0: لأنه درس عند معلمين آخرين ربما لا يسمح المجال بذكر أسمائهم.
1: لعل أبرزهم أنه ذهب إلى ما يسمى بالليسيون في أثينا التي أسسها أرسطو.
0: بالضبط نعم. كما قلت أستاذ منير ربما يعني بعد فترة بما أن ساموس هي كانت مستعمرة أثينية فقد سافر كما ذكرتم الآن إلى أثينا وهناك تابع دروس في مدينة اللوقيون لأرسطو على يد تيوفراست وهو الذي حل محل أرسطو في إدارة هذه المدرسة عندما هاجرها أرسطو. سنة 306 قبل الميلاد استقر في أثينا وهنا ربما بدأت يعني الحكاية الحقيقية والبداية الفعلية واقتنى حديقة عنجردة حديقة وأسس فيها مدرسته الشهيرة والتي سميت بنفس الاسم الحديقة. هذه في هذه المدرسة أستاذ منير عاش هو أتباعه وهنا يعني إشكال أيضا يقال أنه أتباعه يعني لم يكونوا فقط محبي الحكمة بل كانوا أيضا كانوا نسوة كانوا
1: من عامة الناس
0: حتى يعني حتى بين هلين مميسات يعني وكانوا يعيشون حياة عزلة أقرب إلى البوهيمية وبعيد عن أعين العامة. سنة 270 قبل الميلاد توفي أبي قور بعد مرض عضال وكان مرض العذال وخلف وراءه كما قلنا هذه الرسائل وهي رسائل والحكم والتي ضع أغلبها ولكن بقي ثلاثة رسائل هي رسالة إلى هيروديت ورسالة إلى فيوثقلاس ورسالة إلى مينستي وبعض الحكم تعرف بالحكم الأساسية والحكم الفاتيكانية.
1: نعم طبعا سنعود إلى حكاية الحديقة والعيش في الحديقة فيما بعد ولكن دعنا نتوقف أساسا عند هذا النص المؤسس ولنقول أن هذه النصوص الثلاث أو الرسائل الثلاث من ضمن رسائل أبي قور هي ربما التي يمكن اعتبارها نصا مؤسسا لفلسفة كاملة سنكتشف فيما بعد تفاصيلها. هذه الرسائل والحكم على قلتها كان لها تأثير كبير في من أتى بعده بمعنى أنها مثلا تقريبا مدرسة فلسفية امتدت أثرها إلى الآن. في حقيقة الأمر إلى الآن نتحدث عن الأبيقورية وعن فلسفة أبي قور وتقريبا يمكن أن نعدها فلسفة استمرت في التاريخ في النهاية.
0: نعم ولهذا السبب كما ذكرتم أستاذ منير هي رغم من القلة الكمية هي رسائل وحكم وهذا تعتبر بحق نصا مؤسسا لأنها يعني فعلا غيرت وجه الفكر الإنساني. يعني بعد أن كتبت هذه الرسائل لم يعد التفكير الإنساني والفكر الإنساني والمعرفة الإنسانية تفكر أو تفكر على الطريقة أو من زاوية نظر أفلاطونية أو أرسطية بل نحن إذن أمام تفكير جديد فكر أبيقوري أو يسمى الأبيقورية أو المدرسة الأبيقورية أو التفكير الأبيقوري. وبالتالي فإن هذا لماذا؟ لأن هذه النصوص من خلال هذه النصوص المؤسسة كما سنفصل لاحقا أستاذ منير يعني المادة التي كانت هي يعني كانت يعني ثانوية وكانت يعني كانت تفسير أو التفسيرات الكوسمولوجية للكون وأصل الكون وتفسيرات الفلسفية كانت المادة لا المادة كانت مغيبة أو تفسير المادة صح صح الأمر مغيبا وكانت هناك الغلبة أو الكلمة الأولى أو اليد العليا صح التعبير للروح النفس كل ما هو مثالي. إذن هذا الأمر قد تراجع مع أبي قور وبالتالي أصبح التفسير المادي هو الذي أصبح في الواجهة وأيضا أصبح الحديث عن الأخلاق عن اللذة عن المتعة عن الجسد وهناك تراجع مقابل ذلك أخلاق الزهد وأخلاق الترفع عن رغبات الجسد. إذن نحن إذن أمام مقاربة فلسفية جديدة مغايرة للمقاربة الإفلاطونية والأرسطية.
1: نعم إذن التغيير الحقيقي في ربما نعده في أمرين في المسألة الكونية أصل الكون وفي ربما القراءة التاريخية الناتجة عن ذلك القراءة الأخلاقية الناتجة عن ذلك ما شكل الأخلاق التي علينا أن نعيش. سنتوقف عند التغيير الأول والأساسي وهو تغيير يتعلق بمفهوم الكون مفهوم الطبيعة أصل الكون بالنسبة لأبي قور يعني في هذه المسألة هو نقيض أفلاطون وأرسطو بمعنى أنه يقدم تصورا ماديا ذريا ومفهوم الذرة هو مفهوم مستحدث وأساسي بالنسبة لأبي قور هذا التصور هو الذي ميز هذه الفكرة وناقض من خلاله الفكر اليوناني العادي والتقليدي.
0: بالضبط أستاذ منير، وحتى نفهم ذلك جيدا يجب أن نضع أو نبرز خصوصية الفلسفة الإغريقية. الفلسفات الإغريقية عموما يعني هي من تعتبر مسألة البحث عن أصل الكون أو تفسير أو الفيزياء صح التعبير، يعتبر مبحثا فلسفيا موازيا أو من حيث القيمة ومن حيث الأهمية للمباحث الأخلاقية والمباحث الميتافيزيقية. يعني كان الفيلسوف في تلك الفترة أو والفلسفة تسمى أم العلوم، يعني أن الفيلسوف في نفس الوقت الذي يفكر فيه في المسائل الأخلاقية في المسائل
1: السياسية المعرفية
0: يفسر كذلك في المسائل الكوسمولوجية، يعني نعم. يعني الحديث أو الحديث أو البحث في أصل الكون والسبب الأول والعلة الأولى، هذه المسائل التي اليوم أصبحت من مهمة العلم الحديث بعد أن انفصل عن الفلسفة، في تلك الفترة كانت من مهمة الفلاسفة وربما هي المهمة أو الأولى أو الأساسية للفيلسوف. إذن في هذا الإطار نرى أن يبدو أنه مش يبدو أنه أبي قول قد قدم تصورا ثوريا فتحا كبيرا، لأنه سيفسر الطبيعة على نحو كما قلت أستاذ منير على نحو مغاير لما دابت عليه الفلسفات الأرسطية والفلسفات الأفلاطونية والفلسفات الأرسطية والفلسفة الأرسطية. إذن هذا التفسير في البداية كان تفسير الأفلاطوني وتفسير الأرسطي كان يعتمد يعني البحث عن العلة الأولى السبب الأول
1: المحرك الأول
0: المحرك الأول الذي لا يتحرك. إذن في نهاية أمر نحن التفكير الفلسفي والتفكير والمعرفة والفيزياء كلها تعود حسب التصور الفلسفي الأفلاطوني والأرسطي إلى علة أولى، إلى محرك أول هذا الذي تتحرك عليه بالعشق كما يقال كما يذهب إلى ذلك أفلاطون، وهي علة على تنهي الآلهة أو الإله حسب التصور الإغريقي. إذا نحن أمام أبيقور يعني توقف هذا الأمر
1: التفكير وهذا
0: توقف هذا الأمر تماما، وأصبح التفسير المادي فيزيك أصبحت المادة هي التي تفسر لنا هذا الكون. إذا الطبيعة هي مادة، مادة يعني بمعنى آخر لها قوانينها الخاصة بها الثابتة، وبالتالي فأن المعرفة الإنسانية مهمتها في النهاية هي أن كل ما يمكن حدودها تتوقف عند حدود إذا فهم كيفية إذا تكون الطبيعة من خلال كيفية تكون إذا هذه أو التغيرات التي تحدث على المادة
1: على الذرات
0: على الذرات
1: تتقي وتترك
0: وتؤدي إلى حدوث الكون. إذا هنا لا مجال لا للميتافيزيقا ولا مجال للآلهة، ولا فقط هناك التفكير مادي، تفكير علمي، تفكير تجريبي يشبه لحد كبير بسياقات مختلفة ما نراه اليوم في الفيزياء الحديثة أو العلم الفيزيائي الحديث.
1: نعم إذن أبيقور نزع تقريبا أو تخلى نهائيا عن فكرة العلة الأولى والمحرك الأول، وأسس فيزياء قائمة على الذرة التي من خلالها تتركب الأجسام وتنحل. وهذا يعني بشكل ما أن التصور الإغريقي القديم للآلهة هو أيضا تصور لا محل له في الفلسفة الأبيقورية.
0: بالضبط، يعني الفلسفات التي سبقت أو ربما النصوص التي سبقت أو التي كتبت قبل نص أو قبل نص رسائل والحكم لأبيقور كانت يعني كانت تقوم على على على على مسألتين أساسيتين. المسألة الأولى ما نسميه اليوم، لأنه هذا المصطلح لم يكن موجودا في تلك الفترة، ما يسمى بالخلق الإلهي. نعم. يعني أن هذا الكون قد خلق من عدم، أو أنه حتى لم يخلق من عدم، خلق على منوال موجود في عالم المثل.
1: بالضبط.
0: وفكرة ثانية أنه في هذا الكون هذا الكون هناك المركز الأساسي هو الإنسان، يعني هو الذات الإنسان الذي إذن هاتان المسألتان يعني غيبتا تماما مع بعد هذه الرسائل، لأن اليوم أصبحنا لأنه هذه الفلسفة أو في هذه الرسائل لا يمكن نتحدث عن اللامرئي. لا لم يجيب اللامرئي يعني خارج غير موجود لا يمكن تبريره، يعني كل تفسير يجب أن ينطلق من شيء محسوس
1: من مادة محسوسة
0: من مادة محسوسة مرئية يمكن أن نحس بها يعني نلمسها وبالتالي فهذا الانطلاق أو هذا البحث عن أو تفسير الكون أو تفسير كل ما يحدث من خلال أشياء مرئية أدى إلى كما قلنا إلى التخلي عن هذا التصور الميتافيزيقي، هذا التصور الكوسمولوجي، هذا التصور معناها ربما الديني صح التعبير للكون، إلى تصور آخر ذري بمعنى آخر أن الكون في نهاية الأمر هو ماذا؟ هو مجموع أجسام ذرات تتفاعل فيما بينها دون تدخل خارجي، دون وجود أي قوة خارجية، وهذا التفاعل فيما بينها هو الذي يؤدي إلى أو أدى إلى حدوث الكون. الكون في النهاية هو نتاج تفاعل مادي بين أجسام مادية أدت إلى حدوثه، بالتالي لا مبررة أو لا حاجة أو لا قيمة للبحث عن أسباب غيبية أو علة المحرك الأول أو عن يعني هنا نتوقف فقط عند حدود ما يمكن للعقل البشري أن يمكن للفكر أن يتثبت منه تجريبيا ويمكن أن يفسره بطريقة سببية
1: حسية مباشرة.
0: نعم، وهنا ربما قيمة هذه الرسائل لأنها وهذا السبب الذي جعلها تعتبر لحظة ثالثة في لحظات فكر إنساني.
1: نعم. هذا ينعكس أيضا على تصور العلاقة مع الآلهة، بمعنى أن الآلهة لا دخل لها في حياة الناس، الآلهة تعيش في عالم من السعادة المطلقة في النهاية، والناس يعيشون سعادتهم، وأفعال الإنسان ليست مرتبطة برغبة الآلهة أو بفعلها.
0: بالضبط أستاذ منير، هو اليوم يعني ربما أنه حتى الدراسات الحديثة تذهب أو تحاول أن تظهر لنا الفكر الفلسفي اليوناني وكأنه فكر يعني عقلاني وفكر علماني وفكر يعني مفرط في مناف في يعني يؤكد أكثر على ما هو إنساني، ولكن في حقيقة الأمر صحيح المعرفة الإغريقية والمعرفة اليونانية والفلسفة اليونانية هي شكل أشكال ربما أنها حلت محل التفسيرات الأسطورية والكوسمولوجية، ولكن العقل اليوناني أستاذ منير هو عقل لاهوتي.
1: نعم.
0: عقل يعني متعلق بأسطورة ومتعلق ب، ورأينا ذلك في كتاب الشعر عند أرسطو، في نهاية أمر يؤمن أنه وراء هذا الكون هناك هناك هناك خالق، هناك إله، هناك سبب أول، وأن كل ما يحدث فيه هو في نهاية أمر بأمر أو بتدخل مباشر أو غير مباشر لهذا الفاعل الأول، هذا السبب الأول. ربما هذا الذي يفسر أن في القرون الوسطى بعد ذلك فلسفة العربية الإسلامية من أنها وجدت تناغمت أو تناسبت أكثر مع هذا التصور، لأنها تقريبا وجدت نفسها وتفكيرها الديني بمعنى ما يعني وكأنه يناسب هذا التصور الإغريقي. وبالتالي فأن لكن السؤال الذي يطرح هو هل أنه، وهنا الأهمية أستاذ منير، لأن الفلاسفة عندما يستدعون الآلهة أو عندما يضعون يعني الأصل أو نهاية المعرفة هي حديث عن الآلهة، ليس لي يعني لي ليس لربما للخوف، بمعنى آخر لاعتبار أن التفكير الحقيقي، التفكير الفهم الحقيقي للكون يؤدي بالضرورة إلى إرضاء الآلهة.
1: نعم.
0: يعني عندما نفكر تفكيرا فلسفيا حقيقيا فإننا في النتيجة سيكون ذلك متوافقا ومتناسبا مع ما تريده الآلهة. إذن هذا التناسب بين التفكير العقلي والتفكير الفلسفي وبين الشرط أن الشرط من رضاء الآلهة عن ذلك، هذا الأمر اعتبره أبي خور أنه يعني يجب أن نتجاوزه. لماذا؟ لأنه في تقديره قد أدى إلى خوف من الآلهة.
1: نعم.
0: يعني عن محاولة استرضاء الآلهة بالمعرفة عبر الطقوس هو يؤدي إلى خوف من الآلهة.
1: هنا يعيدنا إلى ربما الطقوس الأولى التي كان يعيشها مع والدته.
0: بالضبط. نعم، يعني إلى خوف من الآلهة، وخاصة الخوف من الموت. يعني هنا الخوف من الموت لأن وجود الآلهة في حد ذاتها يطرح سؤال لدى هل
1: الحساب فيما بعد،
0: ماذا سيحدث بعد ذلك.
1: نعم.
0: عند افتراق النفس على الجسد، وبالتالي فهنا أن هذا الخوف الذي يمتلك الإنسان من أنه سيحاسب على أفعاله، سيجسده سيتحول إلى جثة يعني مقززة، إذن هذا الأمر يعني كان يعتبره بيقول هو مصدر الشقاء.
1: نعم.
0: ومصدر التعاسة ومصدر خوف الناس، لأن الناس يخافون. لماذا يخافون؟ يخافون من أن تضيع منهم مباهج الحياة.
1: نعم.
0: وبالتالي فإنهم لأنه في تصور إغريقي هذا الخوف من أن في نهاية أن هذه المباهج ستضيع، مباشرة أن أصبح مهمة الفيلسوف أن يترفع منذ البداية عن المباهج
1: الزهد من البداية
0: بالضبط معناه. وبالتالي فإن هذا الأمر احتاج أو يعني فرض على أبي قور في رسائله أن يقدم تصورا جديدا لأصل المعرفة. من أين تبدأ المعرفة؟ هذا الأصل الجديد هو الإحساس الإحساس. لكن الإحساس الذي يقدمه أستاذ منير يختلف عن التعريف الذي قدمته قد

0: من النفس والجسد عندما تنفصل النفس عن الجسد بفعل الموت
1: ينعدم الإحساس
0: وتنعدم المعرفة، وبالتالي لا مبرر أن نخشى أن نخاف من موت لن نعيشه، لن يعني من موت يعني موت لا يهمنا لأننا لن نشعر به، لأن شرط الشعور به هو اقتران النفس بالجسد، والحال أن الموت هو انفصالهما. وهذا الأمر يقتنئ بالتالي بفكر أخرى لدى أبي خور، وأن هذه الآلهة لا شأن لها بنا. يقول أن الآلهة لن تعاقبنا ولا شأن لها بنا ولا يهمها لا مصيرنا ولا ما يحدث لها.
1: هي في حالة من السعادة المطلقة،
0: في حالة الأتراكسيا، هي في عالم مختلف تنعم في سعادتها. وبالتالي فيقول عوض أن نربك ونشقى نشقى أنفسنا ونربك معنا حياتنا أو تفكيرنا بتوقع ما سيحدث لدينا يحدث لنا بعد الموت، فلماذا لا خوف من خسارة الحياة؟ أقل الحل هو أن نقبل على مباهج الحياة، أن ننعم بالسعادة الدنيوية إذن، ونتخلى عن وهم هو وهم ما سيحدث لنا كما قلنا عندما نموت، لأن عندما يحدث الموت لا وجود الإحساس، وبالتالي لن نعيش لحظة الموت.
1: إذن هاتين الفكرتين أو هذين المبدأين ربما هما ما سيمكن أبي قور من تأسيس نظرته للسعادة ونظرته للأخلاق في النهاية. بمعنى أن ما دامت الآلهة تعيش حالة من الأتراكسيا المطلقة وحالة سعادة مطلقة، كيف يمكن للإنسان أن يحقق سعادته؟ وإذا تخلصنا من الخوف من الموت ومن الحساب ومن فكرة فقدان المباهج بعد الموت، فكيف يمكن أن نؤسس لفعل أخلاقي في الدنيا؟ إذن كيف يمكن أن نقدم تعريفا للسعادة، ولكن أيضا كيف نربط هذا المفهوم بالفعل الأخلاقي عند أبي قير؟
0: بالضبط أستاذ موني، تقريب كل الفلسفات الإغريقية بسألوني بصفة عامة يعني تنطلق من فكرة أساسية، الإنسان السعيد هو الإنسان الفاضل. والإنسان الفاضل من هو؟ هو الذي يقوم أو الذي تكون أفعاله تكتسب صفة أخلاقية، أنا الفعل يعني عندما يقوم بجملة من الأفعال الفكرية والعملية تحقق له يعني تؤدي به إلى إلى إلى في طريق إلى الفاضلة، تجعله إنسانا فاضلا، وعندما يكون إنسانا فاضلا يكون إنسانا سعيدا. هذه الفكرة يعني تقريبا هي المشترك بين كل الفلسفات اليونانية وتقريبا حتى الفلسفات الحديثة. المختلف ما هو؟ هو تعريف الفاضلة في حد ذاتها. ماذا نعني بالفضيلة بالنسبة للتصورات الإغريقية وتصورات يعني التصورات الأرسطية والفلاطونية والأرسطية؟ تعتبر أن الفضيلة الحق الإنسان الفاضل هو الذي يترفع عن الجسد، بمعنى آخر هو الذي معناها يتجاوز يعني أو ربما أنه يترفع عن الجسد. لماذا؟ لأن هذا الجسد هو سبب شقائه وسبب بؤسه. ماذا فعل أبي قور؟ أبي قور
1: قلب الآية
0: قال أن الفعل اللا أخلاقي سبب شقاء الإنسان من ماذا؟ هو من الانفعالات السيئة، ليس في الاستجابة لرغبات الجسد، لا، هي في الخوف من الموت. ما معنى لماذا؟ الخوف من الموت، الخوف من انتهاء الحياة الاجتماعية، الخوف من انحلال الأخلاق، وبالتالي فإن خوفنا الدائم
1: هو سبب شقائنا،
0: هو سبب شقائنا، وبالتالي سعادتنا الدائمة هي تتم في الإقبال على مباهج الحياة، لأن في النهاية في النهاية في النهاية الحياة هي من حدود الإنسان مع حدود حياته، بمعنى أنه عندما تنتهي
1: لا حياة بعد،
0: عندما تنتهي الحياة لا وجود للإنسان.
1: نعم.
0: لا وجود حسب تفكيري، لا وجود لعالم آخر غير العالم الآني، وبالتالي لماذا؟ لأنه عندما تغيب هذه الحياة لن يكون هذا الإنسان، وعندما ودامت الحياة موجودة فالإنسان موجود، وبالتالي فإذا أراد أن يحقق عن إنسانيته عليه إذن أن يقبل على حياته ويتوقف عن تفكيره في عالم هو لن يشعر به. دائما الفكرة الأساسية التي تساعدنا على فهم هذه الرسائل أستاذ منير هي أن المعرفة هي الإحساس، أن نحس، والإحساس بحسب ما ورد في هذه الرسائل يقتضي بالضرورة اقتران النفس والجسد. وما دام الموت يفصل النفس عن الجسد فلا معرفة ولا إحساس ولا قيم ولا أخلاق. الأخلاق والقيم والانفعالات الإيجابية والخير والفضل كلها ما دمنا
1: ما دام الجسد مقترنا بالنفس
0: انتهى الأمر، انتهى كل شيء. نعم.

0: وهو ما يعطينا مفهوما جديدا للسعادة، بمعنى أن التخلص من الخوف هو سبب تحقيق السعادة في النهاية.
1: بالضبط. وهنا ليس وأنا أبي قور يعني ليس متناقضا مع نفسه. لماذا؟ لأنه ينطلق من السلوك الطبيعي الإنسان. يعني أبي قور يعني عندما عندما عندما انتصر لفكرة أن السعادة هي يعني هي هي يعني السعادة هي سعادة التمتع بالحياة، وفي الأمر قال الأصل في الأشياء أن هذه الأخلاق المثالية التي يتحدث عنها أفلاطون خاصة وأرسطو هي تقوم على تصور مشوه لطبيعة الإنسان، أن الجسم ليس قبرا للنفس كما يذهب إلى ذلك أفلاطون، بل هو شرط بلوغ الأترك السعادة المطلقة، وأن التفلسف لا يقتضي بالضرورة كما ذهب أفلاطون إلى أن
0: نتعلم
1: الموت. بالعكس التفلسف الحقيقي هو أن نفهم جسدنا، كلما ازدادت معرفتنا بقدرات الجسد بجسدنا كلما ازدادت سعادتنا. لماذا؟ أن نتفلسف هو أن نتعلم الحياة وليس أن نتعلم الموت. الموت الحقيقي حسب أبي قور هو جهل الجسد.
0: نعم.
1: الحياة الحقيقية هي
0: معرفة
1: الجسد.
0: إذن بشكل ما يمكن القول أنه كل خير هو ما طابق الطبيعة وكل شر هو ما نقضها. فخير الإنسان إذن هو في هاته اللذة والمتعة التي يحققها خلال حياته. هل يمكن إذن أن نعتبر تقريبا الأبيقورية فلسفة للذة أم فلسفة للفسق والفجور والبوهيمية بشكل ما؟
1: هو في حيث المبدأ هي نعم هي فلسفة للذة والمتعة، لأن يعني فيها تأمل تستدعي الجسد وتعتبر أن الجسد هو أداة المعرفة وأن الجسد هو موطن الإحساس، وبالتالي فإنها تعتبر أن اللذة أن المتعة الحقيقية وأن السعادة الحقيقية هي في الأكل. يقولها في هذه الرسائل، يقول أنه الأكل لذة البطن ويعني ولكن هنا يجب أن نميز، لأنه الذين هجموه لأنه هجمت هذه وتعتبر يعني فلسفة الخنازير ما بين هلالين، لأن هذا الإعلام من شأن الجسد وملذات الجسد ورغبات الجسد، إذن اتهم وكأن هذا الأمر يشين، لأنه في هذا الأمر ليزيل الفوارق بين الإنسان والحيوان. إذن الإنسان لأن إذا كانت السعادة هو الانصراف إلى الملذات والمتع
0: فالحيوان يفعل ذلك،
1: فما الفرق بينه وبين الإنسان والحيوان؟ إذن هنا إشكال. هناك من يقول أنه يعني هنا إشكال فيه، لأنه يقول ما تقوله الرسائل غير ما كان يقوم به فعلا في الحياة، لأن الحديقة يقال أنها كانت مجال للمتعة والإسراف في كل مباهج الحياة، ولكن على الأقل ما تظهره هذه النصوص التي ذكرها يعني أو هذه الرسائل أن الأمر لا يتعلق بالفسق والإسراف كما نعته بذلك خصومة، الأمر يتعلق بفلسفة كاملة. يعني لأنه عندما نجد أن متعة لذة البطن أو الأكل والشرب وكل ما والجنس كله هو السعادة الحقيقية، يجب أن نفهم ما هي الخلفية، ما هي الفكرة الفلسفية وراء ذلك. بالنسبة لي المعرفة ليست مثل يعني المعرفة ليست فكرا مجردا، فكرا مثالية. المعرفة هي إحساس.
0: نعم.
1: الإحساس هو أن يحس الإنسان بالفعل بأثر الفعل الذي يقوم به. عندما يقوم بفعل يعني
0: يحقق متعة يعني ولكنه يسبب ألم،
1: يشعر بالألم، فإن ذلك فإن لأنه بالنسبة لي لأنه الزهد والترفع وإماتة الجسد هي متعة زائفة، لأن فيها الأمر لأن ذلك هو قدر للنفس وفي نفس الوقت هو حرمان للجسد. أبي يقول ماذا يقول؟ يقول أنه المتعة الحقيقية هي المتعة التي تتوافق فيها، ويتحدث عن ملذات النفس وملذات الجسد، بمعنى عندما يشعر الجسد بأن رغباته قد لبيت فإن الجسد تشعر بالسكينة والصفاء، وبالتالي إذن فهذا الأمر يؤدي لماذا؟ يؤدي إلى وضع الأتراكس أو وضع السعادة المطلقة. الإشكال أين يبدو أستاذ منير؟ كما قلتم يبدو في الإفراط.
0: بالضبط. هو هذه النقطة لكي ربما أبسط حديثنا لبعض المستمعين، حينما نتحدث عن هذه النقطة بالضبط علاقة اللذة بالألم أو الكدر الذي يصيب. أبسط مثال على ذلك هو لذة الأكل.
1: نعم.
0: لذة الأكل، الأكل يحقق لذة للجسد ويحقق نوعا من السعادة، ولكن الإفراط فيه حتى يصل حد التخمة أو أكثر يصبح حالة من الكدر، لأنه يثقل على النفس، يثقل على الجسد ويثقل على النفس في النهاية، ويسبب ألما. بالتالي الحالة المثلى أو حالة التوازن في استعمال لذة الأكل هي ما يمكن أن يكون عليه الإنسان. فالجوع، إماتة الجسد، الجوع، إجبار النفس على عدم الأكل لتحقيق السعادة من خلال إماتة الشهوات هو شكل من أشكال التعذيب الجسد. والتخمة أيضا والإفراط في التخمة هي أيضا شكل من أشكال تعذيب الجسد من خلال خلق حالة من الكدر. التوازن هو هذا الاعتدال بين الأمرين في النهاية،
1: وهو تقريبا ما يثبته أستاذ منير العلم الحديث. يعني العلم الحديث اللي يقول يوم، يعني العلم الحديث يقول أنه يعني عندما نفرط في نفرط في الأكل مثلا أو في
0: أي شيء
1: هذا يؤدي إلى إلى إلى إلى توقف عمل النفس أو على الأقل إرباكها. يعني لا يستطيع أن يفكر بهدوء، لا يستطيع أن يعني حتى عملية التفكير تتعطل.
0: نعم.
1: عملية تتعطل هنا لماذا؟ ليس لأنها يعني حققت رغبات الجسد، لا، لأنها أفرطت في تلك الرغبات. وبالتالي فإن في النهاية اللذة أو المتعة أو الإنسان السعيد هو الإنسان الذي يوازن بين رغبة أنه يستمع إلى جسده، وعندما يستمع إلى جسده تصفو نفسه. إذن بالتالي فإن عملية هذه الأخلاق المثالية وأخلاق الزهد التي يدعيه أفلاطون خاطئة ولا هي ضد طبيعة البشر. لكن كما قلت أستاذ منير، هنا يجب إذن أن ننتبه، لا نسرف، نعتدل. هناك نوع من نوع العدالة بالمعنى الإغريقي الوسط، أن تكون إقبال على هذه الملذات أن يكون يعني وسطيا، إلى درجة أنه في بعضها هنا ربما قيمة هذه الرسائل ومحتوته، يقول أنه إذا في بعض الأحيان إن خيرنا بين ماذا، بين متعة أو لذة تؤدي في ألم دائم، وبين حرمان أو تقليل من المتع يعقبه معنا
0: شعور دائم بالراحة،
1: إذا نفضل الأمر الثاني. يعني لازم أن نضحي بمتعتنا الجسدية مقابل ضمان صفاء للنفس أفضل من أن نندفع وراء أهواء جسدنا نحق بها متعني، ولكن النتيجة ما هي؟ هي ربما كدر النفس. إذن هذه الموازنة أستاذ منير هي ما تسمى بلاساجيس إبيكوريان، الحكمة الأبيقورية.
0: نعم. الحكيم الأبيقوري هو مثلا توقف عنده الآن، بمعنى أن هذا التصور للأخلاق والتصور للمعرفة يقودنا إلى تصور للحكيم في فلسفة أبيقور مختلف تماما عن تصور الحكيم في فلسفة أفلاطون أو في فلسفة أرسطو. الحكيم الأبيقوري هو نقيض تقريبا، هو نقيض الحكيم الأفلاطوني في النهاية.
1: بالضبط، لأن الحكيم الأبيقوري أستاذ منير ما هو؟ لأن لو عدنا مثلا إلى ثلث الكهف، الحكيم الأبيقوري هو الذي كان يعني
0: الأفلاطوني
1: نعم عفوا هو الذي كان يعني سجين الكهف، وكان سجين الحواس والإحساس والمعرفة الظنية، واكتشف أنها معارف خادعة، فغادر الكهف وعن طريق الجدل الصاعد، وتبين أن المتعة الحقيقية والسعادة الحقيقية في البقاء في مجال النفس فقط، الفكر الخالص. وبالتالي فأصبحت مهمة الفيلسوف هو أن يصارع أو أن يتحكم في رغباته في ملذاته، وأن تصل لحقيقته أنه كان نفسا موجودا في عالم المثل وعوقب بأن اقترن بالجسد. إذن هذا الحكيم الحق، والحكيم الذي كسقراط الذي يزهد في مباهج الدنيا، يزهد
0: الذي يتخلص من
1: نعم يتخلص
0: كل ما له علاقة بعالم الجسد والمادة،
1: ويعتبر أن يعني هنا المفارق، يعتبر أن الألم، لأنه هنا سيحدث ألما للنفس والجسد، هذا الألم ضروري. لماذا ضروري؟ لأنه لن نظفر بالسعادة الحق إلا عبر تخلص من الجسد برغم الآلام التي ستحصل لنا ونحن نتخلص من الجسد، لأنه ينطلق من أمثولة وصورة العالم المثول. لأن الإنسان قال الإنسان كان نفسا خالصة، كان نفسا خالصة وغادر هذا العالم على المثل، فقرن بالجسد عقابا له، وبالتالي فإن خلاص وسعادته في انفصاله عن الجسد. إذن من هنا انطلقت الأبيقورية. الحكمة الأبيقورية تقول العكس، تقلب المسألة تماما، تقول أن الأصل ليس في انفصال النفس عن الجسد، الأصل هو
0: في اتصالهما.
1: نعم، ما دام الإنسان، ما دامت النفس متصلة بالجسد فإن تلك هي حقيقة الإنسان. الحكيم هو ذلك الذي لا يفصل بين نفسه وجسده، لأنه عندما يفصل بين نفسه وجسده انتهى.
0: نعم.
1: بل الحكيم هو الذي ذلك يتدبر أمر سعادة نفسه وسعادة جسده، بمعنى آخر أن يعتدل في تلبية رغبات نفسه وتلبية رغبات جسده. وبالتالي فإن الطريق الفضيلة الحقة ليست في أن نؤلم الجسد، وليس في أن نؤلم النفس، بمعنى أن لا نصرف في رغبات الجسد حتى يصيب النفس الكدر، ولا أن نصرف في رغبات النفس فنقمع الجسد، بل فيما قلنا في الموازنة بينهما. وبالتالي فكان دعوته إلى تجنب الزهد المفرط وأيضا تجنب المآدب الفاخرة، بل يقول في بعض الأحيان حتى كسرة خبز تكفيني. نعم بالضبط. نعم، إذن هنا نجد نفس، وهنا ربما أستاذ منير هذه الأهمية، إذن أنه أن نعتدل. وربما هنا نسأل يعني هنا يعني لماذا ليست هذه الرسائل ليست كما يدعي خصومها تدعو إلى الفسق؟ لا، هي بالعكس، هي تظهر قيمة العقل، لأن هذا العقل أو الحكمة أين تأتي قيمتها؟ عندما تستطيع أن تحقق وضعا متوازنا لا يغضب فيه الجسد ولا تغضب فيه النفس. الإنسان العاقل هو الذي يستطيع أن يتدبر أمر رغباته سواء كانت نفسية أو جسدية، وكلما استطاع أن يحقق توازنا بين النفس والجسد كلما ازدادت قيمته وازداد تميزه عن الحيوان، وأصبح بالفعل حكيم. الحكيم ليس الذي يميت جسده، بل الحكيم الذي يجعل كل من النفس والجسد في وضع يشبه كما يقول يشبه الآلهة. لما يقول الآلهة سعيدة لماذا؟ لأنها لديها سعادتها الخاصة، وهي أن ابتعدت عن هموم الناس. سعادتنا الحق التي تشبه الآلهة هي في أن نتدبر أمرنا الخاص بنا، ونبتعد عن التفكير في أشياء وأساطير وأوهام وخرافات لن نعيشها ولن نكون جزءا منها أبدا.
0: نعم، يمكن أيضا أن نعتبر أن رسائل أبيقور تقدم حلا حقيقيا للإنسان، على عكس ما يقال وما يشاع من كونها فلسفة للإسراف وللمباهج المطلقة ولعدم الأخلاق. الأبيقورية فلسفة للاعتدال، وهذا الاعتدال لا يمكن أن يتحقق بالإسراف، إما في الإماتة أو في المباهج. في النهاية يجب أن نعتدل لكي نعيش في سعادة مع أنفسنا وفي الطبيعة في النهاية.
1: بالضبط أستاذ منير، وهو ربما السبب الذي يجعل أن الحكمة الأبيقورية أو مضامير هذه رسائل وحكم أبيقور اليوم قد تكون حلا وعلاجا للوضع البؤس والشقاء التي تعيشه الإنسانين. لماذا؟ لأن هذه الحكمة الأبيقورية، الحكمة التقليدية، ماذا تدعو؟ هي تريد أن تكون أسلوب حياة وعيش، بمعنى أنها حكمة ليست منفصلة عن الواقع، يعني الزهد في الدنيا وهذه التصورات ربما المفرطة في مثاليتها.
0: نعم.
1: وليس أيضا التصورات العدمية
0: المادية
1: التي تؤدي إلى فناء الجسد وإلى الأمراض، هي تصورا يحاول أن نعيش ببساطة، أن نتوافق مع الطبيعة. والطبيعة ماذا تقول؟ الطبيعة تقول إذن أن نبحث عن معادلة بين النفس والجسد. كلما عاش الإنسان متوافقا مع طبيعته كلما ازداد منسوب السعادة عنده. وبالتالي هنا قد يبدو للبعض أن وهنا قيمة هذه الفلسفة، لأنه تصرف اعتبارها ملحدة واعتبارها تدعو غير صحيح. هذا فيلسوف يؤمن بالعقل في النهاية، ولكن ليس العقل الذي يحرم، وليس العقل الذي يؤدي إلى الهلاك، الهلاك بالمعنى الطبيعي
0: للعقل الذي يعقل.
1: نعم نعم بالضبط، ليعقل نعم يتحكم، لأن العقل اللي يفرط في غريز العقل يفني الطبيعي يفني الجسد. إذا نحن إذن أمام عقل معتدل، عقل معتدل يتدبر أمر مباهج الحياة، يعني كيف نحفظ هذه الحياة من خلال التمتع بمباهجها دون أن أدي إلى فناء، لأن فنائها ما هو؟ هو إما فناء الجسدي بالإسراف في متعه، أو فناء النفس بالابتعاد عن رغبة الجسد. نعم
0: نعم، هكذا نكون قد أنهينا هذه الحلقة التي استعرضنا فيها رسائل أبي قور باعتبارها نصا من النصوص المؤسسة في الفلسفة اليونانية وفي الفلسفة الأخلاقية عموما. شكرا لك سي محدين، نلتقي الأسبوع المقبل.
1: شكرا لكم سيموني، شكرا جزيلا.

تسأل ولا تسألش عليه وبعد تسأل عاللي بيسأل ليه تتعذب ليه اتقل

تسأل ولا تسألش عليك، تسأل علي تسأل ليه تتعذب ليه، اتقل اتقل علي بيتقل ولا تسألش عليك، وابعت واسأل علي بيسأل ليه تتعذب ليه، اتقل اتقل علي بيتقل ولا تسأل

عينه وترمشين العين بطيب بنرمشين العين نيته بنرمشين العين بطيب وبعد كل ده يا قلبي يجرحك ونخترضى بكده والدهان مطرحك

على دقة خطوته كنت اسمع دقتك وكانت نظرتك تحيك وتموتك على دقة خطوته كنت اسمع دقتك وكانت نظرتك تحيك وتموتك خلي دموع تصير على الخدامة في شعرك.

تاني قالوا ليالي الحب جميلة قلت يا ريت الحب مجاني خد من عمري

يا حلو يا اللي الهوى، يا حلو يا اللي الهوى هف هف على

حلو يلي الهوى هفف على توبك،

بغيت

الهوى واحسد عليك توبك.

اوكي اغاني العملاق عبد الحليم حافظ. ان شاء الله طبعا ينال رضاكم واستحسانكم.

0: مكان اليمن القديم.
1: الزمان قبيل ظهور الإسلام.
0: الشخصيات من وحي التاريخ والخيال.
1: الفرقة التمثيلية لإذاعة صفاقس تقدم

0: الأخدود.
1: مسلسل من 30 حلقة تمثل وقائعه وأبطاله بوكثير دوما.
0: أخرجه للإذاعة لزهر بوعزيزي.
2: الحلقة 9.

0: المهم يا تيماء أن يصدقك زوجك ويثق بك. عليك ألا تدعي له أي مجال للشك.
1: السميفة، مذ أخبرته وهو كالطفل الصغير يكاد يطير من السعادة. لقد أصبح حريصا على سلامتي. إن دلال المرأة الوحمة لا يضاهيه دلال يا طريفة.
0: حذار أن يفطن يوما أنك تكذبين عليه يا تيماء. لو انكشف السر أمين الأسرار سيقتلك. عليك أن تكوني حريصة. افعلي كما تفعل الحبلة، تماما كالحبلة. لا تهملي أي شيء وإن بدا لك بسيطا يا تيماء.
1: وأنت أيتها الكاهنة عليك أن تستعدي ليوم الوضع. أريد الولد في أحسن صورة، سليما معافى. يجب أن لا يشك السميفع أبدا أن الولد لم يكن بأحشائي.
0: قومي أنت بما وكل إليك يا تيماء، ودعي ما لطريفة. لطريفة، أنا أدرى منك بما علي أن أفعله.
1: الحديث عن حمل الموهوم أنساني أن أسألك عما جئت من أجله يا طريفة.
0: خيرا يا تيماء.
1: الكل يعلم يا طريفة أن ضمضم قد تربى في حجرك داخل هذا المعبد، ولكن لا أحد يعلم من أبوه ولا من أمه.
0: وما شأنك أنت بضمضم يا تيماء؟
1: لا أخفي عنك يا طريفة، اليوم فقط وقف الفتى أمامي، ولما تمعنت في وجهه رأيت فيه شبها من زوج السميفة.
0: ألا تبا لتخمين النساء، هذه المرأة تريد أن تحفر قبرها بيدها يا طريفة.
1: لما صمتت أيتها الكاهنة؟ ألا تملكين لسؤال جوابا؟
0: اسمعيني جيدا يا تيماء، أنت امرأة عقيم وتعلمين ذلك جيدا، وزوجك قاسي القلب لن يرحمك إن تأكد أنك عاقر. فإن كنت تريدينني أن أساعدك فلا تسأليني عن أهل ضمضم أبدا.
1: هل غضبت مني يا أخي؟
0: لست لك أخي يا تيماء، أنا طريفة الكاهنة، طريفة التي لا ينفع معها كيد النساء. أفهمت يا تيماء؟
1: فهمت أيتها الكاهنة المباركة، فهمت.

ما أخفيته 30 حولا ستكشفه هذه اللعينة يا طريفة. تيماء لن تتخلى عن ظنونها، ستظل تتربص بضمضم إلى أن تكشف سره، ولكني لست مستعدة أن يضيع مني الفتى. ضمضم لم يعد ابن السميفة، ضمضم صار ولدك يا طريفة. سأشرب دم كل من يقترب منه، لن أدع هذه المرأة تفسد بنيانا بنيته 30 سنة. عليك أن تصرفيها عن التفكير بهذا الأمر يا طريفة، على زوجة السميفة ألا تنشغل إلا بعقمها. تيماء قد يقتلها جاهلها أيتها الكاهنة، أمين الأسرار لو كان يعلم أن ضمضم ولده ما تزوجها وما عطف عليها. حقيقة ضمضم يجب أن تظل في صدري فقط، حتى السميفة أشوع عليه أن يتحمل شر أفعاله، عليه أن يحرم من ولده لأنه أراد قتل أمه، أراد قتلها وما علم أن ضمضم يتخبط في أعشائها. السميفة أشوع كان قاتلا متسرعا أرعا، لذلك لن أرد له ولده، لن أرد له ضمضم، ولن أسمح لأحد أن يقترب من حقيقته. هذه الحقيقة ملك لك وحدك أيتها الكاهنة، فلا تفرطي فيها

0: تيماء يا تيماء.
1: أنا هنا يا سميفة، اقترب يا أبا جوهرة اقترب.
2: كيف أمسيت يا أم فارس الفرسان؟
1: أكل هذا الحرص خوفا على الولد أم على أم الولد يا أمين الأسرار؟
2: على الاثنين معا يا تيماء. أولا أخشى على ولد الذي انتظرته 50 عاما ليناديني يا أبي؟
1: معك حق يا حبيبي، ولكن اطمئن يا سميفة، جوهرة بين ضلوعي وفي قلبي، لن يمسه أذى، لأن الآلهة ستحميه حتى ينزل إلى هذه الدنيا ويشب ويكبر ويناديك يا أبتي.
2: ليت الشهور تمر سريعا يا تيماء، ليتها تسرع ولا تتباطأ. أريد أن أرى ولدي فارسا يتدرب بين فرسان القصر.
1: أقسم إن دمك يسري في عروق ضمضم يا سميفة، هذا الشبه العظيم لا يمكن أن يكون خدعة أو سرابا يا تيماء، ولكن كيف ذلك؟ كيف؟ كيف ومتى؟
2: لما تنظرين إلي هكذا يا تيماء؟
1: وكيف لا أنظر لوجه حبيبي الوضاء المشرق؟ ألا يقولون إن على الوحمة أن تنظر مليا في وجه من تحب حتى يكون مولودها كمن تحب؟
2: أجل أجل أجل يا تيماء، أنا أيضا أريد أن يكون ولدي جوهر شبهي في كل شيء. فلتتمعني إذن في وجهي مليا، تمعني ولا تملي يا تيماء.
1: نسيت أن أخبرك أن ضمضم جاء صباحا يطلبك لمجلس مولاي الملك.
2: كنت أعلم أن الملك يريدني، لذلك لم أنتظر حتى يرسل في طلبي. ذو نواس يا تيماء، صارت نهايته قريبة.
1: كيف يا أبا جوهرة؟ أهو مريض؟
2: الملوك إذا ارتبكوا فإنهم يستشعرون نهايتهم. ذو نواس يا تيماء لم يعد ذاك الملك القوي المتماسك.
1: أفصح يا سميفة، ما به الملك؟
2: الملك بات يخشى أن تسقط مملكته.
1: يا ويلي.
2: لا لا تولولي يا أم جوهرة، إن وقع ذاك فسيكون لصالحنا وصالح ابننا.
1: أفهمني يا أمين الأسرار، ممن يخشى الملك؟ من الروم أم من الفرس؟
2: بل من الأحباش يخشى يا تيماء، ولعمري لو صدق ظنه وتحقق ما يخشاه أكون أنا أكثر حظا مما كنت أحلم. فزوجك صديق للحبش منذ عهد قديم، بل ولي صداقات وطيدة مع قيصر الروم وبعض من رجاله يا تيماء.
1: هذا يعني أنهم سيطيحون بذنواس وينصبونك مكانه يا سميفة؟
2: ذاك غاية ما أروم يا أم جوهرة، ذاك هو المنى.
1: والأمير ذو جدن؟
2: الأمير لا يعبأ بملك، وليس له طموح الأمراء، إنه على ما يبدو سيكون شاعرا ليس إلا
1: شاعرا؟ الأمير ذو جدن شاعر؟
2: فماذا تنتظرين من أمير قد أسر قلبه الحب والوجد؟ هل سيصبح ملكا للعرب مثلا؟ العرب لا يحكمهم إلا رجل مثلي في يقظتي وفروسيتي.

0: هل ننطلق يا ضمضم؟
1: كما تريد أيها الأمير، أنا وحصاني الوفي لا ننتظر إلا إشارة منك.
0: وهذه السقراء لو أطلقت لها العنان لانطلقت كالسهم باتجاه نجران.
1: فلندعو الآلهة يا سيدي دجدا ترعانا وتحرسنا حتى نصل سالمين.
0: لا بد أن نصل قبل مغيب الشمس يا ضمضم. أنا متلهف للقاء آلاء، متلهف تلهف المهياف الظمآن للماء.
1: لعلها هي أيضا متلهفة للقائك أيها الأمير.
0: فلننطلق إذن يا ضمضم. هيا
1: هيا.

0: يبدو أنك لن تريه ثانية يا ألا، أو لعلك كنت تحلمين لا غير. الشاب الذي ظهر لك هنا منذ شهر لم يكن إنسيا، لقد كان مجرد طيف، طيف مر برأسك يا ابنة الثامر. كنت تحلمين ككل الصبايا، تحلمين بفارس يحبك، ولأنك لم تجديه بين فرسان نجران فقد اختلقه خيالك يا ألا، اختلقه خيالك وصوره في أبهى صورة. أنت تعلقت بطيف أيتها المسكينة، فلماذا ستظل عيناك منشدتين إلى أفق لا ينتهي؟
1: طاب مساؤك يا ألا.
0: من هذا الشيخ المتصابي.
1: ها قد لحقت بك كي لا تقولي لأبيك عندما يعود إن صاحبك لم يحرسني ولم يرعني.
0: أبي علمني أن الله هو الحارس الراعي الذي لا ينام ولا يسهو.
1: يعجبني إيمانك العميق يا ألا، ولا عجب، فأنت ابنة كبير نصارى نشران.
0: إن سألتك يا عماه هل تجيبني بصراحة؟
1: سلي يا ألا سلي. فقلبي لم يخفي عنك أي شيء.
0: لما لم تتزوج إلى حد الآن وقد صرت شيخا يا عمه؟
1: لم أتزوج شيخ. لقد فاجأتني يا ألا.
0: إن كنت تخجل من الإجابة فلا لوم عليك يا عمه.
1: كلا كلا، ومما سأخجل؟ أنا لم أتزوج لأنني لم أجد الفتاة التي تستأهل حبي يا ألا. ثم أنا لست شيخا. دوس ما زالت به قوة الشباب. الكبر يصيب القلب يا ألا، وقلبي أنا ما زال محصنا يافحا مقبلا على الحياة.
0: لو كنت تزوجت لكانت لك بنت بمثل سني أو أكبر.
1: لما تلمحين أيتها الجميلة؟ إنك تصدين أمام الأبواب بدهاء وخبث، لكنني لن أيأس وأسلم يا ألا. سأظل ألهث وراءك حتى ينشرح لي صدرك فتحبيني وتقبلي بي زوجا. لا أحد بنجران يستأهل جمالك وعفتك يا ابنة الثامر، لا أحد سواي.
0: أترى أبي قد وصل إلى القلعة يا عمه؟
1: ربما يصل الليلة أو غدا صباحا.
0: لما لم تذهب معه يا عمه؟
1: عمه، هذه الكلمة أكرهها منك يا ألا. ألم أطلب منك مرارا أن تناديني يا دوس؟
0: لساني لا يطاوعني، ولكن لا بأس، لن أناديك ثانية عمه.
1: حقا يا ألا؟ حقا لن تناديني عمه؟ هذا القطر أول الغيث يا دوس، هذا أول الغيث.
0: ماذا تقول يا خال؟
1: ماذا؟ قلت خال؟
0: أجل، ما دمت لا تطيق كلمة عمه سأناديك يا خال.
1: هذه البنت تسخر منك يا دوس، ولا فائدة ترشى منها، لا فائدة. أنا خال؟ كيف أكون خالا؟ عمه خال عمه.

تخجل من نفسك يا دوس؟ إلى متى ستظل متعلقا بها وهي لا تحبك؟ ألا لن تحبك أيها العجوز؟ لن تحبك لأنك بمثل سن أبيع. ماذا سيقول عنك القوم لو علموا أنك متيم بها؟ هذا أنت يا دوس؟ أنت الرجل القوي المحنك الثري؟ أنت الرجل الذي قربه نجاشي الحبشة من مجلسه؟ الرجل المهيب الذي تنصت إليه آلاف الأذان حينما يتكلم؟ أنت يا دوس الذي يقع في أسر الحب بعد كل هذه السنين؟

0: صرنا على مقربة من المراعي يا سيدي.
1: كلما اقتربنا أكثر اشتدت نبضات قلبي يا ضمضم.
0: ذاك هو الصدق في الحب أيها الأمير.
1: لا تنسى يا ضمضم اسمي أسعد، أسعد وليس ذا جدن، أفهمت؟
0: أجل يا سيدي. انظر يا سيدي انظر، أليست تلك هي ألاء؟
1: أجل أجل أظنها هي.
0: هل تتماسك يا سيدي أسعد؟
1: لست سيدك يا ضمضم، أنا صديقك، أفهم؟
0: يسعدني أن أكون صديقك أيها الأمير.
1: ويحك يا ضمضم، قلت لك أنا صديقك أسعد، أتريد أن تكشفني أمامها أيها الثرثار؟
0: اطمئن يا أسعد، ستكون الأمور كما تشاء.
1: فلنسرع إذن، هيا

0: لم يكن هذا العقد بين يدي لصدقت فعلا أنني كنت أتوهم. ولكن لماذا تتوهمين يا ألا؟
1: لماذا تتوهمين؟
0: شويهتك لو كانت تتكلم لأكدت لك أن ذاك الفارس حقيقة وليس وهما. ألم يكن هنا منذ شهر؟ ألم يرسل لي مع صاحبه هذا العقد؟ ولكن لماذا اختفى؟ لماذا اختفى الحلم يا ألا؟ من هؤلاء؟ يا إلهي إنني لا أصدق، إنه هو وصاحبه يا ألا، أقسم إنه هو. أي يا ابنة الثامر كوني وثيقة رصينة كعادتك، إن الرجال لا يحبون الفتاة الطائشة، لا يحبون مفضوحة المشاعر.
2: أنت مساء يا ألا.
3: طاب مساءك يا سيدتي.
0: أهلا بكما.
3: ما عرفتنا يا سيدتي، أنا ضمضم.
0: وكيف أنساك يا ضمضم؟
3: وهذا سيدي صديقي أسعد.
2: ضمضم خذ حصانك وطف بالواحة، انظر خلف ذاك الوادي، لعل ذئابا تتربص بأغنام سيدتك.
3: لكذلك يا أسعد، أنا أيضا اشتقت لرعي الأغنام، مع أنني أعلم أن ليس خلف الوادي ذئاب ولا نسور ولا حتى قطط.

0: أرى العقد بين يديك، كنت تنتظرين قدومي؟
1: ربما.
0: هل ستظلين صامتة طوال الوقت يا ألا؟
1: الصمت أبلغ من الكلام أحيانا،
0: ولكني قطعت مسافات طويلة لأتحدث إليك وأسمع صوتك.
1: أنا حائرة يا أسعد، لست أدري ماذا أقول. لا أخفي عنك أنني فوجئت بوجودك. أسئلة كثيرة تدور برأسي وأنت لا تريد أن تجيبني، كأنك تخفي عني أشياء.
0: ليس لدي ما أخفيه يا ألا، لقد ذكرت لك أنني تاجر وأن اسمي أسعد، وأنني جئت لأراك وأطمئن عليك.
1: هل شفيت من مرضك؟
0: أي مرض؟
1: صاحبك ضمضم أخبرني أنك كنت طريح الفراش.
0: جل جل، أقسم أنني نسيت.
1: أنت كثير النسيان يا أسعد.
0: من يقف أمام جمالك ينسى حتى اسمه يا ألا.
1: هل أذنت لك حتى تتغزل بي؟
0: أنت جميلة بحق يا ألا.
1: أبي يريد أن يتحدث إليك يا أسعد.
0: أبوك الآن؟
1: لا لا، ليس الآن، هو الآن في سفر.
0: ومتى يعود؟
1: ربما بعد يومين أو ثلاثة.
0: هو تاجر إذن؟
1: كلا، أبي ليس بتاجر، أبي عبد الله بن ثامر، ألا تعرفه؟
0: فأين ذهب إذن؟
1: إلى القلعة.
0: قلعة المملكة؟
1: سيقابل الملك ذنواس.
0: أبي مولاي سيلتقي بمولاي الملك.
1: ما بك ارتبكت يا أسعد؟

0: يا زمزم يا زمزم،
1: ما بك يا أسعد؟ لماذا تطلب صاحبك؟ ما الذي حدث؟
0: يا زمزم، أنت يا زمزم،
2: هل تطلبني أيها الأمير؟
1: أمير؟

0: أصحاب الأخدود.
1: مسلسل من 30 حلقة تمثل وقائعه وأبطاله بوكثير دوما.
0: أخرجه للإذاعة الأزهر بوعزيزي.
1: شارك في التمثيل وحسب سماع الأصوات تيماء زكية بن عياد، طريفة زهرة نفاتي، السميفع محمد اليانجي، ذو جدن صابر ساسي، ضمضم منير عوة، ألاء فاطمة خنفير، دوس علي بن حمدة. المتابعة اللغوية للأستاذ عبد المجيد الحش قاسم، والهندسة الصوتية لسلوى الحشيشة.

0: تقبل الله صلاتكم جميعا. رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين ومجاورها، رجاء من الإخوة القاتنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: يا رب، اللهم لا تهلكنا بخطايانا، يا أرحم الراحمين. سلام قولا من رب رحيم. حصنت نفسي وأهلي ومالي وولدي بالله الحي القيوم الذي لا يموت أبدا، ورفع الله عنا السوء والأذى بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إني أعوذ بك من الطعن والطاعون ومن هجوم البلاء ومن موت الفجأة ومن سعرة الحمى ومن سور القضاء ومن شر البلاء، ونعوذ بك من درك الشقاء وشماتة الأعداء. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا، واجزهما بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، بمغفرتك يا أرحم الراحمين.

للهمس رقة ورونق، كلام ندي الألق، نقضيها مع همس الكلام.

0: الكلام مع مريم الغامدي وعبد المحسن الحارثي. إخراج سليمان الصويان. همس الكلام. السلام والخير والبركات عليكم
1: ورحمة الله أينما كنتم تشملكم.
0: مع التحية ننضم إليكم
1: في القادم من دقائقكم
0: بهمسات منا نرافقكم،
1: وعلى صهوة الوقت نرادفكم،
0: نمتطي همس الكلام معكم.
1: همس الحكيم.
0: الحليم هو ذلك الإنسان المرهف الحس لدرجة أنه يسمع من ينتقده بأذنيه ويسكت.
1: من يرى بعقله ليس بحاجة لأن يرى بعينيه،
0: ومن يسمع بعقله ليس بحاجة لأن يسمع بأذنيه.
1: نعم، فالعقل أصدق من الحواس الخمس.

0: همسة تقنية.
1: كشفت شركة أمريكية تطبيق إلكتروني يسمح للمستخدم بتحديد المنتجات المزيفة أو المقرصنة عبر هاتفه الجوال.
0: وقال أحد مؤسسي الشركة إن هذا التطبيق هو حل بسيط ومرح وفعال يحول المستهلكين إلى حراس للماركات الأصلية ومبلغين عن الماركات المزيفة.
1: ويقول إن التزوير والقرصنة كلفا الاقتصاد الأمريكي بين 1200 إلى 1700 مليار دولار السنة الماضية.
0: ويتيح التطبيق الذي يسمح للمستخدم بتحديد المنتجات المزيفة أو المقرصنة أن يسجل نقاطا قد تجعله يفوز بجوائز من خلال استخدام هاتفه الذكي.
1: طبعا يفوز بجوائز إن نشر صور أو مواصفات لمنتجات مزيفة في مواقع التواصل في النت.
0: ويعتبر أصحاب الماركات أن هذا التطبيق هو مصدر مباشر للمعلومات المتعلقة بانتهاكات محتملة في السوق.
1: ويقول المسؤولون عن الشركة إن هذا التطبيق متوفر في متجر التطبيقات الخاص بأبل والمسمى أب ستور.
0: ومن المتوقع طرح نسخة منه مطابقة لنظام أندرويد التشغيلي في الأشهر المقبلة.

0: جميلة لغوية في الكتابة.
1: هذه مترادفات لغوية يمكن استخدامها في الكتابة في المواضيع الأدبية.
0: فتقول عندما تريد التحدث عن حسن المنظر وقبحه:
1: رأيت منظرا حسنا أنيقا نظيرا بهيجا باهيا رائقا زاهرا رائعا.
0: وتقول أيضا: رأيت له نضارة وبهجة وزهرة ورونقا وبشاشة.
1: وقد سطع نوره وأشرقت بهجته وراقت نضارته.
0: ويمكنك أن تقول في ضد ذلك:
1: قد تغيرت بهجته وخمد نوره وذهب بهاؤه وقد زال ضياؤه.
0: وأيضا تقول: وقبحت نضرته وخمد سناؤه وتنكرت بشاشته.
1: ونقول عن الفصاحة والعي والإفراط في الكلام:
0: رجل فصيح اللسان ورجل منطلق اللسان.
1: ونقول في العي أي العجز عن التعبير اللفظي بما يفيد به المعنى المقصود:
0: هو عي اللسان وثقيل اللسان وألكن اللسان.
1: وهو ميت الحس وجامد القريحة.
0: ونقول في من كثر كلامه:
1: كلامه لغو وسقط وهذر وحشو وهذيان وحديث خرافة.

0: نفس الوجدان، لا تعذليه فإن العذل يولعه. لابن زريق البغدادي.
1: لا تعذليه، لا تعذليه فإن العذل يولعه. قد قلت حقا ولكن ليس يسمعه. جاوزت في نصحه حدا أضر به، من حيث قدرت أن اللوم ينفعه. فاستعمل الرفق في تأنيبه بدلا من عذله، فهو مضن القلب موجعه. قد كان مطلعا بالخطب يحمله، فضيقت بخطوب الدهر أضلعه. يكفيه من لوعة التشتيت أن له من النوى كل يوم ما يروعه. ما آب من سفر إلا وأزعجه، رأي إلى سفر بالعزم يزمعه. كأنما هو في حل ومرتحل، موكل بفضاء الله يدرعه.

0: ودعته وبودي لو يودعني صفو الحياة وأني لا أودعه. وكم تشبث بي يوم الرحيل ضحا وأدمعي مستهلات وأدمعه. كم قائل لي ذقت البين قلت له الذنب والله ذنبي لست أدفعه. إني لأقطع أيامي وأنفقها بحسرة منه في قلبي تقطعه. لا يطمئن لجنبي مضجع وكذا لا يطمئن له مذ بنت مضجعه. ما كنت أحسب أن الدهر يفجعني به ولا أن بي الأيام تفجعه. غدا موعدنا إذا ما الوصل معكم لاح،
1: يغدو للهمس جناح،
0: يرفرف للحرف وشاح،
1: نهمس بالكلام المباح،
0: أمنيات بأن تكلل أعمالكم بالنجاح،
1: دمتم في خير وانشراح.
2: للهمس رقة ورونق، كلام ندي الألق، همس الكلام. همس الكلام. همس الكلام مع مريم الغامدي وعبد المحسن الحارثي. إخراج سليمان الصويان.
3: إذاعة تطاوين، منكم وإليكم، وعدا بالوفاء.

0: على نهج البديعيات، تزيين الألفاظ والمعاني بألوان بديعية من الجمال اللفظي والمعنوي. على نهج البديعيات من أعداد وتقديم الأستاذ الطيب الجويلي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ساغ ابن جابر الأندلسي مبدع البديع في مدح الشفيع قصائد عبر فيها عن احترام المسلمين للرسل وإيمانهم بهم، وعن المعراج والشفاعة، ووصف الرسول صلى الله عليه وسلم بنجم الهدى وكيف بشر به الأنبياء، كما مدح قريشا والمهاجرين والأنصار، وأفرد للمدينة المنورة قصيدة طويلة فضلها فيها على جميع البلاد بأنها ضمت جثمان الرسول صلى الله عليه وسلم بين حناياها، الأمر الذي جعلها أشرف البلاد، فهو يقول: لقد فضلت كل البلاد بأسرها، كما أن من حازته قد فضل الخلق، وما ضم أعضاء الرسول فإنه أجل مكان لا خلاف هنا يبقى، وليس لهذا من نظير بغيرها، وقد حازت التفضيل لا شك والسبق. وكان ابن جابر يعبر عن حبه للرسول وتعظيمه بغية نيل شفاعته ومحو ذنوبه وتقوية ضعفه، فهو يقول: يا سيد الرسل، عبد قد أتى وله من سالف الذنب تخويف وتخجيل، يرجو شفاعتك العظمى إذا اشتعلت نار على من عصى منها سرابيل، وقد أتيت بضعفي ما أتاك به كعب على أن باعي ما له طول، فإن قبلت ونالتني مراحم قد نالته لم يبق لي من بعدها سول. أنهى ابن جابر معظم بديعياته النبوية بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته، والتي غدت تقليدا لدى الكثير من الشعراء الذين تأثروا به، إذ تفنن في ذلك تفننا جميلا معبرا عن ديمومة صلاة الله على النبي بدوام سجع الحمائم على الأغصان: صلى عليك إله العرش ما سجعت ورق لهن على الأغصان تهديل، أزكى صلاة تعم الآل واصلة صحبا هم للورى زين وتجميل. تقسم أشعار ابن جابر الأندلسي في المديح النبوي إلى قسمين، أولهما طبيعة الشعر فيما يعتمر في نفسه من إيمان، وثانيهما الروح الأدبية في القرن الثامن الهجري الحافلة بالتشابيه والتفنن اللغوي، وذلك فيما تمثله قصيدته التي سماها المقصورة الفريدة، وهذا مطلعها: بادر قلبي للهوى ومرتأى لما رأى من حسنها ما قد رأى. وفي هذه القصيدة المقصورة التي تنتهي قافيتها بالألف المقصورة التزمها بحروف العربية حرفا حرفا، نظم على كل منها 10 أبيات وختمها بتقريضة لها وبمدح الأنصار والدعاء لهم حتى بلغت 87 و200 بيت. أما القسم الثاني من مدائح ابن جابر الأندلسي فتمثله بديعيته التي ذكرت والمسمات الحلة السيرة في مدح خير الورى، والتي عرفت فيما بعد ببديعية العميان لأن ابن جابر كان بصيرا، ومطلعها: بطيبة أنزل ويمم سيد الأمم وانشر لها المدح وانثر أطيب الكلم وابذل دموعك واعذل كل مستبر والحق بمن سار والحظ ما على العلم. وقد طور بها ابن جابر المدحة النبوية، وذلك بالنظم العلمي الذي برع فيه، وابتكر بها فنا كبيرا من فنون الأدب العربي، فكان رائدا له، وهو فن البديعيات، وهي القصائد الميمية من البسيط في المديح النبوي، يحتوي كل بيت منها نوعا من أنواع البديع. ومهما يكون من أمر، فإن ابن جابر في بديعياته قد غدا معلما من معالم الأدب والبلاغة في تاريخ اللغة العربية، وعلى الرغم من أن جل اهتمام ابن جابر قد انصب على الجانب البلاغي في قصائده، إلا أنه سار في معانيها سيره بمعاني مدائحه كلها. أما أشهر بديعياته المذكورة والمسمات الحلة السيرة في مدح خير الورى، فقد بدأها بذكر طيبة والدعوة إلى زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وضمنها مدحه وتحدث عن بعض معجزاته، وختمها بالاعتذار له لأنه لا يستطيع أن يوفيه حقه في المديح مهما طال. وقد قيل عن ابن جابر أنه شاعر بفطرته التي يفيض منها الشعر كما يفيض الماء من النبع الغزير، ولم يكن ينظم الشعر في المناسبات كالمولد النبوي، بل كان ينظم أشعاره على مدار السنة، وقد ساعده في ذلك تفرغه للشعر وإخلاصه له. وقد تفوق ابن جابر على شعراء المديح النبوي بابتكاره لفن البديعيات، وبفتحه بذلك فنا من فنون الشعر العربي سار فيه كثيرون من شعراء العربية في زمانه وبعده. عاش ابن جابر شطرا من حياته في الأندلس، وشطرا ثانيا في المشرق العربي، واستقر في حلب، زار مصر والحجاز والشام، وقد حج مرارا مع رفيقه في تجواله أبي جعفر أحمد ابن يوسف، ثم استقر بمدينة البيرة شمال بلاد الشام حتى وفاته. ومع مبدع البديعيات نتواصل في الحلقة القادمة مع نفر من شعراء البديعيات. وهكذا نتواصل في الحلقة القادمة مع شعر البديعيات من برنامج على نهج البديعيات، إعداد وتقديم الطيب جويلي.
0: على نهج البديعيات، تزيين الألفاظ والمعاني بألوان بديعية من الجمال اللفظي والمعنوي. على نهج البديعيات من أعداد وتقديم الأستاذ الطيب الجويلي.

رزق الله أهل باريس خيرا، وأرى العقل خير ما رزقوه، جنة تخلب العقول وروض تجمع العين منه ما فرقوه.

0: برنامج يومي يكشف صورة أوروبا وحضارتها منذ مطلع النهضة الحديثة كما رآها الرحالون العرب.
1: الغرب في مرايا العرب.
0: يعد البرنامج ويقدمه الدكتور هلال بن سعيد الحجري، تخرجه منى بن سالم المسلمية.
1: الغرب في مرايا العرب.
2: أعزائي المستمعين، مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج الغرب في مرايا العرب، وفيها نتناول رحلات أحمد زكي باشا، ونعتمد على مقال للباحثين الأردنيين كايد هاشم وعبير قطناني. ولد أحمد زكي ابن إبراهيم ابن عبد الله النجار بمدينة الإسكندرية عام 1867، وكان أبوه أو جده من أهل المغرب الذين نزلوا يافا بفلسطين، ثم نزح إلى رشيد بمصر فالإسكندرية في طلب التجارة. نشأ أحمد زكي في كنف شقيقه محمود رشاد الذي تولى في آخر عهده رئاسة محكمة مصر الابتدائية الأهلية، وكان مثقفا ومؤلفا لعدة كتب، ويمتلك مكتبة قيمة في منزله، وقد تأثر به شقيقه الأصغر. نال أحمد زكي إجازة الحقوق عام 1887، وعين بعد ذلك مترجما بمحافظة السويس، ثم مترجما في مجلس النظار. وفي عام 1892 انتدب لحضور مؤتمر المستشرقين في لندن نائبا عن حكومة مصر، فطاف في أوروبا وزار الأندلس، ووضع كتاب رحلاته الأول السفر إلى المؤتمر. وفي عام 1894 حضر مؤتمر المستشرقين في جنيف، وبعد ذلك بنحو 3 أعوام أصبح سكرتيرا ثانيا لمجلس النظار، وعاد إلى الارتحال عام 1900، حيث حضر معرض باريس وألف عنه كتابه الدنيا في باريس. وبعد ذلك حضر مؤتمر المستشرقين في هامبورغ بألمانيا عام 1902، واتفق مع المسابك هناك لاختصار صندوق الحروف العربية، وذهب مرة أخرى إلى باريس عام 1904. وخلال هذه الرحلة جرت مناقشات علمية بينه وبين المستشرقين. إن أحمد زكي الذي تشرب في نشأته الدعوات الإصلاحية التنويرية لجمال الدين الأفغاني ومحمد عبده، كان يرى في التراث البذرة الأولى ليقظة الشرق، وأن الكشف عن المجد الحضاري لمدنية العرب والمسلمين هو وسيلة البعث والبناء للأمة. ولذلك تراه في مقدمات الكتب التي حققها ونشرها يؤكد هذه النظرة، كما يؤكدها في كتب رحلاته مع أحاديثه المفصلة عن مدنية الغرب، ذلك أن الرحلة عنده استنهاض لهمة قومه كلما رأى لذلك فرصة، وتنبيههم على ما جرى العظمة والفخار لأولئك الأقوام، ومقابلة أعمالهم بأعمالنا، والتنبيه على مواقع انتقاصنا، واستحسان بعض العوائد عندنا مع مقارنتها بما هم فيه، كما يقول. وفي رحلته الأولى إلى معرض باريس عام 1900 يتوقف أمام المعروضات الألمانية ليحدثنا عن تجارة الكتب وازدهارها في ألمانيا على يد شركة صناعة الكتب الألمانية التي احتكرت كافة الصنائع والأعمال المتعلقة بظهور الكتاب، ويورد إحصائيات عن تجارة الكتب في قارات العالم يظهر فيها تخلف الآسيويين والأفارقة في هذه الناحية، ثم يأتي بقائمة عناوين كتب عربية نفيسة احتكرت طباعتها ألمانيا، وهو يقول: ونحن أعرف الناس بأن هؤلاء القوم ينفرون عن آثار أسلافنا التي لا نكاد حتى إلى الآن نسمع بها أو نتصور وجودها، وهم يطبعونها ويستفيدون منها مالا وعلما وفضلا. وأما نحن أبناء العرب الكرام وسلالة الشرقيين الأماجد، فقد قنعنا بالافتخار بالعظم الرميم، وأصبحنا في هذا الأمر الخاص بنا عالة عليهم نستقي من بحرهم. نعم، فقد طبع الألمان أهم كتب أئمتنا في التاريخ والجغرافية والأدب وسائر العلوم، ثم تجيء بعض مطابعنا فتسرق عنهم، ولا تخجل من نسبة الفضل إليهم في هذا الباب. ويتحسر هنا على جودة طبع الكتب العربية في الغرب، فيما الكتب المطبوعة في مصر كما يقول تفتقد إلى صحة الطبع ودقة التصحيح وتقريب التناول وتسهيل المأخذ. وكثيرا ما تستوقف أحمد زكي مظاهر العناية بالكتب والمخطوطات في أساليب حفظها وصيانتها وطباعتها وإخراجها ونشرها، فضلا عن تيسير الاستفادة منها. فتجد في رحلاته الأوروبية إلى إيطاليا وبريطانيا وفرنسا والأندلس في كتاب السفر إلى المؤتمر أوصافا دقيقة للمكتبات والمتاحف ودور العلم التي تسنى له زيارتها، فلا يترك شيئا من الأمور المتعلقة بها إلا ويحاول تعريف القارئ به، حتى أنظمة العمل والأقسام، وينتقل منها بسلاسة عجيبة إلى الحديث عن مضامين الكتب والمخطوطات التي لا يتحول نظره عنها في كل مكان يجدها فيه، بل إنه في بعض الأحيان يروح يقارن بين ما يجده في المخطوطات وما في الواقع، كما حدث حين اطلع في مكتبة الدون بابلو خيل في إسبانيا على كتب عربية بلغة الإلخميادو أو لغة بقايا العرب في الأندلس الذين كتبوا اللغة القشتالية بحروف عربية، فيروح يقدم بحثا لغويا مقارنا بين الإسبانية والعربية وألفاظ الثانية التي دخلت الأولى، ويختم الكتاب ببحث تاريخي لغوي عن امتزاج العرب بالعجم في إسبانيا، مستشهدا على ذلك بالأسماء والألقاب. وكتاب السفر إلى المؤتمر ليس كتابا يصف مشاهدات رحلات فحسب، بل يشمل على خلاصات دراسات في الاجتماع واللغة والتاريخ والجغرافيا قام بها أحمد زكي باشا في تجواله بين أربعة أقطار أوروبية. وعلى الرغم من قدم تاريخ طبعه، فإن الالتفات إليه في الدراسات التي تناولت رحلات رواد النهضة العربية ليس بالقدر الذي يستحقه هذا الكتاب الغني والمتعدد الجوانب. تحدثنا في حلقة اليوم عن رحلات أحمد زكي باشا.
0: الغرب في مرايا العرب، مع تحيات الدكتور هلال بن سعيد الحجري ومنى بن سالم المسلمية.

من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أرض

0: قبس من نور مع علي الصالح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله شهادة تجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم لقاء ربنا. اللهم فصل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين الأكرمين وعلى الصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان وكرم إلى يوم الدين. أما بعد، مستمعي إذاعة طوين، نواصل مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم ومع برنامجكم قبس من نور. ولقد وقفنا في اللقاء السابق من الحديث الذي خرجه الإمام مسلم في صحيح من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حتى وصلنا إلى قوله عليه الصلاة والسلام: الإسلام هو أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. هذه مرتبة الإسلام. فصوم رمضان فرضه الله جل جلاله، وهو ركن من أركان الإسلام. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أي إن أردتم التقوى فعليكم بالصيام. والعبادة التي وضعها الله بين الإيمان والتقوى هو الصيام. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إن أردتم التقوى، إذا تحقق فيك الإيمان ثم أردت الحصول على التقوى فيجب عليك أن تصوم رمضان. وقال تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. ولذلك جاء الإيمان والصيام والتقوى، والثلاثة سر بين العبد وربه، جمعهم الله في آية واحدة، لأن الثلاثة سر بين العبد وربه. الإيمان قال النبي صلى الله عليه وسلم هو ما وقر في القلب وصدقه العمل، وقال الله تعالى: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. والصيام أيضا سر بين العبد وربه، لأنك تستطيع أن تأكل ملء بطنك وتشرب ملء بطنك وتخرج أمام الناس تتأفف من شدة الجوع والعطش لأنك صائم. ولذلك يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. سر بين العبد وربه، والتقوى سر بين العبد وربه. قال النبي صلى الله عليه وسلم وأشار إلى صدره: والتقوى ها هنا، يعني وأشار إلى صدره أي أشار إلى قلبه، أي محلها القلب. وحج البيت، وهو أيضا آخر ركن من أركان الإسلام وآخر قاعدة من قواعد الإسلام، هو حج بيت الله الحرام. وأسأل الله أن يرزقنا حج بيت الحرام جميع المسلمين المستمعين منا والذين لا يستمعوننا من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. أسأل الله أن لا يحرمنا جميعا حج بيته الحرام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحج خير ما تنفق فيه المال والذهب، لأنك إذ تسافر إلى بلد جعله الله ختام رسالته، أرض الختام الرسالة، وجعله الله مهابة جليلا، وأنزل فيه قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. في هذا البلد إنك إذ تحج يا ابن آدم

0: آدم لا تحج للسياحة ولا لتعود إلى بلدك ليقال لك حاج، لكن لتتذكر أنك على نسك سيدنا إبراهيم وعلى نهج ديننا القويم وعلى سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم النبي الكريم. ثم بعد ذلك كله أنك إذ تحج تعلم أنك تؤدي فريضة مثل كل الفرائض، لأن كثير من آبائنا وأجدادنا ومن أحبابنا إذا عاد من الحج تلقاه يترقب أنك يقول له يا حاج، والحج فريضة قاعدة من قواعد الإسلام، فلماذا لا يقال لك يا مصلي؟ ها أنت الصلاة وصلاة أعظم قيمة من الحج عند الله سبحانه وتعالى، فلماذا لا يقال لك يا مصلي أو يا مزكي أو يا صائم؟ فلماذا أردت الحج لمجرد أنك سافرت؟ يجب على كل موحد إذا سافر إلى حج بيت الله الحرام أن يعود كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، لأنه اسم ثلاثي ساكن الوسط يجوز فيه التصريف ولا يجوز. قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب عليكم الحج، أي فرض عليكم الحج فحجوا. فقال الأقرع بن حابس رضي الله عنه: أفي كل عام يا رسول الله؟ فردد النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا، والأقرع بن حابس يقول: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: لو قلت نعم لوجبت، ولا ما استطعتم، إذا أتيتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم، فإنه أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم على أنبيائهم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وأكرم نزلنا ووسع مدخلنا، وصل اللهم وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قبس من نور مع علي الصالحي.

0: مستمعين الأفاضل، أنعم الله يومكم بكل خير. مع إشراقة يوم جديد ترسل الشمس بأولى خيوطها تعلن بداية أمل جديد. بعض الناس عشقهم للنور يحركهم لرحلة الصباحات الباكرة، فترى أنفسهم تهفو للقاء الضوء، ترقص على إيقاعات نشيد النور. أنهض وسر في سبيل الحياة، فمن نام لم تنتظره الحياة. إلى النور فالنور عذب جميل، إلى النور فالنور ظل الإله. قد تجد نفسك في موضع العداوة مع أحدهم لسبب أو لآخر. استمع إلى علي بن أبي طالب ماذا يقول لك. يقول: والقي عدوك بالتحية لا تكن منه زمانك خائفا تترقب، واحذره يوما إن أتى لك باسما، فلليث يبدو نابه إذا يغضب. إن الحقود وإن تقادم عهده، فالحقد باق في الصدور مغيب. ويقول أبو الفتح البستي: توقى معاداة الرجال، فإنها مكدودة للصفو من كل مشرب. ولا تشتثر حربا وإن كنت واثقا بشدة ركن أو بقوة منكب، فلن يشرب السم الزعاف أخو حجة بدلا بترياق لديه مجربية. وقال شاعر: إذا وترت أمرا فاحذر عداوته، من يزرع الشوك لا يحصد به عنبا. وقال آخر: لو رمت ألف عدو كنت واجدهم، ولو طلبت صديقا ما ظفرت به. ومن يغرب الأعداء لابد أنه سيلقى بهم من مصرع الموت مصرعا. وقال القاضي ابن معروف البستي: احذر عدوك مرة واحذر صديقك ألف مرة، فلربما انقلب الصديق فكان أعرف بالمضرة. وقال عبد القدوس: عدوك ذو العقل خير من الصديق لك الوامق الأحمق. وقال ابن خاتمة الأندلسي: عدوك داره ما استطعت حتى يعود لديك كالخل الشفيق، فما في الأرض أرد من عدو، ولا في الأرض أجد من صديقيا. وقال أبو الفتح البستي: إذا شئت أن تلقى عدوك راغما، فتحرقه حزنا وتقتله غما، فسام العلا وازدد من الفضل، إنه من ازداد فضلا زاد حساده هما. وقال القروي: لا يخدعنك من ضد مسايرة، فالماء وهو حميم يطفئ النار. ودر ودار الورى تأمن غوائلهم، ما أخطأ الحوم من دار ومن دار. من قابل الشر بالإحسان أعقمه، أولا فقد أعقب الشرير أشرارا. إن العدو الذي ترديه منبعث في شخص ألف عدو يطلب الثارة. وقال أيضا: أبغضت أعدائي فلم أتعب ببغضي غير قلبي، وحببتهم فأرحته وربحتهم وسررت ربي، حبي لنفسي عائد لا فضل لي أبدا بحبي. وقال علي بن مقرب: ولا تتوهم أن إكرامك العذا سخاء، وأن العز ضيم الأقارب. لعمرك ما عز امرؤ ذل قومه، ولا جاد من يعطي عطية راهب. واحسب لشر العدا من قبل موقعه، فربما جاء أمر غير محتسب. ولا تؤخر فعلا صالحا لغدي، فكم غد يأمه غاد ولم يأوبي. ولابن رشيق قول لطيف حول اختيار من تعادي وتصادق، يقول: اختر لنفسك من تعادي كاختيارك من تصادق. وقال القيرواني: إن العدو أخو الصديق وإن تخالفت الطرائق. وقال المتنبي: يخفي العداوة وهي غير خفية، نظر العدو بما أسر يبوح. وقال السبوري: من يستعن يوما بذي عداوة يزداد بعدا من قضاء حاجته. وقال ابن حيان: إذا أنت أمرا فاظفر له على عثرة، لأن أمكنتك عواثره. وقارب إذا لم تجد لك حيلة، وصمم إذا أيقنت أنك عاقره. وقال البحتري: إذا عدوك لم يظهر عداوته، فما يضرك إن عاداك إسرارا. أما مثل اليوم فقول العرب: البركات في الحركات. وقد ورد في مدح السفر والحظ على التحول والحركات لنيل الأوطان كلام كثير. قال صلى الله عليه وسلم: سافر تصح واغز تستغنم. ويروى: سافر تصح وتغنم. وقال: الأرض أرض الله، والعباد عباد الله، فحيث وجد أحدكم رزقه فليتق الله وليقم. وقال: ما مات ميت بأرض غربة إلا قيس به من مسقط رأسه لمنقطع أثره في الجنة. وقال: موت الغريب شهادة. وقال: من مات غريبا مات شهيدا. وفي التوراة: ابن آدم أحدث سفرا أحدث لك رزقا. وفيها أيضا: ابن آدم خلقت من الحركة إلى الحركة، فتحرك وأنا معك. وفي بعض الكتب أمدد يدك إلى باب من العمل أفتح لك بابا من الرزق. وقال صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس: ما المروءة فيكم؟ قالوا: العفة والحرفة. وقال موسى بن عمران عليه السلام: لا تلوم السفر، فإني أدركت فيه ما لم يدرك أحد يريد أن الله كلمه. إلى هنا أترككم، وكل أمل أن يكون يومكم سعيدا موفقا، وإلى نلتقي مع إشراقة يوم آخر أرسل إليكم التحية والرجاء بأن تحضن الشمس تغسل الكون من بقايا الظلام. إلى اللقاء.
1: إلى النور مع علي المسعدي.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعينا الكرام في كل مكان، وأهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز نقدمه من إذاعة تطاوين. التقى رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس بقصر قرطاج بعلي عباس الذي تم تعيينه رئيسا للجنة الوطنية للصلح الجزائري وفق بلاغ لمصالح الرئاسة. أدت العضوتان فضيلة الجرجوري وكيل الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات وإيناس أزنينة رئيس دائرة إسنافية الأقدم في خططها اليمين أمام رئيس الجمهورية قيس سعيد عصر أمس بقصر قرطاج بصفتهما عضوتين في المجلس المؤقت القضاء المالي وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية. تنطلق اليوم من أمام مقر معتمدية تطاوين الشمالية حملة تجهيز تشمل كافة المعتمديات والمؤسسات بولاية تطاوين، وذلك في إطار الاحتفال باليوم الوطني للنظافة والعناية بالبيئة. طالب الاتحاد الجوي للشغل بتطاوين سلطة الإشراف بالجلوس إلى طاولة الحوار الجاد قصد إيجاد حلول مجزية لأعوان وإطارة شركة البيئة والبستنة بتطاوين. تنظم الأعدادية التقنية بجريس وجمعية الشبان والعلم وكافة الأعداديات بجريس غدا منتدى التاسع أساسي في دورته الأولى بأعداديات المؤسسة. تنظم جمعية تين بلاس يوم السبت المقبل بدار الشباب بحومة السوق جربة لقاء توجيهي من أجل الاندماج في سوق الشغل الألماني والتدريب على مهارات التوظيف. قالت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها بدأت تنفيذ ضربات إضافية على عدة أهداف في إيران، كما وقعت مساء أمس الشبكات بين القوات الإيرانية والأمريكية في مياه الخليج وبحر عمان قرب مضيق هرمز. قال فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان أن المفوضية سترسل فريقا من المحققين إلى لبنان الأسبوع المقبل لتقييم الانتهاكات المحتملة للقانون الدولي من قبل جميع الأطراف في الحرب الدائرة في البلاد. الموجز في أمان الله.

أغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيده حب.

0: ورود الصباح مع عفاف البرهومي.
1: يا صباح الفل يا صباح الورد عليكم مستمعينا، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في نهاية جديد. ان شاء الله سعيد، ان شاء الله مبارك، ان شاء الله فيه برشا اخبار ايجابيه. تحياتي للناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا، واكيد مشوارنا بدا معكم في ورود الصباح من تو حتى لتسعة نتاع الصباح. تحيه لكل الناس اللي فايقه معنا واللي باش تلتحق بينا، مرحبا بكم. 6:04 هذا توقيتنا مباشره من استديوهاتنا باذاعه تطاوين. تحيه المستمعين في تونس الكبرى ولكل مستمعي اذاعه بانوراما، تحياتي لكم. ان شاء الله زينة للناس اللي انطلقت هكا وشدت الطريق، ان شاء الله زينة، ان شاء الله يا ربي يسهل لكم كل ما هو صعيب. واكيد فريق كامل باش يأمن لقاء اليوم. تحية ضو بن سالم في الاخراج التقني، تحية لزملائنا في الجانب التقني بإذاعة بانوراما، تحية زادة لزملائنا اللي ان شاء الله باش يلتحقوا بنا سواء كان في غرفة الهاتف او في قسم الاخبار، مراسلين المجندين ان شاء الله كالعادة كما تعودتوا بهم ان شاء الله باش يكونوا حاضرين معنا في اطلالة على مختلف مشاغلنا بالجنوب الشرقي. ان شاء الله نعملوا بكم جولة في مختلف الأخبار والأحداث الوطنية العالمية، وكل عادة البلاغات وفقرة أخبار الاقتصاد. ما ننسوش ديما نرجع على المال والأعمال، إن شاء الله ربي يرزقنا من حيث لا نحتسب. وأكيد برشا من الناس ديما الصباح يقول لك يا ربي الأعمال عليك وشدة فيك. وأجمل تحياتي عفاف البرهومي معكم اليوم. بدايتنا بالتوكل على الله ولا إله إلا الله.

تحياتي للجميع. 6:08 دقائق هذا توقيتنا مباشرة من استديوهاتنا بإذاعة تطاوين. وأكيد نذكركم اليوم الخميس 11 جوان 2026 الموافق 25 من ذي الحجة من عام 1447 للهجري. ونذكركم بأوقات الصلاة لليوم. الصبح كان على الساعة 3:24 الظهر باش يكون على منتصف النهار و25 دقيقة. صلاة العصر لليوم إن شاء الله مع الساعة 4 مساء. وصلاة المغرب لليوم إن شاء الله مع الساعة 7:09 أو 31 دقيقة بالضبط. وصلاة العشاء إن شاء الله مع الساعة 9:12 دقيقة. الشروق كان على الساعة 5:07 دقائق. الغروب باش يكون على الساعة 7:29 دقيقة. وصلنا للأسبوع 23 من سنة 2026 واليوم 162 من سنة 2026. إن شاء الله نهار سعيد مبارك على الجميع. أكيد ورد الصباح تواصل معكم حتى للتسعة. فيما بعد تليها مجموعة من البرامج إن شاء الله بعد شوي نذكركم بمختلف البرامج اللي معنا اليوم. أحوال الطقس أيضا باش نعملوا طلع على أحوال الطقس رغم اللي فما نسيمة هكا بحرية البر على مستوى ولاية تطاوين. شوية أتربة نحاولوا مستعملي الطريق المتوجهين من ولاية مدنين نحو من تطاوين نحو ولاية مدنين ولا من ولاية مدنين إلى مناطق أخرى حاولوا سيسر روحكم في الطريق. نقصوا برشا من السرعة لأن ديما في الرياح هذه نحاولوا ديما نحتاطوا من السرعة. إن شاء الله ربي يحفظكم الناس الكل خاصة البحارة. أكيد باش نعطيكم فكرة على أحوال الطقس حتى على مستوى البحر. في انتظار إن شاء الله ناخذ مداخلة مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي كما العادة ناخذ فيها آخر التوقعات الجوية لليوم وللأيامات القادمة كيف باش نعملوا طلع على مجموعة من الأحداث صارت في نهار كما اليوم وبالأرقام. اليوم باش نتحدثوا بالأرقام كما مستنسين ديما نخليكم على باج مع مختلف الأحداث اللي فيها الإحصائيات والأرقام. خليكم معنا مستمعينا مواصلين معكم المشوار. مرحبا بكم.

الفل التوانسة الكل نقولكم نهاركم فل 6:15 دقيقة هذا توقيتنا. أكيد اليوم من المتوقع أنه بيش يكون الطقس مغيم جزئيا بأغلب الجهات، كثيف السحب آخر النهار بالمناطق الغربية مع أمطار متفرقة رعدية، ثم باش تشمل بعض الجهات الشرقية للشمال والوسط. الحرارة باش تكون في ارتفاع طفيف بالشمال وتتراوح بين 23-29 درجة بالشمال والوسط والجنوب الشرقي، وبين 30-36 درجة بالجنوب الغربي، وتوصل محليا إلى 40 درجة بأقصى الجنوب. الريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب شكون قوية نسبيا خاصة قرب السواحل والمرتفعات، وبالجنوب مع دواوير رملية محليا ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. بالنسبة للبحر بشكون مضطرب محليا شديد الاضطراب بالسواحل الشرقية. أرى ذاك لازم نردوا بين الناس الكل، إن شاء الله ربي يحفظكم جميعا. وأكيد ديما على موجات إذاعة التطاوين ديما ناخذوا آخر تحيين من المعهد الوطني للرصد الجوي في أحوال الطقس. إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. أكيد نقولوا عودة ميمونة لكل جالية تونسية بالخارج، اللي بعد شوية باش نذكركم بما أعلن عليه ديوان التونسيين بالخارج في رقم خلاص 70% من معلوم الدراسة. شنية الحكاية شنية التفاصيل أكيد باش نطلع عليها بعد شوية.

20 دقيقة ديما عدلوا موجاتكم وتوقيتكم على موجات إذاعة تطاوين، وخاصة للناس اللي تفيق الصباح بكري هيك وتحب تشرب قهوتها على موجات الإذاعة والأفام. نقول لكم مرحبا بكم أنتم على موجات إذاعة تطاوين وإذاعة بانوراما. أكيد باش نرجع معاكم لإعلان كان أعلن عليه ديوان التونسيين بالخارج اللي نظم مع معهد بورقيبة للغات الحية دورة جديدة من الجامعة الصيفية لتعليم اللغة العربية لفائدة الطلبة التونسيين المقيمين بدول غير ناطقة باللغة العربية. ذلك حددوا الفترة خلال الفترة الممتدة من 2 إلى 31 جويلية القادم وفق ما أعلن عليه بتبيع ديوان في بلاغ كان أصدره نهار 3. بتبيع ديوان أكد على القيام بالتسجيل الأولي عبر الموقع الإلكتروني لمعهد بورقيبة للغة الحية، ثم موافاته بجملة من الوثائق تتمثل خاصة في نسخ من مطلب المشاركة ومن وثيقة التسجيل الأولي ومن جواز السفر التونسي صورة شمسية وبطاقة الإرشادات والالتزام، إضافة إلى مطلب بالنسبة إلى الطلبة الراغبين في الإقامة الجامعية. في ذات البلاغ أشار ديوان أنه باش يتكفل بخلاص 70% من معلومة الدراسة، على أن باش تتولى المشارك تسديد النسبة المتبقية، يعني الطالب باش يسدد بقية النسبة والمقدرة ب 30%. كما دعا أيضا ديوان الراغبين في التسجيل أو الحصول على مزيد من الإرشادات الاتصال بالملحقين الاجتماعيين لدى البحثات الدبلوماسية والقنصلية ومديرية المراكز الاجتماعية والثقافية بالخارج أو بالمندوبين الجهويين للديوان. يعني كل طالب أكيد يتواصل مع الديوان أو كما سمعتوا المركز الاجتماعي والثقافي بالخارج الموجود في الولاية اللي هو يقطن فيها، وهيك تسهل عليه عملية التسجيل. وإن شاء الله بالتوفيق ومزيد من التشجيع عليهم لتعلم اللغة العربية. ونقول عودة ميمونة للناس اللي قاعدة تحضر فرواحة باش ترجع إلى أرض الوطن، واللي وصلت واللي ما زالت في المطار واللي ممكن تخمم في عودة أيضا، كانت لهنا كانت في البلاد وتحب ترجع أكيد للعمل ولضروريات العمل. نقول لكم إن شاء الله زينة وين ما كنتوا متوجهين، إن شاء الله ربي يجيبكم على خير. أكيد بالأخبار الإيجابية دي بنواصلوا مشوارنا بعد شوية باش نعمل طلع على برمجة اليوم ونشوفوا زادة كيف مختلف الأحداث اللي صارت في نهار كيما اليوم. تحية خاصة لكل أم تسمع فينا، ربي يحفظها وربي يرحم الأموات من أمهاتنا، وأكيد نعرف قيمة الأم في الدار وقيمة البابا في الدار، ربي يحفظهم إن شاء الله جميعاً.

وهالأغنية ما تموتش، الكلمة واللحن والصوت ما شاء الله عليه. شكري بوزيين، أكيد فنان التونسي نحيوه برشا ونحيي كل فنانين التوانسة اللي ديما هكا متعونا بإيقاعات جميلة، وخاصة الأغنية هذه بالذات ديما برشا من الناس يحبوها ويطلبوها. نهديها لكم الناس الكل، وأكيد معكم إن شاء الله نواصل المشوار. تحياتي للناس اللي كيف أخذوا نفس هكا بعد امتحانات البكالوريا بعد انتهائها البارح في الدورة الرئيسية، على أن يتم طبعا الإعلان على نتائج نهار 23 جوان القادم. إن شاء الله دورة موفقة، وإن شاء الله من البرنسيبال، وأكيد تحياتي زادة معناتها تلاميذ شهادة ختم التعليم الأساسي اللي نتحدثوا على 9 أساسي اللي قاعدين يحضروا في الامتحانات. أكيد للناس اللي اختارت أنها وتلامذة اللي اختارت أنها باش تعدي المناظرة، إن شاء الله موافقين، إن شاء الله بالتوفيق للجميع. ومعاكم أكيد باش نوصلوا بالإيقاعات والأخبار. نذكركم اليوم إن شاء الله مبرمجين طلع أكيد على بلدية تطاوين باش نتحدثوا على إجراءات بيئية، نتحدثوا على تدخل بيئي، نتحدثوا على ممكن دور البلدية استعدادا لصيف 2026. كما تعرفوا ديما دور البلديات مهم جدا، وخاصة لما نتحدثوا على اليوم العالمي للبيئة اللي قاعدين هكا نحتفيوا به. والحقيقة الاعتناء بالبيئة مهم في كل الأوقات، مش كان نهار فقط أو يوم فقط. على كل حال إن شاء الله باش نرجع بأكثر تفاصيل في موعد خاص مع بلدية تطاوين في مختلف المداخلات اللي باش قوم بها اليوم على مستوى الشوارع على مستوى المدن، وأيضا في عمليات تشجير إن شاء الله أكيد باش يقوموا بها بأكثر تفاصيل. إن شاء الله نخدمه معنا مباشرة هيك في متابعة للعمل البلدي دائما. كيف فقرة أحوال السوق مع مراسلنا نور الدين الجليدي باش يكون حاضر معنا مباشرة من بنجردان، وكالعادة حال الأسعار والأسوام كما تعرفوا ديما نتبعوا هيك مدى تباين الأسعار في مختلف الخضر، الغلال، اللحوم البيضاء، الحمراء. ديما نعطيكم فكرة قبل ما تمشوا للسوق شنو هي الأسعار، كيف باش نعملوا طلع على الجمعية العامة للقاصرين على الحركة العضوية بمدنين في ممثل رئيسها طبعا سي محمد اليونيسي باش يكون حاضر معنا مباشرة بعد افتتاح مقرها الجديد في عمادة قصر جديد معتمدية بن خداش ولاية مدنين. مختلف الخدمات اللي باش يقدمها هذا المركز، من يومين فقط تم افتتاح فرع جديد. ان شاء الله نقولوا الف مبروك لكل المرتدين هذا المركز، واللي باش يسهل برشا خدمات الحقيقه، وباش يوفر برشا خدمات لاعضاء الجمعيه ولا الناس المرضى. اكيد باش نرجعوا ان شاء الله على الموضوع باكثر تفاصيل، ربي يشفيهم ان شاء الله جميعا. وديما كان تحثوا على تقريب الخدمات، ان نعرفوا تضاريس بعض العمادات وطبيعه المعيشه اللي تصعب تنقلهم، يصعب عليهم التنقل الى مراكز المدن. فهذه اجتهادات الحقيقه من الجمعيات مع تعاون مع مختلف المصالح سواء كان الوطنيه او العالميه. هكا علاش باش نرجع على الموضوع باكثر تفاصيل. ما ننسوش زاده فقره احوال الطقس اللي باش يكون لنا معها موعد مباشر من المعهد الوطني للرصد الجوي هايتيك مع عبد الله بقير كالعاده جديد التكنولوجيا. وفقره اقتصادنا اليوم مع صحفي معز برجب باش يكون حاضر معنا ويعطينا فكره على اخر الاخبار الاقتصاديه. اخبار الرياضه مع زملائنا في قسم الرياضه موعدها كالعاده مع 7:30، مجموعه من البلاغات باش نرجعوا بها بعد نشره السبعه. وتو باش نواصلوا بالايقاعات 36 دقيقه نصوروا نشوفوا ذو بن سالم شنو اختار لنا من الايقاعات والانغام. ترى الله عليك

واكيد يقول لك قول كلمه طيبه والا التزم الصمت. معناتها هذه اكثر حاجه معبره جدا. على كل حال نهديكم كل الايقاعات مستمعين وين ما كنتوا تتابعوا فينا 36 دقيقه. كما ذكرت من شويه اكيد باش نرجعوا على حفل تدشين وخاصه القيام بتدشين الملحق التابع للمركز الطبي الاجتماعي للاشخاص ذوي الاعاقه الحركيه بعماده قصر جديد معتمديه بني خداش ولايه مدنين. ولكن هل مشروع اللي هو بالشراكة مع سفارة اليابان في تونس. حبيت نرجع أيضا على تظاهرة بيئية وتوعوية باش قم بها طبعا سفارة اليابان في تونس اللي دعات فيها بالشراكة مع وزارة البيئة للمشاركة في تظاهرة بيئية توعوية لجمع النفايات باش يكون البرنامج خاص بتنظيف شاطئ المرسى بتونس العاصمة. هي تظاهرة تنظم وتنظمها لأول مرة في تونس مستوحاة من المبادرة اليابانية يوم البحر. أكيد التفاصيل إن شاء الله بشكون بتاريخ 14 جوان الوقت من الساعة تقريبا 9 صباحا إلى الحادشة متاع صباح الاستقبال بداية من الساعة 8 صباحا بشاطئ المرسى. الفعالية هذه إن شاء الله دعوة موجهة لجميع الأفراد والجمعيات المواطنين الكل في أجواء إن شاء الله بشكون تطوعية ودية لتجمع أكبر تقريبا كمية ممكنة من النفايات. ونعرفوا تجميع النفايات فيها مجهود إن شاء الله هيك يكون جماعي وهذه دعوة موجهة زادة كيف كيف من أجل المواطنين والمصطفين حتى تتعدى ممكن صفية باهية. وديما الشاطئ هذا الحقيقة يرتدوه برشا من التوانسة حتى في السير الأيام بخلاف معناتها فصل الصيف. فإن شاء الله الناس الكل تشارك تكون هيك على الأقل نقطة تحفيزية لبرشا من الناس باش تحافظ على نظافة الشواطئ كيفها كيف بقية إن شاء الله المناطق الأخرى. واللي نعرفوا أهمية التوعية بالحفاظ على بيئتنا إن شاء الله الناس كل تكون واعية بالحق معناتها إنه الشواطئ هذه راهي مش كان نجوها في الصيف كهو إنما هي معناتها مكان زاد تعيش فيه حيوانات بحرية ثروة سمكية. إن شاء الله الناس يكون نقدر نحافظ عليها ويكون عندنا هك الوعي البيئي ونعلم صغيراتنا زاد كيفاش يحافظوا على نظافة الشواطئ. تحياتي للجميع إن شاء الله صيف يكون موفق ودون حوادث. زاد ديما نذكروا مستعملي الطريق باش يردوا بالهم على أرواحهم. نقصوا في السرعة الالتزام بقواعد المرور نحاولوا نحتاطوا أكثر ما يمكن حتى نحافظوا على سلامتنا وسلامة غيرنا. وأكيد تحياتي خاصة وخاصة جدا لكل المكونين في تعليم السياق. علاش؟ لأنهم من المستمعين الأوفياء جدا ديما الساعات الأولى من التعليم يبدو فيها معنا وديما تحية وصلنا منهم. شكرا لك خونا صبر الجري اللي تعودتوا به ديما في ركن السياق والنصائح السلامة المرورية. نقول لك إن شاء الله ربي يعاونك أنت وكل المكونين وإن شاء الله ربي يوفق كل اللي يمتحن واللي عنده امتحان في امتحان تعليم السياق. إن شاء الله معناتها يكون الامتحان على قد المسؤولية على قد الانتباه وإن شاء الله ربي يوفقكم الناس الكل. على كل حال باش نواصلوا معكم بالإيقاعات بعد شوية باش نذكركم بانطلاق السفرات وتأمين سفرات معناتها مبرمجة من مدنين إلى تطاوين. التوقيت متاعها جديد إن شاء الله اللي أعلنت عليه الشركة الجهوية للنقل بمدنين. هذا بعد ما نشموا ريحة البلاد هذه برشا يحبوها الأغنية. على كل حال نسمعوها وبعد نرجع معكم.

وأكيد الأغنية بصوت الفنان محمد الجاموسي توصلنا لل 46 دقيقة. نقول لكم مرحبا بكم أنتم على موجات إذاعة تطاوين وإذاعة بانوراما. قبل ما نمشوا لمجموعة من الأخبار صارت في نهار كما اليوم، خلينا نذكروا ببلاغ كانت أصدرته وزارة الفلاحة ولدعات فيه إلى حماية المحاصيل والمعدات من التقلبات الجوية. هذا كان طبعا في إطار توخي الحيطة والحذر واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لحماية الأشخاص والممتلكات والتجهيزات الفلاحية على خلفية التقلبات الجوية المنتظرة اللي كان البلاغ هذا أمس، معناتها توقعات بعد ظهر الأربعاء تقريبا تشمل حتى اليوم في عدد من مناطق تونس. أكيد هذا في نشرة تحذيرية وفي بلاغ تحذيري الحقيقة اللي كان أشارت فيه الوزارة إلى ضرورة الاستناد إلى النشرات الخاصة للمعهد الوطني للرصد الجوي، أن الوضع الجوي باش يكون ملائم لتكون خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بمناطق الشمال والوسط، وباش يكون أحيانا غزيرة خاصة بولاية القصرين وولاية سيدي بوزيد ولاية القيروان وولاية زغوان. كما أضافت أنه كميات الأمطار المنتظرة في الولايات هذه باش تتراوح بين 20 و 40 ملم مع إمكانية تساقط البرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية، ما باش يأثر على الأنشطة الفلاحية والمحاصيل والتجهيزات المكشوفة. وفي إطار طبعا التوقي من الأضرار المحتملة، دعات الوزارة كامل الفلاحين إلى المحافظة على الحبوب المجمعة وتأمينها داخل المخازن وفضاءات الخزن الملائمة لها مع اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحمايتها من الأمطار والرطوبة اللي قد تأثر على جودتها وسلامتها وفق البلاغ. كما أوصت أيضا بتأمين الآلات والمعدات الفلاحية وإبعادها عن المناطق المنخفضة أو المعرضة لتجميع المياه تفاديا لما قد تسبب الأمطار هذه من أضرار مادية أو أعطال لا قدر الله. قد تعطل سير الأنشطة الفلاحية، كما شددت الوزارة على ضرورة حماية الماشية وإيوائها في أماكن آمنة بعيدا عن مجاري المياه والمناطق المكشوفة، إلى جانب اتخاذ الاحتياطات الضرورية لحماية طبعا الزراعات وتجهيزات الحساسة من تأثير الرياح القوية وتساقط البرد، خاصة في المناطق المتوقعة أنه باش تشهد فيها اضطرابات جوية أكثر حدة، هذا وفق نص البلاغ بطبيعة الحال. وأكيد إن شاء الله ربي يحفظ كل فلاحين، إن شاء الله المحاصيل الزراعية ما تضررش من هذه الأمطار، وديما تبقى نقول إن شاء الله مطر الخير على كل حال. أكيد آخر التحيين للأحوال الجوية يكون موعد مباشر إن شاء الله بعد الثمانية مع واحد من المهندسين بطبيعة باش يكون حاضر معنا من المعهد الوطني للرصد الجوي. تو باش نواصل معكم بالإيقاعات.

0: تحياتي للجميع وتحياتي للتوانسة الأحرار في كل القطاعات، وإن شاء الله ربي يحفظ تونس من كل شر. أكيد نمشي بكم لمجموعة من الأخبار صارت في نهار كما اليوم. الحقيقة عدة أحداث، ولكن حاولوا نذكروا أبرز الأحداث اللي صارت في العالم في نهار كما اليوم. من سنة 1770 المستكشف البريطاني جيمس كوك يكتشف الحيد المرجاني العظيم على سواحل أستراليا، وهو أكبر تجمع للشعاب المرجانية في العالم. ونعرف قيمة المرجان وسعره الباهظ جدا، وأكيد هذه حادثة تسجلت في نهار كما اليوم من سنة 1770. نمشوا بكم للكونغرس القاري في نهار كما اليوم من سنة 1776. الكونغرس القاري هو الكيان التشريعي للمستعمرات الأمريكية اللي كانت تابعة للسيطرة البريطانية، ينهي مشروع إعلان الاستقلال الأمريكي. نمشوا بكم لتركيا وإيران في نهار كما اليوم من سنة 1930. القوات العسكرية الإيرانية وتركيا تهاجم المنتفضين الأكراد في مدينة أجري التركية. نمشوا بكم لنهار كما اليوم من سنة 1937 جوزيف ستالين يعدم 8 من جنرالات الجيش بتهمة الخيانة العظمى. نعرفه بالجداء شخصية ستالين اللي شخصية تاريخية، وأكيد شخصية هذه لليوم معناتها يستشهدوا بحدتها وبدورها العسكري الكبير. نمشوا بكم للبرتغال في نهار كما اليوم من سنة 1951. البرتغال تعلن اعتبار الموزمبيق الإفريقية جزء من الأراضي البرتغالية باعتبارها إقليم بطبيعة ما وراء البحار كما يعتبروها هما. نمشوا بكم لنهار كما اليوم من سنة 1964 الحكم على الزعيم الإفريقي نيلسون مانديلا بسجن مدلة حياته. نعرفوا قيمة شخصية مانديلا الإنسانية واللي نادى بحرية العمل وبرشة مبادئ إنسانية الحقيقة اللي تعاقب بها واللي تعاقب عليها واللي عدى فيها مسار نضالي كبير برشا. نمشوا بكم للحرب العالمية الثانية في نهار كما اليوم من سنة 1970. القوات الأمريكية تغادر قاعدة توليس الليبية بعد نحو 25 عام من احتلالها بعد طردها للقوات الإيطالية والألمانية منها في أعقاب الحرب العالمية الثانية. في نهار كما اليوم من سنة 1971 تحديدا الولايات المتحدة تلغي القطيعة الاقتصادية مع الصين واللي دامت 21 سنة. ونعرفوا طبعا الصراعات الكبيرة إلى حد اليوم الحقيقة، الصراعات الاقتصادية هذه بين مختلف الدول العالم وخاصة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين العظيمة كما يسموها برشا. نمشوا بكم لنهار كما اليوم من سنة 2009 منظمة الصحة العالمية تعلن مرض الإنفلونزا الخنازير وباء عالمي، عفى الله الجميع. وأكيد في نهار كما اليوم نمشوا بكم 2010 تحديدا في نهار كما اليوم صار افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم 19 المقامة في جنوب إفريقيا. هذه تقريبا أغلب وأبرز الأحداث اللي صارت في نهار كما اليوم، وما زالت برشا أحداث باش نواكبوها من بينهم أكيد باش نرجع على الاحتفاء باليوم العالمي للبيئة واللي اليوم تحرك وطني تجاه النظافة والبيئة، واللي إن شاء الله نشوفوا التحرك هذا يومي الحقيقة ومجهود كبير من البلديات، واللي إن شاء الله اليوم طبعا في تحركات خلينا نقولوا بيئية توعوية أنشطة مختلفة في مختلف بلديات تونس. واليوم باش يكون وجهتنا إن شاء الله إلى بلدية تطاوين باش نتعرفوا على مختلف التدخلات اللي باش تقوم بها البلدية على مستوى ولاية تطاوين. إن شاء الله باش يكون حاضر معنا الكاتب العام والمكلف بتسيير شؤون بلدية تطاوين سي خير الدين المؤدب، باش يكون حاضر معنا مباشرة. كيف باش ننتقلوا إلى بنقردان مع مراسلنا نور الدين الجليدي ونعملوا جولة في سوق بنقردان، خاصة أسعار الخضر والغلال، ونعرفوا الغلة في فصل الصيف تحت الأسوام ولا زادت مش عارفة. يظهر لي سلطان الغلة تو تقريبا الدلاع والبطيخ هما الأبرز اللي قادر عليهم المواطن نوعا ما. تو على كل حال إن شاء الله ربي سهل للناس الكل، وأكيد الأسعار هذه عندها أسبابها إن شاء الله باش نتعرفوا عليها مع مراسلنا نور الدين الجليدي. أكيد باش نتبعوا أخبار البلاد من خلال البلاغات ومن خلال الأخبار الاقتصادية مع صحفي معز برجبل، إن شاء الله نرجع معه بعد نشرة الأخبار. لكن قبلها خليني نفكركم بالإعلان اللي كانت وجهته الشركة الجهوية للنقل بمدنين عن تحديد سفرات الخاصة وتأمين سفرات سفرات من ولاية مدين في اتجاه تطاوين. أول سفرة من مدين إلى تطاوين بشكون عبر الحافلة بتبيعة مع الساعة 7 صباحا. السفرة الثانية مدين نحو غمراسن الساعة 11 صباحا، ومن غمراسن نحو مدين مع منتصف النهار و15 دقيقة. هذوما التحيين للسفرات اللي أعلنت عليهم البارحة الشركة الجهوية للنقل بمدنين. يعني تقريبا كل مواطنين اللي يرتدوا سواء كان يخدموا في مدنين ولا عندهم قضيات في مدنين، ديما المواعيد الحافلات مدنين تطاوين 7 متاع الصباح، مدنين غمراسن 11 متاع الصباح، غمراسن مدنين نص نهار و15 دقيقة. مشكورين جدا شركة جهوية للنقل بمدنين على تحيين هذه المواعيد حتى يكونوا كل المواطنين على بينة بطبيعة الحال. هذا بداية من اليوم 11 جوان. يلا نواصل معكم بالإيقاعات ونرجع معكم بعد نشرة الأخبار مباشرة، ما تغيروش الموجة.
1: والبحر والصحراء حق الوفاء والصبر والود.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: نشرة الأخبار.
2: أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعينا الكرام في كل مكان، وأهلا بكم إلى نشرة أخبار الصباح نقدمها من إذاعة تطاوين، والبداية بأبرز العناوين. رئيس الجمهورية يشدد أن الفرصة تتاح من جديد لمن تورطوا لإبرام صلح جزائي معهم. انطلاق العمل الفعلي بقاعتي العمليات بالمستشفى المحلي بالحامة. ديوان التونسيين بالخارج نظم دورة جديدة من الجامعة الصيفية لتعليم اللغة العربية لفائدة الطلبة المقيمين بالخارج. وزارة الصحة تطلق مشروعا وطنيا لدعم إدماج الشباب والوقاية من تعاطي المخدرات. إلى تفاصيل الأخبار. قال رئيس الجمهورية قيس سعيد إن اليوم تتاح الفرصة من جديد سواء لمن تورطوا في الداخل أو في الخارج على حد السواء لإبرام صلح جزائي معهم، ليعرض إثر ذلك على مجلس الأمن القومي، وذلك لدى لقائه أمس بقصر قرطاج بعلي عباس الذي تم تعيينه رئيسا للجنة الوطنية للصلح الجزائي. وذكر رئيس الجمهورية وفق مقطع فيديو نشرته مصالح الرئاسة على صفحته الرسمية فيسبوك أن الأمر لا يتعلق بمحكمة لتصفية الحسابات مع أي شخص، قائلا: نريد صلحا يقوم على إعادة كل مليم نهب من الشعب إلى الشعب التونسي.
3: تتاح الفرصة من جديد لمن تورطوا سواء في الداخل أو في الخارج على السواء لإبرام صلح معهم، يعرض أثر ذلك على مجلس الأمن القومي. وللتذكير، لا يتعلق الأمر بمحكمة لتصفية الحسابات مع أحد، لا نريد محكمة لتصفية الحسابات، بل نريد صلحا يقوم على إعادة كل مليم نهب من الشعب التونسي إلى الشعب التونسي.
2: وشدد رئيس الجمهورية على أنه منذ الآن لا مجال للمساومات، ويجب أن يبرم الصلح في أقرب الأجال بعيدا عن نقط الابتزاز. ولفت في هذا السياق لأن هذه التصورات تقضي بأن الأكثر تورطا يجب أن يقيم مشاريع في المناطق الأكثر فقرا.
3: محور هذا التصور أن الأكثر تورطا يقيم مشاريعه في المناطق الأكثر فقرا، علما أن هذه المناطق التي تم تفقيرها ولم تولد فقيرة، بل هي نتيجة لسياسات أدت إلى إقصاء عدد كبير من أبناء شعبنا العظيم. وتم في تلك الفترة وضع مشروع نص محوره هو صلح مع هؤلاء الذين تورطوا في نهب البلاد. والأمر ليس بالغريب في القانون، صلح يبرم مع المعني بالأمر، والصلح يقتضي حسن النوايا، ولم يتم وضع النص إلا بعد يوم 25 من جوليا من سنة 21 و2000.
2: ودعا رئيس الجمهورية قيس سعيد رئيس اللجنة الوطنية للصلح الجزائي إلى الإسراع في تقديم مشاريع الاتفاقيات التي ستبرم مع المعنيين بصلح جزائي دون إهدار الوقت في إجراءات لا طائل من ورائها كما حصل في السابق.
3: أدعوكم إلى الإسراع في أعمالكم بتقديم مشاريع الاتفاقيات التي ستبرم معهم، ولا يضيع الوقت في إجراءات لا طائلة من ورائها كما حصل في السابق، حتى يتم وضع حد نهائيا لهذا الوضع. لا نقبل بالتنكيل بأحد كما يذاع وكما يشاع. الدولة للشعب التونسي ولا هؤلاء الذين تورطوا هذه الإمكانية وهذه الفرصة حتى يغلق هذا الملف نهائيا.
2: نولي تقديم هذه الأخبار من إذاعة تطاوين. أدت العضوتان فضيلة الجرجوري وكيل الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات وإيناس أزنينة رئيس دائرة استنافية الأقدم في خطتها اليمين أمام رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس بقصر قرطاج بصفتهما عضوتين في المجلس المؤقت للقضاء المالي وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية. أطلقت وزارة الصحة مشروعا وطني لدعم إدماج الشباب ولقاية من طاعات المواد المخدرة والمؤثرات العقلية. المشروع يستهدف الأطفال والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و 25 سنة من خلال تنمية المهارات الحياتية والاجتماعية وتعزيز السلوكيات الصحية ودعم إدماجهم الإيجابي في محيطهم العائلي والدراسي والمهني. ينظم ديوان تونسيين بالخارج بالاشتراك مع معهد برجيب للغات الحية دورة جديدة من الجامعة الصافية لتعليم اللغة العربية لإفادة الطلبة التونسيين المقيمين بدول غير ناطقة بالعربية، وذلك خلال الفترة الممتدة من 2 إلى 31 من جويليا القادم وفق ما أعلنه الديوان في بلاغ أصدرها. وأشار البلاغ إلى أن ديوان التونسيين بالخارج سيتكفل بخلاص 70% من معلومة الدراسة، على أن يتولى المشارك تسديد النسبة المتبقى والمقدرة ب 30%. في الجهات تنطلق اليوم من أمام مقر معتمدية تطاوين الشمالية حملة تشجير تشمل كافة المعتمديات والمؤسسات بولاية تطاوين، وذلك في إطار الاحتفال باليوم الوطني للنظافة والعناية بالبيئة. طالب الاتحاد الجوي للشغل بتطاوين سلطة الإشراف بالجلوس لطاولة الحوار الجاد قصد إيجاد حلول مجزية لأعوان وإطارات شركة البيئة والبستنة، ودعا في بلاغ أصدره أمس جميع الأطراف المتداخلة إلى ضرورة التدخل العاجل قصد تمتيع جميع الأعوان والإطارات من كافة حقوقهم. كما حذر البلاغ سلطة الإشراف من مزيد تفاقم الأوضاع وتدهورها بالجهة. انطلق أمس العمل الفعلي بقاعتي العمليات بالمستشفى المحلي بالحامة بجراء 4 عمليات في الجراحة العامة، وذلك بدعم من المستشفى الجامعي محمد ساسي بجابس مدير المستشفى المحلي بالحامة فؤاد فرحات يضيف.
4: اليوم أول عملية مشكور برشا المستشفى الجامعي بجابس، أعطتنا الدعم اللوجستيكي. جانا الدكتور ونيسي ورئيس قسم فنتي الجراحة بجابس مع الدكتور أحمد مروان ميدسان أنستيزيست فنتي. قمنا اليوم بجراء 4 مليات جراحة عامة. وجينرالمون مش نبداو بالشيروجي هذينا أمبيلاتوار فنتي، مش نعملوا عمليات بروغرامي بالتنسيق مع السادة الأطباء، ويتم فنتي إجراءها هنا في الحامة. ونطمدون حتى نتفاعل جراح قسم الجراحة موجود وكذا، يجينا طبة فنتي دي ريكريتمون متاع دي ميدسان، وإحنا عاملين دي كونترا فنتي مع دي ميدسان إن شاء الله دي كارد ماجوري ودي كارد متاع كونسلتاسيونات. ونطمدون فنتي إن شاء الله يتم تفعيل فنتي بأطباء قارين معانا لهنا فنتي، نوديو نخدموا دي بروغرام بلوك تفعل يزمو يخدم على روحه، والحمد لله ربي. وانا هذا أكبر كسب.
2: تنظم الأعدادية التقنية بجرجيس وجمعية الشبان وعلم مكافة الأعداديات بجرجيس منتدى التاسع أساسي في دورته الأولى يومي الجمعة سبت القادمين بأعدادية المهنسة. محمد أشيباني مدير الدورة تحدث عن هذه البادرة.
5: فكرة المنتدى تأتي على غرار منتدى البكالوريا، فكرة جديدة وكانت جرجيس سباقة لها. الفكرة هذه انطلقت من الإعدادية التقنية بجرجيس، وفيها المواد كلها اللي عدي فيها التلميذ ويجتاز فيها المناظرة، الرياضيات، الفرنسية، الإنجليزية، علوم الحياة في الأرض. نحب نوضح حاجة، إن هي ما هيش عبارة على دروس تدارك أو دعمية، حصص ذات طابع توجيهي منهجي يأمنها أساتذة عندهم خبرة في تدريس سنوات التاسعة وعندهم خبرة في إصلاح المناظرات.
2: تنظم جمعية نبلاس يوم السبت المقبل بدار الشباب حمد السوق جربة لقاء توجيهي من أجل الاندماج في سوق الشغل الألماني والتدريب على مهارات التوظيف. لم يمام مسؤول عن الجمعية بفرع جزيرة جربة تضيف.
6: الحدث إن شاء الله بش يكون تحت عنوان اصنع لك فرصة. تيني بلاس بتبيع كما تعرفوا جمعية غير ربحية، هدفها متاحة توجيه الشباب وتمهيد طريقهم إلى الهجرة لألمانيا بطريقة شرعية. الحقيقة معولين على حضور الشباب، نسجع الناس كل باش تحضر باش تعرفوا على الجمعية. إن شاء الله نعود نذكر بالتوقيت وبالمكان وبالزمان، نهار السبت إن شاء الله 13 جوان 2026، بداية من الساعة 9 صباحا في دار شباب حمد سوق جربة.
2: ينظم فرع تطاوين لمدينة العلوم مدرسة صيفية في مجال الروبوتيك للمبتدئين من 7 إلى 10 من جويلية المقبل. تندرج هذه المبادرة ضمن الأنشطة الصيفية التي دأب فرع تطاوين على تنظيمها بهدف تنمية قدرات الشباب في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة وتشجيعهم على الإبداع والابتكار ومكابدة التطورات المتسارعة. في المستجدات الدولية، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية فجر اليوم إكمال أحدث سلسلة من الضربات العسكرية داخل إيران، مؤكدة أن هذه العمليات جاءت ردا على ما وصفته بالعدوان الإيراني المستمر وغير المبرر. وأوضحت أن قواتها ما زالت في حالة تأهب وجاهزية عالية مع القدرة على تنفيذ ضربات إضافية عند ضرورة. في سياق ذاته، كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات لشبكة فوكس نيوز أنه أجرى اتصالات مباشرة مع مسؤولين إيرانيين، مشيرا إلى أن مقاتلات أمريكية تحلق فوق الأجواء الإيرانية. في المقابل، شهدت عدة مناطق إيرانية تطورات ميدانية متسارعة، حيث أفادت وسائل الإعلام المحلي بسماع انفجارات قرب جزيرة كيش وفي محافظات فارس وهرمغزان، إضافة إلى تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في عدد من المناطق. وأشارت وكالة مهر الإيرانية إلى استمرار الشبكات بين القوات الإيرانية والقوات الأمريكية في مياه الخليج وبحر عمان، مؤكدة أن الولايات المتحدة استهدفت عدة نقاط في على ساحل الغرب الجنوبي لإيران، إلا أن مسؤول أمريكي نفى وجود أي مواجهات بحرية مباشرة بين البحرية الأمريكية والقوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني. وفي تطور لاحق، أعلن الحرس الثوري أنه أطلق صاروخا باتجاه مقاتل أمريكي من طراز F-16، قال إنها اخترقت أجواء الخليج. كما أعلنت القوة الجوية الفضائية التابعة للحرس الثوري بدء مرحلة من العمليات الهجومية باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة. على صعيد الملاحة البحرية، نقل التلفزيون الإيراني عن مقر خاتم الأنبياء العسكري تأكيده استهداف أي سفينة تحاول عبور مضيق هرمز، معلنا إغلاق المضيق أمام جميع أنواع السفن بسبب وصفه بتدهور الوضع الأمني نتيجة الهجمات الأمريكية. في المقابل، نفت القيادة المركزية الأمريكية صحة هذه التصريحات، مؤكدة أن حركة المياه التجارية عبر مضيق هرمز مستمرة بشكل طبيعي في الاتجاهين، وأن ادعاءات إغلاق المضيق لا تعكس الواقع المدني. في لبنان، وصل المحتل الصهيوني عملياته العسكرية على الأراضي اللبنانية ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى في ظل استمرار التوتر الميداني على الحدود الجنوبية. وفي حصيلة الخسائر البشرية، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن غارة صهيونية على بلدة في قضاء سور أدت إلى سقوط 9 شهداء بينهم سيدة، إضافة إلى 10 جرحى، فيما أسفرت غارة أخرى على مدينة صيدا عن سقوط 3 شهداء وإصابة شخص بجروح. بهذا وصلنا مستمعينا الكرام إلى ختام نشرة أخبار الصباح، وهذا تذكير بأبرز ما ورد فيها في عناوين. رئيس الجمهورية يشدد على أن الفرصة تتاح اليوم من جديد لمن تورطوا لإبرام صلح جزائي معهم. انطلاق العمل الفعلي بقاعتي العمليات بالمستشفى المحلي بالحامة. ديوان التونسيين بالخارج ينظم دورة جديدة من الجامعة الصافية لتعليم اللغة العربية لفائدة الطلبة المقيمين بالخارج. وزارة الصحة تطلق مشروعا وطنيا لدعم إدماج الشباب والوقاية من تعاطي المخدرات. قدمنا لحضراتكم من إذاعة تطاوين نشرة أخبار الصباح. نشكر لكم مستمعينا الكرام حسن الاستماع، في أمان الله.
7: موسوعة الأخبار مع فرح شندول. السيكودراما أسلوب علاجي نفسي يقوم على التمثيل الدرامي والتفاعل الجماعي. أسسه الطبيب النفسي جاكوب ليفي مورينو في بدايات القرن العشرين. تعتمد السيكودراما على فكرة أن الإنسان يستطيع فهم مشكلته الداخلية والتعامل معها بفاعلية أكبر عندما يجسدها على خشبة مسرح رمزية بدلا من الاكتفاء بالحديث عنها فحسب. في جلسات السيكودراما يطلب من أحد المشاركين ويسمى البطل تمثيل موقف من حياته الواقعية يسبب له صراعا أو توترا نفسيا، مثل مشكلة أسرية أو صدمة قديمة أو قرار مصيري، ويقوم بقية أعضاء المجموعة بأداء أدوار الأشخاص المرتبطين بالموقف، ويشرف المعالج الذي يسمى المخرج على تنظيم المشهد وتوجيه الحوار مستخدما تقنيات خاصة مثل عكس الأدوار، حيث يتبادل الشخصان الأدوار لفهم وجهة نظر الآخر، والمرآة حيث يشاهد البطل نفسه ممثلا من قبل شخص آخر، والمونولوج الداخلي وهو التعبير عن المشاعر الدفينة. تهدف السيكو دراما إلى تحقيق التنفيس الانفعالي وزيادة الوعي بالذات وتنمية التعاطف وتحسين مهارة التواصل، كما تستخدم في مجالات متعددة مثل العلاج النفسي الفردي والجماعي والإرشاد الأسري والتدريب التربوي وتنمية المهارة القيادية. تتميز السيكو دراما بأنها تدمج بين التفكير والشعور والفعل في آن واحد، مما يجعلها أداة فعالة لإحداث تغيير عميق ومستدام، فهي لا تكتفي بتحليل المشكلة نظريا، بل تتيح للفرد أن يعيش التجربة من جديد في بيئة آمنة، ويختبر بدائل سلوكية جديدة تساعده على النمو النفسي والاجتماعي.
8: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
9: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياق الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجنبهم المسافة القانونية اللازمة، وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوف.
10: المرصد الوطني لسلامة المرور.
11: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أبريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

أسألك أيتها الأرض والأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي صباح يشيده

ورجعنا معكم بصوت الرأى لهادي جويني 27 دقيقة هذا توقيتنا مباشرة على موجات إذاعة تطاوين وإذاعة بانوراما. بعد شوية رباب لطرش حاضرة معكم في آخر الأخبار الرياضية, وأكيد صحفي معز برجب إن شاء الله باش يكون حاضر معنا في أخبار الاقتصاد وعودة على آخر الأخبار. أكيد نذكر كل الناس اللي تبع فينا ببلاغ أو بمتابعة الحقيقة وبرنامج كامل ومشروع وطني كامل أطلقته وزارة الصحة البارح لدعم إدماج الشباب والوقاية من تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية خلال جلسة عمل جمعة وزير الصحة سي مصطفى الفرجاني بممثلي مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بحضور ممثلين عن سفارة سويسرا بتونس. أيضا مهم جدا الموضوع الحقيقة لأن باش يستهدف الأطفال والشباب اللي تتراوح أعمارهم بين 10 و 25 سنة, ونحكو على الفئات الأكثر هشاشة من خلال تنمية المهارات الحياتية والاجتماعية وتعزيز السلوكيات الصحية ودعم إدماجهم الإيجابي في محيطهم العائلي والدراسي والمهني. إن شاء الله لما لا نشوفوا حتى وسائل وطرق علاجية للناس اللي دخلت معناتها اللطف عليهم إن شاء الله ربي يشيهم مرحلة الإدمان, فلما لا نشوفوا حتى وسائل علاجية ومراكز استماع ومعالجة للشباب هذوم. إن شاء الله ربي يحفظ شبابنا وربي يبعد عليهم كل شر إن شاء الله, وأكيد ديما يبقى المراقبة والإحاطة النفسية والعائلية وديما المتابعة راهي مهمة برشا. إن شاء الله ربي يهديهم لأن بالحق من أكثر المواضيع الحساسة برشا اللي نعرفه ديما حسب تأكيدات وزارة الصحة أن الوقاية من الإدمان كما تحطوا هما مسؤولية مجتمعية مشتركة, معناتها كل الناس شريكة في هذا الأمر, الإطارات الصحية التربوية اعتماد مقاربات علمية نفسية, كل الدراسات اللي تسخر من أجل الفهم حالة الإدمان ووقاية الشاب من الإدمان. فمهم جدا زاد حتى العائلة تكون مسؤولة, المجتمع كامل مسؤول على دخول معناتها أطفال في عمر مبكر جدا 10 سنين, معناتها شو هو طفل 10 سنوات, لكن للأسف ديما نلقوا الظواهر الاجتماعية هذه إن شاء الله ما تتفاقمش وإن شاء الله نلقوا لها حلول جذرية, معناتها بخلاف الإحاطة النفسية لابد من التفكير الفعلي في مراكز معالجة للأسف كانت موجودة قبل ولكن تو نقصت شوي مقارنة بسنوات فارطة. على كل حال إن شاء الله وزارة الصحة تركز وتتجه نحو هذا المشروع, هذه النقطة بالذات لأن يقول لك صحيح عندي الإحاطة النفسية لكن غير كافية باش طفلي ولا ولدي معناتها يخرج من هالنفق المظلم أنا سميه. إن شاء الله ربي يحفظهم يا رب. نواصل معكم بالإيقاعات بعد شوية. رباب لطرش حاضرة. رباب يلا أوكي تفضل بحذنا وهيك ناخده من عندها آخر الأخبار الرياضية.

0: الفا سبورت. صباح النور، أهلا وسهلا بكم في أخبار الرياضة. حفل بطولة كأس العالم 2026 ينطلق اليوم الافتتاح الرسمي للبطولة على ملعب أستيكا العريقة في مدينة مكسيكو. يقام الحفل إذن قبل 90 دقيقة من انطلاق المباراة الافتتاحية بين منتخبي المكسيك وجنوب أفريقيا. يشهد فقرات فنية متنوعة بمشاركة النجمة العالمية شاكيرا. اليوم في البرنامج زوز لقاءات المكسيك جنوب افريقيا انطلاقا من 8 بتوقيت تونس و3 متاع الصباح بتوقيت تونس. كوريا الجنوبيه تلتقي تشيك. برنامج منتخبنا الوطني التونسي في البطوله، نذكر ضمن المجموعه السادسه اللقاء الاول باش يكون يوم 15 جوان السويد انطلاقا من الساعه 3 فجرا، 21 جوان تونس اليابان، 5 و 26 جوان تونس هولندا انطلاقا من الساعه منتصف الليل. ديما في نفس الإطار التي حدد دوري كرة القدم، عين الحكم السلوفيني سلافكو فينيتشيتش لقيادة المباراة المرتقبة بين المنتخب المغربي ونظير البرازيلي لحساب الجولة الأولى من المجموعة الثالثة لكأس العالم يوم السبت انطلاقا من الساعة 11 ليلا. في أخبارنا الوطنية، مكتب الرابطة الوطني لكرة القدم المحترفة قرر معاقبة مدافع الترجي محمد أمين توغاي لمدة 12 شهر بعد أحداث مباراة الديربي الأخيرة، وأكد إذن وفي نفس الإطار معاقبة مهاجم الإفريقي فراس شوات بثلاث لقاءات إثر الأحداث اللي شهدتها نفس المباراة. ذكر أن اللقاء انتهى بفوز النادي الإفريقي بهدف مقابل صفر. بطولة وقرعة بطولة العالم لكرة اليد التي ستقام في ألمانيا من 13 إلى 31 جانفي، إذن القرعة صارت يوم الأمس. وضعت القرعة منتخب الوطني التونسي صاحبة المنتخب الألماني صاحب الأرض وجمهور المنتخب السربي ومنتخب الأوروغواي. منتخبنا الوطني التونسي لأقل من 23 سنة ضمن التأهل لنهائي دورة تولون الودية بعد التعادل السلبي مع المنتخب الكولومبي. أخبار الأمل الرياضي بحمام سوسة، صعد حديثا إلى الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم المهاجم نور ماني أكد أنه أنهى العلاقة التعاقدية اللي كانت تربطه مع الفريق. وفي أخبار النادي الإفريقي، إذن الهيئة المديرة للنادي الإفريقي في بلاغ لها يوم الأمس أعلنت أن الفريق استوفى جميع الشروط الإدارية والمالية اللازمة وأصبح مؤهل للمشاركة في كافة الاستحقاقات الرياضية خلال الموسم القادم. هذه أخبارنا في الرياضة.
1: يعطيك صحة رباب، شكرا ليك. وأكيد هكا شوقنا الحقيقة لبداية كأس العالم، وانت حكيت على توقيت 3 متاع الصباح يظهر لي زعما نلقوا جمهور حاضر في القهوي والمقاهي.
0: بالطبيعة فما جماهير اللي تتابع أكيد منتخبها وتشجع المنتخب وتقيم المنتخب. عفية فقط نذكر أنه برمجة خاصة في للمونديال على موجة إذاعة التطور إن شاء الله. مواعيد الرياضية كما تعودتوا بها 7:30 أخبار الرياضة،
1: 7:30
0: الصباح بالطبيعة، من 9 إلى 10 والموعد الرياضي الجديد يوميا باستثناء يوم الجمعة.
1: أيوة.
0: حصة ساعة مونديال يوميا باستثناء يوم الجمعة إن شاء الله. ساعة مونديال بشكون فيها كل ما يهم المونديال أكيد مع ضيوف إن شاء الله بشكونوا حاضرين. قراءة في لقاءات منتخبنا الوطني التونسي بجانب بقية اللقاءات في باقي المجموعات. بالنسبة للموعد الجديد 11 متاع الصباح دقيقة مونديال.
1: أيوة.
0: المواعيد المسائية إن شاء الله الثالثة الخامسة والسابعة في أخبار الرياضة وفي دقيقة مونديال.
1: تبارك الله، إن شاء الله نسق ماراثوني، إن شاء الله ربي يوفقكم. وأكيد هذه طبعا في متابعة زاد لأخبار المنتخب الوطني التونسي ضمن مجموعة تعتبر قوية ربي.
0: مجموعة منتخبنا الوطني التونسي المجموعة السادسة. إذا كانت تحب أكيد إحنا عطينا برنامج اللقاءات بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي نعود نذكروا بها. منتخبنا الوطني التونسي في المواجهة الأولى باش يواجه السويد، المواجهة الثانية باش تكون أمام اليابان، والثالثة باش تكون إن شاء الله أمام هولندا، وإن شاء الله بحضر التوفيق.
1: على كل حال إن شاء الله بالتوفيق. شكرا لك رباب، وأكيد بقية التفاصيل وأخبار الاقتصاد نتبعها بعد النغم مباشرة.

0: سمعنا الشاب بشير ريم الغزلان اللي توصلنا ل 37 دقيقة. نقول لكم مرحبا بكم الناس الكل. نمشي مباشرة إلى آخر الأخبار الاقتصادية وسعيدة جدا باستقبال معايا كالعادة الصحفي معز برجب. صباح الورد معز.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بك عفاف ومرحبا بالسادة المستمعين عبر قناتي بانوراما وخاصة إذاعة التطوين.
0: شكرا لك معز كالعادة، ديما خلوا الناس على باج مع آخر الأخبار الاقتصاد وديما في متابعة لحال المال والأعمال واقتصادنا وين ماشي شنية جديد وآخر الأخبار من عندك معز.
1: نبدو بالخبر تقريبا اللي احتضنت تونس 10 جوان، يعني تقريبا البارح احتضنت المنتدى الأول الخاص باتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية بمشاركة العديد من الوفود من عدة دول إفريقية. المنتدى هذا منتدى يحمل أهمية كبيرة بالنسبة لتونس وبالنسبة للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين مختلف الدول. نعرف اللي تقريبا الأسواق الإفريقية حاليا المبادلات التجارية بين تونس ودول إفريقية لا يتجاوز تقريبا 4.5% وهي من إجماليات الصادرات اللي تعمل فيها تونس تقريبا، وهو يعني مقارنة بحجم وقيمة وعدد سكان الدول الإفريقية يعد يعني مؤشر ضعيف نسبيا. المنتدى هذا حرص على برشا حاجات. المنتدى هذا حرص على أكثر حاجة هي دعم العلاقات الاقتصادية بين الدول الإفريقية.
0: نعم.
1: ليش يعمل هذا؟ لأن لوحظ أن في المدة تقريبا في السنوات هذه تونس تعتمد بشكل مكثف عن السوق الأوروبية.
0: نعم.
1: يعني تحرير الاقتصاد التونسي من مبادلات تجارية يكون أكثر لو حلينا سوق جديدة سوق إفريقية ساعد باش الاقتصاد التونسي يبحث على أسواق جديدة في دول إفريقية، منها مالي خاصة الدول المجاورة ليبيا جيبوتي. هذه دول تحتاج إلى منتجات مهنية اللي نصدر فيها للأسواق الأوروبية، فيكون
0: نعم.
1: عندنا أزيد أسواق وبالتالي أكثر معاملات بين الأسواق. تحدثت تقريبا جميع الوسائل الإعلام على هذا المنتدى وخاصة جريدة المغرب الاقتصادية وصباح نيوز في ركن الاقتصاد والأعمال.
0: نعم.
1: ليش جبدنا بالموضوع هذايا من في المرتبة الأولى؟ لأن فما حاليا كما قلت 4.5% هي مجموعة معاملات تجارية مع الدول الإفريقية نتيجة البيوقراطية الموجودة، يعني مثلا فما حواجز جمركية، فما أداءات تهرب المستثمر من الاتجاه إلى الأسواق الإفريقية. المنتدى هذا فعلا كان منتدى رفع الحواجز هذه وكشف على عدة نقاط ساهم
0: هو للتذكير فقط
1: بين تونس لتسريع الاستثمار في وإلى تونس، بمعنى
0: نعم.
1: آخر أن المستثمرين التوانسة ينجم يمشوا للدول الإفريقية بأقل تكاليف بأكثر أسواق وأكثر طلب لمنتجات التونسية كزيت الزيتون والتمور والقوارص. هي تقريبا أكثر منتجات اللي بش يتم تسويقها في هذه الدول.
0: هو طبعا في المنتدى هذا تم استعراض تجارب وشهادات حية معناتها وقصص نجاح في مشاركة معناتها رسمية، ولكن باش نرجع معاك معز الحقيقة اللي انت حكيت على المنتجات ولا القطاعات ولا شيء نجموا معناتها نستفادوا ولا كيفاش ينجموا المستثمرين يشاركوا في أنا معناتها إنتاج بالتحديد، ولكن ديما نتحدثوا على هنا الصادرات والواردات معنا تقريبا معناتها فما تمشي نحو الواردات أيضا ولا فقط العمل على الصادرات، لأن شفنا عدة نقاط ناقشها المنتدى من بينهم زاد التجارة الإلكترونية اللي هي ممكن تدخل في إطار التجارة الرقمية وإدارة التجارة الرقمية، وهذا معناتها توجه جديد موجود في العالم، ولكن بالنسبة لتونس ما زالت الأمور يظهر لي في بدايتها ولا لا معز؟
1: في الحقيقة أنت ذكرتي من بين العناصر اللي تم تداولها في هذا المنتدى هي التجارة الرقمية والعملات الرقمية.
0: نعم.
1: علاش؟ لأن تونس تزخر بكفاءات في في في في المجال هذا وسباقة تقريبا، وكنا حكينا في نشرات سابقة اللي تونس عندها من الخبرات ومن الطاقات أنها تستعمل التجارة الرقمية هذه. إحنا نعرف حتى على مستوى الاقتصاد الرقمي أن تونس ترتقي مقارنة ببعض الدول الأخرى أن هي سباقة. صحيح فما كما جنوب أفريقيا متقدمة صحيح، لكن تونس تحاول أن تسوق بالمنتوجات الرقمية بتاعها. وعندنا زاد أيضا تم مناقشة التكوين في المجال المهني، وعندنا برشا اتفاقيات اتفاقيات جديدة أبرمتها تونس من أجل تكوين وبعث مشاريع في الدول هذه من شأنها أنها تعرف تونس على مستوى التكنولوجيا. نعم. وتعرف منتجاتنا بطريقة عصرية، بطريقة تكون أكثر جاذبية للمستثمرين كما قلت، للمستثمرين في الدول الإفريقية، وكذلك حتى المستثمرين التوانسة اللي يبحثوا على أسواق جديدة.
0: به هات نشوفوا حال الدينار من العملات الإفريقية، خلينا نقوله تقريبا معناتها ما كانت الدينار حتى الناس تفهم قيمة هذه الشراكات.
1: طبعا هنا مبدئيا قيمة الدينار بتاعنا هو في الأصل مربوط بشكل كبير بالدولار والدينار مع بعضهم يخلق، لكن قيمة الدولار في المعاملات الإفريقية مهم جدا، لكن وجود عملات يعني عملة أخرى
0: موازية أي
1: كما الأورو هو زادة عملة عفوا ينجم يكون ذا جدوى، لكن يبقى ديما الدولار، لأن الدولار تعرف للدولار والذهب أكثر العملات أو أكثر ميزات للمستثمرين اللي يخافوا عليها ويخافوا منها. يعني إذا طلع الدولار انخفض سوم الذهب هم يمشوا عكسين. في الدول الإفريقية دول تزخر بالمنتوج المعدن النفيس هذايا الذهب، فيكون الدولار مهم جدا في المعاملات بين الدول الإفريقية، لأن معاملات مع هذه الدول باش تكون بالدولار اكثر مع الهروب مستثمرين من العملات الاخرى الاجنبيه، سواء كانت عملاتهم هم او عمله اليورو الاوروبيه. علاش؟ لان معظم الدول الافريقيه تحاول تخرج من تحت سيطره الاتحاد الاوروبي والخروج الى أسواق أخرى جديدة كتونس مثلا أو حتى الدول الآسيوية اللي تتعامل صحيح بالدولار، لكن أيضا فما عملة أخرى الين الصيني اللي قاعد المستثمرين الصينيين دخلوا للدول الإفريقية هذه. هذاك علاش تونس يعني ستكون من الناس من الأسواق الجديدة بالنسبة للدول الإفريقية هذه.
0: ولكن
1: فما جنوب أفريقيا اللي تعد تقريبا اقتصاديا نحكي من الدول المهمة لكن هي تعتمد أيضا على الدولار كعملتها أساسية في التبادلات التجارية معها.
0: واضح. بيه نمشي لخبر آخر معز.
1: الخبر الثاني اللي اخترناه إن شاء الله حول سعر استقرار التضخم في تونس. على خاطر طبعا احنا عندنا تشير اخر المؤشرات الاقتصادية على استقرار نسبة التضخم في تونس الى حدود 5.5، وهو طبعا يعكس تراجع الضغوط على الاقتصاد التونسي. طبعا نراو كي نبدأ نحكم بالطريقة هذه بجسد المستمعين فهم أنا احنا نحاول نقارنه نسبة التضخم الفترة هذه بالفترة بالسنوات سواء كان السنة الفارطة أو أصلا الثلاث السنوات التي مضت. الاستقرار هذا يجي عليه خطر فما تحسن في نسبة صادراتنا، في فما استقرار في من ناحية الأسعار، فما يعني فما الكلمة اللي ما تحبيهاش عجلة الاقتصاد تاعنا قاعدة تدور بشوية بشوية فما تحسن كبير ياسر. تحسن هذا وين نشوفوه أصلا هو
0: في أغلب القطاعات الشنية مثلا ولا هي أبرزها
1: هي الفلاحة، خاصة المنتجات الفلاحية هي أكثر حاجة تساهم على الحد من الاقتصاد. العائدات السياحية اللي قاعدة تونس في مقارنة بالسنوات اللي فارطة أن عدد سياح مهم جدا. أي. مبادلات وإرسال الإرساليات يعني عن عمان بالخارج، وكنت ذكرت اللي نحتفلوا أو نعملوا مع جاليتنا بالخارج تعليم اللغة العربية، كنت أسمع في الأخبار بتاعك. هي العائدات اللي جينا من عمان بالخارج ترتفع مقارنة بالسنوات الفارطة. هذا يخلي الاحتياط من العملة الأجنبية في تونس مهم جدا، يخلي الاستقرار في الاستقرار في الأسعار داخل في الاقتصاد ويحسن من قدرة الشرائية نسبيا مقارنة بالسنوات اللي فاتت.
0: واضح جدا. فما خبر آخر نجمو نفيد الناس بخبر آخر؟
1: احنا الاخبار ديما ديما الاخبار ديما موجوده عندنا احنا في الـ في الـ في الـ في, الـ في الحقيقه. لكن خلينا كما قلت مره هي الاكثر طبعا بالنسبه لي يعني هو الاقتصاد التونسي اللي النمو بتاعه تحسن تقريبا نسبه 2.6% في الثلث الاول من 20.
0: عاود لنا الرقم معز لان مش واضح. شو الرقم اللي ذكرته تو؟
1: أنا قلت لك الاقتصاد التونسي يسجل نموا 2.6% خلال الثلاثي الأول من 2026. هذه المعطية التنمية الاقتصادية تم الإعلان عنها الأسبوع هذايا. أن النسبة هذه هي تقريبا تفوق مقارنة بالسنة الماضية.
0: نعم.
1: لأن كما قلنا تحسن بعض القطاعات الإنتاجية والخدمات طبعا
0: ولا.
1: كما قلنا وضايا شيء مهم جدا لاقتصادنا التونسي.
0: مهم باهي باش نختموا الحقيقة بسعر الذهب لأن برشا من الناس ممكن قاعدة تحضر في روحها لمناسبة سعيدة إن شاء الله، ولكن ديما يتسألوا على سعر الذهب شنو أموره قداش الزيادة. إذا عندك فكرة معز ما كانش عندي تحيين الحقيقة بالأرقام
1: كدفع منك انت التحيين بالارقام.
0: هو حاليا اي جرام الذهب في تونس عيار 24 تو حاليا 382.55 دينار تونسي، بالنسبه لعيار 22 350.67 دينار تونسي، وبالنسبه لعيار 21 334.73 بطبيعه دينار تونسي. نمشوا لعيار 18 286.91 دينار تونسي، معناتها تقريبا اليوم الخميس شد ارتفاع ملحوظ بمقدار 123.60 دينار تونسي لكل أونصة عيار 24. هذا نتحدث كنموذج بطبيعة الحال، ولهنا ممكن برشا من الناس تتبع وقتش يرتفع سعر الذهب وقتش ينخفض، وهذه أمر طبيعي جدا. رأو ساعات يزيد بالمئة بالمئة وخمسين، ولهنا يظهر لي الحكاية متعلقة ببعضها الكل، معناتها كي نشوفوا سعر الذهب في العالم ونقارنوه بتونس برشا ظروف تحكم في الجانب هذا. معز
1: أكيد أكيد عفاف إذن نقول للسادة ونوضح للسادة المستمعين أن أسعار الذهب تتغير يوميا حسب السوق العالمي وحسب سعر الدولار.
0: أي
1: باش نكونوا واضحين، لأن كيف يسجل الذهب مثلا فما في الأيامات هذه فما تذبذب تقريبا في الأسعار.
0: صحيح.
1: تتراوح تقريبا بين تطلع 3% تهبط 3%. السؤال اللي طرحتي أنت علاش الأسعار الذهب تتبدل عالميا ومربوطة خاصة بالدولار؟ بالنسبة لنا هي مربوطة بالدولار لأن عملتنا مربوطة بالدينار.
0: نعم.
1: يعني الدولار والدينار مربوطين بعضهم. فإذا ارتفع الذهب اعتراه حتى سوم الدولار انخفض.
0: أيوة.
1: باش نكونوا الوضعية كما قلت توا تقريبا في التحليل أنا راه سعر الذهب والدولار يمشوا
0: متوازيين. هذا طبيعي جدا معز، معناتها مش حاجة جديدة، ولكن هو الأجدر أن ديما نتبعوا خاصة الناس اللي ممكن يقولك في أنا فترة يزم يوميا تقريبا نتبع لأن كل دقيقة السعر ينخفض. أنا توا التابلو والجدول الموجود قدامي معز معناتها في الثانية يتبدل السعر ويعاود يرجع يتبدل ويعاود يرجع نفس السعر الأصلي. يعني هذا هو التذبذب اللي صاير طبيعي جدا أنا متعلق بطبيعة بالدولار وفي علاقة بالعملات الأجنبية وفي علاقة زادة بالأحداث العالمية.
1: علاش بالأحداث العالمية احنا نعرفه ودي منقوله أن الدولار مربوط بحركات وعوامل اقتصادية أخرى كالبورصات مثلا وأحوالها في السوق. نعرفه اللي مثلا سعر النفط يرتفع وينخفض حسب
0: على كل حال ربي يعاون الناس الكل اللي مقدمة على مناسبات وإن شاء الله معناتها يلقوا بالحق الحاجة اللي تساعدهم، لأن كما تعرفوا معناتها 300 يحصر كان الجرام أقل برشا من هيك، لكن هذيك هي ضروريات الحياة وهذيك هي الأحداث والأسواق العالمية كما تحدثت معز. نحييك برشا يا سيدي وبارك الله فيك معز على كل هذه التفاصيل، وأكيد معنا ديما تبعوا أخبار الاقتصاد في فقرة الخاصة كل نهار خميس إن شاء الله مع معز برجب.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: تحية طيبة، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى موجز لأهم الأنباء. قال رئيس الجمهورية قيس سعيد أن اليوم تتاح الفرصة من جديد سواء لمن تورطوا في الداخل أو في الخارج لإبرام صلح جزائي معهم، يعرض أثر ذلك على مجلس الأمن القومية، وذلك لدى لقائه عصر أمس بقصر قرطاج بعلي عباس الذي تم تعيينه رئيسا للجنة الوطنية للصلح الجزائية. وذكر رئيس الدولة وفق مقطع فيديو نشرته مصالح الرئاسة على صفحتها الرسمية الفيسبوك أن الأمر لا يتعلق بمحكمة لتصفية الحسابات مع أي شخص قائلا نريد صلحا، يقوم على إعادة كل من لما أنهب من الشعب إلى الشعب. تنطلق اليوم من أمام مقر معتمدية تطاوين الشمالية حملة تشجير تشمل كافة المعتمديات والمؤسسات بولاية تطاوين، وذلك في إطار الاحتفال باليوم الوطني للنظافة والعناية بالبيئة. طلب الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين سلطة الأشراف بالجلوس إلى طاولة الحوار الجاد قصد إيجاد حلول مجزية لأعوان وإطارة شركة البيئة والبستنة. تنظم الأعدادية التقنية بجرجيس وجمعية الشبان والعلم وكافة الأعداديات بجرجيس غدا منتدى التاسع أساسية في دورته الأولى بأعدادية المهندسة. قالت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها بدأت تنفيذ ضربات إضافية على عدة أهداف في إيران، كما وقعت مساء أمس اشتباكات بين القوات الإيرانية والأمريكية في مياه الخليج وبحر عمان قرب مضيق هرمز. قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان أن المفوضية سترسل فريقا من المحققين إلى لبنان الأسبوع المقبل لتقييم الانتهاكات المحتملة للقانون الدولي من قبل جميع الأطراف الحرب الدائرة في البلاد. انتهى الموجز، إلى اللقاء.

أيادي لضوء الصباح ونحضن خصر النهار المطل، فتشرق في القلب كل الأمان وتورق كل

0: ورجعنا معكم بصوت وجديد رؤوف ماهر. طبعا نهديها لكم الناس كل برشا يحبوا الأغنية هذه. بداية الأغنية تحقق في نسبة متابعة عالية. على كل حال ربي يوفق كل فنانين توانسة. نعم يظهر لي الإيقاع هذا يشرهنا هيك باش نسمع أحوال الطقس، وخاصة نعرف الطقس جميل ورائع البرة هيك في ولاية تطاوين في ربوع الجنوب الشرقي. إن شاء الله تتواصل درجات الحرارة مستحبة الحقيقة، لأن نعرف ديما ارتفاع درجات الحرارة برشا مش محبذة الحقيقة، ولكن كل واحد شنو يحب الصيف ما يحبش الصيف. خلينا نمشوا مباشرة إلى المعهد الوطني للرصد الجوي مع المهندس صبحي بن أحمد. صباح النور سي صبحي، تحياتي لي.
1: صباح الخير أختي عفاف، تحية ليك الفريق العام معك هذا الصباح وكل مستمعينا بذات التطوير.
0: هكا استقبلناك بالإيقاعات اللي تفيق شوية، تفيق برشا مستمعين.
1: تفيق ما شاء الله.
0: يلا معك ناخذ هكا تفاصيل وأحوال الطقس. طمنا الساعة درجات الحرارة باش تتواصل في ارتفاع، باش تبقى معادلة معتدلة، شنو التفاصيل؟
1: نعم كما ذكرت هو الحمد لله معناتها استيقظنا على نسائم الصباح، والتيارات تحولت تقريبا اليوم من القطاع الشمالي خاصة بمناطق الشمال والوسط وكذلك المناطق الشرقية للجنوب. يوم الأمس سجلنا 36 درجة كحرارة قصوى بتطاوين، في حين اليوم سجلوا إن شاء الله 30 درجة. التيارات بتكون أكثر شمالية شرقية خاصة بجهة الجنوب الشرقي مدنيين تطاوين، مع أداء الجنوب الغربي متواصل الحرارة مرتفعة اليوم، مازال ظهور شهيلي بجهة توزر وقبلي. نذكر يوم الأمس في العشية تكونت خلايا رعدية ناشطة وشملت أكثر مناطق الغربية للوسط وكذلك مناطق الجنوب، شملت جهة سيدي بوزيد القيروان القصرين ثم في مرحلة ثانية الكيف وصولا إلى جهة زغوان والحمامات، وكانت أعلى كمية تقريبا هي 38 مليمتر بجهة تالة من ولاية القصرين، سجلنا كذلك 15 مليمتر بحفوز. وتساقط البرد كان حاضر بكل من الكيف بقلعة سنان بجهة كذلك حيدرة من ولاية القصرين وبجهة الزغوان. نعرف اللي بعد الحرارة معناتها تتكون السحب الركامية ذات الحمل الحراري،
0: نعم.
1: واللي تكون معناتها تعطي ديما بالمناطق المرتفعة خاصة تساقط البرد الرطوبين، ظاهرة الخلايا الرعدية هذه ما زالت متواصلة اليوم زادة. نجم نقوله اليوم اللي بش يميز أكثر حتى طقس هو التيارات اللي بش تكون قوية نوعا ما. البحر بش يتواصل اليوم شديد الاضطراب على معظم السواحل، فهائج بالشمال حتى جهة معناتها جنوب الشرقي تقريبا جهة خليج قابس وجربة بش يكون فيه البحر نوعا ما متموج إلى شديد الاضطراب.
0: نعم.
1: وبالنسبة للحرارة عموما تتراوح ما بين 25-30 درجة بالشمال وتكون في حدود 23 درجة بالمرتفعات، بين 31-36 درجة ببقية المناطق ما عدا أقصى الجنوب الغربي 41 درجة. غدوة إن شاء الله غدوة تتحول التيارات إلى شمالية غربية شمالية شرقية بالجنوب، وبالتالي تنخفض أكثر غدوة حتى على مناطق الجنوب الكل نحسوها منخفضة بالكدية. غدوة نسجل إن شاء الله 29 درجة بتطاوين، توصل حتى 32 درجة بمناطق الجنوب.
0: نعم.
1: طقس تقريبا نجم نقوله في مستوى المعدلات العادية أو حتى أقل بقليل ببعض المناطق. تتواصل هذا الانخفاض معناتها والاستقرار في العوامل الجوية طيلة يوم الجمعة والسبت، ويمكن هتلا حد إن شاء الله تبدأ ترتفع شوية بجهة تطاوين سجلوا 32 درجة، وبداية الأسبوع القادم تبدأ ترتفع بالكدية ونرجع إلى تيارات الجنوبية والصحراوية، وبالتالي معناتها هناك ظهور الشيل إن شاء الله بداية الأسبوع القادم.
0: يظهر لي نحضر أرواحنا للعومة ويظهر نحضر أرواحنا للحر
1: إن شاء الله حد النجم وحضر أرواحنا.
0: أكيد جدا، شكرا لك سي صبحي، شكرا لك أحد أيام بارك الله فيك. أكيد نواصل معكم بالإيقاعات، وبعد شوية باش نمشوا مباشرة إلى نشاط انطلقت فيه بلدية تطاوين، وباش تكون حاضرة معنا مباشرة الكاتب العام المكلف بتسيير شؤون بلدية تطاوين سي خير الدين المؤدب، حتى يعطينا فكرة على انطلاق النشاط التوعوي تزامنا مع الاحتفاء باليوم العالمي للبيئة واليوم الوطني للبيئة في تونس.

0: ورجعنا معكم مستمعينا بصوت الفنانة زينة سعد الوالدة. من سلم فيك يا والدتي، من سلم فيها أنا والدتي، من سلم فيها بنور عيوني أنا نفديها، تجلى همومي كريها، نطلب من المولى يخليها. هذه كلمات الشاعرة مبروكة سعد، لحن من التراث. وأكيد برشا من الناس ممكن تفهمش شوي هيك الإيقاع هذا، طبعا هذا الغناء الموروث بطريقة الفنانة زينة سعد. نهديها لكم الناس الكل مستمعينا، ونمشوا بكم لنشاط بيئي بامتياز، النظافة والعناية بالبيئة. الحقيقة مهم جدا اليوم نتحدث على تحركات مختلف البلديات في كل جهات جنوب الشرقي، تحديدا بشكون وجهتنا مباشرة إلى ولاية تطاوين، وتحديدا مع بلدية تطاوين. سعيدة جدا باستقبال معايا المكلف بتسيير كاتب عام والمكلف بتسيير شؤون بلدية تطاوين سي خير الدين المؤدب، ومنه هو باش ناخذ فكرة على انطلاق النشاط والتدخل متاعهم اليوم 11 جوان 2026. نقول لك صباح الورد سي خير الدين، تحياتي ليك.
1: صباح النور ليك اخت عفاف، وصباح النور كيف مستمعي.
0: نقولوا صباح النشاط والحيويه، لان اليوم كديما بدايه كل نهار الحقيقه ديما نفكروا في مساله النظافه. وانا قبل ما نمشي معاك في التفاصيل الكل سي خير الدين، حبيت بربي تحيه خاصه وخاصه جدا للعمل عمله النظافه اللي قاعدين ينظفوا، ومهندسي اي ومهندسي النظافه اللي هم قاعدين سهرين على نظافه الفضاءات الخضراء، لان ديما نعتبروا المنتزه والفضاءات الخضراء هي ملجأ للعائلات وقت اللي تسخن الدنيا، ولكن كل صبحية كل من تعدى من بحذاهم فالحقيقة معاناة، ربي يعاونهم. وهذا جراء سلوك مواطن خاطئ برشا، هتنرجع على النقطة هذه، ولكن نحييهم على مجهوداتهم الكبيرة.
1: شكرا لك أخت عفاف، يستاهل كل التحية كل الثناء كل التقدير، معناتها تعب الليل ونهار صباح وعشية وليل في من أجل توفير بيئة سليمة ومناخ نظيف لكافة المواطنين في ولاية تطاوين.
0: أكيد جدا. هات نرجع معك سي خير الدين على برنامجكم اليوم، تقريبا بديتوا على الميدان، تم توزيع الفرق، حطنا في الإطار وين بشكونوا حاضرين إن شاء الله اليوم.
1: أكيد خفاف في إطار الاحتفال باليوم العالمي والوطني للنظافة والعناية بالبيئة، أكيد بلدية تطاوين بشكون هي السباق، وساعي كالعادة باش توفر تدخلات ممتازة ومتميزة لكافة المناطق في ولاية تطاوين. في الإطار هذا معناتها حرصنا اليوم باش نعملوا حملات نظافة، بالإضافة لحملات تشجير عدد مهم جدا وكمية معناتها متميزة ل 450 شجرة في 3 مناطق 4 مناطق بالتحديد. وفرنا كل الآليات وكل كل معناتها تعبئة كافة الموارد البشرية واللوجستية للتطوين بالاحتفال بالمناسبة الاحتفال باليوم هذا، اليوم العالمي للنظافة والعناية بالبيئة. أربع مناطق أخت ليلى أخت عفاف إيش دخلوا فيها، اللي هي حي المهرجان معناتها مفترقة ود الغار طريقة السيارة حتى ملعب نجيب الخطاب باش تم تغيير رصف الأشجار. بعد من المنطلق من المفترقة معمل الجبس معناتها صنع الجبس حتى شو اسمه باش نعمل حملة نظافة في على الطرق على حواش طرقات. لاحظنا برشا سلوك معناتها كما قلت انت غريب، المواطنين معناتها يتنقلوا في الليل ويطيشوا في الفضلات على حافة الطرقات معناتها باش ندخلوا الغادي ان شاء الله اليوم. كذلك في الطريقه الرئيسيه جي بي 19 معناتها باش نغرسوا ما يقارب 70 80 شجره في وسط الطريق معناتها الحواشي ووسط الطريق.
0: نعم.
1: بالاضافه اخت ليلى الى اخت عفاف سامحني الى محيط الحي الجامعي، محيط المسرح البلدي وسوق الدواب، عمليه تشجير.
0: نعم.
1: نتنقل للمنطقه الاخرى اللي احنا بتعرف بلديه تطاوين معناتها تشمل زوز معتمديه تطاوين الشماليه تطاوين الجنوبيه.
0: أي.
1: على مستوى تطاوين الجنوبيه باش ندخلوا في طريق بياش طريق الصناعيه حقت نظافه وعمليه تشجير.
0: نعم.
1: وعمليه كنس الطرقات ان شاء الله بحول الله، يوم شاق ويوم طويل في ظل درجات الحراره.
0: هو أكيد إن شاء الله ربي يعاونكم، ولكن ديما نقولوا إن شاء الله التعب يعطي أكله، لأن مؤسف جدا الحقيقة لما نتعب ونظفوا وترجع الدنيا كما كانت. فهذه بصراحة إشارة للمواطنين، مثال شرهو كما تعيبوا على البلدية أنها ما تتدخلش في بعض النقاط السوداء ولا نقاط للنظافة، ونشيروا كذا مرة أن مثلا تقصير من البلدية، كما نشيروا زادة إلى سلوك المواطن الخاطئ اللي ديما كما ذكرت من شوي طبعا سي خير الدين على الفضاءات الخضراء، لأن عينتهم بروحي، وبرشا من المواطنين متقلقين من هالحكاية ويقول لك علي

0: كان في الحي الإداري والحديقة اللي تم الحي الإداري شرورها زاد حتى في الفضاءات الأخرى اللي تخص حي المهرجان شرور الإخوة والمتابعين. فأكيد هذه نقطة ولمست بالله براس والديكم معناتها بكل لطف وعيب والله عيب معناتها أنت في دارك تخليها مسخة كاكا مش معقول قديش منها عون البلدية قديش منها الإشارات وقديش منها المتابعات مسالش كتكون أنت مواطن مسؤولة راه غدوة باش ترجع نفس البلاصة فرضا أنا عون البلدية ما ينظفش شكون باش ينظفها معناتها عيب من المفروض أن نراجع روحنا شوي كمواطنين بصراحة مسالش تغشوا مني المرة هذه لأني فما حاجات لاحظها تصرفات مش معقولة معناتها مساحة خضراء تحفر أنت فيها وتخلي كانون هذه من العادات وطيب التاي وتعمل ركشة لحاجتك بها والقاعدة لحاجتك بها ومن بعد تخلي معناتها الحفر وتخلي الفضلات فعيب والله عيب
1: أكيد أكيد أكيد شكرا لكم قاعد طويل على تحت الفرصة هذه معناتها ومعناتها والنقطة هذه المهمة جدا خطر صراحة لأمانة احنا ديما نحصوا وديما نسعى ونحس المواطن للخيرات في المجهود البلدي خاطر المجهود البلدي راه مش بلدي بركة راه بتضافر كافة الجهود وكافة الأطراف وخاصة المواطن اللي هو شريك فاعل وشريك أساسي معناتها في العمل البلدي إن شاء الله بالمناسبة هذه ومن خلال برنامجكم إن شاء الله مواطنين يسمعونا ويخطوا في المجهود البلدي خاطر بصراحة الأمانة معناتها هدفنا بلدي طويل تكون أنظف بلدية في الجمهورية هذا الهدف بتاعنا وهدفنا هذا توفير كافة المناخ السليم ومن في الإطار هذا معناتها حبيت نعلم برشا مواطنين معناتها افتتاح الحديقة الجديدة حديقة الحي الأنفي في حي المهرجان قبل معناتها كافة المواطنين منطقة المهرجان معناتها كافة العائلات معناتها لاحظنا إقبال كبير معناتها وارتياح كبير
0: تم افتتاحها سي خير الدين ولا باش يتم افتتاحها
1: باش لا ما غادي افتتاحنا حضرناها وعملنا
0: جاهزة معناتها للعائلات
1: فيها العاب اطفال فيها فضاءات خضراء وفيها التنوير حتى في الليل معناتها مؤمنة على الاخر والحمد لله هذا انجاز ينضاف لبلدية الطويل ان شاء الله بحرصين باش ندخلوا في برشا مناطق اخرى كما المناطق الداخلية زاد في السعادة باش ندخلوا في منطقة في منطقة خضراء غد إن شاء الله وباش نواصلوا الحي الإداري وحي وش اسمه وولي القمح إن شاء الله والرقبة إن شاء الله باش نمسوا كافة المناطق ومن أجل وهذا كل من أجل توفير المناخ السليم لكافة المناطق
0: ويعطيكم الصحة للتفكير في التجير لأن التجير زاد مهم جدا لأن نشوفوا هكا ارتفاع درجات الحرارة ونشوفوا الصيف ودرجات الحرارة العالية جدا على مستوى ولاية تطاوين الحقيقة فإنه مهم هكا ساعات تلقى ظل متاع شجرة راهو يحمي حتى كبير السن اللي يستنى ممكن واللي ينتظر في تاكسي ولا ينتظر في وسيلة نقل وكذا
1: أخت عفاف بالمناسبة هذا حبيت نشكر كافة المدخلين معتمدية تطوين الشمالية ومعتمدية تطوين الجنوبية كافة مكونات المجتمع المدني كشافة الاتحاد المرأة والأسرة معناتها كافة المدخلين نعطيهم الصحة على
0: المجتمع على الودني المدني الواعي بطبيعة الحال
1: أكيد معناتها يعطيهم الصحة لتلبية النداء الواجب وإن شاء الله تعدى نهار باهي وإن شاء الله أكيد جدا دائما نقول المحافظة على ولديمومة التدخل هذا خطر يلزم التعهد السقي والري وتعهد المواطن هذا بالمحافظة على الجار خطر الصغار ديما راهو ثم برشا وضعيات خاصة في الطريق الرئيسية ولا أمام المعاهد والمدارس العمومية أخت عفاف
0: نعم.
1: الصغار عندهم عقلية الغالب يتلفوا الشجرة نحبوا نحرصوا ونوعوهم ونحسوهم بقيمة الشجرة وقيمة البيئة على خطر التطوين تعرف كيما قلت أنت المناخ جاف وحار ما نجمو نعيشو كان في اطار معناتها
0: ان شاء الله
1: حدائق مساحه خضراء واشجار وبيئه سليمه
0: واضح جدا مشكور جدا سي خير الدين المؤدب على كل هذه التفاصيل نحييك برشا نحيي كل اعوان البلديه كل من شارك من قريب او من بعيد في سلامه بيئتنا في نظافتها ان شاء الله ديما بيئتنا نظيفه وفي نهايه الامر راهو كي تعيش في بيئه نظيفه انت بيدك تبدا نفسانيا مرتاح فان شاء الله ربي يهدي المواطنين اللي عندهم سلوكات غلطه ولازم صلح أرواحهم عندي ثقة فيكم إن شاء الله يلا إن شاء الله نهاركم زين شكرا لك سي خير الدين بارك الله فيك سيدي نواصل معكم بالإيقاعات التونسية يلا

0: الاشهار.
1: الكوب دو مون جيت ومعها تبدا الكادوات. سيكام تربحكم 20 تلزا سمارت 55 بوس 40 ماريو لنصر قرطاج ديديكاسي وبرشا مفاجئات اخرى. كيفاش؟ ما عليك كانت تشجع تصنف وتربح مع سيكام. ادخل الفيسبوك وانستغرام وحفلها معنا. لعبة بدون مسبشيره. سيكام المساند الرسمي لنصر قرطاج.
0: اشهار.

الأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيده

0: وأكيد بصوت الفنان الرائع شادي الحاجي جابس تحية لكل جوابسية والأصول الجوابسية الأصل الجابسي وكل ولاية جابس كل من يسمع فينا في جابس. شكرا المستمعين الأوفياء في كل مكان الحقيقة دون استثناء, وأكيد من كل الربوع الجنوب الشرقي مدينة تطوين جابس واللي يسمع فينا تونس الكبرى كل من تقط موجاتنا زاد على سورة www.radio تطوين.in. حبيت قبل ما نمشي لفقرة هيتاك نذكر ببلاغ كانت أصدرته السفارة الجمهورية التونسية بأبو ظبي اللي أعلمت أبناء الجالية التونسية المقيمة بالدائرة القنصلية التابعة للسفارة نتحدث على أبو ظبي والعين والمنطقة الغربية أنه ديوان التونسيين بالخارج يعتزم تنظيم برنامج ثقافي ترفيهي لفائدة أبناء تونس المقيمين بالخارج بالتعاون مع وزارة التربية والمندوبيات الجهوية الراجعة لها بالنظر ومنظمة المصائف والجولات الموجهة للشريحة العمرية من 9 إلى 14 سنة ومن 15 إلى 17 سنة في الفترة الممتدة من 25 جويلية إلى 3 أوت 2026 بولاية المونستير. بطبيعة باش يتم منح المشاركين في البرنامج هذا عدة امتيازات من بينهم التكفل بالإقامة والنقل بتونس, التأمين الجماعي, التأطير والمتابعة والتنشيط من قبل مجموعة من المصايف والجولات, مجانية الدخول إلى المعالم الأثرية المدرجة بالبرنامج, متابعة دروس اللغة العربية بالتنسيق مع المندوبيات الجهوية للتربية, أيضا المشاركة في مناظرة الإملاء, المشاركة في حفل تقديم الجوائز التحفيزية. فكل الراغبين في المشاركة تعمير بطاقة الإرشادات الموجودة بطبيعة بالصفحة الرسمية لسفارة تونس بأبو ظبي حسب الفئة العمرية المعنية وإرسالها إلى البريد الإلكتروني الخاص بالسفارة. إن شاء الله هيك تتعدى السفية بها وإن شاء الله تستمتعوا وتستفادوا, خاصة لكل الناس المهتمة بتعليم اللغة العربية. نمشي معكم جديد التكنولوجيا وفقرة أيتاك مع عبد البقير.
1: مع أريدو جيت اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك عندك فخصي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم بيه أوني ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا وحتى كنو فيلك الفخصي انترنت الكونكسيون ما تقصش. أريدو

0: مرحبا بكم في عدد جديد من نايتيك. اليوم باش نحكو على الساحة العالمية وين قاعدة تدور حرب قانونية وتشريعية كاسحة ومصيرية بين الاتحاد الأوروبي من جهة وعمالقة التكنولوجيا الأمريكية أو ما يعرف بالبيج تيك كيف جوجل أبل ميتا وغيرها من جهة أخرى. التقارير الأخيرة يسلطوا الضوء على ترسانة القوانين الصارمة اللي فرضتها أوروبا كيف قوانين الأسواق الرقمية قوانين الخدمات الرقمية. أوروبا قاعدة تفرض في خطايا بالمليارات الدولارات وتجبر في شركات الأمريكية على فتح أنظمتها المغلقة للمنافسين. الهدف واضح، منع الاحتكار، حماية المعطيات الشخصية للمستخدمين وفرض سيادة رقمية كاملة تمنع الشركات هذه من استغلال البيانات الأوروبية بحرية. الشيء اللي يخلي الصدام يواصل ما بين الطرفين مستقبل الابتكار والتحكم في السوق العالمية. المعركة القانونية هذه تمثل تحرير حقيقي للأسواق الرقمية من الهيمنة والتحكم المطلق لشركات وادي السيليكون الأمريكية. قوة ما عادش تتقيس بشكون يصنع التكنولوجيا بركة، بل تتقيس شكون يملك القدرة على حوكمتها وحمايتها وحماية البيانات متاع المواطنين متاعها.
1: جيت اللحظة باش انت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك. عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم بيه اون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانوا فيلك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
2: اريدو طور عالمك.
3: ايش هاي؟ أكيد باش نرجع للإيقاعات اللي ترجعنا شوي للموروث وأصوات معناتها تحدثت التراث لكن بصوت غنائي بامتياز. أكيد باش نمشوا لضيفنا، لكن قبلها حبيت نذكر بخبر يهم المعهد العالي للعلوم الإنسانية بمدنين بإضافة وإحداث إجازات جديدة للسنة الجامعية القادمة 2026-2027، إضافة الإجازة الوطنية في الوساطة والتربية في مجال أدب الطفل واليافعين، الإجازة الوطنية في الترجمة الخاصة بلغة العربية الإنجليزية والفرنسية، وإضافة مواصلة التكوين بطبيعة في المسارات الخاصة بالإجازة الوطنية في العربية، الإجازة الوطنية في الفرنسية، الإجازة الوطنية في الإنجليزية والألمانية، وأيضا في التربية والتعليم، الماجستير المهني في الاتصال الثقافي والسياحي، كيف الماجستير المهني في السياحة والتراث. طبعا تقريبا 7 مسارات اللي إن شاء الله بالتوفيق لكل طلب اللي يخموا اللي يفكروا أنهم يتوجهوا طبعا لهذا المعهد. هذوما الإجازات الجديدة، إن شاء الله بالتوفيق، وأكيد تحية لكل المشرفين على هذا المعهد اللي يجتهدوا حتى يضيفوا إجازات جديدة، وهيك برشا من الناس ممكن تلقى الخيار، وإن شاء الله نقولوا نحن ناجحين من مناظرة البكالوريا يلقوا الاختيار المناسب. يلا معاكم نوصل المشوار مستمعين 48 دقيقة، نمشوا لضيفنا طبعا اليوم باش نتحدثوا على فئة خاصة الحقيقة، وحاجة تفرح وحاجة تبشر بخير لما نشوفوا افتتاح مركز بعمادة قصر جديد معتمدية بن خداش ولاية مدنين، لما نتحدثوا على القاصرين عن الحركة العضوية بطبيعة والخدمات اللي ممكن ما يلقوهاش في مراكز المدن، وأيضا ممكن لعدة صعوبات أخرى، فتم التفكير في افتتاح هذا المركز بأكثر تفاصيل. سعيدة جدا باستقبال معايا إن شاء الله رئيس الجمعية العامة للقاصرين عن الحركة العضوية بمدنين فرع ابن خديش سي محمد لونيسي بعد شارة الركن. أكيد ضيفنا سي محمد لونيسي، نقول لك صباح الورد ونقول ألف مبروك لكل المرتدين هذا المركز ولنا جميعا الحقيقة، لأن هذه تعتبر إنجاز وإنجاز استنيتوه برشا سي محمد.
4: شكرا أخت عفاف على هذه الاستضافة، صباح النور ولكافة ليك ولكافة مستمعي إذاعة التطاوين.
3: الله يخليك.
4: إذن كما تفضلتي تم أول أمس يوم 9 جوان 2026،
3: نعم،
4: تدشين المركز الطبي الاجتماعي بقصر جديد من طرف سفير اليابان بتونس.
3: نعم.
4: هذا المركز يتبع هيكليا للجمعية العامة للقاصرين على الحركة العضوية بابن خداش.
3: نعم.
4: لكن قبل ما نحكي على هذا المركز خلينا نذكره بتعاوننا كبير مع سفارة اليابان.
3: نعم.
4: في سنة 2015 تمكنت الجمعية العامة القاصرين على الحركة العضوية بفضل شراكة مع سفارة اليابان من إنشاء مركز التأهيل البدني نعم. الذي فتح أبوابه أبواب الخدمات المتخصصة لعدد كبير من الأشخاص ومنحهم فرصة حقيقية للوصول إلى رعاية لا غنى عنها.
3: واضح.
4: في 2019 تفضلت سفارة اليابان بتونس باقتناء حافلة مما أزال حواجز التنقل وقرب المستفيدين من الخدمات
3: ممتاز
4: والعناية التي يستحقونها.
3: هاي البرشة.
4: لقد كانت هذه المبادرة تحولا حقيقيا في حياة العديد من الأشخاص.
3: أي.
4: وألهمتنا لمواصلة الجهد والبذل لخدمتهم بأفضل ما يكون
3: إن شاء الله. على كل حال نحييكم الحقيقة ونحيي كل المشرفين على تأمين وخاصة التركيز في كل التفاصيل حتى يوصل اليوم المركز جاهز وحاضر 100%. وأكيد هيك من خلالك سي محمد حابين نعرض مختلف الخدمات اللي باش يقدمها المركز بطبيعة الحال.
4: بالفعل أخت عفاف اليوم مع تدشين الفرع الجديد أننا نخطو خطوة إضافية على طريق التقدم. هذا المركز ليس مجرد مبنى
3: أي.
4: بل هو رمز لرؤيتنا الإنسانية تقديم الكرامة وتعزيز الإدماج ودعم الاستقلالية لذوي الاحتياجات الخصوصية.
3: نعم.
4: في هذا المركز عندنا قسم الإعلامية قسم العلاج الطبيعي التربية المختصة
3: نعم.
4: نوادي وورشات عندنا بنية ما شاء الله عليها في الرسم قاعدة تشارك في عديد المعارض بل وصل صيتها حتى شاركنا بها في جمعية التراث سيكلاني ذوادي يترأسها في الهند.
3: أي كانت مشاركتها حاضرة في الهند. نعم
4: أي بالضبط.
3: وهي من القاصرين على الحركة العضوية ولكن مبدعة وهذا قصة نجاح نجم نقوله معناتها اليوم القاصر على الحركة العضوية مبدع فنان قادر أنه باش يقدم الأفضل والإحاطة والخاصة ترغيب برشا وليدات من القاصرين على الحركة العضوية راه مهم جدا اليوم يلقوا الإحاطة اللازمة والرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية. فإن شاء الله يكون المركز هذا بدرة خير سي محمد على برشا وليدات مبدعين أكيد
4: إن شاء الله. أخت عفاف نسعى إلى عقد العديد من الشراكات مع المؤسسات الوطنية
3: نعم.
4: مثل المندوبية التربية من أجل إدماج بعض ذوي الاحتياجات في المسار التعليمي العمومي.
3: بجيتوا تخدموا على النقطة هذه ولا في انتظار بالفعل. تفاعل بالفعل. وزارة التربية
4: بالفعل عندنا وليدات ما شاء الله عليهم قاعدين يتحسنوا يخرجوا من العزلة اللي كانوا انطواء اللي كانوا يعيشوا في البيت بحكم واللي يرتادوا للجامعية ونحاولوا باش ندمجوهم في المسار. عندنا وحيد أنكور معنا قاعد يمشي للمدرسة عندنا شراكة مع مندوبية الشؤون الثقافية ونحاولوا باش ندعموها إن شاء الله مع سي طارق المحلاوي
3: نعم.
4: المشاركة في عديد المهرجانات والمناشط والمعارض بالجهة بعرض الإنتاج هؤلاء الأطفال وتشجيعهم وانفتاحهم على المجتمع بل واندماجهم فيه
3: يعني مش بش
4: مندوبية التكوين والتشغيل من أجل مدهم وإثبات الكفاءة المهنية.
3: ممتاز باهي هي برشا يعني تكوين إحاطة شراكات باهي برشا معناتها ما يقتصرش المركز فقط على أنه جانب العلاجي كهو إنما ينفتح أيضا على مشاركة القاصر عن الحركة العضوية في المجتمع وفي الحياة الثقافية بشكل عام. أنا بالفعل. حبيت الحقيقة سي محمد نوضح نقطة لسادة المستمعين كل من عنده بنته ولا ولده ولا حد من العائلة معناتها قاصرين على الحركة العضوية طريقة العلاج معناتها يسجل في المركز تم معناتها معاينة الحالة الساعة هل يستحق أو خلينا نقوله وضعيته الصحية معناتها تكون مدمجة ومن شروط المركز ولكن هش تتعاملوا مع الوضعية هذه معناتها العدد اللي ممكن يقبل يقبلوا المركز العدد الأقصى قديش تقريبا
4: تكسح وتعفيف على إشارة النقطة. المركز هذه اللي موجود في قصر الجديد هو في الحقيقة يشمل جميع المنطقة الساحلية كما تعرف وكما زوز مناطق في بغداد فوق جبل وتحت جبل
3: الجفارة على سهل الجفارة.
4: المركز هذا يشمل من ورجية 6 عمادات مع عمادة ورجيج الدخيلة قصر جديد بطبيعة في المركز البحيرة الشوامخ وحلق الجمل وبالتالي مضبينا جميع الأولياء اللي عندهم وليدات الإعاقة. المهم يكون عنده شهادة في الإعاقة باش يلتحق بالمركز هذا ونقدموا له أفضل الخدمات.
3: أي اللي هما خدمات صحية. خلينا نركز شوي في الجانب الصحي سي محمد. معناتها شنو المتوفر مثلا؟ فما آلات خاصة للعلاج؟ فما تقويم
4: نفس الآلات الموجودين في الجمعية الأم في بن خداش هما بيدهم موجودين في مركز قصر جديد.
3: معناتها حسب الحاله يعني انت حسب نوعيه القصر شنو؟ حركه عضويه بطبيعه، فما دي مساج، فما ممكن تمارين خاصه، متابعه، كيفاش نظمتوا العمل
4: بالضبط؟ ثم اختصاصي في العلاج الطبيعي.
3: ممتاز.
4: والآلات متوفرة كل شيء.
3: أي.
4: ثم قسم الإعلامية.
3: أيوة.
4: وثم التربية المختصة. فني في التربية المختصة كيفاش يتعاملوا مع ذوي الاحتياجات الخصوصية.
3: ممتاز.
4: بالإضافة إلى نوادي وورشات على ضوء المهارات اللي نلقوا نحسوا عند كل من الأطفال هذا.
3: أي.
4: عن طريق الفني المختص. واللي هو اللي يكتشف المهارات نتاعهم ونحاول نوظفوهم بالمواد الإنشائية ونعاونوهم ويجيبولهم الأدوات التصوير وكل شيء من أجل إبراز هذه الموهبة إن شاء الله.
3: واضح. بالنسبة للعائلات نعرف فما هيك حالات اجتماعية الحقيقة سي محمد، وأنت ما شاء الله عليك معناتها من النساء اللي ملتصق جدا بالعائلات وتعرف ظروف معناتها الاجتماعية لبرشا عائلات. من ناحية النقل والتنقل، المركز باش يتكفل بالجانب هذا ولا فقط اجتهادات شخصية منكم؟
4: حالياً
3: صعيب برشا تو حاليا.
4: تو حاليا عندنا حافلة لكن تقتصر على بن خداش والمناطق المجاورة في بن خداش وبجبل.
3: نعم.
4: إن شاء الله تبندلنا الحديث ووجهنا طلب سعادة السفير اليابان خلال زيارة هذه من أجل توفير حافلة في حدود 10-15 شخص، مش بالضرورة تكون كبيرة على خاطر التكلفة نتاعها تكون كبيرة
3: بطبيعة
4: شيء، وحتى طريقة دخولها للمسالك خاطر ما تعرفوا الأغلبية موجودين في ما همش موجودين في التجمعات السكنية، موجودين في جبال، في مسالك فلاحية. إن شاء الله هذه هو التحدي
3: فما بوادر تجاوب مع الطلب هذا ولا ما زال؟
4: إن شاء الله عندنا تجاوب بحكم الثقة الموجودة ما بين سفارة اليابان. احنا في حدود في معدل كل 5 سنوات نعمل برنامج مع اليابان وأبدأ استعداده حتى قبل الفترة هذه إن شاء الله خلال عام عامين
3: حول الله
4: إن شاء الله.
3: وكانت
4: المناسبة ما بين السلطة زادت تعاوننا المنحة التو مازالت ما نزلوهاش منحة الوزارة الشؤون الاجتماعية.
3: نعم.
4: بس على الأقل تخلينا نستعمله حتى وسيلة كراء من أجل انطلاق الموسم الدراسي في شهر أكتوبر لجميع المعاقين، وبالتالي المركز هذا يؤدي المهم المنوطة بعودته.
3: واضح. بارك الله فيك سي محمد، وهيك تكون رؤية واضحة. وألف مبروك لكل أهالي عمادة قصر جديد، لكل معتمدية بن خداش، لكل المرتدين لهذا المركز. مشكورين جدا على المجهودات الكبيرة أنت وكل المجتمع المدني، كل شخص عاون من قريب أو من بعيد وتواصل واتصل وتعب، لأن نعرف بالقداء عملكم هيك في الكواليس. إن شاء الله ربي يعاونكم. سي محمد المنيسي كان حاضر معنا، رئيس الجمعية العامة للقاصرين على الحركة العضوية بمدين فرع بني خداش. وهيك نوصلوا معاكم الختام المشوار. كان من المفروض يكون حاضر معنا نور الدين الجليدي، إن شاء الله يكون المانع خير على كل حال حتى ناخذ من عنده أسعار وأحوال السوق، لكن يتغيب اليوم إن شاء الله لباس. وأكيد نحيي الفريق اللي كان حاضر معي من 6 نتاع الصباح، حبيب الخراس في التليفونات، شكرا حبيب. أكيد ضو بن سالم ديما بلمساته الفنية جميلة، يعطيك صحة ضو. كل تقنينا في إذاعة بانوراما، وأجمل تحياتي عفاف البرهومي، وتحيات زملائنا في قسم الرياضة قسم الأخبار. ونقولكم إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام في الأمان.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: التاسعة صباحا هنا بتطاوين، أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز. تنطلق اليوم من أمام مقر معتمدي تطاوين الشمالية حملة تجير تشمل كافة المعتمديات والمؤسسات بولاية تطاوين، وذلك في إطار الاحتفال باليوم الوطني للنظافة والعناية بالبيئة. تنظم جمعية نبلاس يوم السبت المقبل بدار الشباب بحمت السوق جربة لقاء توجيهيا من أجل اندماج في سوق الشغل الألماني والتدريب على مهارات التوظيف. تفتح وزارة التربية انطلاقا من 15 من الشهر الحالي المنصة الخاصة بالتسجيل في الاختصاصات الفنية لتلاميذ السنوات التاسعة من التعليم الأساسي المتميزين في الاختصاصات الفنية مثل المسرح والموسيقى والرسم. أطلقت وزارة الصحة مشروعا وطنيا لدعم إدماج الشباب والوقاية من تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية. دوليا لقي 12 شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب آخرون بجروح فجر اليوم جراء انفجار وقع في مخزن لذخيرة في مدينة عدن العاصمة اليمنية المؤقتة جنوبية البلاد حسب ما أفادت مصادر متعددة. قالت وزارة الداخلية البحرينية اليوم إن طفلة تبلغ من العمر 11 عاما أصيبت بجروح طفيفة في حين اشتعلت النيران في سيارات وتضررت منازل في مدينة حمد والعاصمة المنامة بعد سقوط شظايا من طائرات مسيرة إيرانية تم اعتراضها وتدميرها. قالت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها بدأت تنفيذ ضربات إضافية على عدة أهداف في إيران. ده الموجز بعد الفاصل، معرض الصحف العربية والدولية مع زميلة فاطمة أطليحة.
1: معرض الصحف العربية والدولية.
3: شكرا عبد النور، أهلا بكم مستمعينا الكرام. نبدأ من صحيفة اللواء اللبنانية ومقال بعنوان عندما تتقاطع المصالح فليكن لبنان المستفيد. يقول الكاتب في ظل واقع أمني متوتر بلغ ذروته خلال الأسابيع الماضية مع تبادل الرسائل العسكرية والتصعيد الصاروخية، تحاول الدولة اللبنانية الحفاظ على استقلالية قرارها السياسي والأمنية والعمل على فصل المسار اللبناني عن التجاذبات الإقليمية قدر الإمكان، كما تسعى على الاستفادة من الضغوط الدولية ولا سيما الأمريكية لدفع إسرائيل نحو تفاهمات تتيح عودة الاستقرار إلى الجنوب وانسحابها من الأراضي اللبنانية التي لا تزال تحتلها، بما يضمن عودة الأهالي إلى قراهم وإطلاق ورشة إعادة إعمار شاملة للمناطق المتضررة. صحيفة العرب اللندنية عنونت إيران تتحول من استراتيجية الصبر التكتيكي إلى المبادرة. تقول الصحيفة لا يبدو إسقاط المروحية الأمريكية قرب مضيق هرمز مجرد حادث عسكري معزول بقدر ما يعكس تحولا أعمق في العقيدة الاستراتيجية الإيرانية وانتقالا تدريجيا من سياسة الصبر التكتيكية إلى سياسة تقوم على اختبار حدود القوة وإعادة رسم قواعد الاشتباك في الإقليم. وتضيف الصحيفة بعد أن نفذت إيران تهديدها بالرد على إسرائيل أثر استهداف العاصمة اللبنانية بيروت انتقلت إلى خطوة أكثر جرأة تمثلت في إسقاط المروحية الأمريكية قرب هرمز قبل أن تتبادل مع واشنطن الضربات العسكرية للمرة الأولى منذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم قبل أكثر من شهرين. وتضيف الصحيفة وبغض النظر عن حجم الخسائر الميدانية فإن أهمية هذه التطورات تكمن في الرسالة السياسية والاستراتيجية التي تحملها إيران، لم تعد تنتظر الضربة لترد عليها بل أصبحت تسعى إلى فرض إيقاعها الخاص على الصراع. صحيفة العرب الجديدة عنونت مقال ترامب خمائني معركة عض أصابع. تقول الصحيفة بينما يركز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إدارته الموجهة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية على اتفاق يمنحه صورة نصر تحفظ ماء وجهه بعد إعلاناته المتكررة عن تحقيق أهداف الحرب العدوانة، تحاول القيادة الإيرانية الجديدة الحفاظ على الوضع الراهن بإطالة أمد المفاوضات لتعميق مأزق ترامب الشخصية ودفعه إلى قبول المطالب والشروط الإيرانية، ما سيعني انتصار الجمهورية بصمودها وفشل العدوان في تحقيق أهدافه بالقضاء على النظام الإسلامي. صحيفة واشنطن بوست قالت في افتتاحيتها إن الرئيس الأمريكي أصبح يائسا من تحقيق صفقة مع إيران بعد نجاحه الأولي في إضعاف نظامها، ولكنه أضع الفرصة. وقالت إن ترامب قلل ولي أسابيع من أهمية انتهاكات إيران لوقف إطلاق النار، لكن من الصعب فعل ذلك عندما يسقط نظام مروحية عسكرية، وهو ما يعد حسب تعبير الصحيفة تذكيرا مهما بأن المفاوضين الإيرانيين ليسوا جدين في قبول شروط مقبولة لإنهاء الحرب. نختم الجولة من صحيفة الفاينانشال تايمز. نشرت تقرير لمراسلتها هبة صالح من القاهرة، قالت فيه إن الفلسطينيين النازحين في غزة كانوا يكافحون من أجل البقاء بين الأنقاض القذرة، والآن عليهم مواجهة تزايد أعداد الأفات أيضا. كان هذا معرض الصحف العربية والدولية الصادرة اليوم. شكرا على المتابعة والاهتمام، إلى اللقاء.

0: إيقاع الجنوب مع شكر العدودي. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام إلى عدد جديد من إيقاع الجنوب اللي نحاول من خلاله في كل مرة نسلط الضوء على بعض الملتقيات والجلسات. واليوم نواكب جلسة عقدت مؤخرا بمركز الاصطياف وترفيه الأطفال لتحيين النظام الداخلي لرياض الأطفال بحضور المساعدين البيداغوجيين للطفولة. وبالتأكيد سنعود بأكثر تفاصيل لمضمون هذه الجلسة. وقبل ذلك تقبلوا تحياتي أنا شارل المجعي مع تحيات المنسق العام للحصة شكري العيدودي.
1: إيقاع الجنوب.
2: إيقاع الجنوب.
0: إذن كما أشرت مستمعينا الكرام منذ حين باش نتابع الجلسة التقييمية لرياض الأطفال اللي نظمتها الغرفة المحلية لرياض الأطفال ومحاضن الأطفال والمحاضن المدرسية، وسعداء باستقبال رئيسة الغرفة السيدة ابتسام معتوق اللي باش تقدم لنا فكرة على الجلسة والهدف من تنظيمها، وربما أهم الإشكاليات اللي يمر بها القطاع خاصة في شهر جوان.
1: إيقاع الجنوب.
2: إيقاع الجنوب.
3: اليوم نلتقي بالمنظورين متاعي لتحيين النظام الداخلي للسنة التربوية 2026-2027. المشاركين هم بعثات رياض الأطفال، محاضن الأطفال والمحاضن المدرسية. كان عنا حضور شرفي للمساعدين البيداغوجيين بالمندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن. لأن ديما نرجع حتى فما عنا تكامل ما بين الغرفة والإدارة، الغاية منها هو ديما نعمل نظام داخلي طبقوه على مدى السلام. كي تعرضنا مع صعوبات ولا حاجة وإلا حتى فما ديما يقع تحيين، فما بنود تبقى هي بيدها فما بنود يقع تحيينها. أثناء الصعوبات الكبيرة اللي عرضت أثناء واللي خلتنا باش يكون زاد على بكري كنا حتى في الصيف. المهم ديما الموعد سابق الموعد، وإحنا هكا ما زلنا استياء كبير، وهو على كامل الجمهورية التونسية هو شهر جوان اللي سموه في مناطق أخرى مع تلغول شهر جوان. نقص في الأطفال، انسحاب بدون إعلام. إحنا عنا برمجة سنوية نعملها من بداية السنة. برمجة سنوية هذا إيه؟ معناتها فيه مشاريع تربوية تتوزع على 10 أشهر، فما نشاط متكامل. كيف إحنا نخدمه على معناتها على بناء شخصية الطفل واستقلاليته. ماذا بينا الصغير يكون معناتها الطفل يكون مستقل، عنده استقلالية في شخصيته، في أيام الراحة متاعه، في كل شيء. توا كي نجو إحنا مثال في العطل المدرسية، العطل المدرسية مضطرين باش نخدمه، رغم اللي معناتها أخوتهم اللي يقروا مرتاحين، لكن يجيبوهم مضطرين معناتها باش ناخذوا أسبوع فقط، والأسبوع هكا ناخذوه معناتها جي في شهر جوان نقول لك خو صلى باش يصلى معاه يولي يلتهب هو. ما إحنا لا نحبوا معناتها نهار اللي يبدو باش يدخل هو باش يقرا في المدرسة وخوه ما يقراش. طب شكون لك أنت تشتغل هذاك؟ علاش اختتام كل واحد كيفاش ياخذ الشكل، سواء في حفله سواء في معناتها في ريسبسيون.
0: شنو الحل مدام ابتسام؟
3: تلمينا باش كل واحد يجيب المقترح نتاعو. الاكثر معناتها ماشيين في فيرسيون كون جوان يدفع، خاطر احنا عندنا حتى مشاكل ماديه ابار معناتها احنا الطفوله اولا، لكن بعد زاد يجي عندنا شارج، شارج نتاع اطارات، عندنا شارج نتاع كرا اداءات وكل. وقت ينقص العدد معناتها ما يزيدش احنا جويليا وقت ما نخدموا سيرتو رياض الاطفال اللي قاعدوا باقي ابر كفال، فما مجموعه تخدم نشاط صيفي معناتها اك الشارج هذاك معناتها يزيد هل علينا.
0: اهم الاشكاليات
3: هي جرجيس كمدينة جرجيس الحمد لله لي بارون تاعها متفتحين ومعناتها واعيين، اللي الصغير يلزم ينشط في روح خاصة تشوف كثرة نتاع عدد أطفال طيف التوحد، خاصة ما يقعش اندماج. هم توا بدا معناتها يدمج ولده على بكري من ديزون يدمي حسب كل الشروط. عندنا الحق في قبول من 2.5 إلى 5 سنوات لسكر 6 في المؤسسة تاعنا، معناتها فما انفتاح وكل، لكن فما سناب صفة خاصة فما نقص كبير على مستوى الرياض الكل. مويان نجم نقولوا في الكارونت عندنا 38 روضة معناتها اللي منظورين نتاعي 38 روضة، 38 قطاع خاص. عندنا التضامن الاجتماعي وعندنا الدفاع، معناتها يتبعوا ادارتنا لكن ما يتبعوش الغرفة. عندنا معلومة ترسيم، عندنا باش نحينوا عقد الطبيب، عندنا تحينات في برشا بنود.
1: إيقاع الجنوب.
2: إيقاع الجنوب.
0: طبعا الاجتماع هذا كما كانت تحكي اختنا ابتسام ضم بعثات رياض الأطفال ومحاضن الأطفال ومحاضن المدرسية، وتم التأكيد على التوجه نحو إقرار دفع معلوم شهر جوان منذ بداية للسنة التربوية نظرا للنقص الكبير للأطفال وانسحابهم من رياض الأطفال خلال شهر جوان. والانسحاب هذا يمثل ضرر لرياض الأطفال اللي يبلغ عددها بمعتمدي جرجيس 38 روضة، 38 روضة قطاع خاص مع روضة الدفاع الاجتماعي والدفاع الوطني، معناها فما حوالي 1500 طفل يرتدون رياض الأطفال بجرجيس.
1: إيقاع الجنوب.
2: إيقاع الجنوب.
0: إذن كما قلت مسامعين الكرام، الجلسة حضرها مساعدين بيداغوجيين وسعداء باستقبال سي محمد الجربوعي، مساعد بيداغوجي بالمندوبية الجهوية للمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بمدنين. سي محمد، أهم نتائج الزيارات اللي قمت بها في جرجيس؟
4: حضورنا اليوم في الجلسة التقييمية والمحلية بجرجيس لرياض ومحاضن الأطفال، عاملين تنظيم دليل النظام الداخلي. احنا استثمرنا الفرصة هذه والتجمع تاع الإطارة التربوية باش نعمل اليوم التقييمي الخاص بسلك التفقد والإرشاد البيداغوجي والزيارات نتاعنا، سواء كانت زيارات المؤسسة، زيارات المعاينة، زيارات المتابعة، الأنواع نتاع زيارات الكل اللي صارت من بداية السنة التربوية. عندنا أعداد وأرقام ساعات زيارات على عدد المؤسسات نتاعنا، مطالبين أن يكون لكل مؤسسة عندها على الأقل زيارة مؤسسة في السنة التربوية، عندها زيارة ولا اثنين للمتابعات، متابعة الأنشطة، متابعة التظاهرات اللي تصير في المؤسسات، وعندنا زيارات زادها لإطاراتنا التربوية اللي هي زيارات إرشاد نسموهم، وهي برسك تكوين فردي. إلى جانب الأيام التكوينية والأيام البيداغوجية اللي نعملو فيهم، عندنا أيام حصة إرشاد نعملوها للإطار التربوي. زيارات متاع مؤسساتنا اللي تابعين جرجيس، عملنا ما يقارب 131 زيارة ما بين زيارة مؤسسة وزيارة متابعة، زيارة معاينة، إحداث جديد لمؤسسات جديدة، وزيارات متاع متابعة للإطار وللمؤسسات وللأنشطة اللي صارت في الهدف. وعندنا ما يقارب 26 زيارة للإطارات التربوية فردية، ذيك زيارة إرشاد نسموها، ومعها هي عندنا زيارات أخرى اللي هي أيام أخرى، أيام تكوينية وأيام بيداغوجية. عملنا ما يقارب 3 أيام بيداغوجية للإطارات، تحضر فيها ما يقارب 35 إطار تربوي في كل يوم بيداغوجي. اليوم البيداغوجي تأسس، اختاروا مربية من المربيات تاع فئة عمرية معينة سوى 3 سنوات ولا 4 سنوات، ويحضروا معها زميلاتها في المعتمدية جرجيس المنشطة نتاع رياض الأطفال ونتاع الفئة العمرية اللي معنية هذيك، سواء كانت الأربع سنوات اللي موجودين المربيات نتاع الأربع سنوات في معتمدية جرجيس، كل يحضر اليوم البيداغوجي هذاك، وهي تسير حصة تنشيطية ونعملوا تقييم للحصة هذيك بما فيها من الاستعدادات القبلية للحصة والتنشيط نتاع الحصة والمواقف التربوية اللي تحدث أثناء الحصة.
0: سي محمد، واقع رياض الأطفال بجرجيس اليوم؟
4: الحمد لله جرجيس بالرسمي بالغرفة وبالتلائم والانسجام اللي سير ما بين الإطارات التربوية في جرجيس والتفافهم حول الغرفة والمتابعات اللي سيرة من سكة تفقد الإرشاد البيداغوجي، سهلنينا المأمورين للأمانة قدامة ويحبوا الخدمة ويحبوا ناس بالرسمي شغوفة. كانت الأيام التكوينية عملنا ما يقارب 23 يوم تكويني على مدة سنتين اللي فاتوا. حضور نتاع الإطارات التربوية مهول، تحضر كل برسك الإطارات. نحن نعملوا نهار السبت، ونهار السبت رياض الأطفال في جرجيس ما يخدموش يوم راح، معناتها إنسان نهار الراحة متاع نورمال موك يسمع بيوم تاني، يقول لك أنا نورمال ما القبول متاعه، يقول لك أنا نجيب في نهار تاع الخدمة متاعي مش نهار راحتي.
0: عدد الأطفال في ولاية مدنين سي محمد؟
4: في ولاية مدنين العدد بصراحة عدد كبير، في حدود 400 روضة أطفال.
0: صارش فيهم أشكال يعني أدى إلى غلق ربما بعض رياض الأطفال؟
4: والله لا، غلق نحاولوا اخر حاجات، اخر حاجه نمشوا لها، لان احنا نتاعنا مش الغلق، احنا المساعده والمرافقه للاطار التربوي وللباعثين المشاريع هذا باش نلقوا معاهم الحلول ونقول مؤسساتنا ماذا بينا تخدم ماذا بينا. اما وقت اللي ثم تجاوزات كبرى ولا ثم حاجات واللي صارت نادرا تصير، معناها تدارك نقايس، يصير نعطوهم امهالات للنقايس المذكوره وهم يتجاوبوا مع الولايات اللي تتجاوب، احنا نمشي خطوه نمشي معها 10 امير.
0: شكرا لك سي محمد على تلبيه دعوتنا للحديث عن الجلسة التقييمية رياض الأطفال ومحاضن الأطفال ومحاضن المدرسية اللي احتضنها مركز اصطياف وترفيه الأطفال.
1: إيقاع الجنوب مع شكر العيدودي.
0: احنا مواصلين مستمعين الكرام في الأجواء العامة للسنة الدراسية، وأمس كما نعرفوا آخر يوم في امتحان البكالوريا دورة 2016 واللي انطلقت نهار 3 جوان، وقدم لهذه الدورة أكثر من 800 مترشح بجرجيس. وللتذكير أنه الإعلان عن النتائج كما نعرفه باش يكون نهار 23 جوان 2016، ودورة المراقبة باش تكون يوم 29 و30 جوان و1 و2 جويلية، وسيتم الإعلان عن نتائجها يوم الأحد 12 جويلية. حظ وفير لكل التلاميذ. بالنسبة لاختبارات شهادة ختم التعليم الأساسي من 18 إلى 20 جوان، الإعلان عن النتائج يوم 6 جويلية. وفي هذا الإطار نذكر تلاميذ التاسعة أساسي بمعتمدية جرجيس أنه الإعدادية التقنية بشراكة مع جمعية الشبان والعلم والإعداديات بجرجيس باش ينظموا لأول مرة منتدى مراجعة للمترشحين لمناظرة التاسعة أساسي غدوة إن شاء الله الجمعة 12 جوان، والسبت 13 جوان 2026 مكان فعاليات المنتدى باش يكون بإعدادية المهندسة. مناظرة الدخول للمدارس الإعدادية النموذجية اللي نعرفوها السيزيام من 22 إلى 24 جوان والإعلان عن النتائج يوم 10 جويلية. إن شاء الله ربي نجح تلميذاتنا كل. وقبل مواكبتنا للاستعداد لموسم الاصطياف نسمع نغمة

0: الحال.
1: الكوب دو موند جيت ومعها تبدا الكادو. سيكام تربحكم 20 تلزا سمارت 55 بوص 40 ماريو لنصر قرطاج ديديكاسي وبرشا مفاجآت أخرى. كيفاش؟ ما عليك أن تشجع تصنف وتربح مع سيكام. ادخل الفيسبوك وانستغرام وحفلها معنا. لعبة بدون مسبشرة. سيكام المساند الرسمي لنصر قرطاج.
0: إشهار
2: إيقاع الجنوب.
3: إيقاع الجنوب.
4: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام من جديد. بلدية جرجيس وجرجيس الشمالية انطلقت منذ فترة في الاستعداد لموسم الصيف من خلال تنظيف الشواطئ بالتعاون مع الفرع الجهوي لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي. وسعد باستقبال كتب عام بلدية جرجيس سي عبد الرؤوف الحمداني للحديث عن آخر اللمسات والاستعدادات لموسم الصيف. الصيف سي عبد الرؤوف مرحبا بك. لو ناخذ فكره على اهم الاستعدادات لموسم الصيف.
5: مرحبا بكم، مرحبا بكافة مستمعين إذاعة الطاوين. استعداد الموسم الصيف ان شاء الله على الابواب، واحنا ديجا بدينا فيه ان شاء الله نقولوا عن براسك شر وحنا نحضروا. نعرفوا جريس منطقه سياحيه، اهالينا في البرة، عودة عمارتين ان شاء الله بعدد كبير. ان شاء الله الصيف تعدى خفيف نظيف، إن شاء الله تعدى بيئة سليمة، محيط جميل. ولهذا انطلقت قلنا بلدية جرجيس في الاستعدادات والتحضير للموسم الصيفي. بداية بينا بتوزيع عدد حاويات جديدة إن شاء الله، الحاويات في تغيير الحاويات القديمة المكسرة، تم استبدالها بعدد المناطق تهم جرجيس، خاصة المنطقة الساحلية للطرق الرئيسية. إن شاء الله نوين نعزو حتى بعض المناطق الداخلية إن شاء الله. في باب 11 ذاك فيه في شارع بلدية جرجيس في دهن وإزالة الأطربة من المفترقات، كما تشوفوا في حكاية 6 أو 7 مفترقات تم إزالة الأطربة منهم ودهن حواشي الطرقات. كيفية في إن شاء الله بدينا بالتنظيف في شط سوني، نعرفوه قبل العديد المواطنين هنا في جرجيس، بدينا به في التنظيف نتاعه بالشراكة مع لابال وكالة حماية الشريط الساحلي. كيف بدينا بتصليح الفسحة الشاطئية بشط سونيا. هذه العديد ومضات تحسيسية، كما شفتوا البارحة بطنا بلاغ على صفحة البلدية في دعوة المواطنين باش يساعدوا ومديد المساعدة البلدية، خطر النظافة راهي هي عمل مشترك ما بين البلدية ما بين المواطنين ما بين التجار. صحيح هي أولوية مطلقة للبلدية، لكن بلدية واحدة ما تنجم تعمل شيء باش نتحسنوا على بيئة نظيفة، بيئة سليمة، بيئة جميلة. يلزم الناس كلها تتعاون بجستة، نقول صغيرة نجم نحققوا ما يتطلبوا منا. جستة صغيرة تحط انت كمواطن الزبلة نتاعك في سرشيات، ما تطيش لوطة، ما ترميش بجنبك، ما ترميش في الأرض تاع جارك. تو نشوفوا كي نعملوا دورة في جريس نلقوا برشا أراضي خاصة معبي حشاك بالعديد الفضلات. هذا كله عمل وسلوك غير حضري. صحيح فما تجاوب المواطنين، صحيح كما العيد الإضحى مشكورين، هي فرصة باش نشكر أهالينا بجريس. بالحق الكثير منهم والعديد منهم الأغلبية ساعدونا البلدية من خلال وضع حسب البلاغ وضع الأوساخ ووضع الجلود في ساشيات بلاستيكية، وهو سهل مهمة تعمل البلدية. الحق في نهارين نقول أن جريس أنظيفة، إن شاء الله الصيف ماذا بينا نواصلوا كيك في نفس المستوى. وهي فرصة باش ندعو كما قلنا لأهالينا باش يتعاونوا مع البلدية باش نتحسنوا إن شاء الله على صيف نظيف وصيف خفيف ويتعدى الناس كل مرتاح إن شاء الله. كيف شارع البلدية في مداوات الناموس والبعوض، عندنا مدة بالتنسيق مع مصالح الصحة الأساسية في خاصة في السباخ، عندنا أماكن تكثر بعوض شرعنا وقلنا منذ حكاية شهرين وحنا ندوف فيه، إن شاء الله سنة تعدى ما غير ناموس إن شاء الله.
4: بالنسبة لصندوق المناطق السياحية سي عبد الرؤوف، أكيد فما بعض المشاريع اللي تم قبولها والموافقة على دعمها ماديا.
5: زوز مشاريع تم المصادقة عليهم مبدئيين وبعثنا من طرف صندوق حماية المناطق السياحية، وهو إعادة تبليط المدينة العتيقة وتهيئة الطريق الساحلي من حيث الإنارة. تم الموافقة المبدئية في فيفري خلال جلسة في الوزارة، ثم طلبونا منا باش نعطوهم دراسة معمقة تم إجراء هذا. مشكورين مهندسين تاع جرجيس، كلمنا زوج مهندسين باش ما نذكرش أساميهم، مشكورين بالحق عاونونا البلدية بدون مقابل، خدموا خدمة زادة كيف بالحق تاع إنسان بروفيسيونيل. وبعثناهم الوزارة في أفريل، إن شاء الله نستنوا في الموافقة النهائية باش نطلقوا إن شاء الله في الدراسات إن شاء الله. الكلفة بالنسبة للإنارة حكيت 850,000 دينار، وكيف زاد هذا التطبيق حكيت 850,000 دينار، مع بعضهم 1,700,000 إن شاء الله.
0: إيقاع الجنوب.
3: إيقاع الجنوب.
4: بالحديث على تعزيز أسطول النقل ببلدية جرجيس، هل تم تعزيز الأسطول ببعض ربما الآليات اللي تبرعوا بها مواطنين بالخارج؟
5: هو الحقيقة هي بادرة طيبة من مواطن حبش نذكر اسمه، قال ماذا بين تذكرش اسمي، من مواطنين بالخارج تبرع بزوز زكمين كالبراسات، بالحق مشكور جدا. تم تسليمهم من قرب عنا شهر، والآن توب سدد معنا قاعدين نخدموا قاعدين نقوموا بالواجب، نقول احنا يدوا في الواجب نتاعهم ان شاء الله. هم مستعملين صحيح لكن حاله حسنه وجيده. دخلوا حيث الصغار عندهم حكايه ثلاثه جماعات تو بالحق، وهي فرصه باش نشكره هو كمواطن، نشكره كيف اداره الموانئ هنا نتاع جريس، كيف يفتح حلق الواد بالحق وقفوا معنا زوج وسطاء كيف من ولاد جريس، واحد من هنا واحد من تونس باش ما نذكرهمش كيف خاطر قالوا ما تذكروناش بالحق. فما تحسي نقول الحس المدني موجود في جريس موجود، هي فرصه بالحق باش نشكرهم. كيف الديوانة كيف مصالح الديوانة بالحق في أقل وقت ممكن سهلونا ماموريا تاعنا باش نخرجوه من بورتع جريس. شفت كيف تكاثر جهود نجم ننزو حزات بقل تكاليف، وإن شاء الله كيف زاد عنا سلمنا شاحنة ذات سلم تاع الإنارة جديد، كيف عنا حكاية ثلاثة شهور سلمنا شاحنة ضغطة حكاية 6 متر كيب، وإن شاء الله نهار جمعة عندنا لجنة في الولاية بحسب هذه البلدية باش نقتنوا 3 شاحنات كالابريس 6 متر كيب ان شاء الله نرجع بحولها بصير اللجنة الجهوية الصفقات ان شاء الله يتعدوا بحولها زاد كيف ننشروهم ان شاء الله تم الاقتناء تاعهم.
6: مواصلين سي عبد الرؤوف في تغيير شبكة الإنارة بفوانيس مقتصدة.
5: شرعت بلدية جريس في تغيير الإنارة بالحق في فوانيس مقتصدة لما فيها من اقتصاد على الطاقة سواء مصلحة محلية وحتى جهوية وحتى وطنية، هي مصلحة منهج خذته البلاد باش في الاقتصاد في الطاقة. هكاش حاولنا سنة نبدلوا 400 فانوس راسك إن شاء الله الجماعة نكملوا غيرهم كل، وإن شاء الله حتى في 2016 ناوي باش يشوا 400 فانوس يركبوهم والولاد نتاعنا وحدهم معناها من غير ما نلتجوا لصفقة أخرى، صفقة جست في شراء اقتناء المعدات للتركيب والواحد اللي دعمنا كله على حساب البلدية.
6: شكرا لك سي عبد الرؤوف.
5: مرحبا بك، عايشك، يعطيكم الصحة أنتم.
4: شكرا لكم مستمعينا الكرام على حسن المتابعة، نلتقي في محطات إذاعية قادمة بإذن الله، إلى اللقاء.

0: القمر ينور سبحان
1: ربي. إيقاع الجنوب مع شكر العيدودي.
2: حضرت سيدتي أوانسي، سادتي طابت أوقاتكم، أهلا وسهلا بكم في عدد جديد من برنامج إيقاع الجنوب. أرافقكم في هذه الفقرة أنا الهادي بجدام من أمام مصلحة إذاعة تطاوين، وفي التنسيق العام زميلي شكري العيدودي. في فقرتنا هذه نتحدث عن عمادة من عمادات معتمدية بني مهيرة وما يميزها في علاقة بالجانب البيئي، خاصة وأن اليوم الخميس 11 جوان 2026 يصادف الاحتفال باليوم الوطني للنظافة والعناية بالبيئة. سنتحدث عن عمادة قصر عون. في سنوات عديدة كنا نلاحظ خاصة في مثل هذه الأوقات وفي عديد الأماكن رمي كميات هامة من مادة الصوف ويقع تلفها خاصة بعد موسم الجز، ولا يقع استغلالها كما كان في عاداتنا وتقاليدنا سابقا. والآن تغيرت الأمور وأصبحت قصر عون تتميز بوجود وحدة تحويل الصوف التي غيرت هذه الظاهرة نوعا ما. سنتحدث عن هذه الوحدة، ونتحدث أيضا عن ميزة أخرى وهي غابة قصر عون، كيف يمكن تثمينها واستغلالها بيئيا وسياحيا. في البداية ضيفتي السيدة الخضراء بن يحيى، مسؤولة عن وحدة تحويل الصوف بالمنطقة. خضراء مرحبا بك، أهلا وسهلا في إيقاع الجنوب.
3: مرحبا بك. الصوف هذا كيف باش يتحول؟ لازم يقول يتعدى برشا مراحل، يمر برشا باربع مراحل. أول مرحلة هي وأهم مرحلة هي مرحلة الفرز، ونقوم بفرزنا للصوف، ومن بعد المرحلة الثانية هي مرحلة الغسيل. مرحلة الغسيل هذيك تقوم زاد بمراحل، تتعدى بمراحل كيفاش يتمصمص، يتغسل الصوف مرتين بالماء، ومن بعد يتغسل بالصابون، ومن بعد تعمل البخارة، ومن بعد تشلل الصوف وتعمل بعد تغسل بالصابون السائل، ومن بعد يتنفخ في الملح. ومن بعد مرحلة الغسيل عندنا هي مرحلة القوم بها، هي مرحلة التنشيف، نشف الصوف، نقولوا احنا نمشطوا الصوف، يتنحى منها بقايا الشوائب اللي تعدت في الغسيل. واهم مرحلة هي مرحلة القردشة. مرحلة ثالثة هي مرحلة القرداش، ثم عندنا مرحلة هي مرحلة الغزل، وحاليا احنا متوفر عندنا جيست مكينة مرحلة الغزل الأولي، نقولوا احنا قلو باللغة نحضروه للقلو باش خرجوه لبرا للنسات يتغزل يدوي، بحكم ما فماش وما زات ما توصلناش لمكينة الغزل. هذوما المراحل اللي يتحول بهم الصوف ويتوصلوا لمرحلة الإنتاج.
2: شنو هي أبرز إنتاجاتكم في هذه الوحدة؟
3: أهم إنتاجاتنا في المعمل للصوف، عندنا ننتج حاليا في الأمخاد، ومرة وعدنا الكواتات، والكواتات زادة فما فروشات سادة صغار بيبيات وصوف أبيض. هكذا نجم عندها متعدد الاستغلالات، متعدد الاستعمالات، نجم تستغل في برشا حاجات مش كان في الأمخاد والكواتات. نجم يستغلوه هنا في البدن، نقول احنا تاع الحصان هيك اللي يصنع فيه للحصان، يستغلوا فيها في تاع الدباديب تاع الصغيرات وكل يعملوا فيهم وبرشا حاجات اخرى.
2: في المراحل حسيت شفت انه عندكم زوز جوانب، منها ما هو عصري بالالات ومنها ما هو تقليدي، قاعدين تتعاونوا مع بعض الحرفيات الموجوده في الجهه، كان صحيح؟
3: اي عندنا ما الحرفيات اللي نستغلوا في الغزل. هذه مرحلة نقوم فيها نسوين البرة في الدار هيك يدويا. وما بقى عصريا يعني بالماكينات بالآلات العصرية.
2: شنية أهم الصعوبات؟ أعتقد أنها موجودة في الترويج، موجودة أشكال تاع ترويج.
3: اي بقيت عندنا مشكلة، هي مشكلة الترويج والتسويق. نحن لهنا اللي خدمنا وابتكرنا الكواتات والمخاد وتوصلنا حولنا الصوف هذاك، ما لقيناش وين نروجوه وين باش نبيعوه. بقي يعني جيست لهنا دوب يعني تطاوين، احنا نحب نروج لبرا، نجم ماذا بينا نتوصلوا المعارض، نتوصلوا نعملوا نقطة بيع لبرا، نجم نسوقوا، ما نحبوش نخلوا الانتاج متاعنا جيست الدوب لهنا وكاهو. هيك هي المشكلة اللي بقت لنا يعني حاليا.
2: هكا تغيرت الحالة من إلقاء مادة الصوف في مختلف الأماكن كفضلات بيئية إلى عملية تحويل ثم إنتاج. شكرا لك خضراء بن يحيى على حضورك معنا.
1: إيقاع الجنوب.
4: إيقاع الجنوب.
2: الآن نتحدث عن الجانب البيئي والسياحة البيئية بمنطقة قصرعون، وسنتحدث عن غابة قصرعون. وسعيدا يكون ضيفي السيدة طاهر لتيم نشط في المجتمع المدني ورئيس جمعية البيئة والتنمية بالمنطقة. سيد طاهر أهلا وسهلا، مرحبا بك.
5: أهلا وسهلا، بارك الله فيك سيل هذه.
2: شكرا. سيد طاهر، لو تقدمنا جمعية البيئة والتنمية بقصرعون.
5: جمعية البيئة والتنمية بالشرشارة هي، ولكن نخدم في كامل العماد، احنا ما عندناش غير الشرشارة، انما هي باسم الشرشارة. هذه جمعية تأسست بعد الثورة، والمجال اللي تنشط فيه هو بيئي بحت. الجمعية هذه كما حكيت لك معناها عندنا مشروع نخدم عليه، لكن التو هو مشروع الغابة، باعتبار ان قصرعون فيها اكبر متنفس بيئي في ولاية تطاوين. معناها ثم غابة تمسح 142 هكتار، فيها أزيد من أكثر معناها من 70,000 شجرة تهرم من هذه. قلنا الغابة هذه ما نضيعوهاش، نخلوها معناها لأولادنا وتقعد معنا متنفس الولاية تطاوين وللجنوب بصفة عامة، فهمتني؟ قلنا نعمل له فيها مشروع، مشروع بيئي، منتزه عائلي للولاية وغير الولاية. المهم المشروع هذا قلنا نعمل فيه دي بيست، نعمل فيه معناها زوز أبار، نعمل فيه ملعب تاع معناها ميكرو صغير، قلنا نعمل فيه وعلى طول نعمل فيه وقت اللي تمشي الغابة بالقدام بالقدام بنسيجوها، ونعمل فيه حديقة بتاع حيوانات برية، ما ثمش ما يمنعنا نجم نعملوها. وقلنا نعمل فيه باعتبارها ان هي شاسع ياسر، نعمل فيه حزام من قدام تاع الخيل، خاطر هي تفتح على بركان تاع تراب، معنا تراب
2: معنا موجود برشا عند كثبة الرملية، في
5: رملية ذهبية مش غير رملية برك.
2: هذه مناظر بصراحة خسارة انها ما تتثمنش لتو، خاصة في منطقة كما منطقة قصرعون.
5: بالفعل هي مناطق فعلا خلابة، انا قصرعون نسمي فيها نقول معناها عمادة الخصب والجمال بكل صدق نسمي فيها، لان مبهر بالياس الحاجات فيها قصرعون. فيها الغابة، فيها عين الشرشارة، فيها مركز تربية صغار الإبل، ضمها زاد البل ما تلقاهاش في كل بلاصة. صحيح. ثم بار تردلها البل معناه وتشوف الناقة كيفاش تلد، ثم الناس مش عارف الأمور هذه، فهمتني؟ فيها قصر أثري والنجم نربطها بعد تالي. إحنا هي عاملين لها برنامج دراسة غير ما وصلناش باش نحققوه، اللي هي تربطك بسطح القمر، طريق سطح القمر، تربطك بمتحف التوي، تربطك معناها بالمركز الإبل، تربية الإبل. قبل كان عندنا مشروع تربية الإبل من اللي تلد أمها يفطموه، ثم واحد قاسي بيهم. وصل الوقت اللي يجي من البير للبلاد يمشوا في جرته، حكيت 20 حاشي صغارك بتاع البل مربيهم يمشوا في جرته.
2: يعني صور بصراحة يمكن تكون يوما ما تخلق حركة اقتصادية سياحية وثقافية في جهة قصرعون، بالرغم أنا كنت تعدد لي في مساحة 142 هكتار في غابة قصرعون، ومعها امتداد متاع كثبة الرملية، مع المشهد متاع الإبل، مع عين الشرشارة اللي هي الميم تاعها معناتها يتعدى على سطح القمر. يعني
5: الماء بتاع عين الشرشارة أنا من اللي خلقت، أنا من مواليد من قبل، أنا من مواليد 61، لكن العين هذه من قبل ينين يحكوا على الشبيل. اللي هي التو الماء ينضب يمشي تحت الجبل، قلنا احنا نسكروه لوط العيون هكا نسكروها، نعملوا عين واحدة نخرجوها في تيل فوق، ونعملوا فيها مركز شبابي، فهمتني؟ ونعملوا فيه بيسين، نعملوا فيه شلالات، فهمتني؟ ونربطوه بالغابة، مباشرة نربطوه بالغابة، ونربطوه بسطح القمر، ويكون مركز معناها مركز بالفعل شبابي. تو احنا يطلبوا فينا، ويطلبوا فينا ياسر جمعيات تحب من الشمال، كما نمشوا احنا للطبرقة والكاف وباج وجندوبة، هم يحبوا يجوا جاي للجنوب. انا مره مرات معنا عملت مهرجان اسمه مهرجان افراح الشباب الريفي، جوني قره من اسبانيا ومن غيرها، هزيتهم العيل لطوة ثم خضار وكذا، قال لي لا قال لي نحب اعطينا التراب، الغابه هذه احنا ما نحبوهاش تضيع منها، فهمتني؟ نحبوا نعمل فيها المشروع هذا، عملنا فيها دراسه فيها كل شيء، فيها ملعب القده، فيها ملعب الكره كما قلت لك ميكرو، انا ملعب صغير. قلنا عم فيه زبار والله نقول لك معناه ياسر شباب. أنا قالوا لي يا ولنا تحل الجمعية هذه. واحد قال لي نم نعمل فيها مطعم تاع شواء, واحد قال لي نم ناخذ كوادات كوادات ريتها باعتبار أنها تحل على التراب والتوي وغيره, فهمتني؟
4: تتحرك السياحة بالجهة
5: صحيح بالفعل. إذن احنا هذه بكل صدق نحولها على مشروع, وعدنا فيها عدنا فيها كما قلت لك بلون معناها مشروع معناها خدمنا عليه هي. والحاجة الثانية هي العيون بتاع الشرشرة. نحب واش تمشي هكاك, قلنا نجبدوه نعملوا منها بيسين مثلا, ونعملوا مركز الفوق في راس الجبل مع مركز شباب لأولادنا ولين الناس الجنة في رحلات, ولو أنه يخدم غير في الصيف برك. والمصابيح قريب حذانا, أنا بطلم المصابيح لوطة ريتها تعبت حوالي 30 متر ولوطة تلقى مية تحت الأرض, فهمتني؟ هيك تنجم تستغلها اكبر استغلال,
4: اكيد
5: اكبر استغلال من المصابيح لوط, فهمتني؟ نربطها مع الغابه هذه, نربطها مع قصر نربطها مع سطح القمر, نربطها مع متحف التوي, نربطها مع عيون الشرشاره, ويكون مسلك معناه سياحي بأتم معنى الكريم.
1: ايقاع الجنوب,
6: ايقاع الجنوب
5: ابرز الانشطه اللي قامت بها الجمعيه هو معناها خلينا مشروع من البنك الدولي للتشجير, فهمتني؟ شجرنا معنا حوالي 250 هكا حاجه كما هكا, لكن بعتالي ما عندناش تمويل, ما نكتبش عليك معناه التمويل ناقص. مشينا فيه شوي, فيه اللي نجح وفيه اللي ما نجحش, فهمتني؟ عملنا قلنا ناخذ الطريق اللي يهز اللي يهز المعمل بتاع الكيمياء, غرسنا فيه 100 في كيس, لكن بعتالي ما قلت لك ما وصلناش فيها انضرت مشت. وقلنا نعملوا برنامج نسيجوا المقبره كلها, نسيجوها بالشجر, هذا بتعمل لها صور نعملوا بالشجر, منها منظر بيئي, منها معناها ظل الناس تحت فيها معناها حتى في وقت تبدأ ثم جنازة ولا حاجة الناس تستنى تقعد تحت الشجرة إلى غير ذلك. نجح منها شوي مش ياسر, نجح منها شوي. ثم عندنا زاد مشروع زاد في وسط القرية اللي هو توعية الناس لكن الحفاظ على البيئة, واللي يستعصى علينا يعاونون عليه البلدية شوي, والناس نظفت والحمد لله باهية باهية.
4: ممتاز جدا, إن شاء الله الجمعية تطور أنشطتها وإن شاء الله تقدموا للجهة, لأن الجهة غنية بالحق معناتها ما سوى كانت منطقة قصرون أو معتمدية بني مهيرك كل, لأن فيها أماكن غير مستغلة إلى حد الآن بصراحة, وهذه يمكن تعود يوم ما بالنفع على الجهة في إطار حركة اقتصادية وثقافية وسياحية لملا. عندك ما تضيف ستهر؟
5: هذه أن وقت حكيت لي على بني مهيرة, أنا كبني مهيرة أنا ولد الشيرة هنا, أنا بني مهيرة من الحاجات اللي تجعلني زي معناها العين بتاع أم المصابيح هذه, عين معناها قلت لك من أحسن ما ثم, يعني هذه هنا على عين مكان واقعية. وقت تهبط 30 متر ولا 40 متر تحت الأرض وتلقى عين نقطة تمشي معناها وتعملوا فيها مركز, حتى غادي نجم نعملوا فيها مركز لما لا, فهمتني؟ ويستغله والله مولي منظر رائع جدا, وتخدم لك قديش من واحد في شبابك. ما لقيناش احنا المستثمرين الحق اللي باش تقول لما مستثمر يبغى له فلوس كبيره.
4: ان شاء الله الغابه ترى النور بكل المكونات اللي كنت تحكي عليها, وان شاء الله كل الاماكن في جهه بني مهيره مع كما تمديد بني مهيره ككل يقع استغلالها ثقافيا وسياحيا ولما لا بطبيعه الحال اقتصاديا. سي طاهر لتيم رئيس جمعيه البيئه والتنميه, شكرا لك على كل هذه التوضيحات, اتمنى لكم مزيد من النجاح والانشطه المتميزه في جمعيتكم, شكرا لك.
7: هكذا كانت فقرتنا قدمناها من منطقه قصر عون, شكرا لضيفيه وشكرا لمستمعينا الاعزاء على المتابعه, اجمل تحيات الهادي بجديان, الى اللقاء.

0: الجنوب.
1: إيقاع الجنوب. إيقاع الجنوب.
0: إيقاع الجنوب مع شكر العدودي.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: تحية متجددة من قسم الأخبار، أهلا بكم مستمعينا الكرام. دعا رئيس الجمهورية رئيس اللجنة الوطنية للصلح الجزائية إلى الإسراع في تقديم مشاريع الاتفاقيات التي ستبرم مع المعنيين بالصلح الجزائية دون إهدار الوقت في إجراءات لا طائلة من ورائها كما حصل في السابقة، بما يضمن وضع نهائي لهذا الوضع بعيدا عن التنكيل، وهؤلاء الذين تورطوا تتاح لهم الفرصة من جديد ليغلق هذا الملف نهائيا. تنطلق اليوم من أمام مقر معتمدية تطاوين شمالية حملة تشجير تشمل كافة المعتمديات والمؤسسات بولاية تطاوين، وذلك في إطار الاحتفال باليوم الوطني للنظافة والعناية بالبيئة. ينظم فرع تطاوين لمدينة العلوم مدرسة صيفية في مجال الروبوتيكا للمبتدئين من 7 إلى 10 جويلية المقبلة. تنظم الإعدادية التقنية بجرجيس وجمعية الشبان والعلم وكافة الإعداديات بجرجيس غدا منتدى 9 في دورته الأولى بإعدادية المؤنسة. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية فجر اليوم أن قواتها أكملت أحدث سلسلة من الضربات العسكرية داخل إيران، في حين قال الحرس الثوري الإيراني إنه استهدف سفينتين في هرمز إلى جانب 18 هدفا مهما تابعا للجيش الأمريكي في المنطقة. أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن الحوار هو أفضل وآخر أمل لتحقيق السلام في الشرق الأوسط، بداية من إنهاء الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية المحتلة وتحقيق حل الدولتين. انتهى الموجز، نبقى الآن مع أخبار الرياضة مع زميلة ربا بلطرش.
3: شكرا فاطمة.
4: أهلا وسهلا بكم في أخبار الرياضة. ينطلق حفلة الافتتاح الرسمي لبطولة كأس العالم 2026 اليوم على ملعب أستيكا العريق في مدينة مكسيكو. يقام الحفل قبل 90 دقيقة من انطلاق المباراة الافتتاحية بين منتخبي المكسيك وجنوب أفريقيا، ويشهد الحفل فقرات فنية متنوعة بمشاركة النجمة العالمية شاكيرا. ذكر في برنامج منتخبنا الوطني التونسي يوم 15 جوان الجاري منتخبنا الوطني التونسي يلتقي المنتخب السويدي، يوم 21 جوان منتخبنا يلتقي المنتخب الياباني، ويوم 26 جوان المنتخب الوطني التونسي يلتقي منتخب هولندا. الهيئة المديرة للنادي الإفريقي في بلاغ لها يوم الأمس أعلنت أنه الفريق استوفى جميع الشروط الإدارية والمالية اللازمة وأصبح مؤهلا للمشاركة في كافة الاستحقاقات الرياضية خلال الموسم القادم. هذه أخبارنا في الرياضة.
5: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها، وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
6: صوت الناس، صوت الناس.
7: أنا مواطنين من قطر مواطنين، بارك فيكم وصلنا صوت من هالشركة هذه.
8: أنا مواطن من 11 مشان الجيران الشكال، فتم ما تيجي كيفاش تدير.
9: الرسالة اللي نحب نبلغها يريد من العلاج، إن شاء الله صوت يتعدى.
6: صوت الناس، صوت الناس مع إلهام جليدي.
3: صباح الخير مستمعينا في كل مكان، وتحية طيبة لكم وين ما يوصلكم صوت إذاعة تطاوين. هذا برنامج صوت الناس من توا حتى نص النهار مع مختلف الإشكاليات اللي توصلنا عبر مواطنينا ومستمعينا سواء بالحضور وإلا بالهاتف، وديما طبعا المجال مفتوح ليكم الناس الكل. رقمنا على ذمتكم 75 870 900، ونحن في الاستماع لكم. فما بعض الإشكاليات اللي ديما تاخذ وقت مع السادة المسؤولين, ونحن ديما نوجه طبعا شكر للناس اللي تجاوب, للناس اللي تحاول تلقى الحلول حتى إذا كان مرات تبطى شوية, لكن المهم أنه فما مجهودات وفما سعي لإيجاد حلول في بعض الإشكاليات المطروحة. فما حاجات طول شوية, فما حاجات تبطى, فما حاجات ربما تنتظر اعتمادات, وكل حاجة طبعا وعندها الخصوصية متاعها. المهم نحن مجال مفتوح للاثنين, للمواطن للمسؤول سواء بالحضور ولا بالهاتف في إذاعة تطاوين, حتى تطرح الإشكاليات هذه وحتى نوصل الناس الكل إلى حلول اللي هي في صالح المواطن وفي صالح البلاد هذه إنها تتطور وتتقدم ونقص ديما من المشاكل اللي محيطة بنا. طبعا التواصل معنا ديما بالهاتف 75-870-900. اليوم فريق طبعا حاضر معايا, حبيب على المستوى الهندسة التقنية, حبيب خراز في غرفة الهاتف, هو وسيلة الوصل بينا وبينكم. الهام معاكم حتى نص النهار في صوت الناس.

0: رجعناكم مستمعينا 10 دقائق بعد العشرة. مرحبا بكم مجددا في صوت الناس، مواصلين معاكم طبعا، والبداية باش تكون من مدنين. ومعنا على خط البرنامج سي أنيس الشكيوة، مدير الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه أقليم مدنين، ومعه هو طبعا الحديث عن بعض النقاط اللي تهم الجهة هذه وتهم متساكنها. سي أنيس صباح النور، أهلا وسهلا. سي أنيس مرحبا. يعيشك، شكرا لك، مرحبا بك. طبعا سي أنيس مشكور جدا على قبول الدعوة، ونعرفوا ديما سادة مديري الأقاليم متاع الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه أكثر وقتهم يكونوا على الميدان ويكونوا في عمل متواصل وعمل دؤوب. لكن ديما السؤال سي أنيس المطروح من السادة المواطنين والسادة المستمعين، وهذا اللي يوصلنا تباعا في إذاعة تطاوين، انقطاع المال متكرر، إشكاليات هذه اللي موجودة في بعض الأماكن، فما انقطاعات اللي تطول، فما انقطاعات اللي ربما مرات تكون موجودة ومرات يرجع الماء، فما ناس تتشكى أنه الماء بالقطرة. إشكاليات هذه عموما اللي موجودة في مدنين وحتى في جهاتنا، وخاصة نحن توا في بداية فصل الصيف، هل وقع يعني تداركها؟ هل خدمتوا على قبل الصيف على أنه الإشكاليات هذه تتحل وإلا على الأقل تنقص؟ شنو حضرتوا بالضبط؟
1: يعطيك صحة أختي إلهام. هو الموضوع الحق كما تعرف موضوع الماء صالح للشرب معناها، وقيمته وحيويته وحساسيته في الوقت هذايا خاصة، وإحنا في بداية الصيف كما تعرف الماء صالح للشرب هو قطاع حيوي وحساس برشا، يعتبر من أهم مشاغل المواطن كما كنت تحكي أختي إلهام، وزاد كيف يعتبر من أولويات الإدارة في تونس وبالصفة خاصة أولويات الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه على شكل مركزي ولا حتى على شكل جهوي. وإن شاء الله على شكل مركزي كما تشوف معناها حتى على موضوع تطرح على مستوى رئاسة الحكومة ووزارة الفلاحة، موضوع مهم وفما حق حرص كبير ياسر. فما شفت زيارات السيد وزير الفلاحة في الفترات الأخرانية، زيارات السيد كاتب الدولة كيف كيف المياه في الفترة الأخرانية، كيف كيف زيارة السيد رئيس مدير العام الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، كيف كيف هذا الحرص على الشيء الجهوي، زاد كيف كيف فما حرص كبير من السلطة الجهوية، السيد الوالي، السيد المعتمدين، السيد النواب كله زاد مشكورين، الحرص الكبير من الشركة زاد الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بمختلف مصالحها، إنتاج ولا أشغال ولا أقاليم، كل زاد أقاليم في الجنوب الشرقي كله، تطاوين، متنين، جربة، جبس، كيف كيف المصالح الجهوية زاد مشكورة كما التجهيز، كما المدوية الفلاحة، كما البلديات، كما ستيك. إن شاء الله بتضافر جهود كلها إن شاء الله نتجاوز الإشكاليات اللي تطرح معناها في الوقت هذايا. وهو الإشكال اللي راهو واضح معناها ونقوله ديما، فما اضطرابات ناتجة بالأساس وخاصة على نقص الموارد، إن شاء الله بتضافر جهود إن شاء الله نجوزوها للصيفية إن شاء الله.
0: إن شاء الله. سي أنيس، هو السبب الحقيقي أنه تكون معنا ضيف اليوم في إذاعة تطاوين هو البلاغ اللي جينا الأسبوع اللي فات من عندكم، البلاغ هذايا اللي والله أنا واحدة من الناس معناها تفاجأت، اللي فيه ربما فما ناس راهي زادة تتعدى على بعض المعدات اللي خاصة بالشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، وهذا اللي جاء في البلاغ متاعكم. صحيح أن الأسبوع اللي فات ما أنت ما عندك أشغال، أشرت أنه من الضروري أنه راه نحافظوا هذه ممتلكات متاع بلادنا، ممتلكات وطنية نحترموها ونحافظوا عليها، ما يجيش نفسدوا، ما يجيش نكسروا، ما يجيش زادة حاجات يقع الاستيلاء عليها. وأنا نحب معناها أكثر تفاصيل من عندك أنت سي أنيس.
1: يعطيك الصحة، كما هو في نفس الموضوع الإشكال هذايا ديجا مطروح، هو يعمق المشكلة نتاع نقص الموارد ويزيد في الاضطرابات، هذاك علاش أكدنا على النقص معناها السبب الرئيسي في الاضطرابات هو ناتج عن نقص الموارد. لكن الحدة تزيد بتداخل بعض معناها بعض الإشكاليات الأخرى، كان تسمح لي وقت الهام نجموا نعديدوها، معناها هو نقص الموارد هو السبب الرئيسي، وبعد تزيد حدة الاضطرابات بارتفاع درجات الحرارة كما تشوف ديجا في الصيف، كيف كيف تزايد الاستهلاك وعودة المواطنين بالخارج بالمناسبة رحبوا بهم مرحبا بهم، كيف كيف الأشغال المبرمجة كان السونات ولا ستيك، كيف كيف الأعطاب الفنية كان عند معناها في الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه ولا الشركة التونسية للكهرباء والغاز، هذا كل يزيد في حدة الاضطرابات. لكن المشكلة الكبيرة اللي تزيد في حدة الاضطرابات هي اللي كما كنت تحكي تو الاعتداءات على الشبكة وعلى المنشآت المائية. سجلنا الحق معناها رغم الحق سجلنا بعض التجاوزات، ما نجموش نقوله تجاوزات كبيرة برشا مدام لام في ولاية مدنين. فما حرص كبير من الشركة على سلامة المنشآت المائية كل، فما حرص كبير من السادة المسؤولين على المصالح الأمنية، زاد فما تنسيق كبير وتجاوب كبير مع المصالح الأمنية مشهورين، معناها دعم كبير في حماية المنشآت المائية. لكن تصير بعض التجاوزات، التجاوزات هذه تنجم تكون على الشبكة، تنجم تكون اعتداءات سويت الأشغال بتاع المواطن، راوك يبرمج مواطن أشغال في نهاية الأسبوع ما غير تنسيق مع الإدارة، ينجم يعمل أضرار على الشبكة، وبعد تصير الأضرار تصير عطاب في الشبكة ونقصوا الماء على المواطنين وتاخذ شوية وقت في التدخل. هذا معناه التجاوز الأولاني هو في الأشغال والاعتداءات على الشبكة. لكن الأخطر من هذا هو الاعتداءات والعمليات التخريب وسرقة في المنشآت المائية بحد ذاتها، معناها فما شكون يدخل المنشأة ويخرب ويسرق، معناها يعمل عملية سرقة في الكابل في معناها الخزانات الكهربائية. هذا هو بصراحة دعوة زادة للمواطن اللي كان يسجل تحركات مشبوهة قرب المنشآت المائية، يتصل بالشركة الوطنية للتوزيع المياه، يتصل بالمصالح الأمنية والمشكورة مرة أخرى. هذا هو الإشكال زادة كي تصير اعتداء على منشأة مائية، رو أنا بئر بار إكزومبل يخدم 24/24 مش نشرب المواطن، يجي تصير في عملية سرقة يوقف على الإنتاج وتصير اضطرابات في التوزيع ويبقى المواطن مغلم. هذه النقطة الحساسة مدام كما ذكرتها مشكورة، وإن شاء الله كما قلت بتضافر الجهود كلها والمصالح الأمنية مشكورة مرة أخرى، حارسة كل حرص على سلامة المنشآت هذه، وإن شاء الله إن شاء الله ما عاش تصير إن شاء الله.
0: إن شاء الله طبعا هو على حسب درجة الوعي بتاع المواطن، وإن شاء الله جهد من عندكم أنتم، جهد من عندنا نحن، ناس كل تتعاون إن شاء الله فعلا ديما نحافظوا على الممتلكات هذية. رأوا إذا كانت معناه يقع الاعتداء على معدات كيما هكا، رأوا في النهاية باش يتقص الماء وفي النهاية تزيد تتعطل مصالح المواطن. سي أنيس يعطيك الصحة، شكرا لك على قبول الدعوة، إن شاء الله ربي يعاونك، وإلى اللقاء إن شاء الله في مواعيد إذاعية لاحقة بإذن الله.

0: كانت هذه فايا يونين مستمعينا طبعا, وديما الرفقة الطيبة والعشرة الطيبة هي اللي تدوم العلاقات. 22 دقيقة بعد العشرة مواصلين معاكم ديما في صبحيتنا حتى نص النهار بإذن الله في إذاعة تطاوين في صوت الناس. وتوا جو بحذانا مجموعة من سائقي لواجات تطاوين خط تطاوين تونس, عندهم طبعا إشكال يحبوا يطرحوه إلى جانبي. واحد منهم سي الهادي, سي الهادي كردي اللي موجود بحذايا. سي الهادي صباح خير ومرحبا بك.
1: خير اختلام.
0: أهلا وسهلا. الله المستعان. الساعة
1: الله يسك ربي يبارك لك. عايشتي
0: إن شاء الله ربي يحفظكم على الطرقات.
1: احنا جيناكم هنا بحول الله طلبي طمعين باش تانا توصلنا صوتنا.
0: أيه.
1: استغاثة للسلطة المعنية معنا بالتحديد السيد الوالي اللي هو أنصفنا في موضوع آخر. واليوم حابين نوصل صوتنا عن طريقهم. المظلمة هي كون سي رئيس الغرفة الجديدة هذايا أنا حب يوجه لنا معناها مطلب اللي هو معناها بدفع كأتاوة بالنسبة لنا نسميها أتاوة. 250 دينار هذوما من قديم الزمان كان دايرها السيد الأول رئيس الغرفة القديم معناها ك غرامة ولا معروش يسميها. أنا كلي خذيت رخصة تونس سنة 250 ومع العلم أن نخلصوا في الكره الجراج ونخلصوا يومين في 2000 فرنك نتاع القيادة نتاع الكهرباء. وسيد معنا معروش أنا وسأل تونس سؤال هذايا في نداء في الغرفة نتاع الجهوية نتاع الاتيكا. قلت سي الميلود 250 هذوما
0: هذه السابق
1: هذه السابق شنو الغايه منهم انا تاخذ فيه 250 مقابل شنو؟ احنا قاعدين نخلصوا فيه 520 دينار في العام كيري الجراج ويوميا 2000 فرنك معناها في تطاوين و2000 في تونس كي نمشوا لتونس.
0: باهي
1: ما راعي لما قال لي معناها كم كوان احنا تدفع 250 دينار يعني في صوره ما صار معناها اخرجنا من المحل هذا اللي كرينا ناخذ السموه معناها الهبوط نتاعنا فهمتي. الموضوع هذا معناها غير مقبول بالنسبه له كلام معناها حتى
0: إيه. هل الكلام هذا هو اساسا معناها فيه مرجعيه قانونيه والا لا؟ يندرى فعلا هو اذا كان يوم ما خرجته من المحطه هذه نتاع سيارات الأجرة في تونس يندرى بالفعل باش تاخذوا الهبوط؟ هل هذا هو موجود أصلا؟
1: لا لا لا خرجنا من المحل الأول اللي هو في بومنديل هذا ما ثم حتى شيء. أنا خرجوا الزملاء أنا ما كنتش حاضر خاطر أنا عندي من 2011 أنا طالب رخصة للسنة باش ناب ربي معناها بفضل سيل ربي سبحانه والسيد الوالي معناها أنصفنا فمن أعطانا رخصة. يجي اليوم أنا عندي 5 شهور تو نخدم
0: أي.
1: يجي سي رئيس الغرفة الجديد يقول لي لا ما عشت قيدك اللي بدتها 250 دينار.
0: ال 250 دينار هذية معناها خلال عام؟
1: لا هذه معناها كم يعني زي اشتراك عمل اشتراك فاش
0: ايه بش هذه باش تكون معناها في كل شهر تدفع 250 دينار ولا
1: لا
0: هي
1: لا
0: في العام تدفع 250 ولا كيفاش؟
1: معلوم كونك خذيت رخصة خط تونس.
0: واضح جدا.
1: المعلومة هذا خاص كان تطاوين احنا 24 ولاية ما ثمش الحكاية هذه.
0: ايه
1: 24 ولاية سألنا احنا ما ثم حتى ولاية انا تطالب بال 250 دينار هذه. كان سي ولاية تطاوين فهمتي.
0: به نحن سي فتحي الناجح رئيس الغرفة الجهوية للواج في تطاوين موجود معنا على خط البرنامج. سي فتحي صباح خير أهلا وسهلا.
2: صباح النور لك ولكافة مستمعي إذاعة تطاوين ولكافة الزملاء.
0: يعيشك شكرا لك. طبعا منظوريك موجودين وزملائك موجودين بحذنا. أكيد سمعت سي الهادي فيما يخص الوضعية هذه متاع الدفع معلوم 250 دينار حتى معناها يتمكن من مباشرة العمل نتاعه ويخدم على روحه في النهاية خط تطاوين تونس. لهنا سي الفتحي شنو الرد نتاعك؟ هما معناها بعوا لي كل اللي مستغربين شوية من المعلوم هذايا.
2: انا نعطيك اختي العزيزة الحيثيات تاع الموضوع كامل لاملة. احنا غرفة جديدة منتخبة. الكلام اللي كان يقول فيه سي الهادي ما يلزمنيش انا اللي انا كان يحكي مع مسؤولين سابقين. احنا عندنا كما تعرف في داخل بقانون اساسي. القانون الاساسي بتاعنا ينص على ان كل سياره تنضوي تحت منظومه تحت اللواء الغرفه الجهويه لسياره اجره الواجب بتطاوين

0: تدفع معلومة اشتراكها في مستودع تونسي اللي هو احنا بالنسبة احنا الاستثناء الوحيد في كامل تراب الجمهورية. رانا مش ماناش محطة بلدية، رانا محطة مستودع خاص، محطة خاصة بولاية طويل. فتسمع فيه أخت عزيزة
1: في الاستماع ليك طبعا.
0: بس احنا كغرفة قبل يعرف سيد هادي تعرف ناس كله خيان، احنا رانا يزمية في محاجة، احنا رانا باش ندافع عليهم، احنا رانا طرف منهم كما معناه مع الناس معهم حتى ادنى مشكلة، احنا طرف باش نحموهم وباش كذا، وبالتالي باش نحمو مصالح الجهة. احنا الاشتراك هذا يا اخت العزيزة فيه الصيانة، فيه كان هنا تو صورنا وهنا قاعدين نتفاوض مع مقاول باش نصلحوا الجراج تقريبا 18000 دينار باش ندفعوه. ملي باش ندفعوهم الاشتراك هذايا فهمني، احنا باش ندفعوا منها باش الناس هذوما المشتركين الكل والناس كل دفعتها وهم المجموعه اللي موجوده تو الاغلبيه راهم دفعوا تكونوا واضحين، رانا باش نصلحوا بهم ولا هي اتاوى ولا هي حتى تسميات، رجاء نسموا الامور بمسميات. احنا الناس هذوما عرفنا لهم لحسن نيتنا نهار اللي اعطوهم الرخص قبل ما يسجل الا ما يدفع 250 دينار، قلنا لهم بروا اخدموا ارواحكم ونطوندونا عملوا حل. دعينا الجلسه عامه باش نقحوا القوانين اختي العزيزه، جونا خمسة من الناس ومحضر الجلسة موجود وبطاقة الحضور موجودة فهمني،
2: ورفضنا نعمل في استدعاءات يا سي فتحي، راه كنعمل في استدعاءات كل صاحب رخصه يجي يستدعى باش يحضر الجلسه. انت ما عملتش الشيء هذا، انت علقت ورقه، احنا انا واحد من الناس بريتها كان اخر نهار وجيت حضرت
0: شوف
2: ورفضت الموضوع هذا، رفضت
0: رفضت من حقي باش ترفض. احنا راه نخدم في كانت القانون، احنا عندنا قانون اساسي يا اختي الهام فيه ينص على 250 دينار هذوما فهمني،
2: قانون داخلي انا ما يلزمنيش سي فتحي، القانون الداخلي. ثم أخت الهام ثم الزملاء اللي هم قاعدين برا عندهم 11 عام يخدم على الخط، زاد من السيد الوالي نقطة اللي هي تونس طالبينهم باش يدفع 250 دينار، عنده 11 عام يخدم، زاد لي نقطة اليوم أنا بدفع 250 دينار. تعاش بتحكي لي على موضوع السيارة متاع المحطة، احنا بادرنا بها واعطيناك اقتراح وقلنا لك احنا مستعدين نجيب وندفع فلوس، اما هل اتاوى هذه انا نقولها اتاوى انا شاد فيها لك ولا اتاوى؟ لا اتاوى هذا ما ندفعهاش انا.
1: سي فتحي
2: لا اتاوى
1: تسمعوا بعضكم، تسمعوا بعضكم
2: لي انا اتاوى لان مجمع الولايات ما عندها مش المبلغ هذا، ثم في باب سعدون كريم، ثم في باب عليوه، ثم في المنصف باب باستثناء منصف بالي انا ذيك تابع الدول، جربه ما يدفعوش، مدنين ما يدفعوش، علاش كانت طويل؟
0: نجم نحكي
1: تفضل سي فتحي.
0: نجم نحكي قلت لك راهو ذوك محطات بلديه يا سيدي، راجع اسمعني سلم خويا وفهمني مليح ولا نفهمك راهو، واول حاجه نحو عقليه التخويف من بعضنا هذه فهمني، احنا يا خويا العزيز ماهيش اساوى، هذا اشتراك في محطه سيارات اجره الواجب ولا طويل واضح.
2: انت بدك سي فتحي ماكش مقتنع بها، انت بدك ماكش مقتنع بها
0: يا اخي راه القانون لا ينقح الا بجلسه عامه، انا كغرفه فيها 13 طرف ما نجموش ننقح القانون، احنا ندعو الجلسه عامه، دعينا الجلسه عامه ما جانا حتى حد، احنا تو قدامنا اشغال بالاف الدينارات، رانا مجبرين باش ناخذ 250 دينار نتاعنا، اش بنا احنا في النهار الاول بدينا حسن نيتنا قلنا لكم برو اخذوا على روحكم لين نشوفوا حل.
2: ما ثمش من الكلام هذا، ما ثمش من سفتي، سمعني لا لا لا ما قلت لي، لا قلت انا بشرت نخدم
0: بس لا لا يا سيدي رجاء ما تقوليش ما ثمش منها، زملائك والناس كل موجوده، احنا ما قلنا لحتى حد ما تقيد الا ما تدفع، هناكم برو اخذ ولا نعملوا حل، ما دينا جلسه عامه ما جانا حتى حد فهمني. شنو هو المطلوب منا؟ راهي 250 دينار اختي العزيزه يا الهام، راهي موجودة في القانون الأساسي نتاع الغرفة.
1: باهي سي فتحي، باهي تو سمعناك أنت وسمعنا سي الهادي، لكن هل أنتم مستعدين باش تعملوا جلسة أخرى زيدوا تفتحوا الموضوع هذايا وتزيدوا تحكوا مع بعضكم وتشوفوا فما ناس تقبل تدفع فما ناس ما تقبلش تدفع، لكن في النهاية باش يمشي يخدم على روحها صح ولا؟ هذا المهم
2: تمنع فيه ليش تمنع فيه انا جيت البارح قيدت
1: هذا سي فتحي هذا معناها معناها هو
0: عندنا اجل عندنا اعلان معلق فيه اجل 10 جوان راه مهضوم الناس يخدموا من مارس معناها من نخدموا من مارس من قبل مارس عندنا اعلان معلق فيه 10 جوان 10 جوان البارح باش نشوفوا شكون مدفع 4-5 من الناس ما دفعوش بقي كلها دفعت هذا سامحني هل اني نجم نميز واحد على واحد ما نجموش نميز واحد على
2: واحد
0: بتقول لي بالفاسيليتي نصبر على بعضنا ما عنديش تو احنا برا وكذا ماهيش واحد هي كذا فهمتني يعني هذا نتفاهم اما انك من حيث المبدا انا لا مانيش زي الاخرين ما ندفعش هذا ما يصير
2: لا ما نقولش ما زي الاخرين انا هذه ما ندفعهاش 250 هذايا استغلال هذايا معناها بالنسبه لي انا اعطاني الحاكم رخصه باش نخدم على روحي بزيادة تفرض عليه 250 خاطر خديت رخصه تونس انا
0: رانا فكرتش رخصتك
2: لا انت فكيت لي مادام فسختني مادام شطبتني مكرني ما خليتنيش نعبي الناس مطيشه في المحطه
0: إيه؟ لا
2: الناس والله الناس مطيشه في المحطه ثم عندك كرم لا خط تونس لا بنتين هذا برا هذا شوف انا انت تو في تونس اما شوف شكون موجود الناس بالصف شاده علاش ما نخدمش انا روحي
0: انا يصير هذه في تونس راني مع المقاول انا خدمت في قريه تونس وانا كان مستودع اخر يا مدام باش نوسعوا الواحد هذا تو خلاص شهرين من الاجتهادات خاصه
1: به المهم سي فتحي انه المجال مفتوح وانه تعملوا جلسه اخرى وتشوفوا الموضوع هذا مع بعضكم واكيد توصلوا الحلول في النهايه اللي تكون حلول اللي ترضي الاطراف الكل
0: الحلول موجوده اذا كان الناس تبدا عندها كلها قلب رغبه صادقه مع بعض فهمني ثم يقولوا صادقين مع بعضنا ورغبه انا باش نهزوا انه صوره الجهه مع بعضنا مرحبا
2: احنا الموضوع هذا يجبد ناس الفتحي وقلنا لك مستعدين نعاونوك ونرقلوه الكراج ودفعنا ديجا عملنا صيانه اوليه خلينا نكمل خلينا نحكي عايز خويا كيف انت تحكي خلينا نحكي يرحم والديك باهي انا تو جاي يعني للاذاعه باش نوصل صوتي ونبلغ السلطه انا نحب نقابل سيد الوالي باهي تفهم فيه بالنسبه للصيانه المحل احنا اللي بدرنا به ورئيس الغرفه الاول رفضها الحكايه هذه قال كيفاش تعملوا في حاجه ردنا مر...
0: يا سيدي
2: لا رئيس الغرفه قاعد يدير فيها التو
0: شنو
2: رئيس الغرفه السابق قاعد يدير ياخذ فيها لا ما يهتنيش ربي انا نحكي لك في الواقع باهي
1: هو في كل الحالات سي فتحي عنده حق الرد شنو اسمه السيد رئيس الغرفه السابق
2: ميلود عبد الحنين
1: به اي شخص يذكر اسمه لهنا راهو عنده حق الرد في اذاعه التطوي اذا كان وجهت ليه معناها اي ملاحظه والا اي حاجه عملها والا ما عملهاش ينجم راهو يرد اي سي المهم سي الهادي المهم سي فتحي مجال يبقى مفتوح امامكم تتحاوروا تحكوا مع بعضكم من الضروري انه هو عنده خط ويخدم على روحه زاد ويخدم على عائله يخدم وحنا فعلا سي فتحي رانا عندنا اشكاليات نتاع ناس راهي تستنى خط من تونس وخط تونس ديما المشاكل هذه ديما موجوده
2: راهي تونس شتبني اليوم الناس مطيشه ما ثم حتى كهرباء تونس
1: الناس راهي باش تطلع عندها
2: كهرباء ما ثمش تونس انا علاش كهربتي انا مش تخدم كهربتي انا
0: والله ما نحبلوش نشكر روحنا اما الفعل اللي قايمين به احنا والاجتهادات وتضحيات واللي نجيبوا في كراهه من برا اخرى ونجيبوا كذا رانا والله ولا ننتظر جزائر ولا شاكوره هذا واجبنا متطوعنا عليه فهمتني اما فقط راهي ثم وضعيات في مرفق عبود مش لازم نذكرها كثير بالنسبه لهنا رانا منفتحين ورانا احنا قبلهم هم في الواجهه واحنا رانا ندافع عليهم هم وندافع وبالتالي ندافع على قطاعنا وجهتنا وما عندنا مزيه على حتى حد ولكن منفتحين ولكن رجاء
2: احنا سي فتحي نحب ان انا ضبيع المحطه من اللي شديت انت كرئيس غرفه طالبنا باش ننظفوا وباش ننظموا باش نرجلوا وكل حاجه مستعدين ندفع فلوس اما ال 250 دينار هذه اللي زي قرارات سابقه فيها لا انا اللي كان نستخدم منها اللي كان نبطل فيها الرخصه بالنسبه لي انا ماليش دافع
0: يا سير هادي
2: اقتنعت حاجه
0: هذا راه قانون اساسي
2: سابق اني
0: سابق انت
2: ماش قانون ما تلزمنيش باش ندفع 250 دينار قانون داخلي انت بلا حق يودي
0: القانون ما يتنحاش الا بجلسه عامه يهديك
2: ربي جلسه عامه انت عملتها جلسه عامه وقتاش عملتها
0: ناديت
2: ما جنوش اي ناديت عاود لك نفس الحكايه يا قلت الهام الاستدعاء راه يجي ورقة كل شخص معين صاحب رخصة يجي ورقة كما كان يعمل السيد الأول هذا علق ورقة في الفترينة ثم اللي مرهاش أنا ندخل في الليل مرهاش نرجع الصباح لتونس مرهاش والله آخر نهار فقت به ومشيت حضرت ورفضنا الاقتراح.
0: إيه هذه أنت تعرف وحماتك كل شيء يروج في الحديث، إذا نحبه نعمله حاجة نعمله، إذا ما نحبوش ما نحبوش، واضح
2: الشيء. وأنا أنا بالنسبة لي أنا مستعد إن ننهض بها المحطة وندفع إيش ندفع.
1: المهم
2: هذه نتاع الأتاوى بنشد فيها كلمة
1: سي الهادي وسي فتحي، المهم تعاودوا تقعدوا مع بعضكم، والمهم راهو فما حلول طبعا لصالح لصالحكم انتم العاملين في القطاع هذايا، ولصالح جهة تطوين مواطنيها والناس اللي في حاجة فعلا انها تتنقل وعندها برشا التزامات، وتعرف خط تونس تطوين خط مطلوب برشا، والناس معناها يلزمها تمشي فعلا. اي بخلاف
2: وتونس ما ثم حتى كهرباء تو، علاش انا كهربتي مشطفة لاني خرجت عبيت وخرجت.
0: أختي إلهام بتسمع لي كرئيس غرفة، احنا منفتحين واحنا ايدينا ممدودة قبلها مهمة.
1: هذا هذا اللي نحبوه سي فتحي، معناها ما نحبوش واحد يخرج واحد
0: عشرتين يا مدام، واحنا ما عندنا حتى هدف الا ان نقوم بواجبنا على اكمل وجه واحسن وجه، ورانا ما عندناش مزيه لا على الراكب ولا للزميل ولا حتى، رانا ما دامنا طوعنا الخدمه هذه.
2: علاش تمنعني من عبيش انا؟ علاش تمنعني سي فتحي؟ ما تمنعنيش بلا قانون، تمنعني من عبيش انا؟
0: انت مخل بالتزامك تجاه الغرفه تجاه القطاع.
2: انا مخل بلا التزام.
0: انت نهار الاول جيت للسيد هادي راك عندك التزام تلزمت فيه انك بتطبق القانون الداخلي، والبند هذا بند من بنود القانون الداخلي، واضح لك.
2: لا يا سيد ماهوش دفع الفلوس، هذا ما فيش قانون داخلي، ما عندكش حق باش تفرضني باش ندفع فلوس. انا ندفع ب 520 دينار في العام، وندفع 2000 فرنك كل يوم. احسبهم انت 520 دينار كراي كراج في العام. ما تلزمنيش انا باش ندفع 250 وتقول لي باش تصلح به، خليه موضوع الصيانه والتصليح هذاك ملتزم به.
0: لا لا لا لا، شوف خلينا نحكم على كيف انت تقول لي خليه. احنا رانا عندنا توجه في الغرفه، نخدموا ناس كل بحولها مع بعضنا، لا يوجهنا حتى واحد لهيك لهيك، احنا عندنا توجه عام نخدموا به. رجاء ما تقولي لا خلي ما خليش هكا.
2: لا انا ما قلت لك، انا بالنسبه للموضوع اقترحنا عليك وقلنا لك نعاونوكم، والثم اللي بعتي حتى 500 بعتي مليون.
0: لا يا سيد هادي بالله، وقت تقول قول الكلام اللي قلت الكل، ما تقولش بعض الكلام اللي
2: يقولش. لا انا
1: مش هو، لا سي فتحي
2: نحن
0: احنا ما نختلفوش، احنا منفتحين يحبوا يجوا للحل يتفضلوا، ما يحبوش احنا رانا منفتحين ومعنا
2: عداوه.
1: احنا ما نسموش خلاف سي فتحي، احنا نسموه حوارات، احنا نسموه نقاشات لاجل انكم توصلوا الحلول، والحلول هذه تكون في صالحكم الكل ان شاء الله.
2: لا انا كان خرجت الصباح راني في تونس،
0: اذا كل المجموعه عندها رغبه للحل رانا كل الحلول.
1: تعاودوا
0: عندها رغبه لوضع العطاف العجل.
1: لا سي فتحي تعاودوا جلسه اخرى مع بعضكم، وباذن الله توصلوا الحلول. الناس اللي عاملين في القطاع هذايا وانتم زاد اللي مسؤولين على القطاع هذايا، راهو ما تتم الحلول هذه الا ما تكون انتم عندكم فعلا عقليه منفتحه وتقبلوا الحوارات هذه وتقبلوا الاشكاليات الكل.
0: وقعدت معهم والله
1: هذا هو
0: اكثر من مره،
1: مثالش تعاودوا وتشوفوا
0: ونقعدوا نحكي وكذا.
1: فما اكيد فما برشا حلول وتنجموا فقط الناس تخدم على روحها.
2: علاش يمنعني انا اليوم ما نخدمش؟ علاش
1: سي فتحي هو يخدم على روحه، أنت أدرى بالقطاع متاعك وأدرى بمصلحة المواطن في تطاوين، يرجع يخدم على روحه، والإشكاليات هذه كراي تتحل بإذن الله ما بيناتكم، المهم الخدمة ما تقفش، هذه أهم حاجة. سي فتحي راهو المجال مفتوح ليكم ديما لهنا في إذاعة تطاوين، احنا نتبعوا الموضوع وماذا بينا ما نتبعوش، ماذا بينا نشوفوا الحلول راهي تمت ونشوفوكم الناس الكل راضيين.
0: شوف مدام خلينا نقول لك الحاجة بسيطة
1: باش نختموا بها.
0: أنا كاري دار وماهيش خاصة، أنا كاري دار وماهيش خاصة، هل أني نجم نشارك ونسكن فيها ولا ونوفوها؟
1: ويبقى يبقى باب الحوار محلول.
2: يخلص كراء ندفع كل 3 شهور 130 دينار كل سيارة.
0: هادي معاك
2: باهي ندفعوا فيهم فلوس، ندفعوا فيهم هازين لك التواصيل موجودات عندي أنا. أما الإضافة هذه باب نبعدوا ننحوا له حكاية أتاوى، الإضافة هذه 250 دينار
0: اشتراك.
2: لا مش اشتراك فاش
0: أنا عندي في نفس
2: القانون. السؤال هذا سألته للرئيس الغرفة اللي قبلك.
0: سير هادي أنا عندي في نفس القانون اشتراك، أنت سميها ما شئت.
2: هو نعطي قدامك القانون
1: به نزيدوا نتبعوا الموضوع هذا، ونأكد مرة أخرى حوار بيناتكم مفتوح والعمل يتواصل سي فتحي، رجاء يعطيك صحة سي الهادي. شكرا لك، شكرا للإخوة اللي حضرتوا معنا اليوم، تحياتنا ليكم، ربي يحفظكم على الطرقات، هذه أهم حاجة، بشوية وسع بال شوية تعقل أكيد الإشكاليات هذه في طريقها إلى الحل.

0: كان هذا محمد الجاموسي. مستمعينا رجعنا لكم طبعا مواصلين ديما معاكم في صوت الناس, وديما رقمنا على ذمتكم 75-78-900 حتى نص نهار بقدرة ربي. وتوكيل عادة وجهتنا الجرجيس, وين حضرتنا زميلتنا مراسلتنا الشعلة المجعي عينة صوتية تهم مجموعة من المشاغل. طبعا باش نسمعوا صوت النائب بمجلس الجهات والأقاليم والتفاصيل من عند شعلة. طبعا تفضل حبيب.
1: مرحبا بكم ومرحبا بإذاعة التطوير مستمعي إذاعة التطوير. تبقى الزيارة اللي تولى السيد والي مدنين ومعتمد جرجيس وكاتب عام بلدية جرجيس مرفوقا بجميع المصالح المحلية وجميع المندوبين والمديرين الجهويين لولاية مدنين. قمنا بزيارة ميدانية لعمادة الغرابات. على ضوء هذه الزيارة كان لنا زيارة لنقطة شط كربوب. شط كربوب طلبنا في السيد الوالي بإحداث أعمدة تنوير, وكانت الاستجابة حينية, مشكور السيد الوالي. وفي المدة الأخيرة تمت برمجة المشروع بإحداث عمود إنارة. الاعتمادات متوفرة, العروض حسب ما توسط السيد مدير الجهوي للتجهيز في غضون 10-15 يوم تخرج العروض متاع الصفقة هذية. في نفس السياق حلحنا الطريق اللي كان فيه مشاكل 8 كيلومتر ربط بكربوب متاع مقطع التربة. تو حاليا نسبة الأشغال وصلت 90-95%. وكذلك على ضوء هذه الزيارة قمنا بزيارة دائرة البلدية اللي كانت مقتصرة على إخراج مضامين, وطالبنا بتوفير جميع الخدمات. ومشكور كاتب عام بلدية جرجيس في غضون أسبوعين أصبح دائرة الغرابات تصدي جميع الخدمات بنسخ مطابق الأصل وعقود. وكذلك البئر بحس سلطان بئر عميق منجز من طرف المندوبية الجهوية للفلاحة قمنا بزيارته, وطلب السيد الوالي بحضور السيد المندوب والفريق المرافق له بتمديد قنوات وإيصال الماء للفلاحة. ووعد السيد الوالي تعليماته على عين المكان, وكانت متابعة جيدة من السيد المندوب. وفي وقت قياسي وقعت الدراسة, وتو المقاول بدأ في الأشغال بتاعت تكسب أكثر من 300 ألف دينار إيصال 3 نقاط ماء بالبير حصل طلق ديم وبير وحي المجاور ضد متصاف معناها بتاع ماء مبدئين, إلى حين أننا نمشي المرحلة الثانية بتاع إحداث منقصة قوية. وكذلك بالنسبة للزيارة بلدية مشكورة قامت باستبدال جميع الخط التنوير في على امتداد الطريق الرئيسية بالغرابات بإنارة جديدة. كذلك زيارة شملت مدرسة الغرابات اللي فيها أشغال أوفت على النهاية وخرجت في حلة جميلة جدا. وقمنا بتدشين تجهيزات وفرناها للمدرسة عن طريق الشركة المنتصبة في بصب النفايات والإدارة الجهوية للبيئة. مثل هذه التجهيزات في عدد من المكيفات وعدد من آلات الطبع, تجهيزات إدارية وكذلك صبورات ذكية وبروجكسيون وبيكلماتيزار في معناها بقيمة 60 ألف دينار. هذا بالنسبة للمدرسة. وكذلك بالنسبة لمركز الساحل السيد قمنا بزيارة, ومشكور سيد المدير الجهوي أعلن على أن المركز سوف يكون صنف 4, ووعدنا بهيبة تقدر 300 ألف دينار هيبة ألمانية باش يقع توسعة المركز الساحل السيد. كذلك بالنسبة لمركز خلية الإرشاد الفلاحي اللي كان مقفل تماما, أمر سيد الوالي بفتحه وتجهيزه وتو قاعد يخدم, أما باش يتجهز ويصدر الخدمات للفلاح, يقرب الخدمات للفلاح بالمنطقة. هذا مع النظر في كيفية بناء مركز بريد, ومشكورة وزارة التربية تجاوبت معنا في عقار مجال إجراءات مع مديرة أملاك الدولة. وكذلك تم تفصيلة كبيرة فلاحية, سيد المندوب أبدأ استعداده للتفريط فيها لإحداث دور الشباب. هذه مجمل الزيارة اللي كانت ونعتبرها إيجابية بنسبة أكثر من 90%. من هذا المنبر نشكر سيد ولي جهة, سيد معتمد الجهة, والسادة الإطارات الجهوية والمحلية اللي قول أوفوا بوعودهم في الزيارة إلى عمادة الغرابات.
2: سي نور الدين, سؤال في الإطار هذايا, ثماش إمكانية في تهيئة الطريق الفرعية أو الرملية الرابطة ما بين منطقة الرصيفات ومنطقة كربوب؟
1: نعم سيدة شعلة, بالنسبة للطرقات ما طرقتش، لأن الطريق اللي تحكي عليه اللي يربط ما بين أولا هو الطريق 8 كيلومتر شط كربوب، هذاك باش يسهل لأن ثم دراسة ومستوفية باش تربط طريق مكتب مع بعض مش تستعجبها، طريق الشيشمة مرورا بكربوب إلى رصيفات. وثم وعد آخر من السيد الوالي والسيد المندوب والفلاح، لأن الداخل فيه الفلاح والتجهيز، تبين الطريق الرابط ما بين الغربات مرورا بحسلطان وطريق 115 خلف الله النفاتية باش تنفك العزلة على الغابة وتكون مغربات مفتوحة على بن جردان وعلى الفتحة بتاعت طويل. واحد كنا منسوب كبير من الناس اللي تستعمل الطريق هذا على امتداد 8 كيلومتر، إن شاء الله وعدونا به. بالعكس الطرقات أهم شيء هي في فك العزلة وفي منسوب الاقتصادي للجهة وتتحل
2: تسهيل حركة التنقل،
1: تسهل تنقل الفلاح، لأنك تعرف أنت الغربات الغابة كبيرة وجاية متوسطة 30 كيلومتر إيكالك على مدين و30 على زرجين، 40 على بن جردان، 40 على جزيرة الجربة، يعني جاية في نقطة متوسطة.
2: نعم، شكرا لك سي نور الدين على جملة المعطيات اللي تفضلت بها.
1: شكرا مدام وتحياتي لكم.
2: شكرا.
0: شكرا طبعا الشعلة، شكرا سي نور الدين صديري نائب بمجلس الجهات والأقاليم على كل المعطيات هذه، على كل الإفادات هذه. وطبعا جميل جدا أنه الإشكاليات في طريقها إلى الحل وإشكاليات أخرى وقع حلها. ومعنا شعلة على خط البرنامج في تعقيب على التسجيل هذا، تفضلي شعلة.
3: مرة أخرى هو في الحقيقة كل إضافة نباركها مهما كانت في أي نقطة من نقاط الجمهورية، وكل تفاعل مع مسؤولين نسعد به. وكما كنا نسمع في سي نور الدين العنكروت النائب في مجلس الجهات والأقاليم وعرض لجملة من المشاريع اللي بعضها رأى نور في انتظار يعني استكمال إجراءات بقية المشاريع على غرار تهيئة الطريق وتهيئة شاطئ كربوب. هذا الشاطئ اللي بالفعل يعني أصبح من الشواطئ اللي فضل أهالي جرجيس الذهاب إليه، يعني لما يتوفر به من سكينة ومشاهد طبيعية وتنوع بيولوجي، فعلا إبهام قل ما نجده في بقية الشواطئ. وطبعا هذه المكونات وجب المحافظة عليها، وهذه دور أهالي الغرابات وحتى أهالي بغرارة باعتبار أنه مش بعيد عليهم الشط هذا، ودور أيضا وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي. للإشارة وأنه الشط هذايا إلهام يشهد إقبال مش كان بسيط حتى في الربيع، يعني الناس تمشي للربيع معناها
0: القعدة على البحر حتى كانوا مش تبحيرة، قاعدة على البحر تنجم تكون في برشة فصول.
3: أي نعم، ديما نبقوا في إطار الاستعداد لموسم الاصطياف، وفما دعوة من عدد كبير من المواطنين بتمكينهم من حاويات خاصة في الطرقات الفرعية بمناطق شملاخ وحس الشربي. كيف المطالبة بصيانة بعض الطرقات مثلا بوسط المدينة وبعمادة الموانسة في طريق الحسيان شكربين، طريق الرابط ما بين وسط المدينة والموانسة وبالفعل أصبح طريق رديء، الطريق الرابط كيف ما بين السويحل ومنطقة أضوير، وطريق الرويس هذاك حدث ولا حرج عن يعني الحفر اللي موجودة في الطريق الرويس. نحب نعرج على مخفضات السرعة
0: أما في أقل من دقيقة لأنه نعم وقت الأخبار وصل.
3: أي بالنسبة لمخفضات السرعة بحسي جب وطريق الكورنيش وجب الاتصال المواطنين المعنيين بفرع الإدارة الجهوية للتجهيز بجرجيس لتقديم مطلب في الغرض، واللجنة المتكونة من التجهيز وشرطة المرور والبلدية والحماية المدنية عندها الرأي السديد أكيد في مخفضات السرعة بالمنطقتين من عدمه، يعني هي اللي تقرر اللجنة هذه. نجم نعملوا احنا مخفض سرعة مثلا في حسي جرب اللي هي نعرفها نقطة موت بالفعل، وإلا في طريق الكورنيش والرأي ديما للجنة الآن.
0: واضح جدا، شكرا لك شعلة على كل المجهودات هذه، إن شاء الله نلتقيك في مواعيد إذاعية لاحقة بإذن الله. نرجع لكم بعد موجز لحداش مع زميلنا أحسن العيشي.

0: عروس الصحراء. عروس الصحراء إذاعة فطنين.
1: موجز الأخبار.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تمام 11 صباحا هنا من إذاعة تطوين. دعا رئيس الجمهورية قيس سعيد رئيس اللجنة الوطنية للصلح الجزائي إلى الإسراع في تقديم مشاريع الاتفاقيات التي ستبرم مع المعنيين بالصلح الجزائي دون إهدار الوقت في إجراءات لا طائلة من ورائها كما حصل في السابق، بما يضمن وضع حد نهائي لهذا الوضع بعيدا عن التنكيل، وهؤلاء الذين تورطوا تتاح لهم الفرصة من جديد ليغلق هذا الملف نهائيا. انطلق أمس العمل الفعلي بقاعتي العمليات بالمستشفى المحلي بالحامة بإجراء 4 عمليات في الجراحة العامة، وذلك بدعم من المستشفى الجامعي محمد ساسي. بلغت كميات الحبوب المجمعة على الصعيد الوطني حوالي 1.374 مليون قنطار، وذلك في إلى غاية 9 جوان وفق ديوان الحبوب. وأشار إلى الشروع في تنفيذ برنامج إجلاء الحبوب نحو الخزانات المحورية ووحدات التحويل لتلبية الحاجيات الوطنية الشهرية من حبوب الاستهلاك. في العالم، قال الحرس الثوري الإيراني إنه استهدف سفينتين في مضيق هرمز إلى جانب 18 هدفا مهما تابعا للجيش الأمريكي في المنطقة، فيما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية فجر اليوم أن قواتها أكملت أحدث سلسلة من الضربات العسكرية داخل إيران. أخيرا، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن الحوار هو أفضل وآخر أمل لتحقيق السلام في الشرق الأوسط، بداية من إنهاء الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية المحتلة وتحقيق حل الدولتين.
1: بلاغات.
2: تعلم الشركة التونسية للكهرباء والغاز إقليم جابس الشمالية أنه بسبب القيام بأشغال الصيانة لمحطات التحويل وتدعيم البنية التحتية للشبكة الكهربائية سينقطع التيار الكهربائي يوم الأحد المقبل من الساعة 5 صباحا إلى الساعة 2 بعد الظهر على مناطق شارع البشير الجزيري، نهج المعرفة، نهج الخمائل، نهج فلسطين ونهج توزر. ينظم ديوان التونسيين بالخارج بالاشتراك مع معهد بورقيبة للغات الحية دورة جديدة من الجامعة الصيفية لتعليم اللغة العربية لفائدة الطلبة التونسيين المقيمين بدول غير ناطقة بالعربية، وذلك خلال الفترة الممتدة من 2 إلى 31 جويلية المقبل وفق ما أعلنه الديوان في بلاغ صادر عنه أمس. وأشار إلى أن ديوان التونسيين بالخارج سيتكفل بخلاص 70% من معلومي الدراسة، على أن يتولى المشارك تسديد النسبة المتبقية والمقدرة ب30%. نهاية هذا الموعد الإخباري، مع تحيات أحسن العياشي، ألقاكم بخير.

0: مثل اختار كبير يجب تجنبه، اللي باش يسوق لازم يكون مرتاح وجاهز للانتباه.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
3: صوت الناس، صوت الناس.
4: احنا مواطنين من قطر مواطنين، بارك فيكم اخواننا صوتنا لهالشركة هذه.
5: انا مواطن من 11 مشان الجلال الشكال حسم ما تلقى كيفاش تدير.
6: الرسالة اللي نحب نبلغها يريد من العلاج، ان شاء الله صوتي يتعدى.
3: صوت الناس، صوت الناس مع إلهام جليدي.

0: 11:08 مستمعين، رجعني لكم في صوت الناس في إذاعة تطوين، مواصلين معكم حتى النص نهار بإذن الله. وديما نذكركم برقمنا الهاتفي 75-870-900، نحن على ذمتكم في الاستماع عفوا لمختلف الإشكاليات متاعكم. وتوا كالعادة وقت طبعا يكون فيه معنا ديما زميلنا مراسلنا الهادي بن جديان مسمار في نقل لمجموعة من المشاغل. هادي صباح النور، أهلا وسهلا.
1: نهار جميل الهام، تحياتي ليك ولكل الزملاء والسادة المستمعين.
0: شكرا هادي. شنية طبعا الإشكاليات اللي باش تمررها اليوم؟ تفضل.
1: كالعادة اليوم في سمارت مجموعة من المطالب الناس اللي وردت عليها، أبداها من الأول المطالبة بالتنوير العمومي بالمفترقات الدائرية بكامل المعتمدين، أيضا إحداث مفترق دائري بقلب الرخم حي الأسود، المطالبة أيضا بصيانة طريق حي السعيد بإسمار، المطالبة بالتدخل العاجل لصيانة الطريق الرابطة بين إسمار وبين جردان وكنا أشرنا إليها سابقا، المطالبة بإحداث طريق بين حي الأسود وجامع قلب الرخم، المطالبة بصيانة أغلب الأنهج بمدينة إسمار خاصة التي تم فيها أشغال من الشركة الوطنية استغلال وتوزيع المياه، إشارة أيضا إلى الاضطراب بالتزود بالماء الصالح للشراب بقلب الرخم والغرياني وحي السعيد بسمار، إشكالية التزود بالماء الصالح للشراب بحي الرمانة بحي الساكن السمار، المطالبة بضرورة إيجاد حل سريع للمسلخ بسمار حسب الإشارة أنه آيل للسقوط وغير صالح للاستغلال، وحسب بالحال حسب اللجنة المعنية التي أذنت بإغلاقه. منشير هنا أن الناس مع أصحاب المهنة قاعدين يدقوا في منازلهم. أخيرا تمت الإشارة أيضا إلى تراكم مجموعة من الفضلات بعدة حاويات، ويشار أيضا هنا إلى نقص في العمل بالنسبة للبلدية. هذه مجموعة من مشاغل الناس اليوم في جهة أسمار.
0: أعطيك صحة هادي، مشكلية كلها معناها ضروري أنه يقع الحل متاحة، خاصة بالنسبة للحاجات اللي تهم فصل الصيف تو وقت مناسبات وتراكم الفضلات، وحل زادة حتى بالنسبة للمسلخ. مش معقول معناها يذبحوا في ديارهم، مفروض المسلخ هذا يكون معناها جاهز، أقول مؤهل يعني دي العمل هذا. شكرا لك هادي، تحياتنا لك، إن شاء الله نكون أمنا في إيصال الأصوات هذه والإشكاليات هذه. نواصل ديما معكم بالأنغام وبعد رجعينا.

0: رجعنا لكم مستمعينا. كانت هذه ديانا حداد في أغنية ساكن، وصلت بين 16 دقيقة بعد 11، مواصلين ديما معكم في صوت الناس. طبعا معنا على خط البرنامج سي محمد دمدوم للحديث عن إشكالية تهمه هو تهم مجموعة من الأفراد العائلة. خلنا ناخذ تفاصيل من عنده. سي محمد موجود معنا على الهواء. صباح الخير، أهلا وسهلا، مرحبا بك.
1: أهلا وسهلا، صباح الخير سيدي.
0: مرحبا بك، تفضل سي محمد.
1: الله يبارك فيك.
0: لو كان نسمع من عندك الإشكالية نتاعك، تفضل.
1: والله يا أختي الهام هي أرض اشتراكية.
0: أي.
1: وفيها عرش كامل، هي عرش كامل معناها. يعد عديد اللحمات، احنا نقولوا اللحمات معناها. البري وعيلة عبد النور وعيلة نان وبودربالة. البقعة هذه. مقسومة على 13 قسمة. وكل تقسيم فيه جماعة، معناها فيه جماعة. أنا لباري عندهم رقم 6 و7 و8 و9 وكذا، والأخرين كل ماشي ماشي هكا كتي، كل واحدين كيفاش. بالنسبة لعائلتنا إحنا، بالنسبة لعائلتنا إحنا اللي هي عيلة بودربالة بالضبط، فهمتني؟ لا، الجماعة متاعين متاع لجنة التصرف هذوما كتبوها الفرد واحد. وإحنا أربع عائلات اللي تتقسم علينا، أربع عائلات. في خوينا اللي كتبوا له باسمه هو سي هذا، نسميك الاسم مش مشكل ولا.
0: أما هو عنده حق الرد، راه أنت تسميه. أما عنده حق الرد.
1: إيه فهمتني. السيد هذا يكتبه هلا باسمه وخلونا إحنا هكاك. وصل في وقت ما أني طلبت، أني طلبت باي على امتراد، عملت مطلب المعتمدية والسيد المعتمد متاع السمار واحد. عملوا لي، قالوا لي أعطوني وحدات شو اسمه، هو عملوا لي ترشنوها ك، والله يترشن هو المطلب فهمتني، ولا كذا تعديل على الشرف، وترشن هو باش نجيب خبير
0: تصريح يعني تصريح عن الشرف،
1: تصريح عن الشرف يرحم والديك فهمتني، ولا باش نخلص الخبير اللي باش نجيبه فهمتني، ولا باش يقسم لي بي على شيره.
0: فهمتك.
1: فهمتني. من الشخص هذاك ما راني الا جبت الخبير وجبت كل شيء وخلصته وخرجت القوه العامه فهمتني للقسمه بحضور لجنه التصرف فهمتني، لا موجودة عن نفس المكان، إلا هو البشر هذا ما جاش.
0: واضح. أي
1: فهمتني، ما جاش، قاعدوا يترقبوا فيه تقريب حتى الأربعة متاع العشية. فهمتني، وعطوني بتالي كتبوا لي بتالي فهمتني للخبير هذا، كتب لي تقرير أمور منظمة على طريق المعتمدية، مسجل أمور واضحة. قالوا لي هذه بقعتك، عندي عليهم حتى التسجيل راهو بالصوت معناها بالتليفون. هو هذا لجنة التصرف والخبير اللي معاه. من 2009 بعد هي أني خلصت الرتلات في 2015 بكل صراحة. وهكا وين لقيت في روحي شوي نشاط كواحد وكذا، في 2018 حبيت نخدمها، شورت لجنة التصرف قلت لهم اللي من الممكن أن نجم، وشكون قال شكون يردك وشكون يعمل لك وشكون يمسك ويجي على حالك حد، وذيك بقعتك أعمل فيها اللي تحب. غرست فيها 100 زيتونة وعشرين زلوس. وقعدت يجي 21 يوم كل جمعة نسقي فيه. فهمني، ما راعني إلا جيسي خوينا قال لحم كعبة كعبة قال لحم.
0: هو سمحني الشخص ذي من أفراد العائلة متاعك؟
1: من أفراد العائلة. إيه من أفراد العائلة. فهمتني يلا، جي شخص ذي قال لحم. فهمت يلا، وشكيت بيه، عملت بيه طريقة شام قضية، زوز قضايا تقريب ولا ثلاثة. فهمتني، والله لا يحبوا يكلموه حتى يتلمش بيك، ما يحبوش حتى يقولوا لي. جيت للولاية، كتبت للولاية، كتبت للمعتمدية، كتبت للمحكمة. في المحكمة قالوا لي عندهم الحق يا أخي، قالوا لي هاتي إسناد وتفضل.
0: إيه ضروري هو. أنت ما عندكش الإسناد.
1: لا، الإسناد ما عملوه ليش، الإسناد ما قلت لك ما حبش يدرجني بالإسناد.
0: ده واضح.
1: فهمني. هكا معنى الإسناد ما درجونيش فيه. من 2009 من 2018 وأنا نجري على الإسناد. وعدوا قبل 23 في 22، هو في عام 22 عدوا الاسنادات الكل للعيلة عبد النور وعيلة براحة وعيلة نان، الكل عدوه. اما احنا عائلتنا احنا ما حبوش يعدوا لها الاسناد. علاش ما حبوش يعدوا لها الاسناد؟ على الشخص هذا ما ذكروش خلاص. على خاطر اللفظ باسمه هو ما حبوش يذكروه خلاص. خاطر الدرينير مو اخر واحد هو نهار والله مش عارف وقتاش بالضبط، في ماي عملت جواب للسيد الوالي.
0: أي.
1: على اساس اني قابله اعطيت عديد معطيات برشا حاجات.
0: سيد والي تطاوين طبعا.
1: سيد والي تطاوين.
0: ايه
1: فهمتني، اعطيته برشا مكتوب فهمتني، لما كتيب انك من أكل المطالب نتاع الإسناد وكل وكشني لفت النظر وهيك برشا حاجات برشا مؤيدات بطيت حتى حكم فهمتني اللي حكموا عليه هذا الخبير هذا يحكموا عليه باربع شهور حبس و 600 دينار خطية فهمتني لما جملتها معدتولة أما في بالي الولي موصل شيء فهمتني في بالي الولي موصل حتى ورق
0: حاجة ما نجمه لنقوله لا وصل لا ما وصلش حاجة خطرة هذه ما نعرفوهاش سي محمد احنا اللي نجمه نفيدوك به أنا باش نبعث لك على رقمك الشخصي رقم مستشار قانوني أيوه. اللي هو ينجم يسمع الحكاية هذه وتنجم حتى في الوساعة تزيد تبعث له ربما بعض الوثائق والمستندات اللي عندك أيوه. ومن خلالها هي بناء عليها هي الأكيد يعرف كيفاش يوجهك ويعرف شنو ربما أهم الإجراءات اللي تنجم تعملها حتى تتحصل على الحقوق متاعك أنت وعائلتك إن شاء الله
1: بارك الله فيك وجزاك الله خير
0: به شكرا لك وان شاء الله نبقوا في متابعه على الموضوع هذا شكرا لك سمحه
1: مشكوره جدا وجزاك الله خير
0: عايشك شكرا لك
1: الله يبارك لك ان شاء الله
0: شكرا نهارك زين
1: شكرا لك والمستمعين الكل وان شاء الله ربي يوفقك ان شاء الله
0: يعيشك بارك الله فيك
1: كثر خيرك ان شاء الله
0: نواصلوا ديما

0: اي مشكله اللي فيها نزاعات وفيها محاكم وفيها حاجات كما هكا، انه الانسان راه يتبع الاجراءات القانونيه وراه مهما تطوال ويكون هو على حق الاكيد انه يتحصل على الحقوق نتاعه. نواصل ديما معكم مستمعينا حتى نص النهار في صوت الناس، وتوش ناخذ مكالمه هاتفيه. عسلامه.
1: سلام.
0: اهلا وسهلا، مرحبا.
1: لاباس
0: الحمد لله، مرحبا، شكون معنا؟
1: معكم مسعود الصهار من جده.
0: مرحبا بكم، مرحبا بكل مستمعينا في بنقردين.
1: مش بنقردين، من هنا من حسي عمر.
0: ما مش مشكل، بنقردين من حسي عمر من اي مكان. مرحبا، تفضل.
1: الاوراق ما راضي عدوني نحول الجهنة لحسي عمر.
0: اي سيف سيزي كلها
1: بتخد تشوفوني جوا الساكنة، والله المعظم لو كان تخد تشوفوني جوا الساكنة تقول تصبرك يا ربي جوا الساكنة.
0: اعطينا وصف كيفاش ساكنة، وشنو الاشكاليات متاعك بالضبط؟
1: الاشكاليات متاعي اشكاليات صعبة شوي، تحت السر. والله تحت السر، وحتى كان بتفضل تخد وخد وما شفتين بيكم.
0: به، المهم انت اعطينا بعض التفاصيل وبعد نشوف شنو نجمو نعمل.
1: هنا احنا ناقص مصروف. ناقص مصروف.
0: ما عندكش شكون، ما عندكش زوجك وينه، ما عندكش شكون يعولك؟
1: ما عنديش، توفى.
0: الله يرحمه.
1: ما خلاني شيء.
0: عندك اولاد؟
1: لا ما عنديش، عندك ربي.
0: ربي سبحانه وتعالى هو رب الجميع.
1: صدقيني وصدق لله سبحانه وتعالى. وحق ربي يا لو كان الجودة تجحوني جوا الساكنة تقولوا صبرها ربي جوا الساكنة هالمؤمنة هذه.
0: معناه ما فماش شكون من العائلة يعاون فيك، من الجيران؟
1: ما عندي حتى حد، عندي وجه ربي، وجه ربي، وعندي هيك المنحة كارية منها 140 واش فاضل منها. ما فاضل منها شيء.
0: انت وانت حالتك الصحيه ما تسمح لكش انك معنا تخدمي حويجات؟
1: ما تسمحليش. مكسوره ومزلوله من صغيره، مزلوله ممكن عمري عام ونص. وطايحه عام الثوره وانكسرت من القراءة الاخرى، والحمد لله.
0: الحمد لله ونعمه بالله، لانه ربي سبحانه وتعالى ما ينسى حتى
1: ما رحت العيد، والله لا قد اللي على جنب.
0: واضح. به، خلينا ترجعي تكلمي على الرقم اللي طلبتي عليه، رقم الإذاعة، وتخلي اسمك الكامل وتخلي رقم تليفونك.
1: به
0: شكرا لك. نواصل ديما بالمكالمات الهاتفية. على السلامة.
2: ألو، السلام عليكم.
0: أهلا وسهلا. مرحبا، أهلا وسهلا، شكون معنا؟
2: معك شريف من بنقردين، أول مرة أكلمكم.
0: مرحبا سي شريف، تفضل.
2: أنا كفيف.
0: إيه.
2: وعندنا أرض في ميدانين فيها تيتر بليز. وعملت أعطوني محامي وخبير فلاحي وعدد منفذ، أعطوني المحكمة. لكن مشكلتي إن أنا مع عمامي كل عندهم حجج إلا عمتي لسه الحجة متاعها ما هناش، حجة الوفاة ما هناش.
0: الحجة الوفاة متاع شكون؟
2: عمتي.
0: إيه.
2: عندي عمتي حجة في البلدية، يظهر لنا المضمون عجبة وفي المضمون الوفاة تظهر متوفية، معناها إشكال. يعني ما عرفش شنو الحكم.
0: إيه ليه، علاش ما الإشكال هذية، كيفاش ما يلزمكم تمشوا تشوفوا الإشكالية هذية وتحلوها، كيفاش ما عندهاش حاجة وفاة؟
2: والله المرة الأولى أساسا تفهموا في بعضهم باش يسموها هكاك من غير لا فلاح حتى شيء، كان خبير فلاحي يسموها لهم ما تفهموش. فشوي أنا عملت الشيء هذا، قال المحكمة وفي المحكمة لأنني كفيف، أنا نحب رزق باباي نباعه أخي ملزوم، من إنسان مريض، أنا يمشي كان بالأنسولين، أنا بالسيرو، والسيرو متبرع لي بها واحد يجيب اللي فيها في في في ذمته، ومرة تصير مشاكل في الأكمام يعني، ونحصل خطر فات فيه دي تصيروا معاش نزل وقتي نبدل الزرقة الأخرى، إنسان استرمنا لي يمشي يعني. ونشكر كل من تبرع بحاجة، لكن ياسي ما مضى بينا رزق بابايا نبيع وناخذ به دواية، والله يا مكثر الدواية تفتي لها منخفها بالفلوس من نشفص. عندي ثلاثة أنواع متاع دواء، أربع أنواع متاع دواء يصلوا حتى 300 دينار، والله كان مش من نفس نحير في دواية في الشريان.
0: به تو هذية الكل بالنسبة للأرض هذية ما تنجموا تقسموها إلا راه ما تمشوا المحكمة الناحية باش تخرجوا حجة الوفاة متاع عمتك.
2: أكيد مشكلة احنا في حجة الوفاة يعني.
0: إيه، يلزمكم تمشوا للمحكمة الناحية.

0: وتخرجوا حجة الوفاة. اي وشنو كان الرد؟
1: مش
0: غازي
1: ما يقولش
0: حجه الوفاه حتى اذا كان ما تمش التصريح بالوفاه سابقا. هذه ما بين محكمه الناحيه والبلديه. الاكيد انه معناها فما اجراءات يزكوا تعرفوا الاجراءات شنية ومن بعد نجموا تستخرجوا حجه الوفاه.
1: والله مشيت دخلت حتى المحاميه وما لقيت حتى حل. يعني جلست عند تقارب عامين تجي المحاميه دافعين الاوراق وكل قداها وكل شيء الحجز كل خرجناهم كان حجه عام الحجز كل خرج.
0: باهي سي الشريف تعاود تطلب الرقم على رقم الإذاعة وتخلينا رقم تليفونك. واضح؟ باهي شكرا.
1: أنا حتى رقم كذا رسمي ديما يكلموا فيه.
0: باهي على كل خلينا الرقم لمزيد حتى نثبتوا بالكدا. شكرا ليك تحياتنا ليك وإلى اللقاء. نواصل بالمكالمات الهاتفية. عسلامة. أهلا وسهلا. مرحبا شكون معنا؟ قطعت المكالمة. نواصل ديما بالأنغام وديما رقمنا 75 879 900.

0: كانت هذه أصالة مواصلين ديما معكم مستمعينا في صوت الناس. نواصلوا ديما بالمكالمات الهاتفية تطلبون على 75-78-900. نواصل طبعا بمكالماتكم. عسلامة.
1: عسلامة.
0: مرحبا شكون معنا؟ بعد شوية على الراديو. بعد شوية على الراديو سمعنا بالتليفون. عاود لي شكون معنا؟
1: مواطن من الدار غولية.
0: مرحبا بك.
1: حي هلال.
0: مرحبا تفضل. حي
1: هلال. والله يا اختي احنا عندنا هنا في حي هلال عندنا زوج مشاكل.
0: ابعد ابعد ابعد على الراديو واسمعنا بالتليفون يفرحك.
1: هاي بنتي اول
0: تفضل.
1: عندنا عملنا مطالب في التنوير على الطريق هذا نتاع حي هلال الرابطه بين التطاوين ومدنين والبياضة متاع بغرارة بالخص تو وقت صيف الكراهب ماشية جاية اللي كامل يدخل ما نعرف ولا الكرهب الغاشية ولا الكرهب أنا هي نوعية ثم الإرهابيين وثم الغاشيين وثم حشك السراق وثم ما نعرف حتى واحد. عملنا مطالب مطلب في مطلب للتنوير الطريق ما جاوبونا حتى بشيء. مرة يقولوا ها عندكم خمس ركايات وما جوش راقبوا. مرة يقولوا ما عندنا حتى حل. وعندنا هذا المستوصف متعلي فوق في طلعة فوق طريق بتاع هابطة لوطة انين نحدث فيك معاق على كل شيء على كل شيء.
0: ربي يشفيك ان شاء الله.
1: نحن نتخذ ولا ندب في الزريقة والله الفرنبية تخرج للبرة في الطريق من نجيب اللي هو عنده موتور ولا كهرب ينجم يطلع يوصل في ضم المستوصف.
0: واضح. قطعت المكالمة بلكش يرجع لنا المواطن هذايا. نواصل ديما بالمكالمات الهاتفية اللي حبيب ما عندناش مكالمات يلا نواصلوا بالأنغام في انتظار مختلف مكالماتكم الهاتفية ومازلنا معكم حتى نص النهار.

هذا محمد فؤاد باش نسمعوهم بعد شويه خاطر عندنا مكالمه هاتفيه. عسلامه. انقطعت. عسلامه. اهلا وسهلا. مرحبا. قطعت المكالمه مره اخرى. تستنوكم طبعا على 75 870 900. الحب الحقيقي محمد فؤاد وبعد رجعين.

0: ناخذ تليفونات واكيد باش نسمعوه النغم ان شاء الله. فقط لانه تليفون اذا كان باش يبقى يستنى راهو باش ينقطع. عسلامة. اهلا وسهلا.
1: عسلامة.
0: مرحبا. شكون معنا؟
1: مرحبا بي. انا درجة دول من مجردان.
0: مرحبا بك. تفضل.
1: عندي عمتي عمت لي حجة كفالة من عام 84 هكاك 1984.
0: شنو عملت لك؟ سامحني شنو عملت لك؟ حجة
1: كفالة.
0: اي
1: لكن مشيت تقوم عليها دارها عند عادل الشاهد. هو توفى عادل الشاهد هذا كبير جيران كبير عرفوه. لكن مشيت تقوم عليها قالوا يجبد باش يجبدوها لك عادل الشاهد يجبدوها لك. جيت جبت الورقة من قدا المحكمة بيحومل عليها ما يجوش. قالوا هذه منع تاريخ بالضبط مانيش عارفه بالضبط وين نمشي.
0: معناها انت توا تسأل باش تعرف وين
1: نبي خرج نسخة منها.
0: مش تحب تخرج نسخة منها؟
1: نسخة من الحجة الكفالة. عمتي اخت باباي ما عندهاش الزر قبل وتوفر.
0: واضح جدا. به تخلينا رقم متاعك ونحن تو نشوفوا وين بالضبط الوجهة متاعك وين تنجم تمشي لأنه هذه فيها بعض الإجراءات القانونية خاصة طالما ما فماش هي ملقيت ما تحصلتش عليها فما بعض الإجراءات القانونية فمؤسسات يعني مختصة في هذه.
1: باش خلي معاتها وانا هاكو رقمي 23.
0: لا لا خلي في الكواليس مش على مش على الهواء مش على الهواء.
1: به
0: واضح جدا. شكرا لك وإلى اللقاء. نواصل ديما بالمكالمات. عسلامة.
2: أهلا. عسلامة. لاباس ربي يعاونكم.
0: يعيشك. شكرا لك.
2: لاباس الحمد لله. أنا سايق سيارة أجرة تاكسي مدينة الحامة.
0: مرحبا.
2: نتكلم باسمي واسم زملائي بطبيعة. عندنا مشكلة متاع الرخص هذه إسناد الرخص التو هنا نستنوا ديجا كلمتكم باش مرة اسمي علي تقريبا تذكروني علي طاهر.
0: أي.
2: كلمتكم باش مرة التو نستنوا مفهم حاجة فيه. أنا 6 شهور احنا عندنا محضر جلسة اللي هو في بعد عام الإسناد اللي هو صار في 2000 في جانفي 2025 قالوا باش تصير زيادة في الكوتا معناتها في العدد متاع الرخص قالوا باش تزيد زيادة. قلنا مرحبا ما يعني الله لا يحرم مؤمن. فأنا نستنوا 6 شهور ولا حياة لمن تنادي. أنا رئيس مانا قالوا سيدي الوالي هبط شنو قالوا على حكاية البرميدي بلاس. إحنا هنا 6 شهور نستنوا في رخصنا اللي هم نورمالمون الأجيال متاعهم يعطوهم لنا في جان في 2026. إحنا هنا 6 شهور نستنوا ما حتى إحنا زاد نستنوا في رخصة زي الشفاء وفي ربي سبحانه وتعالى عليه ما حتى إحنا لو تحسوا بينا كي ويحس بينا سيد المسؤول وسيد الوالي والمسؤولين على الموضوع هذا يراهم شيء. راهم 6 شهور راهم نعدهم فين بالنهار راهو العام عديناه بالنهار و6 شهور نعدهم فين بالنهار راهم مش عيب كتب لنا رياضنا حتى انك فتحت الموضوع انك قالوا الموضوع عندي الوزارة ولا شنو وزارة النقل اللي وزارة النقل باش يبقى عندها الموضوع. ما والله قالتي ما بيقولكش ريقك بحاجة اللي تطمنك اللي تقول اه هم قاعدين يخدموا علينا هم قاعدين يتحركوا في الموضوع هم قاعدين ما فهم حد شيء. عرف الإيمان يا سيدي يقول لي حين مطالبك ما تقول لي حين ولا جدد مطلبك المطلب عنده عام واش من اللي تخدم التو ما ما ما ما ما ما ما ما عنده عامين توك عام وستة شهور المطلب معتها كده مش يصير فيه تحيين فما وفاك مش تجدد فما
0: صحيح.
2: هي حياتي لمن تنادي.
0: ولي نتذكر وقتها معناها سألنا على الموضوع هذي وقالوا في القريب معناها انه
2: عندي 3 شهور ما كلمتكمش يعني
0: حتى معناها ماشي في بالي انه الاشكاليه وقع حلها معناها خاطر وقتها
2: لا لا لا ما تحل حتى شيء الى يوم الى الساعه هذه ما فهم عندنا حتى يا سيدي قلت لك اضعف الايمان يقول لي رياقنا يقول لك يا اخويا برا حين مطالبك ما تحين المطلب ولا تزيد الحبل شهرين ولا شهر ونص ولا 3 شهور ولا شنو اضعف الايمان. حتى احنا رانا من منظوريك واحنا من مواطني ولايتك واحنا من كذا مواطني الجمهوريه التونسيه يا اخويا من حقي انك تعطيني حقي. ما وعدتني بعد عام باش تعطيني وقلت لا بعد عام ما نجموش خاطر فما زياده وفما كذا مش عيد كي تتو تقول لي اه هاي انا قاعدين نخدم عليكم حول الله تاخذوا حقكم في يوم ما سيد الوالي من سمع معناتها نحكي معاه مباشره جي في زياره للمدرسه تحت الدغباجي قال لي بحول الله ما تظلم في وقتي حد وقت كلمة هذيك التو شاد عليه والتو نحبها تصير خاطر مانيش حاس بالظلم مسلط عليا ولا كذا، لكن حاس بالوقت قاعد يتعدى. ثم وقت قاعد يتعدى وحنين كما قلت لك والله العام عديناه بالنهار وستة شهور أنا نعده فيهم بالنهار أني يعني وزوم ألاقي نستنوا في النهار يتنفحوا بيه برخيصة أني يعني نحكي لك عندي زوز أمراض مزمنة، نحكي لك عمري 48 عام بابا زو الصغار، نحكي لك عندي زوز أمراض مزمنة دم وسكر حشيك مش نحب أكثر من هيك، ما زلت أنا عيشني باش نخدم على وقتي
0: ولا لا إن شاء الله. إن شاء الله ربي إن شاء الله ربي يشفيك ويسعدك بصحة الأبدان وربي يطول في عمرك إن شاء الله.
2: يرحم والديك
0: يبارك نشوفه إن شاء الله نعاود
2: كلمتنا توصل وقتها. يرحم والديك
0: إن شاء الله يعيشك. شكرا ليك، تحياتنا ليك وإلى اللقاء. شكرا. نواصل بالمكالمات الهاتفية. عسلامة. مرحبا، أهلا وسهلا، مرحبا بك.
3: أستاذ عبدي من مدينة.
0: كنت ترفع صوتك شوية وتعود لي الاسم.
3: أستاذ عبدي من مدينة.
0: من مدينة، تفضل. أي
3: لا حكيتكم قبل على الحب قنطرة في الجيرف الأحمر هذا قنطرة كانت وزبل ودنيا وقت فيه مكرر معنا الصغيرات الناس اللي تعجب بسيطة يقرأ ولا حاجة وملدين نحن تاوز هم فيه 50 عائلة ملدين يجبون نظوه اللي في المنطقة دانا في جيرف الأحمر في الجوريزم.
0: عاود لي المكان بالضبط خاطر صوتك مش واضح بالقديرة.
3: الجيرف الأحمر في طريق ورجيجن.
0: دي طريق ورجيجن في حاجة لشنوة؟
3: ملدين بس تخدمون القنطرة في قنطر مع الناس قنطر بيسمى في الواد مع اللي يعني حكيت لي كل جبل
0: فهمت
3: قال معك في الكلام اللي معك اللي يجب يقروا
0: اي
3: انا والمنطقه فيها هي 50 عائله ما فيهاش ضوء مع الناس ضوء
0: ما فماش الاناره دي
3: الاناره ضوء مع الضوء نتاع الشارع مثل ضوء
0: اي الاعمده الكهربائيه الاناره العموميه
3: يرحم والديك يقروا معنا هذا مجدين كان سمي جميل بس حسن حسن من قنطر خاصه يجب يقولون قنطر معنا في
0: باهي نوصلوا الصوت ان شاء الله. ان شاء الله يصير كان الخير باذن الله. شكرا ليك يعيشك. شكرا ليك، تحياتنا ليك والى اللقاء. نواصل ديما بالمكالمات الهاتفيه 75 78 900 هذا رقمنا. عسلامه.
4: عسلام صباحي.
0: اهلا وسهلا، مرحبا، شكون معنا؟
4: انا مواطنه من منطقه الفجيج تابع مع تنبيه الحامه.
0: الفجيج الحامه، مرحبا بيك.
4: بيك أكثر قلت لك احني عنا ضو قاسة علينا تو متثورة وتاني جي قاسة علينا الميش
0: متثورة
4: متثورة المية قاسة علينا منطقة ريفية وصدقيني ملاها تركتها ملاها من قلة المية يا أختي والله كلمنا السونات كلمنا المعني بالأمر لا لحياة المسونات ومكتفي صيف وعبد عند السعي وعند يستحق المية في أي حاجة المية هو الحياة.
0: ما عندكمش جمعية مائية؟
4: لا جمعية مائية ولا حتى يخطي كان لمنطقة ريفية تبعد قرابة 20 كيلومتر مع تبديت الحامة وفيها السكان وكسبين الأغنام وفلاحة لا يلقى بشي شي غرسة لا يلقى بشي يخطي حتى وجهه بقى فلشت منين الضرق يطبه من الناس
0: بيه خلينا
4: تواني عندي زوجي غادي في الصور عامل شوية سعي نمشي نطلع عليه نروح نجري مع القبرج ما نجمش نقاوم نطلع نهار كامل عديفة ميكا بغني
0: واضح جدا. المنطقة هذه قديش فيها من عائلة تقريبا؟
4: والله فيها على الأقل 15 عائلة.
0: بيه واضح جدا. إن شاء الله نوصل الصوت.
4: كل زي كبيرة ورب يعاونكم تعملون حل في أقرب وقت
0: إن شاء الله. علاش ليه؟ إن شاء الله بإذن الله
4: يرحم والديك.
0: نوصلوا الصوت وإن شاء الله يكون فما تفاعل من السادة المسؤولين وتتمتعوا يعني بالماء الصالح للشرب إن شاء الله
4: في أمس الحاجة
0: هذا أكيد، هذا ما فيه شك مدام. شكرا ليك، تحياتنا ليك والى اللقاء. إن شاء الله ربي يفتحها في وجوهكم. فعلا برشا راي مناطق بعيدة شوية تكون على مواطن العمران برشا تشر برشا عمادات، من المفروض انه الحاجات الحياتيه اليوميه هذه الناس تستحقها ان شاء الله تكون فما حلول ان شاء الله. ان شاء الله شكرا ليك، تحياتنا ليك والى اللقاء. نواصل بالمكالمات. عسلامه.
5: الو عسلام، مرحبا بك.
0: اهلا وسهلا، مرحبا، شكون معنا؟
5: بك يعيشك مستمع وفي الاذاعه الطويل. بالله من مدنين.
0: اي تفضلي.
5: عندي سؤال عيشك الله يخليك. بالنسبه للمساكن الشعبيه نتاع 2000 من 2011
0: شنو المساكن الشعبيه؟
5: برنامج المساكن الشعبيه لضعاف الحال.
0: ايه انت قدمتي فيه مطلبه؟
5: قدمنا فيه من 2011.
0: لكن اتصور انا من 2011 معناه هو في
5: 2013 قلت لي اول بدايه تقديم المساكن الشعبيه.
0: ايه لكن المساكن هذه وكان في كل مره فما دفعه نتاع مساكن تكون حاضره باسماء اصحابها. هذا اللي نعرفه.
5: احنا تمت الموافقه على مرتين، جينا الموافقه جينا مرتين، وبعتالي ما زدنا حتى ما جانا حتى اي اتصال ولا حتى اي ورقه تثبت اللي احنا ما زلنا في القائمه ولا خرجنا.
0: انت وين بالضبط في مدنين؟
5: في انا في تابعين ولايه بنخداش، ولايه معتمديه ورجيجن، ولايه معتمديه بنخداش.
0: ورجيجن بنخداش باهي. ما عاودتوش معناها انتم مشيتوا واتصلتوا بال معناها بالمسؤولين في
5: والله ما عرفتش اي انا ومسؤول اتصل بي، اتصلت بالمسؤول نتاع شؤون الاجتماعيه مدنين معتمديه مدنين الشماليه.
0: اي هكا هو تمشي المعتمديه طبعا.
5: ما عرفتش شكون يدلني تنتلنا الموافقة على زوج مراحل، وبعد تاني ما عطوني حتى بر مرفوضين مقبولين رغم اللي في حاجة إن شاء الله ربي يسهل.
0: الفترة اللي قدمتوا فيها في 2013 هل فما ناس تحصلت على مساكن شعبية؟
5: المرة الأخيرة في 2024 لقيت شكون في المعتمدية طالبوا ويسألوا، أما قالوا ما زال البرنامج حابس يعني ما ناش.
0: انتبهت ان شاء الله من الموضوع هذا وتسمع الرد في إذاعة
5: تطوير. اسم عبد النبيل مغربي.
0: انتبه ان شاء الله.
5: ومانيش عارف انا ومسؤول شاركت حتى في اللي ما في صوت صوتك. لما كان برنامج صوت صوتك.
0: به نشوفوا الموضوع هذايا وان شاء الله تسمع الرد اذا كان طبعا لقينا تجاوب من السادة المسؤولين. شكرا لك والى اللقاء.
5: ربي يعاونكم ان شاء الله ودمتم متوافقين ان شاء الله.
0: يعيشك شكرا. نواصلوا بالمكالمات 75-78-900 في انتظار حبيب أنه نسمع محمد فؤاد هكا ولا. نواصل بالمكالمات الهاتفية. عسلامة.
6: ألو عسلامة أختي الهام.
0: أهلا وسهلا مرحبا شكون معنا.
6: عايشك بك أكثر سلمة مغلس.
0: الاسم شنو؟
6: سلمة مغلس.
0: مرحبا بك تفضلي.
6: عايشك نحييك أنت زملائك كل زميلاتك.
0: عايشك شكرا. عايشك
6: والله يا أخت الهام. صح نسمعوا في الاخبار اللي يقولوا ثم حيوان ياكل في الغلام وبرشا ناس تضررت منه، واحد يقولوا نمس واحد يقولوا زيد. هي تعرف لا ثم لا نمس ولا زيد في اختلام، هما حشاكم هذاك ما هواش هكا اللي نقولوا لحدي حسنا بفطيره معروف عندنا هنا في الجنوب نقولوا له بفطيره، ما ذيك كذاك اللفعه الكبرى حشاكم
0: لطف يا ربي. اي
6: من ايه من أخطر أنواع الفاعة، خاطر ثم برشا ناس قالك يلقوا في الغلام نتاعهم ميتة وهما مش عارفين شنو الحيوان هذا.
0: إيه أنت شفتيها حاجات كيما هكا قدامك؟
6: أي صارت عن أي أنا صارت عند واحد هنا، ما تعرفي لما الناس ما تحبش شكون يسميهم وهيك، صارت عند واحد هنا عميل وهو ياكلها في الغلام. هو عاملهم في دار مسكرة، حشاكم عند الفار تسرب لهم يدخل من الحفر متاع الفار ويخرج من الحفر متاع الفار قريب عالي. ياكل في الدجاج، ياكل في العظام وياكل في الدجاج، العظمة ينقبها بنيابة ويمصها مصة كما الباكو العصير، كي تشوفي الباكو العصير صغير هكا ما يكسرهاش، ما يكسرها لا يسجلها لا حد شيء، تلقي كان ينقب. والدجاج حشاكله كذا من قرش العظام يضرب الدجاجة من كرشة الدجاجة، قلنا لهم شنو ولا قال ما انتبهنا لهمش، خاطر في المرة الأولى ما في بالهمش بيه اللي هو هيك اللي هو اللي ياكل فيه وهيك. أما الساعي يضرب على العين وعلى الوذن، هي ما العين والوذن يحلوا على الدماغ، يغرس حشاكم النيابة متاعها في العين وفي الوذن ويمص الدماغ يجبد الدماغ. الراس ما يمس منها كان العين والوذن اللي تجيه حشاك ضربة قاضية ما يجرحاش برشا، واللي يقعد يبدو يدور وهيك وذان الحشاك اللي تشون مخليه الحالة وعيونه.
0: قولي لي سلمى وشنو انت معليش تكلمينا في الإذاعة، هل انت باش تنبهي الناس للحال؟
6: لا انا نحب ايه موكي تعرفي كي تبدي تعرفي معلومة وتبدي في بالك بيها علاش
0: إيه يلزم طبعا يلزم تخرجيها المعلومة هذه وتعمميها حتى الناس تستفيد.
6: أي أنا هدوش اللي عملت أنا، خاطر برشا مساكن يتسالوا شنو هو الحيوان ويقولوا ثم نمس وهيك هكا مادام عندي المعلومة نعرفها، خاطر تعرفي شنو أنا اللي خممت فيه ويمنع الغنام كتب يلزم الزريبة ضيقة فهمتيني؟
0: إيه هيك علش أنا بنسمع في حديثك ونحب نوصل معك للحل. شنو الحل أنت حسب الناس توا اللي سمعتيهم حسب الحاجات اللي شفتها؟
6: باش يمنعوا الغلام يلزم تكون الزريبة ضيقة كي يبدو الغلام لازقين بعضهم وراقدين بحضة بعضهم اللي بيعظها باش تتكوا باش تردس وباش تنوض تولي تنوض اللي بحذاها فهمتي؟ أما كي تبدأ الغلام بعاد على بعضهم يبدل هكا راكدة في جهة يولي دور ما بيناتهم وياكل ويبدو الاخرين راكدين غاديك ما يحفقوش بيه فهمتي؟ اي
0: واضح جدا. يعطيك الصحة سالمة على الملاحظة هذه. برك فما ناس ما في بالهاش فعلا وفما ناس ما تنتبهش ويحاولوا يجتهدوا انه حتى اذا كان فما معناها فما في الثقوب في في في بلايص معينه في الجدران اللي قريبه للزريبه ينتبهوا لهنا وينجموا يسكروها ربما معناها النوعيه هذه نتاع الهواش ما توصلش تولي للاماكن هذه واللي اللي عنده شويهات ولا حتى اللي عنده ربما قطيع يولي يحميه من الحاجه
6: يحميه. هي قلت لك ما عندكمش عليه فكره كيفاش يعمل وكيفاش والعليليشات الصغار ما ياكلهمش من الروس مرة فما ينسها وما نوش ياكلهم من زيولهم ومتاعيهم شفتي نسك القوة ذيكة في الزيول.
0: واضح جدا. باهي سلمى يعطيك صحة.
6: باهي عايشك
0: يعطيك صحة. شكرا ليك. شكرا ليك. تحياتنا ليك وإلى اللقاء. هكا تقريبا ما عادش عندنا ظهر لي برشا مكالمات هاتفية. شكرا طبعا على كل اللي شاركوا معنا اليوم. شكرا للزملاء على نقل طبعا مختلف الإشكاليات. مراسلينا اللي موجودين في جهاتنا في الجنوب الشرقي ديما نوجه لهم شكر على المجهودات اللي قاعدين يقوموا بها. شكرا لك حبيب هدية على المستوى التقني، حبيب خريز في غرفة الهاتف، إلهام كنت معاكم في صوت الناس وإن شاء الله التقيكم في مواعيد إذاعية لاحقة بإذن الله. إلى اللقاء، نهاركم طيب.

0: الناس صوت الناس.
1: احنا مواطنين من قطر مواطنين بارك فيكم وصلنا الصوت من هالشركه هذه.
2: انا مواطن من بغداد مشان الجيران الشكال فتم ما تيجي كيفاش تدير.
3: الرساله اللي نحب نبلغها يريد من العلاج ان شاء الله صوتي يتعدى.
0: صوت الناس صوت الناس مع إلهام جليدي. عروس الصحراء عروس الصحراء إذاعة تطاوين.
4: نشرة الأخبار
5: منتصف النهار على موجات إذاعة تطاوين. أهلا بكم مستمعينا في هذا الموعد الإخباري. البداية بأبرز العناوين. انطلاق موسم حصاد الحبوب المروية بمعتمدية إرمادا وتوقعات بنتائج مشجعة. البيئة وتغير المناخ والتنمية محور يوم علمي ينتظم اليوم بجابس. في العالم هجمات أمريكية جديدة على إيران وطهران تغلق مضيق هرمز وترد بضربات في الكويت والبحرين. أهلا بكم من جديد في تفاصيل نشرة أخبار الظهر. في إطار الاحتفال باليوم الوطني للنظافة والعناية بالبيئة تنتظم اليوم حملات تشجير تنطلق من أمام كافة مقرات المعتمديات بولاية تطاوين لتشمل أيضا المؤسسات ويشارك فيها عدد هام من مكونات المجتمع المدني ومن الخواص. يتواصل في معتمدية إرمادا موسم حصاد الحبوب المروية وسط توقعات بنتائج مشجعة. حسين عنقر ممثل المعهد الوطني للزراعات الكبرى يتحدث عن هذه التجربة وعن النتائج المتوقعة في متابعة الزميل خميس بوبطان.
6: انطلقت منذ بداية الأسبوع عملية حصاد الحقول التجريبية اللي أرساها المعهد الوطني للزراعات الكبرى بولاية تطاوين. انطلقنا بمعتمدية الهيبة، حصدنا بعض الحقول اللي وقع تركيزها في نطاق تدخل المعهد الوطني للزراعات الكبرى بولاية تطاوين، وتتواصل العملية هذه اليوم مبدينا في رمادة باش نكملوا الحصاد عم بقية الحقول، والنتائج متحصل عليها لحد الآن نتائج واعدة، وفي انتظار تحليل هذه النتائج باش يقع تقييمها وعرضها على كل الأطراف المدخلين، وإن شاء الله نواصل التجربة والنتائج حاليا تبشر بكل خير والنتائج واعدة.
5: وفي مدينة الجنوبية انطلقت مؤخرا بمنطقة الفرجانية عملية جمع محاصيل ما يعرف بشعيرة النبي التي تعود بذرتها الأصلية إلى سنوات خلت في محاولة لإكثارها والتعريف بها وبفوائدها. عبد الكريم السكرافي رئيس مجمع التنمية الفلاحية بمنطقة الفرجانية بمدينة الجنوبية يقدم أكثر تفاصيل عن هذه التجربة في متابعة الزميلة هادية قاري سويعي.
7: بدأنا في موسم الحصاد بعد العيد الأضحى مباشرة بعد العيد بثلاث أيام ولا أربع أيام في منطقة الفرجانية، منطقة منتجة سواء للخضروات الورقية بدرجة أولى، أما في السنوات الأخيرة معنا بدينا ننتجوا في الحبوب الشعير العرضاوي والقمح وشعيرة النبية اللي عندنا برش احنا نزرعوا فيها، لكن السنة ما شاء الله زرعنا كمية باهية صحية 100%. شعيرة النبي اللي معناها تو حاليا برشا ناس ما تعرفهاش وبرشا ناس ما تعرفش القيمة الغذائية متاعها، اليوم نعرفوا بها رأي ثمينة جدا وفيها عديد المنافع من قبل يزرعوا فيها أجدادنا، قادت أن تنقرض اليوم. إحنا ما شاء الله على الأقل سنة عندنا معنا من تقريبا ثم 20-25 ويبة حبينا نعملوا منها الإكثار، عليها برشة طلبات الحقيقة في الشمال، لكن بما أن هي موجودة حاليا في الجنوب وناجحة في الجنوب علاش لا من نعمموش، كل فلاح يزرع منها شوي يزرع منها شوي ولين نعملوا منها الاكتفاء الذاتي كما عملنا المرة فاتت في الشعير العرضاوي والقمح.
5: في بنجردان استكملت أشغال تهيئة الفسحة الشاطئية وتنظيفها وتم تركيز نقطة للحماية المدنية بها، وأكد معتمد بنجردان سامي خليفة في تصريح للزميل عفاف الودرني أن الجهود المبذولة والمتعلقة بالنظافة وسلامة المصطفين ستتواصل طيلة موسم الاستياف.
8: تلقنا منذ يوم 15 أبريل في تنظيف الفسحة الشاطئية كل، وتم تركيز حاويات معنا لجمع الفضلات وبشكون النظافة يوميا من طرف البلدية، كذلك أن مجموعة من الشباب المتطوع من المجتمع المدني بارك الله فيهم شكرهم كل عام يعاونوا فينا، وبنحن نتجمع مئات وألاف أقول معناها بدون مبالغة معناها للمواطنين، لابد هنا من العمل كل العمل على نظافة المحيط. الآن المناهة الفسحة الشاطئية طول 2.5 كيلومتر أصبحت جاهزة، أنا كبلدية مركزين كل تركيزنا على النظافة الحمد لله حتى المواطن بدا يشهد ان تم تحسن كبير والمواطن حد ذاته وليدعو الى ضروره المحافظه على النظافه. كما نعرف بلديه بنقردان تم تعزيزها باسطول من الشاحنة الجديده وتم الاعلان عن مناظره انتداب 15 عام ان شاء الله بدايه شهر جويلية يباشر وانا ان شاء الله العمل تاعهم. كذلك الوحدات الامنيه نحب نشكرهم والحمايه المدنيه متمركزين للتامين والمحافظه على سلامه المواطنين.
5: في جابس نظم اليوم المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجية بجابس يوما علميا تحت عنوان البيئة وتغير المناخ والتنمية المستدامة وجهات نظر متقاطعة حول منطقة خليج جابس، وذلك بالشراكة بين جامعة جابس والجمعية التونسية للعلوم والبحث بجابس. رئيس الجمعية الأستاذ المحاضر علي الفلاح يتحدث للزميلة هند رزق عن أهداف هذا اليوم.
9: النقطة الأساسية في اليوم هذا هي وجهة النظر المتقاطعة في الثلاث محاور هذوما: البيئة وتغير المناخ والاستدامة في التنمية. هي مشاركة باش نطرح المسألة في إطار البحث على هالنقاط التقاطع. بطبيعة الحال ما فماش تنمية يعني من غير ما تأخذ بعين الاعتبار البيئة والمحيط. المداخلات اللي موجودة من زملاء الأساتذة ومن المحيط الاجتماعي والاقتصادي اللي متواجدين معنا اليوم بس يطرحوا الإشكاليات هذوما ثلاثة ونحاولوا في ورشة العمل يعني نتناقشوا فيهم. للأسف الشديد الوضعية اللي موجودة تو وربما أسبابها هي عدم الأخذ بالنقاط هذوم: الوضعية البيئية والمحيط بالنسبة لخليج جابس بصفة خاصة اللي هو واخذينا كنقطة دراسية لازم نوقف عند يعني نقاط التقاطع.
5: ويتضمن هذا اليوم العلمي الدراسي أربع مداخلات متنوعة من تشخيص الوضع إلى البحث عن حلول عملية للوضع البيئي بولاية جابس. الأستاذ المساعد بالمعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بجابس فريد بن نصر وأكثر تفاصيل للزميلة هندرز.
10: احنا مش نطرحوا برشا اسئله في علاقه بالبحث العلمي، مش نطرح ليهم مثلا شكون اللي خدموا مثلا في تونس العاصمه، خدموا في جابس، في جامعه جابس، في جامعه المستير، جامعه سوسه، في تونس، هذوما كلهم عندهم برشا يعني اطروحات منشورات علميه صدرت في هذا الشان تطرح حلول للمشاكل هذه وخاصه مساله التلوث البيئي، تلوث المحيط، تلوث الواحد واللي هو كانت عندها امباكت مباشر على صحه الانسان، على المحيط وعلى حتى المسائل السياحه. مش يطرحوا فكرة نظرة أخرى للحلول، هي مش تكون في مجال أكاديمي.
5: ونمر الآن إلى الشأن الوطني. قال رئيس الجمهورية قيس سعيد أن الفرصة تتاح اليوم من جديد سواء لمن طورته في الداخل أو في الخارج على حد سواء لإبرام صلح جزائي معهم يعرض أثر ذلك على مجلس الأمن القومي. وذكر رئيس الدولة في لقاء جمعه بالرئيس الجديد للجنة الوطنية للصلح الجزائي أن الأمر لا يتعلق بمحكمة لتصفية الحسابات مع أي شخص، مشددا على أنه لا مجال للمساومات منذ الآن ويجب أن يبرم الصلح في أقرب الأجال بعيدا عن لغة الابتزاز. ودعا رئيس الجمهورية رئيس اللجنة الوطنية للصلح الجزائي إلى الإسراع في تقديم مشاريع الاتفاقيات التي ستبرم مع المعنيين بالصلح الجزائي دون إهدار الوقت في إجراءات لا طائلة من ورائها بما يضمن وضع حد نهائي لهذا الوضع بعيدا عن التنكيل وإيجاد الفرصة وإتاحة الفرصة من جديد للذين تورطوا ليغلق هذا الملف نهائيا.
11: أدعوكم إلى الإسراع في أعمالكم بتقديم مشاريع الاتفاقيات التي ستبرم معهم ولا يضيع الوقت في إجراءات لا طائلة من ورائها كما حصل في السابق حتى يتم وضع حد نهائي لهذا الوضع. لا نقبل بالتنكيل بأحد كما يذاع وكما يشاع. الدولة للشعب التونسي ولهؤلاء الذين تورطوا هذه الإمكانية وهذه الفرصة حتى يغلق هذا الملف نهائيا.
5: في شأن وطني آخر، قال رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم عماد دربالي إن غياب جلسات الاستماع إلى ممثلي الوزارات خلال الفترة الأخيرة لا يعني بأي حال من الأحوال تراجع حجم العمل أو تقليص المسؤوليات الملقاة على عاتق أعضاء المجلس، وأبرز الأهمية المحورية لعمل اللجان باعتبارها الفضاء الأساسي لتناول مشاغل المواطنين وانتظاراتهم ولضمان الجاهزية الدائمة للمجلس والاستعداد الجيد للاستحقاقات القادمة، وفي مقدمتها مشروع مخطط التنمية الذي ينتظر إحالته على المجلس خلال الفترة المقبلة. ومن جهته أكد رئيس لجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى محمد الكو أن المنهجية الجديدة المعتمدة في إعداد مخطط التنمية 2026-2030 مكنت من اقتراح مشاريع منبثقة من الجهات وتعكس حاجياتها الحقيقية، مشددا على ضرورة متابعة تنفيذ هذه المشاريع ومرافقتها وتجاوز المقاربة القطاعية الضيقة نحو رؤية تنموية مندمجة لبلورة مشاريع قطاعية تراعي خصوصيات الجهات والأقاليم. وفي إطار الاستعدادات لمناقشة مخطط التنمية اقترح رئيس اللجنة عقد جلسات عمل مشتركة بين مختلف اللجان لتجميع المعطيات وتبادل الخبرات وتوحيد التصورات. إلى الشأن الدولي الآن، أدانت وزارة الخارجية الإيرانية الضربات الأمريكية الأخيرة التي استهدفت إيران الليلة الماضية، معتبرة أنها جعلت وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه منذ حوالي شهرين بلا معنى عمليا. وقالت الوزارة في بيان أن الهجمات غير القانونية والإجرامية التي ارتكبتها الولايات المتحدة في الساعات الأخيرة لا تشكل انتهاكا صارخا فحسب، بل تجعل وقف إطلاق النار بلا معنى. وأضافت أن المسؤولية عن العواقب الخطيرة للغاية لهذا العمل الإجرامي تقع على عاتق قادة الولايات المتحدة الأمريكية. هذا وشنت واشنطن هجوماً الليلة الماضية، وذلك بعد ساعات قليلة من تأكيد الرئيس الأمريكي أن بلاده ستوجه ضربة عسكرية وصفها بالعنيفة والقوية إلى إيران، مؤكداً جاهزية الجيش لشن هذا الهجوم لدفع إيران نحو توقيع اتفاق نووي جيد وفق تعبيره، رافضاً أو مشدداً في الوقت ذاته على رفضه القاطع لإبرام أي صفقة ضعيفة. هذا وأصيب ثلاثة أشخاص على الأقل بجروح في محافظة طهران جراء الضربات التي نفذتها الولايات المتحدة الليلة الماضية وفق ما أفادت به وسائل إعلام إيرانية. من جهته أعلن مقر خاتم الأنبياء إغلاق مضيق هرمز أمام جميع السفن بسبب انعدام الأمن في المنطقة، محذرا من استهداف أي سفينة تحاول المرور عبره. وقال الحرس الثوري أنه استهدف 18 هدفا مهما تابعا للجيش الأمريكي في قاعدتي علي سالم وأحمد الجابر في الكويت وقاعدة الشيخ عيسى في البحرين. وأكد مقر خاتم الأنبياء أن رد القوات المسلحة الإيرانية على العدوان والأعمال العدائية الأمريكية سيستمر. ورغم تبادل الضربات بين واشنطن وطهران واتساع المواجهة إلى قواعد أمريكية في منطقة الخليج ومضيق هرمز، أكدت مصادر دبلوماسية استمرار المفاوضات بين الجانبين، فيما تواصل قطر وباكستان جهود الوساطة لمنع انهيار المسار والتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب. على جبهة لبنان، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية نغرة إسرائيلية على بلدة في قضاء سور أدت إلى سقوط 9 شهداء بينهم سيدة، إضافة إلى 10 جرحى، فيما أسفرت غارة أخرى على مدينة صيدا عن سقوط 3 شهداء وإصابة آخرين. نشرة الأخبار تكاملت، قدمناها إلى حضرتكم من إذاعة تطاوين. نشكركم مستمعين على المتابعة و الاهتمام، ويتجدد اللقاء بإذن الله تمام الواحدة في موجز لأهم وأخير الأخبار بعد قليل. فرح شندول في موسوعة الأخبار، ثم تلتقيكم لامع مبروكة وسعاد في زاوية أخرى من زوايا الخبر.

0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
1: السيكودراما أسلوب علاجي نفسي يقوم على التمثيل الدرامي والتفاعل الجماعي. أسسه الطبيب النفسي جاكوب ليفي مورينو في بدايات القرن العشرين. تعتمد السيكودراما على فكرة أن الإنسان يستطيع فهم مشكلته الداخلية والتعامل معها بفاعلية أكبر عندما يجسدها على خشبة مسرح رمزية بدلا من الاكتفاء بالحديث عنها فحسب. في جلسات السيكودراما يطلب من أحد المشاركين ويسمى البطل تمثيل موقف من حياته الواقعية يسبب له صراعا أو توترا نفسيا، مثل مشكلة أسرية أو صدمة قديمة أو قرار مصيري، ويقوم بقية أعضاء المجموعة بأداء أدوار الأشخاص المرتبطين بالموقف، ويشرف المعالج الذي يسمى المخرج على تنظيم المشهد وتوجيه الحوار مستخدما تقنيات خاصة مثل عكس الأدوار، حيث يتبادل الشخصان الأدوار لفهم وجهة نظر الآخر، والمرآة حيث يشاهد البطل نفسه ممثلا من قبل شخص آخر، والمونولوج الداخلي وهو التعبير عن المشاعر الدفينة. تهدف السيكودراما إلى تحقيق التنفيس الانفعالي وزيادة الوعي بالذات وتنمية التعاطف وتحسين مهارة التواصل، كما تستخدم في مجالات متعددة مثل العلاج النفسي الفردي والجماعي والإرشاد الأسري والتدريب التربوي وتنمية المهارة القيادية. تتميز السيكودراما بأنها تدمج بين التفكير والشعور والفعل في آن واحد، مما يجعلها أداة فعالة لإحداث تغيير عميق ومستدام، فهي لا تكتفي بتحليل المشكلة نظريا بل تتيح للفرد أن يعيش التجربة من جديد في بيئة آمنة، ويختبر بدائل سلوكية جديدة تساعده على النمو النفسي والاجتماعي.
0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
2: منازلة اليمين وتعديل السرعة مع توخي الحذر يمثلوا الواقي الأفضل من مفاجآت الطريق.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.
4: إذاعة تطاوين منكم وإليكم، وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء.
5: زوايا الخبر. زوايا الخبر. زوايا الخبر مع لامع بن عثمان.

0: مرحبا بكم في زوايا الخبر. شكرا لكم على اختياركم وجهة الإذاعة التونسية من تطاوين في لقنا كالعادة لتوصل معكم حتى للساعتين في متابعة كل المستجدات الجهوية الوطنية وكذلك العالمية. هذا يتعودت به من خلال فقراتنا القارة والعناوين القارة متاعنا اللي في بداية حصتنا ديما نعطيكم فكرة على أبرزها حتى تكونوا في متابعتها بكل التفاصيل. بعد شوية الافتتاحية باش تكون بعنوان كأس العالم أو عندما تطغى السياسة على الرياضة وما افترقت السياسة على الرياضة. مبروكة أكيد في تأمين الفقرة هذه وأكيد باش تكون حاضرة معنا في القراءة التحليلية. مرحبا مبروكة أهلا وسهلا.
1: مرحبا لا مع الأسلام.
0: بعدها مباشرة نكون في أخبار اليوم في تأمينها سعاد شلبي ونرجع لأبرز الأخبار اللي تابعوها التوانسة في 24 ساعة الأخيرة. سعاد مرحبا أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا لا مع مرحبا بأختنا مبروكة ومرحبا بكل الساده المستمعين.
0: سعاد تحضر معنا أيضا في الأحداث المنتظرة اليوم باش تكون بعنوان الدورة الرابعة للصالون الدولي للانتقال الطاقي. نعرف تفاصيل الخبر هذه في الجزء الثاني من حصتنا. كيف زوايا العالم نرجع على آخر التطورات في علاقة بالحرب الأمريكية الإيرانية وفي علاقة بالكشف عن اليورانيوم المخصب وهذا طلب أمريكي. ثم نختم بكتاب اليوم أمريكا وإيران الرسائل والمدافع 300 عام من العلاقات المعقدة. نعرف فكرة على كتاب هذا في نهاية حصتنا. فقرتنا الحوارية اللي تجيكم بعد موجز مضي ساعة مباشرة في الشأن العام نرجع على مبادرة حول مقترح قانون إحداث صندوق لرعاية كبار السن بعد عقد جلسة كانت بالأمس في البرلمان للنظر في المقترح هذايا اللي الهدف منه إعطاء المزيد من الامتيازات لهذه الفئة والعمل خاصة على إحداث صندوق لرعاية كبار السن. ضيفنا إن شاء الله يكون عضو لجنة الصحة بالبرلمان النائب رؤوف الفقيري. تابعوا كل فقراتنا تبعا إن شاء الله في حصتنا حتى للساعتين. تحية حبيب هدي على مستوى الهندسة الصوتية وزميلنا حبيب الخراز في اللوحة الهاتفية. بعد شوي نبدأ بالافتتاحية.
3: الافتتاحية الافتتاحية البعد الآخر للأحداث البعد الآخر للأحداث.

ثلاثة الظهر فقرتنا الحوارية إن شاء الله بعد موجز الأخبار نرجع فيها على مبادرة من مبادرات مجلس النواب الشعب اللي فعلا تستحق للاهتمام وتسعى كل الأطراف لتحقيق هدف منها وهي مقترح قانون حول إحداث صندوق لرعاية كبار السن. أمس تم عقد جلسة عمل في الإطار هذا والنظر في كل التفاصيل اللي تنجم تعطي نتيجة الاهتمام أكثر بهذه الفئة. نتحدث عن هذايا وقت اللي نتابع فكرة إمكانية تهرم المجتمع التونسي في قادم السنوات. في الجزء الثاني أيضا من حصتنا الأحداث المنتظرة باش نتحدث فيها عن الدور الرابع لصالون الدولي للانتقال الطاقي، ثم في زوايا العالم نرجع لكل ما هو جديد في علاقة بتطورات الحرب الأمريكية الإيرانية. كتاب اليوم في نفس السياق تقريبا بعنوان أمريكا وإيران الرسائل والمدافع 300 عام من العلاقات المعقدة، وبعد شوية إن شاء الله نتابع الافتتاحية زادة مش بعيدة برشا من جملة النقاط والمواضيع اللي اخترناها في فقراتنا القارة باش تكون بعنوان كأس العالم أو عندما تطغى السياسة على الرياضة. تميل افتتاحي إن شاء الله بعد شوية يكون بصوت زميلتي مبروكة سيري ترافقنا أيضا في القراءة التحليلية. نتوقف الآن مستمعين الكرام لنرفع على مسامعكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين ومجاورها.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد

0: لا إله إلا الله محمد رسول الله. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
1: زوايا الخبر.
0: وننطلق معكم بأولى فقرات زوايا الخبر الافتتاحية بعنوان كأس العالم أو عندما تطغى السياسة على الرياضة، للمتابعة طبعا مع الزميلة مبروكة السديري.
1: الافتتاحية. الافتتاحية. البعد الآخر للأحداث. البعد الآخر للأحداث.
2: ظلت إلى سنوات قليلة كرة القدم اللعبة الأشهر في العالم ولعبة الفقراء. ظل كأس العالم لكرة القدم لسنوات موعد كل 4 سنوات للاحتفاء باللعبة الشعبية الأولى في العالم، وموعد للفرجة والمتعة في لعبة كرة القدم، ولكن يبدو أن كل العالم يتجه نحو الأسوأ. عشية انطلاق هذا الحدث في الولايات المتحدة، ترامب يدك الأراضي الإيرانية في هجوم يتنافى وتصريح

0: صفحاته الأخيرة في رسالة غطرسة جديدة أمريكية توجه للعالم. في الأثناء وسائل الإعلام تنقل التنكيل بالبعثات الرياضية والحكام في التفتيش والإجراءات الأمنية الأمريكية التي عبثت بسيادة البلدان وبالمقامات الرياضية وبالذات البشرية، غلاء كبير في أسعار التذاكر وتشدد في التأشيرة ورفض بعض التأشيرات لحكام لهم وزنهم في الساحة العالمية في حادثة غير مسبوقة ووسط تواطؤ كبير من الفيفا. الولايات المتحدة لم تكن يوما لها علاقة بكرة القدم، فقط ربما تريد التنكيل بها في هذه الاستضافة الأخيرة، وهذه النسخة قد تكون تتجه إلى أن تكون نسخة العار للبلد المنظم وللفيفا.
1: الافتتاحية، الافتتاحية، البعد الآخر للأحداث، البعد الآخر للأحداث.
2: نتفاعل مع الافتتاحية مبروكة، ومع هذا العنوان اللي جاء فيه برشا تفاصيل مهمة في علاقة بالرياضة وكيف أصبحت الرياضة في ظل التطورات السياسية اللي تسيطر على العالم أو صورة العالم بصفة عامة. البعض اليوم أو سابقا مبروكة كان
3: بل سمحت بل أنت سعادة تحب كرة القدم، خاصة في أحداث كبيرة كما كأس العالم.
2: كأس العالم فعلا يعني من بين الأحداث اللي تفرض نفسها علينا في المتابعة، حتى في علاقة قبل الأفراد العائلة اللي نجم يكونوا متأثرين برشا بكرة القدم، يعني هذا حدث نجم يسيطر على العائلة.
3: ربما التوقيت السنة يفرض حتى على المتابعين أنه يكون توقيت غير مناسب، خاصة بالنسبة لتونس، وفما برشا فعلا يعني نساء يحبوا برشا كرة القدم، وخاصة يعني المنافسة من الطراز العالي، يعني كأس العالم حتى اللي مش مهتم برشا
2: كبيرة جدا
3: بالضبط، يعني حتى
2: تغري للمتابعة على الأقل،
3: يعني مش اللي يتابع في الفرق الوطنية يتابع كأس العالم.
2: نفس السؤال نسألوه لحد حبيب معنا في الأجهزة الصوتية وكل ظهر لي الذكور الكل مبروكة، معنا عندهم شغف ومتابعة كبيرة برشا في كرة القدم. لكن قبل كنا نسمع صوت يعني ظاهر للعيان مبروكة أنه لابد من فصل الرياضة عن السياسة. اليوم بالممارسة وبالواقع وبالتطورات اللي نعيشوها عالميا من المستحيل فصل السياسة عن الرياضة.
3: ربما لامع في ظل ترامب، ولكن سابقا كل الدول احترمت اللعبة الشعبية الأولى في العالم واحترمت تظاهرة في قيمة كأس العالم، وربما حتى كانت فما خلافات وما إلى غير ذلك، الدولة الكل تتجند كما يجب لي حسن سير بالضبط لحسن سير هذه التظاهرة واحترام ربما كل البعثات اللي تشارك في مثل هذه المسابقات وكأنها بعثات دبلوماسية على أعلى طراز لامعة، لأنه فما نواميس دبلوماسية في احترام البعثات، في احترام العلم، في احترام اللاعبين، في احترام الحكام، يعني
2: في احترام الحدث بصفة عامة، لأنه كأس العالم هذا حدث يعني من الطراز الرفيع كما ذكرت مبروكة، والعديد من الإمكانيات اللي تسخر لهذا الحدث لإنجاحه، واللي تبقى الكرة القدم هذه اللعبة السحرية اللي تأثر برشا قلوب مبروكة. اليوم تتغير الصورة، علاش تغيرت حسب رأيك؟
3: تغيرت في ظل البلد الولايات المتحدة الأمريكية وفي ظل حكم ترامب، لأنه النسخة الأخيرة كانت في قطر، كانت من أنجح
2: الدورات
3: والدورات طوال تاريخ هذه اللعبة. الذي تغير أولا هي في الولايات المتحدة الأمريكية، مع احترامنا للشعب الأمريكي عفوا، ولكن ما هيش الرياضة الشعبية الأولى في الولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب السياسة العنهاجية لترامب والذي أدخل السياسة في الرياضة، وآخرها يعني حرمان الحكم الإفريقي من التأشيرة وترحيله إلى بلاده رغم الحصول على التأشيرة الرسمية لخلاف بسيط أو لنزوة من نزوات ترامب. هذا يمس كثيرا كثيرا من كأس العالم ومن هذه النسخة، إلى جانب المظاهر التي شفناها متاع التفتيش المتشدد والمهين حتى للذات البشرية، ما نقولوش لسيادة الدول لكن حتى للذات البشرية. ربما العديد انتظروا أن بعض البعثات الدبلوماسية باش تحتاج وباش ترجع لبلادها، بتكونش بالطريقة هاكي يعني مهما كان ما همش إرهابيين.
2: فما تعدي على الذات الإنسانية.
3: فما تعدي وفما غطرسة وفما تشوف أنه وكأنه فما عنف في الممارسة أو مبالغة في ممارسة الإجراءات الأمنية المتشددة اللي تحب تبين بأي طريقة كانت أنه القوة الأمريكية مش برك القوة الغطرسة ولا بين ظفرين البلطجة الأمريكية اللي قاعد يمارس فيها الآن في العالم، لأنه اليوم كأس العالم البارح يضرب في إيران. أي رسالة كدولة وكرئيس دولة توجهها للعالم في مفتتح أكبر تظاهرة ترفيهية عالمية. رياضية شعبية يحبها الناس وتقريبا عليها إجماع عالمي، يعني أعتقد أنه بشكون من حتى الملابسات يعني من أرض النسخ أو فما شكون سمى عليه فعلا يعني نسخة العار أمام الممارسات اللي تصير. ومع كل الملاحظين قالوا أنه فما تواطؤ من الجامعة الدولية لكرة القدم من الفيفا، وكأنه فما تشابه كبير بين الرئيس الحالي للفيفا ورئيس ترامب، وبرشا ربطوا بين الشخصيتين.
2: ودارت برشا صورتهم أمس في مواقع التواصل الاجتماعي،
3: لأنه إذا كانت السياسة يعني تحب تتعلى على الرياضة، المفروض معناتها الفيفا هي دولة بذاتها وهي قوة كبيرة
2: مستقلة
3: رياضيا وعبر القوانين وعبر الأموال لكل شيء. المفروض أول واحدة تحمي الروح الرياضية وتحمي الأخلاق الرياضية
2: الرياضة.
3: هي الفيفا.
2: نعم.
3: فما حتى تعليق من الفيفا، أول حاجة حتى يعني ترحيل الرئيس الحكم الإفريقي المفروض كان رد فعل من الفيفا، وهذا لم يحدث، بما يبين أنه فما تواطؤ، أنه ربما آخر المتاع في العالم تشوه بهذه الطريقة. وإحنا في فترة من الفترات نقولوا اللعبة متاع الفقراء، ولكن هي افتكت للفقراء ولت حتى المتعة معاش فيها المتعة الكبيرة اللي موجودة في ظل ربما كل هذه الأشياء السيئة التي صاحبتها. على كل حال، في كل الحالات نحن تبقى ديما هي رأي معتها لعبة جاذبة جدا للجمهور، وإن شاء الله على كل حال على
2: كأنها طريقة تخلي المجتمع الدولي كله مبروكة يتناسى بعض القضايا المهمة في حياته، من بينها الغطرسة الدكتاتورية المطروحة اليوم في العالم السياسي العالمي.
3: أعتقد أنه بشتلقى بذلالها. نعم. حتى على مستوى غلاء التذاكر.
2: نعم.
3: وغلاء كل الإجراءات والبعد بتاع المدن، أعتقد تكون يعني نسخة مقلقة جدا ونسخة صعبة يعني حتى على الجمهور، ولن تنسى سريعا. أعتقد هذه النسخة بتمثل ربما شرخ في تاريخ كرة القدم وفي تاريخ تنظيم هذه البطولة يعني كأس العالم. وربما الحاجات الأخيرة اللي يهتم بها الإنسان باش يبدل بها الجو، باش ربما يحقق المتعة، أكتشف يعني الغطرسة فعلا الأمريكية، وخاصة
2: بالضبط
3: يعني سياسة ترامب ليس فقط في المستوى الاقتصادي والسياسي، بل تجاوزه إلى الرياضة مع الأسف الشديد. وربما هذه تزيد في عزل الرئيس الأمريكي، تزيد في الانتقادات التي توجه للرئيس الأمريكي، وتزيد في العزل معناتها مش للشعب الأمريكي ولكن للسياسة الأمريكية بشكل عام. وشفنا انتقادات آخر ربما عنصر، انتقادات كبيرة من المنظمات الحقوقية فعلا لهذه الممارسات، وفما يعني برشا انتقادات من المنظمات الحقوقية اللي قامت بدورها على مستوى التفتيش والتعامل، وعلى مستوى طرد بعض البعثات والحكم الإفريقي خاصة، يعني أثرت كثير من ردود الفعل يعني سلبية جدا.
2: كما ذكرت أنت، في تاريخ البشرية يعني الكرة أو الرياضة بصفة عامة بركة كانت طريق أو يعني نبحثه من خلالها على الترفيه، عن المتعة،
3: موعد للفرح، كانت موعد للمتعة.
2: اليوم تمست الصورة هذه
3: بالضبط. يعني برشا ناس تبرمج حتى عطلها وتبرمج راحتها على الرزنامة متاع بطولة العالم في كرة
2: حتى البطولات العادية هي خلي كل دولة مثلا تستنى في برشا دورات رياضية حتى تبدل الأجواء شوية، حتى تخرج العائلة بصفة عامة، حتى يعني يصير التنويع في المتعة اللي ينجموا يمارسوا من خلالهم بروكا مواهبهم. اليوم تتغير الصورة هذه، وهذا دليل على أنه فعلا وقعنا العالم اليوم مبروكا
3: يتجه نحو الأسوأ ويتجه في عديد, في عديد الإشارات لما يتجه نحو الأسوأ. ربما فيما برشا ملاحظات عديد الممارسات كانت تماما يعني غير مقبولة، لماذا لم تقرر العودة عديد البعثات، ولكن أعتقد أنه فما مقابل مادي ربما يخلي
2: برشا إمكانيات ما مبروكة كانت بالضبط. يعني مجندة لهذا الحدث يعني تراجع عن المشاركة نجم يمثل عبء اقتصادي في الوضع اليوم.
3: بالضبط، وكما أمور مادية ربما هي تحكم أكثر شيء، ولكن أنا كنت نتمنى أنه واحد ينجم ولا منتخب
2: يعمل موقف
3: بالضبط عايز. بالضبط أنه هذا غلط راه ولا يمكن أن يتواصل هذا الأمر، وأنه كفاء لهذه الممارسات يعني الأمريكية وخاصة من الإدارة الأمريكية معتها الحالية. وحظ سعيد يعني لعشاق هذه اللعبة وللفرق التي ستشارك فيها.
2: هي الفرق العربية مبروكة، ما أعطت الصورة جيدة في ربما المباراة
3: اللي نخلوها هذا للزملاء في قسم الرياضة، ولكن
2: يعني تجم تكون من أول الفرق المغادرة للمسابقة.
3: أكيد هذا واقع رياضي الفريق التونسي أعتقد يعني الفريق التونسي الأحلام يعني ربما الكثير من المؤشرات أنه مش باش يمشي بعيدا مع الأسف الشديد، ولكن تبقى ديما يعني يكون مشارك والعالم التونسي باش سيرفع في المحافل الدولية ولا في أهم عنوان للعبة كرة القدم.
2: نعم.
3: وكما نعرف ما عندهاش جنسية، المهم فما متعة، المهم فما يعني ممارسة جميلة للعبة من أي فريق كان ومن أي يعني معناتها لاعب كان.
2: واضح. الساعات القادمة تبين لنا صورة الدورة هذه لكأس العالم كيفاش باش تكون، وهل انه طبعا اليوم الافتتاح في المكسيك، واكيد انتبهوا بعض
3: افريقيا
2: الصور نصور يعني موعد مع قسم الرياضة فيها كل التفاصيل الرياضية إن شاء الله تابعوا على موجات إذاعة تطوير.
3: جنوب أفريقيا إن شاء الله تمثل القارة الأفريقية في انطلاق المسابقة.
2: واضح. حكا نكمل مع الافتتاحية مبروكة، ديما نكونوا في متابعة كل الأخبار اللي تهم الرأي العام، وديما ناخذوا بعين الاعتبار الجزئيات هذه اللي تنجم ما تمسش القاعدة الكل بتاع مستمعين، ولكن فما جزء يهتم باشا بكرة القدم وبالرياضة بصفة عامة. هيك نكمل الافتتاحية، نمشي مباشرة لفقرتنا الموالية مع زميلة سعاد.

0: الخبر مقدس والتعليق حر.
1: الخبر مقدس والتعليق حر. سعاد الكلمة ليك أبرز الأخبار اللي تبعناها.
2: قال رئيس الجمهورية قيس سعيد إن الفرصة تتاح اليوم من جديد سواء لمن تورطوا في الداخل أو في الخارج على حد سواء لإبرام صلح جزائي معهم يعرض إثر ذلك على مجلس الأمن القومي، وذلك لدى لقائه عصر يوم أمس بقصر قرطاج بعلي عباس الذي تم تعيينه رئيسا للجنة الوطنية للصلح الجزائي. وذكر رئيس الدولة وفق مقطع فيديو نشرته مصالح الرئاسة على صفحتها الرسمية الفيسبوك أن الأمر لا يتعلق بمحكمة لتصفية الحسابات مع أي شخص قائلا نريد صلحا يقوم على إعادة كل من اللي نهب من الشعب إلى الشعب. وتابع حديثه اليوم تتاح لهم فرصة جديدة حتى يتم وضع حد نهائي لهذا الأمر، مؤكدا أنه ليست هناك نية ولن تكون هناك نية للتنكيل بأحد، فليغادر هؤلاء بعد إبرام الصلح غاياه بالسجون، والأمر يتعلق بمن هم في السجن أو بمن هم خارج الوطن.
1: من جديد يطرح ملف مسار الصلح الجزائي في تونس مبروكة مع الأحداث الجديدة اللي صارت على مستوى تعيين الرئيس الجديد للجنة الصلح الجزائي. مهم جدا طرح الملف هذا، ولكن زاد نرجع تاريخيا منذ انطلاق اللجنة في 23 شنو عملنا في مسار الصلح الجزائي؟
3: كان انتظاره لابعا فعلا، يعني طال انتظار النتائج على مستوى ملف الصلح الجزائي، وعديد الانتقادات وجهت إلى مسار الصلح الجزائي شكليا كيفاش إدارته وضمنيا لأنه ما أداش إلى النتائج المرجوة.
1: نعم.
3: وبالضبط يعني هنا نشوف تدخل رئيس الجمهورية وتعيين رئيس يعني معناتها جديد لهذا سيد علي عباس والانتفاضات
1: رئيس يقول فرصة اليوم فرصة جديدة تتاح يعني للمعنيين بالأمر. كيفاش نجم تكون الفرصة هذه؟ تفاصيلها مبروكة زادة والاقتراب أكثر من المواطن اليوم خاصة المعنيين بهذا الملف، كيفاش ينجم يكون على مستوى رسمي؟
3: لا مع فما يلزم تكون فما شفافية كبيرة ويلزم أنه الدولة هي التي تتولى هذا الملف دون تدخلات من هنا وهناك، ونعرف أنه كل ما فما صلح جزائي وكل ما فما فلوس كل الأيادي تريد أن يعني تتدخل أكيد، لا مع مهما كانت الـ ربما الظروف. حاجة أخرى اللي أكدها رئيس الجمهورية يعني لامعة أنه ربما لا مجال للتنكيل بهؤلاء، من أخطأ ربما يخطئ ويجد الجزاء الذي هو ربما مناسب ثم يعني ينطلق في حياته العادية. هذا بالتأكيد يعني لأنه السجن أو يعني ما هوش الهدف لامعة، ولم يحقق أي شيء سجن لسنوات دون أن يكون فما يعني ربما إفادة للدولة. فالصلح الجزائي خطية مالية يعني تدفع لفائدة خزينة الدولة ثم يتم الإفراج ليواصل المعني بالأمر ربما حياته، لأنه مش الهدف هو التنكيل أو ربما الهدف هو السجن، لأنه سجن أشخاص لسنوات متتالية ما من نجم يفيد خزينة الدولة حتى شيء.
1: الهدف
3: واضح بالضبط، الهدف واضح والآليات المفروض تكون واضحة من غير ممارسة عفوا ضغوطات يعني من هنا وهناك، ضغوطات غير مرئية، ضغوطات في الكواليس، استغلال ربما يعني سلطات معينة وما إلى غير ذلك. هذا المفروض
1: استغلال النفوذ خاصة
3: بالضبط. هذا هو لامعة. ربما هذه الأخطاء اللي صارت المفروض ما تكونش موجودة يعني في الفترة هذه.
1: واضح. وبطبيعة الرئيس في ختام اللقاء بالقاضي الجديد دعا مبروكة اللجنة الوطنية للصلح الجزائي للإسراع في تقديم مشاريع الاتفاقيات اللي بشتمرهم مع المعنيين بالصلح الجزائي.
3: هو المدة اللي فاتت شفنا مجموعة من رجال الأعمال يعني تقريبا تمت التسوية المسألة معهم.
1: إن شاء الله نشوفه معين تقدم في الملف
3: مبلغ معين مقابل الإفراج. هاي في فما عدد من رجال الأعمال الأعمال تمت يعني تثبيت وضعيتهم.
1: واضح إن شاء الله أكيد يكون فما جديد في مستوى هذا الموضوع والملف الكبير اللي يشغل الرأي العام واللي عنده بطبيعة تداعيات وإن شاء الله نقوله اللي يتنجم تخلينا مستقرين أكثر لما لا اقتصاديا وكذلك سياسيا. وصل معك سعاد وين يمشي الآن؟
2: أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة لأعوان منطقة الحرس الوطني بمنوبة بالاحتفاظ بالنائب مجلس نواب الشعب علي بوزوزية على ذمة البحث إثر شكاية تم رفعها ضده تتهمه فيها بشبهة الاعتداء بالعنف بحسب ما أفاد مصدر أمني، وما تزال الأبحاث متواصلة لكشف الملابسات الكاملة للواقعة في انتظار إحالة الملف على أنظار العدالة فور استيفاء السماع والتحريات.
1: وأكيد القضايا قل كامت مبروكة في الموضوع أمني بامتياز وقضائي، لكن الأخبار دار برش على مواقع التواصل الاجتماعي وفما تكهنات مبروكة بالملف اللي نجم يمثل النائب هذايا. فهل الإشاعة اليوم تتنمى برشا؟ حابين نستغلوا الفرصة مبروكة في السياق هذايا، علاش وقت اللي نتابعوا أخبار ما نشوفوش التفاصيل الملمة بالأخبار هذايا حتى نبتعدوا ولا نبعدوا الرأي العام على التوجه نحو
3: ربما هي مسائل قضائية شخصية، وخاصة كي تكون مهيش في علاقة بالمرفق العمومي بشكل أساسي تولي يعني بعادها ربما على التناول الإعلامي العمومي يكون أفضل لسير الأبحاث أولا ثم صونا لذات
1: لما ننسوش اللي هو نائب يعني في مجلس النواب السلطة التشريعية ربما ما كانش يصير هذايا كيفاش تغير الاتجاه على كل حال في سياق المحاسبة تجاه أي من يخطأ سواء في البرلمان
3: دون تفاصيل مع القضية هكا موجودة ولكن دون الخوض في تفاصيل قد لا تعني الكثيرين يعني هذا بالتأكيد لا مع خاصة مهيش عندها صبغة سياسية ربما أكيد، ولكن هذا يطرح موضوع رفع الحصانة عن النواب في البرلمان. وإحنا شفنا حتى من شخصيات ربما هي مقربة من مسار يعني رئيس الجمهورية تدعو إلى هذه المسألة وتدعو بين ظفرين إلى تنظيف البرلمان في علاقة بأنه عديد ربما النواب تتعلق بهم يعني قضايا متنوعة ربما قضايا فساد وما في مالي وما إلى غير ذلك، ولكنهم هم متحسنون بالحصانة البرلمانية فأنا الأوان ربما لرفع هذه الحصانة حتى يأخذ تأخذ العدالة مجراها مهما كان الشخص سواء كان في مجلس النواب أو مواطن عادي حتى ربما نحقق مبدأ العدالة في المثوى أمام القانون.
1: نواصل في أخبار اليوم. أمس أصدر الستار على الدورة الرئيسية للبكالوريا في السياق هذايا أخبار نتابعه معك سعاد.
2: قال مدير عام الامتحانات الوطنية بوزارة التربية محمد الميلي إن وزارة التربية عملت جاهدة على التصدي لظاهرة الغش في امتحانات البكالوريا من خلال عديد الإجراءات وبتظافر كل جهود الوزارات المتداخلة، وكشف أنه تم رصد 955 حالة غش خلال الدورة الرئيسية للبكالوريا 2026، ويمثل ضعف ما تم تسجيله في بكالوريا 2025 التي تم خلالها رصد 508 حالات غش. أما بخصوص العقوبات شدد مدير عام الامتحانات أن معاقبة التلاميذ ليست هدف وزارة التربية بل على العكس هي تعمل على توفير كل ظروف النجاح للمترشحين وحمايتهم داخل أو خارج قاعات الامتحان، لكن في صورة وجود إصرار من بعض الأطراف على التشويش على الامتحانات فإن وزارة التربية حريصة على تطبيق القانون وفق قوله.
1: واضح مهم جدا التصريح هذايا واللي خلينا نهتم أكثر بالرقم اللي جاء في هذا الخبر مبروكة 955 حالة غش تم رصدها خلال الدورة الرئيسية هذية، ويمثل هذية الضعف اللي كان عم نقول، ونتصور أنا الإمكانيات مبروكة والجهود الضعفة تزاد في وزارة التربية للتصدي للغش، شوف النتيجة شنية.
3: أكيد لا معلي أنه بالملاحظ يعني فما إقبال برشا على وسائل الغش، وسبق وتحدثنا في الموضوع
1: هي ولا تفاخر يعني لدرجة أنه يلزم العمل على اجتثاثها من الجذور.
3: يعني تضاعفت في اثنين بين عمناول بين باك 25 وباك 26، هذاك علاش قلنا راي دارة ولد فيها يعني رغبة كبيرة، وما تقتصرش فقط على تلامذة المتوسطين حتى تلامذة ربما الممتازين يعني لو أطيحت لهم الفرص. ثم هو أحيانا تشوف حتى جهد عائلي مش فقط جهد تلمذي. صحيح. هي 955 الحالة اللي تم التفطن إليها، كيف فما حالة أخرى لم يتم
1: تتوقع
3: التفطن
1: مبروكة يعني بما أنه تم التفطن لحالات غش، فما حالات فلتت من ال التفطن؟
3: أكيد لا مع هذه الحالات التي تم التفطن
1: لها
3: وألف يعني فما حالات أخرى لم يتم التفطن. خطر الحالة تشوفها أن ما نقولش عامة ولكن موجودة بكثافة وبشكل يعني كبير جدا، لدرجة أنه ربما المجتهدين اللي ما يستعملوش الوسائل هذه ربما مش باش يولوا أقلية، ولكن ساعات تقول يعني وكأنهم معزولين بعض الشيء. على كل حال هي باش تعمل الإجراءات أكيد حتى السنة المقبلة الوزارة في هذا
1: الخصوص. الإجراءات زادة في ظل التطورات اللي نعيشوها اليوم رقمية
3: أكيد، لكن تبقى ديما ظاهرة مدامها تتضاعف فنقول ظاهرة قاعدة تنمو،
1: نعم
3: ماهيش تنقص.
1: وهذا يطرح تحدي
3: وهذا يعني
1: على الدولة
3: بالضبط، ماهوش نجاح الوزارة التربية لأنه باش تقضي على الظاهرة 1000% هذا صعيب برشا، ولكن على الأقل الكوربيو اللي يهبط مش يطلع
1: صحيح
3: في الاكتشاف الحالات أو في وجود الحالات تقعد، يعني أعتقد أنه مسألة يعني في حاجة إلى مزيد من العمل. وعموما ربما الأصداء تقول أنه كانت في المتناول يعني
1: الدورة الرئيسية
3: الدورة الرئيسية على مستوى العقوبات، ربما العقوبات بالحرمان أو بالخطايا، بالحرمان من الامتحان والخطايا أعتقد
1: أفضل من السجن.
3: أفضل من السجن
1: وديما اللي همنا أنه فما حرص مبروك اليوم من الدولة يعني على يعني المحافظة على شهادة البكالوريا التونسية اللي هي تنافس فعلا أعطى الشهادات الدولية. الحرص هذا يخلي عندنا أمل أنه يتم القضاء.
3: أكيد لا مازلت لا، ومازلت حاجة أخرى أنه مازلت البكالوريا تتمتع بالشعبية اللي موجودة في العائلة،
1: ربما نقصت
3: شوية ولكن ما زالت عندها قيمتها لدى العائلة التونسية ولدى التلميذ التونسي. فقط إشارة بعض الأساتذة لامعة لمحتوى المحتوى البيداغوجي للاختبارات، فما تأكيد على أنه فما عودة إلى سير الدرس، فما عودة إلى كرة المعلم والأستاذ، فما عودة إلى الإشكال هذا بالضبط حتى بقوة. وربما المعالجة تعتمد التفكير وتعتمد ربما التحليل أكثر منها يعني الطرح كان موجود في السنوات الماضية يعني هذا أعتقد جيد جدا. وهذا فم برشا أساتذة قالوا راهو في لجان الإصلاح وفي لجان الخاصة ديما يوجهوا ملاحظات في هذا الإطار، وحسنا الوزارة يعني خلت بعين الاعتبار هذه
1: المسألة هذه. وهذا يخلي الأولياء اليوم يمشوا في المسار هذا مبروكة يأكدوا برشا على صغيراتهم أن يكونوا حاضرين خاصة في الدروس
3: بالضبط، لأنه اكتشفنا أنه فم ظاهرة أنه تلاميذ البكالوريا
1: ما يحضروش
3: مواظبين بالضبط
1: يكتبوا بليتيد يكتبوا
3: بالضبط. احنا نتذكر عمنا ولاخذين الموضوع هذا فما استاذ يعني اكد لنا انه يفضل المنصات ساعتين رياضيات على المنصه افضل من ساعتين في القسم، وهذا ما ينجمش مهما كانت المنصه يعني ما تنجمش تعرف يعني فما غيابات كبيره في البكالوريا في الحضور معناتها في متابعه الدروس في الـ في الـ في الاقسام وفي في المعاهد مقابل ربما المنصات مقابل الدروس الخصوصية يعني.
1: خيرا فعلت الوزارة في الاتجاه هذايا، وإن شاء الله بتبيع يتم الحرص على هذه المسألة واعتماد الكفايات اللي تنجم يأخذها التلميذ خلال تقديم الدرس في المباشر في توقيته العادي عند كل الأساتذة. نواصل معك سعاد ونمشي الآن باختصار.
2: نظم عدد من المعطلين عن العمل من أصحاب الشهائد العليا اليوم وقفة احتجاجية للمطالبة بتسريع تفعيل القانون عدد 18 لسنة 2025 المتعلق بالانتداب الاستثنائي، داعين السلطات المعنية إلى توضيح رزنامة تنفيذ القانون والإجراءات العملية المرتبطة به.
1: ونتصور الاحتجاجات هذه نجم تتواصل مبروكة طالما ما صارش تنفيذ للقانون الاستثنائي المتعلق بالانتداب. تفضل كلمة لك.
3: هو أكثر من مرة رئيس الجمهورية أكد أنه من اهتماماته الأولى ربما المعطلين عن العمل، ولكن نوعا ما طال الانتظارهم، فإن شاء الله يكون في خلال الصيفية هذه لامعة تكون فما يعني فعلا حلول في هذا الإطار وتكون فما أوامر ترتيبية ينهي السنوات من الانتظار لهذه الفئة من المعطلين عن العمل ومن أصحاب الشهائد العليا.
1: واضح. نواصل معك سعاد.
2: أطلقت وزارة الصحة أمس مشروعا وطنيا لدعم إدماج الشباب والوقاية من تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وذلك خلال جلسة عمل جمعت وزير الصحة بممثلي مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. وأوضحت الوزارة أن هذا المشروع يستهدف الأطفال والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و 25 سنة، لسيما الفئات الأكثر هشاشة، من خلال تنمية المهارات الحياتية والاجتماعية وتعزيز السلوكيات الصحية ودعم إدماجهم الإيجابي في محيطهم العائلي والدراسي والمهني.
1: جيد، مبروك الوقاية من الإدمان اللي هي مسؤولية مجتمعية مشتركة فعلا. اتجاه قامت به وزارة الصحة إلى جميع نتيجة حسب رأيك في ظل تنامي ظاهرة المخدرات في تونس؟
3: أي هو ربما الوقاية وإدماج الشباب اللي ربما يعني
1: كان ضحية للإدمان،
3: تعاطى هذا الإدمان، وهذا ضروري جدا. لا مع لأنه
1: كانت من النقائص المسجلة في تونس،
3: أي الخطأ موجود والتعاطي موجود، مش نكروه وإلا نعاقبوه أخلاقيا، ولكن يلزم نعطروه ونتعاطى معاه بطريقة يعني صحية وبطريقة يعني علمية، وهذا باب من الأبواب اللي خلينا نتطرق له بهذه الطريقة.
1: واضح. كما على الأخبار الوطنية نمشي للأخبار العالمية. سعاد،
2: أعلنت القيادة العسكرية المشتركة العليا مقر خاتم الأنبياء في إيران إغلاق مضيق هرمز أمام جميع السفن ومنها ناقلة النفط والسفن التجارية، قائلة إن أي سفينة تحاول المرور ستتعرض لإطلاق النار. ويأتي ذلك عقب شن الولايات المتحدة الأمريكية ضربات جديدة على إيران.
1: هل هذا استئناف للحرب الأمريكية الإيرانية؟ برشا أسئلة طرحت البارح في ظل هذه الضربات الجديدة الأمريكية على إيران مبروكة، وتضييقات من جديد في مضيق هرمز من الجانب الإيراني. تفضل.
3: أكيد، لا، مع ضربات مكثفة وفي أكثر من مكان، ومش فقط استهداف للمنصات الصاروخية أو للأسلحة، ما رجح أنها يعني عودة غير معلنة للحرب ضد إيران. وأعتقد أنه تتواصل، وإحنا شفنا يعني تقريبا عكس التصريح اللي عمله نهار الثلاثاء تقريبا تماما، يعني عكس التصريح
1: هو يفعل عكس ما يقول تماما.
3: بالضبط، لا، وفما يعني عدد من الشخصيات الإيرانية توقعت هذه الضربة وقالت أنه ما دام صرح بذلك التصريح فأنه النية مبيتة لعودة العدوان، ويعود هرمز مرة أخرى إلى الإغلاق. وأعتقد أنه ما زالت الأمور يعني لم تحسن بعد، سواء كان في ترجيح نجاح المفاوضات أو في ترجيح العودة إلى الحرب.
1: هو ذا حنوصل معك سعاد ديما في صفحة أخبار العالم.
2: قال رئيس السلطة القضائية الإيرانية غلام حسين محسني إن الشعب الإيراني لا يهاب تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وصامد ومتماسك للدفاع عن بلاده، وتابع على الرئيس الأمريكي أن يعلم بأن المعادلات الاستراتيجية في المنطقة والترتيبات الأمنية فيها لن تعود إلى وضعها السابق.
1: إذن فما تماهي كبير برشا بين كل السلطات في إيران. المسألة هذه تدحض ربما نوايا أو تصريحات ترامب اللي يقول فما انشقاق إيراني يعني من هنا أو من هناك. تعليقك مبروك.
3: لا، أعتقد أنه هذا غير، لم يعد ما تروح هذا الحديث نعم على انشقاق، بالعكس يعني فما وحدة سياسية إيرانية في القيادة، وفما يعني مراوحة بين التصريحات التهديدية وكذلك يعني التصريحات التي تتجه منح نجاح المفاوضات. في الأثناء يعني نعرف أن المفاوضات ما زالت مستمرة رغم التصريح الأمريكي أنه لا يمكن لهذه المفاوضات أن تستمر يعني إلى ما لا نهاية.
1: واضح. نختم سعاد باختصار.
2: وصل وفد قطري إلى طهران اليوم لإجراء محادثات مع المفاوضين الإيرانيين بهدف رد من الفجوات المتبقية في الاتفاق المحتمل بين إيران والولايات المتحدة في تحرك دبلوماسي جاء بعد ساعات من التصعيد العسكري بين الجانبين.
1: يعني رغم تبادل الضربات مبروكة، فما استمرار للمسار المفاوضات، المسار الدبلوماسي بتدخل الأطراف المعنية من بينها الوفد القطري. تتوقع هذه تجيب نتائج في الساعات القادمة ولا باش نبقى تقريبا في نفس الصورة؟
3: وكأنه هي مهمة مكلف بها هذا الوفد لربح بعض
1: الوقت
3: لأنه الواقع يقول شيء آخر يعني
1: تماما.
3: وطهران تقبل هذا في إطار ربما يعني الواقع اللي موجود حاليا، ولكن ما أعتقدش أنه للوفد اللي هو إذا كان فما إمكانية الجانب الباكستاني كان ينجم ربما يحقق يعني تقدم أو حلحلة في المفاوضات وفي الوضع الراهن. وأعتقد أنه لن
1: يعني تتواصل الأزمة في منطقة الشرق الأوسط،
3: لا تتواصل ولا تكهن كبير. تشير بربما مآلاتها إلى حد الآن لما
1: واضح. حكا كما الأخبار اليوم. شكرا سعاد, ترجعنا عشان الجزء الثاني من حصتنا اللي قنا معكم في زوايا الخبر يتواصل حتى للساعتين. خليكم معنا تتابعوا تفاصيل فقراتنا القادمة إن شاء الله ومتابعتنا لكل المستجدات. بعد شوية موجز الأخبار رفقة زميل حسن العيشي.

0: تطوين.
1: موجز الأخبار.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الواحدة بعد الظهر هنا من إذاعة تطوين. واصل اليوم أعوان شركة البيئة والغراسة بتطوين وإطاراتها وقفاتهم وسط المدينة للمطالبة بصرف أجورهم المتخلدة بذمة الشركة وتصنيف الشركة بشكل نهائي. يتواصل في معتمدية المدى موسم حصاد الحبوب المروية وسط توقعات بنتائج مشجعة، كما انطلقت مؤخرا بمنطقة الفرجانية من معتمدية مدنين الجنوبية جمع محاصيل ما يعرف بشعيرة النبيل الذي تعود بذرتها الأصلية إلى سنوات خلت في محاولة لإكثارها لما لها من فوائد كثيرة. دعا رئيس الجمهورية قيس سعيد رئيس اللجنة الوطنية للصلح الجزائي إلى الإسراع في تقديم مشاريع الاتفاقيات التي ستبرم مع المعنيين بالصلح الجزائي دون إهدار الوقت في إجراءات لا طائلة من ورائها، بما يضمن وضع حد نهائي لهذا الوضع بعيدا عن التنكيل وإتاحة الفرصة من جديد الذين تورطوا ليغلق هذا الملف نهائيا. في العالم، وردا على العدوان الأمريكي الذي استهدف مناطق في إيران، أعلن الحرس الثوري الإيراني إغلاق مضيق هرمز أمام جميع السفن، كما استهدف 18 هدفا مهما تابعا للجيش الأمريكي في قاعدتي علي السالم وأحمد الجابر في الكويت وقاعدة الشيخ عيسى في البحرين. أخيرا، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن غارة صهيونية على بلدة في قضاء سور أدت إلى سقوط 9 شهداء إضافة إلى 10 جرحى، فيما أسفرت غارة أخرى على مدينة صيدا عن سقوط 3 شهداء وإصابة شخص بجروح. نهاية الموجز، مع تحيات أحسن العياشي، ألقاكم بخير.
3: انت تقرأ في 6 ابتدائي او 9 اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبة في البعض منها، وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.net. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة، يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.net. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
4: زوايا الخبر.
5: زوايا الخبر.
4: زوايا الخبر مع لامع بن عثمان.

0: مرحبا بكم، نرجع لكم في زوايا الخبر. شكرا لكم على اختياركم وجودي الاذاعه التونسيه من تطاويل اللي كانت وصل حتى للساعتين ان شاء الله التواصى مضي ساعه ودرجين. نذكركم ما زلت مجموعه من الفقرات اللي تستنى فيكم ان شاء الله. نتحدث في الاحداث المنتظره عن الصالون الرابع او الدوره الرابعه للصالون الدولي للانتقال الطاقي، وبعدها ان شاء الله نتابع تطورات الحرب الامريكيه الايرانيه في علاقه بالملف اليورانيوم المخصب. كتاب اليوم في نفس السياق تقريبا بعنوان أمريكا وإيران الرسائل والمدافع 300 عام من العلاقات المعقدة. نأخذ فكرة على هذا الإصدار اللي يهتم بأمريكا وإيران. نمشي مباشرة أحبيب بالفقرة الشأن العام.
1: الشأن العام، الشأن العام.
0: مبروكة ترجعنا في القراءة التحليلية. مرحبا مبروكة، أهلا وسهلا.
2: مرحبا لابا على وسهلا.
0: ننطلق في الشأن العام اليوم، نرجع على مبادرة حول مقترح قانون أحداث صندوق رعاية كبار السن. من بين المستجدات حول المبادرة هذه عقد جلسة عمل أمس كانت في البرلمان، وتم خلالها النظر في المقترح والنقاط والتفاصيل المطروحة في المقترح هذا، اللي الهدف منه مبروكة هو المزيد من الاعتناء بكبار السن وخاصة على مستوى الامتيازات التي تنجم تمنح لهذه الفئة. واليوم يقع العمل بتبيعة على إحداث صندوق لرعاية كبار السن. كيفاش نجم تكون تفاصيل الصندوق هذية؟ نتحدث عن هذا الملف وقت نتحدث عن الأزمة في الصناديق الاجتماعية بصفة عامة مبروكة، ونتحدث زاد على معطيات أخرى مهمة أنه تحدثنا عليها سابقا في الشأن العام، اللي هي تهرم أو اتجاه تونس نحو تهرم المجتمع. في ظل المعطيات هذه كيفاش نجم نأطر موضوعنا؟ وبعد شوية نأخذ التفاصيل من خلال ضيفنا اللي إن شاء الله يكون نائب رؤوف لفكيري عضو لجنة الصحة بالبرلمان. مبروك الكلمة لك.
2: أكيد لما يعني هذا في صلب عمل البرلمان، وفي صلب ربما يعني المشاريع الاستباقية التي تقرأ الواقع وتستبق ربما بعض التطورات اللي موجودة في المجتمع التونسي. وأعتقد أنه هذا في صلب يعني مهمة مجلس النواب. احنا حكينا على الصناديق الاجتماعية اللي عندها أزمات مختلفة، ولكن هذا لا يمنع أنه نحدث صناديق جديدة تواكب ربما يعني المجتمع التونسي وتواكب تطورات المجتمع التونسي. الصناديق اللي موجودة ضرورية وتخدم فيها أزمات يلزمها تعالج ويلزمها عملية إصلاح. في نفس الوقت يعني وقت اللي يلزم تكون فما هياكل جديدة يلزمنا نحدثها، المفروض يعني يتم هذا. أنت ذكرت أنه حكينا في الأسبوع الماضي يعني على الجانب الاجتماعي في تونس والديموغرافيا التونسية المنتظر أنها يعني تكون فيها تغيرات كبيرة في السنوات المقبلة. نتحدث على التهرم، نتحدث على الفردية يعني الحياة الفردية أو الحياة الفردية للذكور أو للإناث. وهذا يخلينا ربما الحل الوحيد في هذا للسباق اللي ربما الواقع الجديد هو صندوق لكبار السن، لأنه في ظل التهرم في ظل المتغيرات المجتمعية اللي نتوقعها في السنوات القادمة ربما كبار السن يلقروحهم وحدهم. يعني يلقروحهم في مشكل عائلة اللي موجودة الآن ترعى المسن الأبناء والفتيات بالضبط. يعني ربما قد يجد المسن التونسي يعني في سنوات قادمة نفسه وحيدا رغم ربما حصوله على جراية وما إلى غير ذلك. فأعتقد أن صندوق لكبار السن يكون يعني حل من الحلول أو جزء من استراتيجية كاملة تستبق التغيرات الديموغرافية اللي حتى الخبراء لا معي يأكدوا أنه مهما عملنا ربما من حلول التسريع في الزواج لتسهيل الزواج ربما تسهيلات في الحصول على مسكن وما إلى غير ذلك، ولكن لن تمنع الواقع الجديد اللي بسيكون موجود في المجتمع التونسي خلال السنوات المقبلة.
0: جيد أنه يكون فما استباق في الاتجاه هذايا وفما دراسة لكل المؤشرات والمعطيات حول المجتمع التونسي وخاصة يعني الفئة الخاصة بكبار السن. مبروكة. نستقبل ضيفنا عضو لجنة الصحة بالبرلمان النائب رؤوف الفقيري، حاضر معنا على خط البرنامج. سيد النائب مرحبا بك وشكرا لك على قبول دعوتنا.
3: مرحبا بكم، مرحبا بجميع المستمعين.
0: شكرا يعطيك صحة. إذن مقترح قانون يتعلق بإحداث صندوق لرعاية كبار السن من بين المستجدات في الملف هذا أمس عقدته طبعا جلسة أو خلينا نقول استماع لجهة المبادرة حول المقترح هذا, والغاية سامية جدا سيد النائب اليوم في السياق هذا, وهذاك علاش ماذا بينا نعرفوا أكثر تفاصيل حول هذا المقترح والآليات اللي تنجم تخلينا اليوم فعلا نتحدث على إمكانية إحداث صندوق لرعاية كبار السن. تفضلك الملك.
3: شكر مرة أخرى. هو في الإطار هذا باش نحطوا الموضوع في إطاره, جت ورد على لجنة الصحة في 5 أبريل 2025 مبادرة تشريعية عدد 30-2025 تتعلق بإحداث صندوق رعاية كبار السن. بطبيعة الأهداف أكيد جدا أهداف سامية باعتبار أنه لاحظوا في السنوات الأخيرة مع التهرم السكاني تم معناه رشاشة بالبيئة هذه, تم جانب اجتماعي وعائلي معناه لازم باش نعاود ننظروا له بطريقة أخرى. دونك لنا ارتعت جهة المبادرة بالمقترح هذه معناه رعاية بالبيئة. يبقى نفس الشيء, احنا عقدنا جلسات معناها سابقة في وردت كيف على مكتب اللجنة مقترح ثاني اللي هو 30-26 اللي يتعلق بالإحاطة بالمقاعدين. اللجنة عقد جلسة للإمكانية معتبرة المقترحات باعتبار معناها أهدافهم زوز نفس الشريحة اللي هم كبار السن. قلنا لما لا معناها باش تكونوا أكثر معناها
0: عمليين أكثر
3: عمليين يكون دمج المقترحات باعتبار أنه الأهداف ما هي بيدها معناها في نفس الوقت يكونوا النجم ونطبقوا, لأنه نشوفوا احنا من بين الأهداف والامتيازات اللي باش يصير منحة للشريحة هذه في علاقة بالنقل, في علاقة بالصحة, في علاقة بالجانب الاقتصادي الاجتماعي كل ما شيء. دونك قلنا لما لا يصير دمج المقترحات. هي الحقيقة جهة المبادرة الأولانية ما عندهمش مشكل في الدمج مع المقترح الثاني. ودونك لنا نحكو على شريحة سواء متعاقدين وإلا الشريحة الثانية اللي هما من العائلات المعوزة والعائلات معناتها محدودة الدخل, وتكون نفس الامتيازات على الشريحة هذه تشملها بكل. دونك لنا نكونوا عالجنا الجانب الاجتماعي, الجانب معناها الصحي, الجانب الاقتصادي, لأنه في نحكو على المبادرة الأولى هي على صندوق ونحكو على جانب اجتماعي. باش نحكو على الجانب الثاني هو جانب أسري تربوي اقتصادي, لأنه المتقاعدين هما عباد قضاءوا سنوات معناها في الإدارات ولا المؤسسات يشتغلوا, تم تجربة, تم أن سرطان بيكيد قلنا لي ملايا معناها نستفادوا من خبراتهم ويكونوا معناها في إطار معناها مجتمع متكافل يضمن معناها الاستقرار بتاع الأسرة, لأنه اليوم تبقى ديما الأسرة ما مرتبطة وفي معناها الكبير السن يبقى ديما عنده دور في الإحاطة بالأسرة حتى بخبرته الحياتية.
0: واضح نتفاعل مع النقطة هذه سيد النائب, وإن شاء الله بعد شوية ربما نسألك على الهيكلة أو إعادة هيكلة الصناديق الاجتماعية, المسألة المطروحة اليوم كيفاش نجم تتحقق المسألة في ظل المعطى الأساسي هذايا. الكلمة ليك مبروكة, جيد اقتراح أنه يتم إدماج زوز مقترحات تعنى بنفس الفئة تقريبا اللي هي صندوق رعاية كبار السن والإحاطة بالمتقاعدين. نعرف الإشكالية الموجودة الخاصة بالمتقاعدين, مبروكة في السياق هذا. تفضل كلمة ليك.
2: أكيد لامعة, ولكن المفروض تكون كلها يعني ب توسيع الاستشارة للمعنيين بالأمر هذا أكيد لامعة. وحاجة أخرى يعني قراءة في مصادر التمويل أو عملية التمويل كيف تتم في هذا السياق, لأنه أحيانا نعلن عن مشاريع, عن صناديق, ما إلى غير ذلك, ولكن ديما نعطيها نصدمه في تونس
0: شكون ينجم يحقق الهدف هذا
2: بالضبط. وأكثر يعني كل ما كانت الاستشارة أكثر أو كل ما كانت الأطراف اللي خذينا رأيهم في الموضوع وتوسعت أكثر، كل ما تكون النتيجة ربما يعني إيجابية أكثر. وشنو الموارد اللي يمكن أنهم يوفروا يعني تمويل الصناديق هذه من غير ما نزيد نثقلوا من كاهل المتقاعدين ومن كاهل كبار السن؟ هذا جدير بالبحث وجدير ربما بالتحديد وبالحديث عنه قبل وربما أي تركيز لمثل هذه المشاريع،
0: خاصة زاد في ظل ارتفاع الأسعار مبروكة أكيد. تقريبا أكيد. إذا كان تحطوا على كبار السن تحطوا على الأدوية، غلاء أسعار الأدوية إذا كان متحدثناش على فقدانها زادة.
2: كذلك القطاع هذا لامع فيه تطور كبير على مستوى الاكسسوار، يعني اللي سهلوا حياة المسن. ربما 10 سنين التالي كنا في مستوى معين، الآن يعني برشة جديد وبرشة تقنيات جديدة
0: تتخلي حتى كبار السن هذوما يعولوا على أنفسهم بالتقنيات
2: مع ارتفاع الكلفة بطبيعة الحال صحيح. ارتفاع الكلفة على مستوى ربما التزود والاقتناءات في هذا الإطار.
0: واضح ديما هذية في إطار النقاط والتفاصيل اللي تنجم تكون في هذه المبادرة الجيدة واللي تنجم غير واقع المسن. سيد النائب، إذا كان عندك إضافة في النقطة هذه ولا نمشي مباشرة الحديث عن نقطة تمويل الصندوق هذه من نجم تكون حسب المقترحات الأولية، تفضل.
3: هو في علاقة بأحداث الصندوق وهذا ما اللي صار فيه ديجا نقاش منذ ورود المبادرة الأولى على اللجنة، باعتبار أنه قانون المالية معناها وعلى المشكلية أحداث الصناديق وأكثر من هكذا حتى الصناديق وقع أحداثها لم يتم تفعيلها لعديد الأسباب. دونك احنا ارتأينا في الدمج نتجنب حكاية أحداث الصندوق وممكن نقول لوجع على التمويلات وكيفية تمويل مثل هذه الصناديق. دونك مشينا معناها المقترحات اللي موجودة في الفصول مقترح القانون الثاني اللي هو كلها معناها امتيازات عينية، معناها دونك نتجنبوا مثل هذه الاحداثات وحكاية كمان بخش شوفوا منين باش ندعموا موارد الصندوق.
0: واضح به. اليوم نتحدث عن أهمية إعادة هيكلة الصناديق الاجتماعية. نعرف الأزمة التي تخبط فيها الصناديق الاجتماعية والبحث عن حلول مجدية، البحث عن استراتيجية نجم فهنا تخلينا نصلح الصناديق الاجتماعية مقابل هذايا يعني مبادرات في سياق إحداث صناديق أخرى، وما ننسوش وضعنا الاقتصادي في السياق هذا. يعني كيفاش نجمو نتحدثوا عن إحداث هذا الصندوق في ظل كل هذه المعطيات سيد النائب؟
3: كيف ما قلت احنا بالنسبه للصندوق هو جاء في المبادره، اما احنا الى حد الان مع تحكيم الصناديق مانيش ماشيين فيها. دونك الضم هو باش يخلينا نتجاوزوا احداث الصندوق هذا. دونك معناتها ما نصورش كان الحديث فيه باش تخلي ما عنده حتى معنى، باعتبار انه اللجنه خرجنا من احداث الصندوق لتمويل مختلف الامتيازات اللي وقع اللي جات بها جوبيع المبادرين. دونك مش تكون تم امتيازات عينيه، تخفيضات في وسائل النقل العموميه، تم احداث سيركوي خاص في المؤسسات الصحيه والاولويه لكبار السن، في المجال الثقافي، في مجال السياحه، معناها باش تكون في علاقة بال مع امتيازات عينية أكثر منها امتيازات مالية.
0: واضح. إذا هذا هو يعني بالتفصيل، ما نجموش نتحدثوا على أكثر بالنظر للمعطياتنا الاقتصادية كما ذكرنا. سي رؤوف بعد شوية نختم.

0: حتى كبار السن
1: تنسحب على كل كبار
0: بالضبط السن. يعني انت حتى اللي ما كانش عندهم خدمة أو ما عندهمش جرايات, هذا أعتقد أنه معطى أساسي ومعطى مهم. ثم شنو ينجم يكون الخدمات اللي قدمها مثل هذا الصندوق, يعني صندوق كبار السن يعطي منحة, يعمل دور معناتها خاصة بها إلى بهذه الفئة ربما, يعني شنو التركيبة ربما اللي نجم أو الإفادة اللي نجم يعملها الصندوق هذا
1: هو تحدث
0: على كل حال على مستوى على مستوى المشروع, هو مازال في إطار المشروع يعني
1: مازال في إطار الدراسة بالطبيعة. أنت سيدة نائبة تحدثت على جملة من الامتيازات من بينها قلت تسهيل على مستوى النفاذ إلى بعض الخدمات الترفيهية هكا ووسائل النقل زادة, نعرفش إذا كانت نجم توضح لنا أكثر, وهل إنه الامتيازات هذه تنسحب فقط على اللي عندهم جرايات يعني متقاعدين وإلا تنجم تشمل كبار السن الكل حتى اللي ما كانوش يشتغلوا؟
2: هو الامتياز هذا احنا كي حكينا في الدمج هو باش يتمتعوا به للزوج, وباش كي نحكوا لنا توا على كبير سن دونك كل كبير سن كل بالغ من السن 60 سنه كسوا متقاعد والا كبير سن من بقيه الشرائح, دونك مثلا فصل 2 قلنا يتمتع المتقاعد بتخفيض لا يقل عن 30 باش تولي يتمتع المتقاعد وكبير السن بتخفيض لا يقل عن 30% من التعريف المعتمد من طرف المؤسسات العموميه الوطنيه والجهوي للنقل الحضري والحديدي.
1: علاش مش حتى الجوي؟
2: كيفاش؟
1: الجوي لا ما تشملوش؟
2: هو الحقيقة تم امتياز في علاقة بالمتقاعدين وكبار السن اللي موجودين في الخارج, قلنا يتم بمقتضى أمر تعريف العودة للوطن المتقاعدين التونسيين المقيمين بالخارج بتخفيض لا يقل عن 30% على التعريف المعتمدة على كل من النقل الوطني الجوية والبحرية.
1: نفس الامتياز تقريبا يعني واضح. مبروك. إذا كان عندك تعقيب على النقطة هذه يعني يعتبر شنو تعلق عليه مهم, إنه لأنه عادة كبار السن يبعد شوي على وسائل النقل
0: أكيد. لا مع على كل حال هو أعتقد في الوضع الحالي كل إضافة لهذه الفئة نعتبرها تكون مكسب, لكن التحدي أعتقد الديموغرافي اللي موجود في تونس يخلينا نمشي الأبعد من هذا في مثل هذه المشاريع, يعني تكون أشمل وتكون أوسع وتكون تأخذ بعين الاعتبار المتغيرات اللي باش تحصل في السنوات القادمة واللي هي قاعدة تحصل شيئا فشيئا في المجتمع التونسي. يعني صندوق كبار السن ربما المشروع اللي تحدث فيه عدد من الخبراء في ظل التوقعات الديموغرافية أنه يقدم كل شيء, مؤسسة تقدم كل شيء للكبار السن من مختلف يعني الجوانب الحياتية, فرضا أنه ما فمش عائلة اللي باش تتصاحب أو باش تهتم أو باش كذا, كما موجود تو سبق وحكينا فيها المثلة هذه, كما الحضانة اللي تكون موجودة للأطفال الصغار ولا لسن ما قبل الدراسة صحيح. اللي هي فرضتها التطورات اللي موجودة في المجتمع وفرضتها المرأة العاملة وفرضتها خروج المرأة للعمل اللي خلى فعلا ممكن تشوفوا يعني الآن المحاضن المدرسية يعني بشكل مكثف جدا وتكاد تكون يعني تأخذ كل المسؤولية اللي كانت موجودة في العائلة التونسية, وأعتقد التوقعات الكل تمشي في هذا الاتجاه. هل لابد أن نستبق هذا الواقع بمؤسسات فعلا تلبي ربما كل الثغرات أو تسد كل الثغرات اللي تنجم تكون موجودة في المتغيرات اللي باش تحصل في المجتمع التونسي؟
1: أيوة نتصور لجنة الصحة معنية بدرجة كبيرة برشا في البرلمان
0: أكيد, لأنه خاصة لجنة الصحة لا معه في علاقة بطبيعة الحال بوزارة الشؤون الاجتماعية اللي هي معنية بالصناديق الاجتماعية صحيح. أكيد
1: واضح. نرجع لك بالكلمة سي رؤوف الفقيري عضو لجنة الصحة بالبرلمان, ومهم جدا أنه يقع دراسة جيدة لكل المؤشرات والمعطيات في علاقة بالنمو الديموغرافي في التونسي واللي ذكرناه لجان
0: وفما دراسات موجودة موجودة الدراسات.
1: تفضل سيدة نايد.
2: هو أكيد جدا وبطبيعة هي كل مبادرة والعمل التشريعي بالأساس يقوم على إطار مثل هذه الإشكاليات بالتنسيق أكيد مع الوظيفة التنفيذية, باعتبار تم عند العديد من البرامج اللي قادت تنفذ فيها على الأقل بنسب معينة وزارة الشؤون الاجتماعية في إطار معناها التكافل الاجتماعي مثل المنح العائلة المعزة ودخل العلاج المجاني.

0: كيف في ثم برامج تقوم بها وزارة الأسرة والمرأة والبرنامج خاصة العائلة الحاضنة لكبير السن والإحاطة بكبير السن وتقديم منحة على أساس مساعدة العائلة كونها تحت كبير السن وما خرجوشها من إطاره العائلي في حدود 350 دينار. دونك باش يكون تم تناسق ما بين المبادرة هذه اللي مكنت ولا زادت عدد أكثر امتيازات صحيحة اليوم ما عادش حتى واحد يمشي في وسائل النقل العمومية لكن ديما نمشوا في إطار عام وفي إطار توجه سياسة الدولة في تحسين وسائل النقل العمومية. احنا بطبيعتنا نطمحوا للخير وماذا بينا نكونوا كيما الدول المتقدمة معناها اليوم اللي هي معناها وسائل النقل العمومية هي الأكثر استعمالا داخل المدن.
1: صحيح خاصة المدن الكبرى. واضح سي رؤوف بطبيعة أهمية أنه يقع تشريك كل الأطراف في علاقة بمثل المقترحات هذه اللي هي فعلا مقترحات مهمة مقترحات نجم تعطينا انعكاسات إيجابية في قدم السنوات. ولهنا نسألوك ربما على هل تم استئناف العمل مع السلطة التنفيذية في علاقة بعملكم في البرلمان ولا مازال شوي؟
0: هو الحقيقة عمليا مزيد اما على الاقل سوى مبدئيا احنا قررنا كونه باش يكون تم استدعاء لكل من وزاره شؤون الاسره والمراه جلسه مع الشؤون الاجتماعيه جلسه مع وزاره الصحه جلسه مع وزاره النقل باعتبار هذوما الوزارات اللي عندهم علاقه مباشره بالشريحه هذه واللي اغلب الفصول معناها تحكي في الإطار هذا. كيف كيف باش نحاول نستمعوا لبعض من الجمعيات اللي تعنى بكبار السن والمسنين والمتقاعدين إن شاء الله معناها
1: يعني ربما برمجة الجلسة مع السلطة التنفيذية حددتوا تاريخها وقتاش نجم تكون وإلا ربما تكون بعد العطلة البرلمانية يعني ما ننسوش هذا معطى مهم فما عطلة برلمانية على الأبواب.
0: هو في جدا نحن مغادرين معناها في كل أسبوع مش جدا لكن للأسف معناها قاعدين نبكوا بالاستدعاءات والتنوع في الردود معناها حسب الالتزامات بتاع السادة الوزراء معناها خاصة إنه البريود هذه هو بريود عديد حتى لأننا تأخرنا شوية في عدد
1: المحتوى
0: هذا ممكن السبب الأساسي اللي معناها حضور
1: واضح. مبروك إذا كان عندك إضافة في النقطة هذه ولا نختم مع ضيفنا. واضح إذن شكرا لك سي رؤوف الفكيري عضو لجنة الصحة بالبرلمان بالتوفيق لكم إن شاء الله في كل مهامكم داخل البرلمان وخاصة في ظل هالمقترحات الاجتماعية اللي فعلا تطمحوا من خلالها لتحقيق تغيير جذري وواقعي لعدة فئات من بينهم فئة كبار السن اللي هي مهمة جدا في المجتمع التونسي. شكرا سي رؤوف يعطيك صحة. خليكم معنا مازال لقنا متواصل معكم في زوايا الخبر بعد شوية بعد الاستراحة الموسيقية إن شاء الله نكون معكم في الأحداث المنتظرة.

0: نرجو لكم في الأحداث المنتظرة نتحدث عن الدورة الرابعة للصالون الدولي للانتقال الطاقي. ترجع لنا سعاد في تأمين الفقرة هذه. مرحبا سعاد من جديد في الملك.
1: تنظم الغرفة الوطنية للطاقة الفولتا الضوئية التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية الدورة الرابعة للصالون الدولي للانتقال الطاقي تحت شعار الاستثمار والابتكار من أجل تسريع الانتقال الطاقي من 1 إلى 3 أكتوبر القادم بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية. ويشارك في هذا الصالون أكثر من 60 شركة تونسية وأجنبية و3000 مشارك منتظر في أكبر تجمع لكل الفاعلين في منظومة الانتقال الطاقي. وسيتم خلال هذه الدورة مناقشة آليات تسريع الانتقال الطاقي في تونس وتمويل المشاريع الكبرى وطرح ملفات التخزين الطاقي والهيدروجين الأخضر والنقل الكهربائي، إضافة إلى تخصيص جناح خاص للشركات الناشئة لتقديم حلولها التكنولوجية في الطاقة الخضراء والحد من الانبعاثات الكربونية. كما ستشهد هذه الدورة مشاركة أكثر من 60 شركة من تونس والخارج، مع توقع حضور أكثر من 3000 ضيف ومشارك من المهنيين وأصحاب القرار والخبراء والباحثين والمهتمين بقطاع الطاقة، بما يؤكد مكانة الصالون كمنصة مرجعية للحوار وتبادل الخبرات وبحث فرص الاستثمار والشراكة في مجال الانتقال الطاقي.
0: واضح، نتفاعل مع الأخبار هذه. مبروكة، جيد أنه نتحدث اليوم على الاستثمار والابتكار من أجل تسريع الانتقال الطاقي. الإمكانيات صحيح توزنا في تونس، ولكن الطاقة موجودة، مشكلتنا ربما في التمويل، في كيفاش النجم يصير تخزين طاقي اليوم في علاقة بهذه يعني الانتقال الطاقي بصفة عامة، لكن موجود، شكون ينجم يعاون تونس على مستوى الاستثمار؟ الكلمة ليك.
2: أكيد لا، ما أعتقد أنه هذا هو السوق الأحدث في تونس على مستوى يعني القطاعات الكل، نتحدث في ربما في الفلاحة، في الصحة، في كل المجالات، ولكن أعتقد أنه الطاقة البديلة والطاقة المتجددة في تونس أحدث العناوين اللي تركز عليها الدولة، وأحدث العناوين اللي تراهن عليها الدولة في أنه تعطي إضافة لتونس وتحقق لتونس يعني النمو، وتحقق لتونس ربما الإفادة في مختلف القطاعات. كذلك في هذا الحدث المنتظر ربما نحكو على التسريع في الانتقال الطاقي في تونس. احنا بدينا لامعة، فما مشاريع شفنا المدة اللي فاتت في مجلس النواب، يعني تمت مناقشة لزمات الاستثمار خارجي في هذا المجال وتم الموافقة عليه. يعني هو سوق متحرك في تونس أكيد، ولكن كما نقوله فما نوع من البطء، سواء كان على مستوى ربما التشريعات الإدارية أو على مستوى التمويل. ومثل هذه الصالونات ومثل هذه ربما الأحداث هي ورشة تفكير لمزيد دعم القطاع، لتذليل الصعوبات، لأخذ أفكار جديدة لتطوير القطاع برمته، لأنه
0: خاصة الآليات. مبروك، وقت يتم ضبط الآليات اللي يقع من خلالها الاستثمار الطاقي مع الدول الأجنبية، خاصة من المسائل المهمة جدا اللي اليوم تضمن حق تونس وحق الأجيال القادمة في أن
2: هذه قدرة الدولة، وهذه مسؤولية الدولة بالتأكيد. لما نتحدث على الاستثمار الخاص على مستوى يعني الخارجي أو على مستوى الداخلي، لأنه فما كذلك في تونس برشا مبادرات ورجال أعمال ربما حتى بتعاون دولي ربما مع اهتموا بهذه المسألة حتى تكون ربما هذا الاستثمار يكون في متناول الجميع، ويكون أكثر ما يمكن يعني استثمار فيه على مستوى الخواص، حتى على مستوى تجارب ربما صغيرة. وإحنا شفنا حتى مؤسسات يعني عمومية عادية لامعة قاعدة تعمل في مسألة في الطاقة المتجددة. إن شاء الله يكون فرصة فعلا لأفكار جديدة لدعم هذا القطاع في تونس، اللي هو كما ذكرنا سابقا مش يكون العنوان الأبرز في البلاد في الفترة المقبلة، ليس حتى خيارا بقدر ما هو ضرورة لتونس، يدعم ميزانيتها وكذلك ضرورة لتونس أمام نضوب ربما الطاقات التقليدية من بترول ونفط.
0: وهذا ملف عالمي اليوم. مبروك، نتحدث عن أهمية أنه نضمنوا الطاقة متاعنا وتونس حبها ربي بتبيع بالحاجة هذية. يجب نتحدث على 60 شركة من تونس باش تشارك، يعني فما اهتمام كما ذكرت بالمجال هذية والأفكار موجودة، ولكن كيفاش يقع استثمارها من خلال الشركات الأجنبية؟ هذا هو اللي أكيد يلزم يصير على قاعدة
2: أكيد صحيحة. الشركات الأجنبية تحدثنا سابقا أنه صحيح تونس عندها الموارد الطبيعية، عندها الشمس اللي تخليها يعني محل متابعة ربما ولا محل اهتمام، خاصة من البلدان الأوروبية اللي عندها إشكالية كبيرة في الطاقة واللي تفاقمت أزمتها في الطاقة من خلال الحرب الأوكرانية أو من خلال التطورات اللي موجودة في آسيا في مضيق هرمز. أكيد لامعة، يعني خلت ربما تونس مطمح الجميع. نفس الوقت تونس ربما لما تكون واعية بهذا مش تفرض شروط ولكن تتعامل بندية، وأنه الإفادة تكون متبادلة بين الطرفين، مش كما شفنا في اتفاقية سابقة أنه على حساب بلدان العالم الثالث يكون فما يعني أخذ للثروات دون أن يكون لها تأثير النصيب أو تأثير يعني على التنمية في الـ في الـ في الـ في البلدان. نحكو على أفريقيا كاملة تقريبا، ما نحكوش فقط على تونس.
0: واضح. نواصل معك يا سعاد حول البرنامج، شنو باش يكون فيه بالضبط في هذا الصالون؟
1: تفضل. البرنامج العلمي يتضمن ندوات حول مدى تقدم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي والمشاريع الكبرى المبرمجة في قطاع الطاقة وفرص الاستثمار في مشاريع الطاقة والتمويل الأخضر وغيرها. وسيخصص صالون جناحا خاصا للشركة الناشئة والمؤسسات المبتكرة الناشطة في مجالات الطاقة النظيفة والتكنولوجيات الخضراء لعرض مشاريعها وحلولها وربط علاقات التعاون واستثمار مع مختلف المتداخلين في القطاع. كما سيتم في إطار هذه تظاهرة تنظيم سلسلة من اللقاءات المهنية الثنائية تجمع الشركات والمستثمرين والبنوك ومؤسسات التمويل وصناع القرار بهدف تطوير الشراكات وإطلاق مشاريع جديدة تدعم مسار الانتقال الطاقي.
0: فما استعداد جيد للصالون اللي هو باش يكون في أكتوبر القادم، يعني تقريبا الإمكانية أنه يقع البحث في كل النقاط اللي تنجم تدعم الملف الطاقي في تونس. ولكن ما ننسوش أنه هل الانبعاثات الكربونية وتأثيراتها مبروكة على البيئة في تونس زادة من بين المسائل المهمة اللي يلزم الاهتمام بها. تفضل.
2: أكيد لا معلي أنه خلينا نهتم بالطاقات المتجددة ونهتم بالبيئة، يلزم تكون مشاريع يعني صديقة للبيئة.
0: نعم.
2: وما نعملوش ربما مشاريع ناجحة على حساب ربما قطاعات أخرى أو ظواهر سلبية أخرى تنجم الضر. هذاك علاش ديما الدراسة والأفكار المشاريع وتحسين ربما جودة المشاريع ديما هي قابلة للتطوير وقابلة للتطور في كل وقت وفي كل آن.
0: واضح. حكا كما الأحداث المنتظرة. تواصل معنا سعاد الآن في زوايا الخبر.
3: زوايا العالم. زوايا العالم.
0: ونرجع في زوايا العالم سعاد على تطورات المفاوضات بين أمريكا وإيران وخاصة في علاقة باليورانيوم المخصب. تفضل الكلمة لك.
1: أصدر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارا بضرورة أن تعلن إيران عن مخزونها المتبقي من اليورانيوم المخصب حسب ما أكد الدبلوماسيون. وأفاد الدبلوماسيون أن القرار يشدد على ضرورة منح وكالة الطاقة الذرية كامل الصلاحيات التي تحتاجها للتحقق من مخزون إيران من اليورانيوم المخصب. وأضافوا أن مجلس محافظي الوكالة المكون من 35 دولة أقر القرار بأغلبية 21 صوتا مع اعتراض 3 دول وامتناع 10 عن التصويت. وقدم القرار الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، بينما عارضته روسيا والصين والنيجر، أما فنزويلا فلم يسمح لها أو يسمح لها بالمشاركة في التصويت.
0: إذن مبروك مجلس محافظي الوكالة اليوم، معطيات مهمة جدا. هو يتكون 35 دولة، الأغلبية 21 صوت جو مع القرار هذايا، اعترضت 3 دول وامتنعت 10 عن التصويت. يعني هذا يؤكد ثقل الملف الأمريكي الإيراني في المنظور العالمي بصفة عامة. مبروكة وتداعياته خاصة على الاستقرار العالمي.
2: أكيد لا، ولكن يبدو أنه يعني ما لم تحققه الولايات المتحدة الأمريكية بالقنابل فوق الصوتية وبالطائرات المقنبلة تريد أن تحققه عن طريق مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية. على كل حال نحن نعلم جميعا أنه الوكالة الدولية للطاقة الذرية كانت لسنوات تعمل في في في إيران، وكانت لسنوات يعني تجد الترحيب في إيران وتعمل يعني
0: كيف نتعاون بين الطرفين.
2: من قطع هذا التعاون هو الولايات المتحدة الأمريكية، وهذه
0: أكثر من هذا اليوم تعمل ضد الملف الإيراني تماما هذه المحافظة. مبروك.
2: على كل حال أعتقد أنه يعني نوع من الالتواء الأمريكي لتحقيق ربما الهدف في إيران أو بالتوازي، حتى إذا كانت يعني الضربة العسكرية لم تؤدي أو هي ما زالت متواصلة على كل حال، فبالتوازي يكون موجود مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية وعادت إلى التنسيق مع عدد من الدول التي كانت معها في خصام كبير في المسألة الإيرانية، هي بريطانيا وفرنسا وألمانيا، وكأنه عودة للبلدان الأوروبية التقليدية التي كانت تنسق معها الولايات المتحدة الأمريكية. وهذا أعتقد أنه فشل في الضربة أو الحرب الأمريكية ضد إيران. وأعتقد أنه على مستوى إيران يعني معتها مجلس محافظي الوكالة الدولية مرحب بهم وفق الشروط العادية ووفق القانون الدولي العادي الذي تشتغل به أكثر من مرة. في المقابل يعني أعتقد إلى حد الآن ما زال اليورانيوم المخصب بالنسبة لإيران ورقة ضغط وخط أحمر إلا في إطار تفاهمات تقبلها طهران. يعني
0: روسيا والصين تعارض هذا القرار مبروكة، ومرة أخرى يتم التأكيد على ربما معاضدة روسيا والصين لما تقوم به إيران لحماية مصالح.
2: إلى حد الآن دبلوماسيا موجود يعني هذا الوقوف الإيراني الوقوف الصيني الروسي بالضبط يعني إلى جانب طهران، وإحنا شفنا فيما قرارات في مجلس الأمن الدولي أبطلتها الصين وروسيا ضد إيران. فأعتقد إلى حد الآن يعني الموقف الروسي والصيني حتى وإن لم يتدخل فعليا يعني أو علنا على مستوى المساعدة العسكرية وعلى مستوى التدخل العسكري، ولكن دبلوماسيون في أروقة الكواليس الدبلوماسية يعني على مستوى العسكري أو على مستوى الوكالة الدولية للطاقة الذرية هو موجود ويمثل ثقل إلى حد الآن إلى جانب إيران. يعني
0: واضح. هنوصل معك سعاد ديما في زوايا العالم.
1: في منشور على منصة إكس وصفت بعثة إيران الدائمة في فيينا قرار الوكالة بأنه سياسي ويفتقر للميانية، وقالت البعثة إن رسالة إيران إلى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في فيينا هي أنها ستدافع عن حقوقها غير القابلة للتصرف، بما في ذلك الرد على هذا القرار المعيب. ومن المتوقع أن يعقد القرار محادثات واشنطن مع طهران المتعثرة أصلا.
0: إذن من بين أبرز النقاط لليوم فعلا تعتبر تعثر كبير في المفاوضات الدبلوماسية بين أمريكا وإيران مبروكة، وقد تتعقد أكثر هذه المفاوضات خاصة في ظل تجدد الضربات الأمريكية على إيران أمس.
2: ربما يعني وعقوبات جديدة تفرضها
0: الولايات المتحدة على إيران.
2: الولايات المتحدة عن طريق مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد إيران، وكما ذكرنا سابقا يعني عودة إلى استعمال الوكالة الدولية لصالح المصالح الأمريكية، لأنه تاريخ الوكالة الدولية للطاقة الذرية تاريخ متعثر وتاريخ يعني غير بريء، خاصة في التعاطي شفناه لا مع في التعاطي مع مسألة السلاح في العراق وكانت يعني عنصر هدم وكانت يعني عنصر يعني غير محايد تماما استعملته الولايات المتحدة الأمريكية ضد العراق، وفي ربما يعني دعايات كاذبة لتملك العراق لأسلحة معينة، وبين بالكشف أنه تقريبا يعني غير صحيح. وفترة من الفترات بعثت الوكالة الدولية للطاقة الذرية كانوا جواسيس أمريكيين أكثر شيء يعني في العراق وخدموا ضد المصالح العراقية، هذاك علاش ما مش منزه. لا ما أعتقد أنه إيران تعي جيدا جيدا هذا، وتعرف جيدا كيف ربما تتعامل مع هذه المسألة، وحتى في صورة ما إذا كانت عقوبات هي أصلا معاقبة بشكل يعني أساسي إيران، والآن هي ربما أي تفاهم جديد يجب أن يرفع ضدها كل العقوبات. إذن هي لاعب جيد في المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية، ولاعب جيد في المحافظات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وخاصة في المحافظة على مكاسبها وفي رعاية هذا البرنامج، برنامجها لليورانيوم المخصب. وبالمحصلة يعني العقل الإيراني توصل إلى هذا، حتى إن معناتها تم ربما التخريب أو القضاء على المادة التي توصل إليها العقل الإيراني، أعتقد النظريات التي توصلت موجودة وفي الحفظ والأمان بالنسبة لي.
0: اللي أكد قراءتك مبروكة أنه التصريحات ما زالت متواصلة في الإطار هذي، ونرجع لتصريح رئيس السلطة القضائية الإيرانية اللي أخذت منه شوية سعاد في أخبار اليوم، واللي قال إيران ستدق المسمار الأخير في نعش الولايات المتحدة في المنطقة لدى شعبنا وقواتنا المسلحة، عزيمة راسخة لرد مدمر وقاسي على أي اعتداءات من جانب العدو. هذا يخلينا أمام احتمالية هذا الصمود، خلينا نقول الصمود غير منتظر مبروكة من إيران، ولكن بالتصريحات هذه هناك عزيمة متواصلة وقدرة مسلحة ربما عسكريا تخلي إيران تتحدث بهذه القوة.
2: هذا أكيد لا مع يعني لسنوات من خلال الحروب اللي صارت في المنطقة، إيران يعني راكمت تجربة كبيرة، هذا أكيد على المستوى العسكري، على المستوى المخابراتي، على مستوى المفاوضات كذلك، وفي نفس وكذلك ما ننسوش تاريخ إيران، تاريخ الفرس، يعني تاريخ هم أمة بأكملها وعندهم تاريخ كبير في الحروب وفي المعارك. العامل الثاني أنه كل ربما التحليلات تتجه إلى أنه فترة ضعف الآن تعيشها الولايات المتحدة الأمريكية، صحيح. وفترة تخبط كبيرة جدا أدت إلى وصول ترامب الآن إلى قيادة الولايات المتحدة الأمريكية، مع كل ربما السلبيات التي معنتها تلت ذلك. والعديد يقول أن الحرب السابقة كانت آخر الحروب التي انتصرت فيها الولايات المتحدة الأمريكية، وما إطالة أمد الحرب الحالية وما إطالة الملف الحالي إلا ترجمة لعدم قدرة الولايات المتحدة، صحيح. على الحسم السريع الذي كانت تعرف به ربما في المعارك السابقة وفي الحروب السابقة، مع تأثير الكيان الصهيوني اللي هو يعني عامل شد إلى الوراء أصبح بالنسبة للولايات المتحدة
0: الأمريكية بشكل كبير
2: أكيد، وأصبح عبء على السياسة الأمريكية، حتى معناتها معظم الخبراء الأمريكيين المستقلين يعني يؤكدوا أن الكيان الصهيوني فعلا أصبح عبء عسكري مالي سياسي على الولايات المتحدة الأمريكية،
0: وهذا إن شاء الله يكون طبعا ثمن يأخذ من ترامب ومستقبله السياسي، وأكيد ستكون الكلمة للشعب الأمريكي في نهاية الأمر.
2: ربما تغيرات كبيرة لا مع في المنطقة ستكون، يعني إلى حد الآن ما زالت التداعيات والزلازل متواصلة، ولم نصل إلى الصورة النهائية اللي يمكن قاعدة ترسم للتوازنات العالمية الجديدة التي بنيت عليها نهاية الحرب العالمية الثانية.
0: واضح. شكرا سعاد، يعطيك الصحة. نكمل زوايا العالم، نختم بكتاب اليوم بعنوان أمريكا وإيران، الرسائل والمدافع 300 عام من العلاقات المعقدة، وهل تتواصل هذه العلاقات المعقدة؟ أبرز ما جاء في هذا الإصدار معك مبروكة، تفضلك المليك.
2: أكيد لا معه إصدار لكاتب إيراني أمريكي يقدم سرد شامل للعلاقة التاريخية بين الولايات المتحدة الأمريكية وصولا إلى الحرب الحالية، هو تقريبا آخر الإصدارات في هذا الموضوع الشهر الماضي وصل هذا الإصدار، وبدأ أنه العلاقة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية لم تكن دائما علاقة عدائية كما يعتقد، بل كانت علاقة ترحيب لامعة في البداية، لأن الولايات المتحدة الأمريكية لم تكن دولة مستعمرة، يعني لم تكن بريطانيا ولم تكن تركيا الدولة العثمانية، ولم تكن بريطانيا ولم تكن فرنسا. إذن هي شعب جديد ودولة جديدة ورسمت علاقات جيدة في ربما تحدث عن 1800 رسمت علاقات جيدة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. ثم بعد ذلك تطورت هذه العلاقة مع إلى التحالف ومع شاه إيران وما إلى غير ذلك. وكانت يعني متنفذة جدا على الولايات المتحدة الأمريكية مع في إيران، وكانت علاقات يعني صداقة وربما تعاون كبير جدا إلى حدود تقريبا 79 بداية يعني الثورة الإيرانية، ربما اللي خلى العلاقة تتغير بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية هو ظهور النفط. ظهور النفط واحتواء إيران يعني على قدرات نفطية
0: كبيرة
2: كبيرة جعلتها مطمع للأمم في العالم والدول في العالم، ومن بينها الولايات المتحدة الأمريكية. وانطلقت تقريبا يعني العلاقة العدائية منذ ثورة 79 ثورة الخميني وتواصلت إلى حد الآن. تقريبا هو نفس النظام منذ 79 بوجوه مختلفة، تقريبا نفس النظام وبقية العلاقة عدائية إلى حد الآن. وهناك يعني
0: هل يمكن أن تتغير مبروك هذه العلاقة خاصة مع تغير السياسات في
2: هي هناك رغبة إيرانية لا مع أكيد لدى الحكام الجدد اللي وصلوا إلى إيران مدة 79 على الاستقلالية الإيرانية والسلطة الإيرانية، ولما لا تكون دولة الند للند تتعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية وأهم طموحاتها في تملك السلاح النووي حتى ربما تفرض هذه الندية. وهذا هو اللي خلى ربما الأزمة موجودة
0: تتواصل
2: حاليا
0: يعني. نعم واضح، يعطيك صحة، شكرا مبروكة.
2: شكرا
0: كنت معنا في القراءة التحليلية. شكرا لكم مستمعينا الحسن متابعة، وشكرا لكل الفريق اللي أمن حصة اليوم. ملتقانا إن شاء الله في أعداد قادمة. خليكم معنا بعد شوية موجز الأخبار، ونلتقي إن شاء الله قريبا على موجة الإذاعة التونسية من تطاوين. في أمان الله.
3: زوايا الخبر،
4: زوايا الخبر.
3: زوايا الخبر مع لامع بن عثمان.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: موجز خير الأخبار يأتيكم من إذاعة تطاوين. أهلا بكم من جديد. وصل اليوم عنوان وإثارة شركة البيئة والغراسات والبستنة بتطاوين تحركاتهم الاحتجاجية وسط مدينة تطاوين للمطالبة بصرف أجورهم المتخلدة بذمة الشركة وتصنيفها. انطلق في معتمدي ترمادا موسم حصاد الحبوب المروية وسط توقعات بنتائج مشجعة. انطلقت مؤخرا بمنطقة الفرجانية بمعتمدية مدينة الجنوبية عملية جمع محاصيل ما يعرف بشعيرة النبي التي تعود بذرتها الأصلية إلى سنوات خلت. نظم اليوم أصحاب الشهادة العليا المعطلون عن العمل وقفة احتجاجية بساحة الحكومة بالقصبة رفضا لما اعتبروه سياسة التهميش والبطالة والتسويف في تفعيل القانون عدد 18 مطالبين بحقهم في الشغل. بلغت كمية الحبوب المجمعة على الصعيد الوطني أكثر من 1.3 مليون قنطار وذلك إلى غاية التسع من شهر جوان الجاري وفق ما أفاد به ديوان الحبوب. أفاد التلفزيون الإيراني منذ قليل بسماع دوي انفجار قبالة سواحل المدينة سيريك في محافظة هرمزغان جنوب إيران فيما لم تعرف بعد أسباب هذا الانفجار. توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوجيه ضربات جديدة إلى إيران خلال الساعات المقبلة معلنا أن الولايات المتحدة تعتزم السيطرة على أهم المواقع النفطية الإيرانية وذلك في ظل تصاعد المواجهة بين واشنطن وطهران لليوم الثالث على التوالي. صعد اليوم الجيش الصهيوني هجمته على جنوب لبنان بشن سلسلة غارات جوية استهدفت بلدات في قضائي نبطية وصور تزامنا مع قصف مدفعي طال بلدات أخرى في القطاع الغربي. وفي الأثناء أكد الرئيس اللبناني أن لبنان لن ينسحب من المفاوضات الجارية مع الكيان الصهيوني رغم الضغوط التي تمارس عليه مشددا على مواصلة المسار التفاوضي. انتهى الموجز. نجد بعد قليل في أخبار الرياضة.

0: إنفوسبور. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. حب الرياضة على موجات إذاعة تطاوين. كأس العالم 2026 المكسيك تواجه جنوب أفريقيا بذكريات افتتاح مونديال 2010. كما سمعت العنوان أكيد اليوم الموعد سيكون مع انطلاق المسابقة الأكبر عالميا بطولة العالم 2026 المباراة الافتتاحية اللي بتجمع المكسيك بجنوب إفريقيا في ملعب أستيكا بالعاصمة المكسيكو بداية من 8 متاع الليل بتوقيت تونس. هذا بالنسبة للمباراة. بالنسبة لحفل الافتتاح ينطلق في 6:30. نذكر وأنه ملعب أستيكا كما ذكرت باش يستضيف هو المباراة الافتتاحية بين المكسيك وجنوب إفريقيا في 8 متاع الليل. نذكروا أنه الحدث هذايا يضم إلى جانب 15 ملعب بطولة، منها 11 ملعب في أمريكا وزوز ملاعب في كندا وزوز ملاعب أيضا في المكسيك. أكيد الفوز هو الهدف المنتخب المكسيكي في مباراة بغرض تسهيل أكيد الدخول أو الترشح للدور 32. بالنسبة للجانب الآخر، منتخب جنوب أفريقيا يرجع للظهور في المونديال بعد غياب عن البطولة منذ النسخة اللي نظمتها جنوب أفريقيا 2010. أكيد مباراة باش تكون كبيرة، مباراة باش تكون هامة، مباراة افتتاح ترجعنا بالذكريات إلى 2010. أكيد الفرجة مضمونة. نذكر وأنه المباراة الثانية باش تكون غدوة، يعني فجر الغد مع بين جنوب افريقيا نذكر كوريا الجنوبية. بالتوفيق واكيد المتابعة ستكون اكثر واهم لعناصرنا الوطنية اللي باش تنطلق ان شاء الله نهار 15 جوان نهار الاثنين ضد منتخب السيد. مع أخبار بطولة العالم، تأكد خروج ثنائي عبد الصمد الزلزولي ونايف أكرد من قائمة منتخب المغرب في بطولة كأس العالم 26 اللي باش تنطلق اليوم بكارت بعد تأكد عدم تعافيهم للإصابة. وذكرت صحيفة المنتخب المغربية وأن المدرب محمد وهبي قرر استبعادهم واستدعاء شكون كل من مروان السعدان وأمين السباعي. نذكر وأن أسود الأطلس تسهل مباراتهم في المجموعة الثالثة بمباراة كبيرة من العيال الثقيل نهار الأحد ضد المنتخب البرازيلي. المنتخب البرازيلي المتوج باللقب العالمي 5 مرات على أرضية ملعب نيويورك في نيوجيرسي. ديما مع هواء مشروع المونديال 26 ونعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن قرار لاقى ارتياح واسع يقضي بالسماح للجماهير برفع العلم الفلسطيني داخل مختلف ملاعب كأس العالم 2026. أكيد القرار هذا جاء استنادي لكون فلسطين عضو معترف به داخل منظومة الفيفا. ذكر أيضا المنتخب هذي بالنسبة شنو عنا لليوم لهوامش المونديال. نرجع كرة القدم التونسية، المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم نرجع به البارح وين تأهل أقل تحت 23 سنة للدور النهائي من دورة موريس الفرنسية بعد تعادل سلبي البارح مع المنتخب الكولومبي لحساب الجولة الرابعة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى. نذكر وأن المنتخب التونسي كان أنهى دور المجموعات في الصدارة بسبع نقاط حققها من خلال انتصارين على كل من الكونغو الديمقراطية والصين وتعادل مع كولومبيا مقابل هزيمة أمام السعودية. باش يلاقي أمام أبناء المدرب أنيس بوجلبان هذا السبت القادم في الدور النهائي المتصدر من المجموعة الثانية واللي انحصرت بين المنتخبين الإيفواري والبرتغالي. على خلفية أحداث درب العاصمة بين الترجي والإفريقي، العقوبات الصادرة من مكتب الرابطة المحترفة لكرة القدم تصل إلى الإيقاف عن النشاط لمدة 12 شهر لمحمد توغاي لعب الترجي وثلاث مباريات لفراس شوات مهاجم النادي الإفريقي. قرعة دور المجموعات لبطولة كأس العالم لكرة اليد اللي بتقام فعاليتها في ألمانيا من 13 إلى 31 جانفي 2026 وضعت المنتخب التونسي ضمن المجموعة الأولى إلى جانب المنتخب المنظم المنتخب الألماني وصربيا والأوروغواي. باش يخوض المنتخب التونسي غمار دور المجموعات في مدينة ميونخ الألمانية. فقام المكتب الجامعي الجديد لكرة اليد بتوزيع المهام والمسؤوليات وفقا لمقتضيات النظام الأساسي والترتيبات الداخلية للجامعة. أكيد كريم الهلالي رئيس الجامعة ورئيس لجنة المنتخبات الوطنية للذكور، ليلى زراع نائبة الرئيس ورئيس لجنة المنتخبات الوطنية للإناث، عدنان العويان أمين مال وناطق رسمي، زياد نطاط مدير المنتخب الوطني للأكابر، أحمد المبروك رئيس اللجنة المركزية لفض النزاعات. كمل بكرة السلة وين أكد سفيان الجريبي رئيس الجامعة التونسية وأن تونس باش تحتضن منافسة النفذ الرابعة والحاسمة للتصفية الإفريقية المؤهلة للمونديال قطر 27 وذلك من خلال الفترة الممتدة من 27 إلى 30 أوت القادم. وأوضح أكيد في التصريح لي وأن المنتخب التونسي باش يجري استعدادات للنفذ الثالثة المقررة في أنغولا بداية من شهر أوت المقبل زود مقابلات ودية بدعوة من المنتخب القطري يومي 23 و 25 جوان الجارية. هذه أخبار الرياضية وأكيد المواعيد الرياضية ستتواصل على موجات إذاعة طاوين. متابعتنا للحدث كما ذكرت بطولة العالم 2026 إن شاء الله زينة لنسور قرطاج, إن شاء الله زينة لعناصرنا الوطنية, وإن شاء الله التتويج يذهب بعد شوية ترابها من ذهب فيروز الجباهي. وتحية لصديقنا حبيب هدية في الهندسة التقنية. أجمل تحية نجاة تخليص, إلى اللقاء.
1: عروس الصحراء, عروس الصحراء, إذاعة تطوين.

0: تراب هذهب
1: تراب هذهب.
0: تراب هذهب مع فيروز جبهي.
1: تراب هذهب
0: تراب هذهب.

دقائق بعد الساعتين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين الكل تسمعون عبر موجة إذاعة تطاوين المجلة الفلاحية اللي نتحدث فيها على مشاغل الفلاحة، على الاستثمار الفلاحي، على التجارب النوعية، على الاستثمارات، على كل الزوايا والمجالات والملفات والبحوث اللي سايرة في القطاع هذا كقطاع استراتيجي وكقطاع أساسي لاقتصاد بلادنا. أكيد ناخذوها ونعرفوا في كل حلقة شوية على الصيد البحري وشوية على الزراعات والممارسات الزراعية. شنو محضرين اليوم؟ هذا نعرفه بعد شوية، لكن قبل كل شيء مساء النور لكم مستمعينا ومتابعينا الكل اللي تسمعونا وتتابعونا عبر موجة إذاعة تطاوين الفلاحة اللي معدلين الموجة على ترابها ذهب، وأيضا زملائي اللي معايا اليوم انطلاقا من زميلي حبيب هدية في الهندسة التقنية وبقية الزملاء الموجودين حتى نأمن لكم هالوقت من البث المباشر. أغنية البداية ورجعينا.

0: على موج البحر وما يدبس اللي سودينا معها اللقاء في تراب هذا الهب. وإحنا في البرنامج منذ بداية هذا العام بدينا نتحدث على قطاع السد البحري بفقرة قارة تأمنها لي كل أسبوع زميلتي شعلة المجعي مع ضيوفها. فنذهب إلى علوم البحار عبر التقنيات عبر التكنولوجيات اللي نجم نستغلوها ونجم البحار يستفيد من وجودها ويعرف أكثر وأكثر على القطاع هذايا ويخلي هذايا أكيد عنده تأثيرات في الإنتاجية في الكمية في النوعية أيضا. شنو الموضوع بدينا فيه من الأسبوع اللي فات سلطعون الأزرق التقنيات اللي متوفرة كيفاش نجمو نتعرف عليها أكثر الوافد الجديد هذايا على قطاع السد البحري. أكيد كل المعطيات في حلقة ثانية باش نعرفوا معلومات عليها مع شعلة وظيفها في علوم البحار
1: بالتعاون مع مركز التكوين في الصيد البحري بجرزيس. إذاعة تكوين تبحر معكم في عالم الذكاء الاصطناعي. علوم البحار علوم البحار علوم البحار رصد لاستخدامات التكنولوجيا تؤمنه أسبوعيا شعلة المجعي.
2: أهلا وسهلا بك فيروز من جديد إلى علوم البحار ومرة أخرى نلتقي بخونا وصديقنا أبو جهاد بن يوسف. نواصل في حديثنا اليوم حول استغلال الذكاء الاصطناعي في علاقة دائما بمنتجات الصيد البحري وبالأساس السلطعون الأزرق كما أشرنا في الأسبوع الماضي هذا الوافد المقلق بالنسبة للبحارة. سي جهاد نسألوك اليوم هل يمكن للذكاء الاصطناعي رسم خريطة رقمية لتحركات السلطعون خاصة في خليج جبس؟
3: مرحبا بك أخت شعلة، مرحبا بالسادة المستمعين الكل. نواصلوا في موضوع السلطعون الأزرق. المرة هذه باش نحكوا على انتشار وتوزيع السلطعون الأزرق كيفاش قاعد ينتشر حسب الأعماق حسب التوفر المغذيات بالنسبة له هو حسب المناخ والطقس. خارطة بحرية فرضية ممكنة برشا ومهم ياسر عمل المهنة وعمل البحارة والهياكل المؤطرة للبحارة دوما في المعلومة وفي توفر المعلومة حسب المهنة. مثلا ناخذ المعلومات من عند المهنيين ان السلطعون الازرق في الفتره الفلانيه وين يكثر معناها صيده باش نستنجو ان يكثر في البلاصه هذيك في الطقس الفلاني يتوفر برشا في الطقس المعاكس ليه ما فماش ولا ما يقلقوش الطقس ولا كذا. على ضوء المعلومات المتوفره كما نحكي كل مره متوفرة حول السلطعون الأزرق بصفة عامة خطر السلالة هذه موجودة في العالم كله معناها تراسك في الحزام اللي نجو فيه احنا في الكرة الأرضية وموجود في البحار هذيك. السلطعون الأزرق منتشر في البلاد التونسية برسك كلها بدرجات متفاوتة احنا في جرجيس ولا في جربة ولا في خليج جابس ولا في صفاقس معناها على الأقل المنطقة الجنوبية للسواحل التونسية منتشر بصفة كبيرة يمثل مخزون بحري كبير بالنسبة للبحارة مورد رزق. وهذا خلينا نحاولوا كيفاش نكونوا فكرة عامة على انتشاره في المناطق هذه على المجال الضيق على المجال الصغير. نحاولوا حتى بين بلاصة وبلاصة قرب لبعضهم نجموا مثلا نحدوا مثلا البلاصة هذه يكثر فيها برشا البلاصة هذه أقل شوية البلاصة الأخرى يتحول لها في ظروف معينة كما بحيرة بغرارة خاصة في الوقت البارد يعني في الشتاء برشا ناس تمشي تخدم من حمض السوق من جرجيس من حسي جلابة تخدم بحيرة بغرارة.
2: سجيات حديثة كذا يجرني للسؤال التالي كيف تحلل البيانات البحرية لمعرفة أفضل أوقات الصيد وأماكن تواجد السلطعون؟
3: به احنا توا نحاول ديما نلتزموا بارتباط الذكاء الاصطناعي بالتصرف مع السلطعون الأزرق. البيانات والمعلومات اللي تبدأ متوفرة كلها يتم تحليلها وتبويبها ووضحها بطريقة علمية حسب تاريخية نقوله الاستوريك متاع السلطعون الأزرق في المياه التونسية. وهو ككائن بحري معناها بيولوجيا كيفاش يتصرف وكيفاش يتكاثر وكيفاش يعيش كيفاش يتغذى. على ضوء المعلومات هذه كل نجم نحدد بنسبة كبيرة ونتوقع بنسبة كبيرة احنا وين ماشيين مع السلطعون الأزرق ككائن بحري وكمصدر رزق للبحارة. يعني انا مثلا كبحار نجم نتوقع السنوات الجاية شنو باش يكون المخزون، وانا شنو يكون تصرفي كبحار مع السلطعون الازرق، باش نمشي لبعيد معاه، باش نجهز مليح، باش نحاول نكون حذر شويه في حكايه المصاريف. يعني ما نبداش ماشي للمجهول، نبدا عندي معلومات مسبقه وتوقعات مسبقه على السلطعون الازرق.
2: الى اي مدى يمكن ان يساعد الذكاء الاصطناعي في رفع الانتاج وتحسين المردوديه؟
3: لازمنا نعرف السلطعون الازرق هذا هو في الاول نحكو على كائن بحري، بعد ما يخرج من البحر يولي منتوج. اهم حاجه نحكو على المنتوج نحكو على الجوده. دونك بالذكاء الاصطناعي نجمو نحطو شنو اعلى درجات حفظ الجوده بالنسبه للسلطعون الازرق، خاطر ماهوش اسماك عاديه، ماهوش حبار، ماهوش قشريات اخرى كيما الكروفات. عندنا معها تجارب السلطعون الازرق، معناها طريقه التعامل معاه كمنتوج سبيسيال شويه. يعني ثم اوقات السلطعون الازرق يكون فارغ، كائن حي موجود وتخرجوا حي من البحر، لكن نسبة المغذيات معناها الحم اللي فيه ما هيش كما مثلا في فترات أخرى. دونك احنا هنا يزمنا نعرفوا السلطعون الأزرق هذا شنو السيكل بتاعه، الدورة الحياتية بتاعه، باش نبدو عارفين كيفاش نتعاملوا معاه وكيفاش نحفظوا الجودة على مستوى السلطعون الأزرق.
2: شكرا لك أبو جهاد على جملة المعطيات اللي تفضلت بها في حلقتنا الثانية حول استعمال الذكاء الاصطناعي في علاقة دائما بالسلطعون الأزرق. نلتقي في الأسبوع القادم بإذن الله.
1: بالتعاون مع مركز التكوين في الصيد البحري بجرزيس، إذاعة تتوين تبحر معكم في عالم الذكاء الاصطناعي. علوم البحار، علوم البحار، علوم البحار، رصد لاستخدامات التكنولوجيا، تؤمنه أسبوعيا شعلة المجعي.

0: 20 دقيقة بعد الساعتين. علوم البحار والتطبيقات اللي نجموا يستغلوها والتقنية أيضا اللي نجموا يستغلوها الرقمية المتوفرة اليوم ونجموا الصيادة والبحارة يستغلوها في مقاومة السلطعون الأزرق والاستفادة من الوفد هذية. اسمعنا البعض منها من عند زميلتي شعلة المجعي وضيفها في علوم البحار. ومن حديث علوم البحار والتقنيات والتكنولوجيات المتطورة الحديثة اليوم اللي متوفرة في السوق العالمية اللي ضروري أنه ناخذوها كفرصة في الممارسات الزراعية وأيضا في قطاع الصيد البحري. باش نرجع إلى الممارسات الزراعية القديمة منذ مئات السنين في بلادنا والتجربة نوعية وفريدة وهي من التجارب الفريدة على مستوى العالم مش كان في بلادنا. باش نمشي مباشرة إلى غار المرح بنزرت تحديدا ونتحدث على الزراعة الرملية. عام 2020 منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو أدرجت النظام الرملي في قائمة النظام التراث الزراعي العالمي اللي عنده أهمية على مستوى العالم. النظام الرملي هذا شنو هي الحكاية وهو طريقة من طرق الزراعات والممارسات الزراعية اللي ما موجودة ظهر لي كان في غار المرح في بنزرت. شنو هي الحكاية باش نعرفوها من عند الفلاح علي القرسي اللي موجود معنا اليوم على الخط وهو من الفلاحة اللي رائدي التجربة هذية في بلادنا. فكل المعطيات باش ناخذوها من عندك. سيد عليش حالك؟
1: مرحبا ومرحبا بالمستمعين اخوتنا في الجنوب التونسي. اول مرة انه نتواصلوا فهمي معهم وان شاء الله تكون المداخلة فهمي مفيدة وفيها معلومة جديدة للجميع
0: من اقصى الشمال الى اقصى الجنوب والحديث اكيد مادام فما تجربة عالمية وتجربة فريدة في الزراعات مهم جدا انه نعرفوها ونعرفوا اكثر عليها. واذا كان فما امكانية انه يتم الاستفادة منها في مناطق اخرى علاش لا. ولكن هات نفهموها الساعة سي علي، انت توا عندك سنين في الزراعة هذية.
1: فعلا هي موروث ورثناها كما يقال أبا عن جده. وبالنسبة لي فأنت كما يقال فلاح بالطبيعة ومربي بالتطبع. بعد ما كملنا مدة العمل في التعليم كرست الوقت نتاعي تماما وكمالا في للفلاحة، معنات هذه الفلاحة الرملية. وكما ديما نقولها فأنت انتقلنا من فلاحة العقول إلى فلاحة الحقول.
0: جميل. الزراعة الرملية توا احنا ما شاء الله عندنا شريط ساحلي ما شاء الله، ولكن الزراعة هذية ما موجودة كان في غير الملح في بنزرت.
1: فهم.
0: علاش وشنية خصوصياتها وهي الطرق للري متاعها اكيد فيها خصوصيات خلتها موجودة كان هناك ومحافظين عليها بعض الفلاحة اللي ورثينها أب عن جد كما كنت تحكي سي علي.
1: أتعبت على ملحوظة قلت ما كنشي تمتعب.
0: لا سي علي الصوت متاعك ضع شوية، نعرفش إذا كان ممكن فقط تغير المكان متاعك حتى يوصلنا الصوت من غير تقطعات ونفهمه من عندك كل المعطيات ونأخذه من عندك كل المعلومات. قل
1: إن شاء الله يكون صوتي واصل.
0: توا أمورنا واضحة على العال.
1: به إن شاء الله.
0: قل
1: به. إذن أنت في خلال بداية التقديم تاعك قلت هل ممكن يعني تعميم التجربة هذه في مناطق أخرى.

0: مصحفا للأمر. بالنسبة للمنظومة الفلاحة هذه يعني هي بدأت مع الهجرة الأندلسية والموريسكية نحو البلاد التونسية، وبالتحديد يعني بدأت منذ 1609 ميلادي. تكوين الأرض هذه يعني هو مجهود بشري بحت، يعني باش ناخذوا فكرة على طبيعة المكان. الأندلسيين كيف جاءوا للمنطقة نتاعنا يلقاوها فمني معناتها منطقة ضيقة ياسر، لأن كيف نحدوها فمني على الخريطة نلقاوها جبل لاصق البحر، يعني ما فماش مساحات للنشاط الفلاحي والزراعي. وبالتالي معناتها عندهم هما دقة ملاحظة، شافوا أنه على ساحل البحيرة وعلى ساحل البحر رغم اللي هي أرض رملية وسفلة، لكن معناتها تنبت فيها الأعشاب الطبيعية، يعني هذه ممكن نطوروها، ممكن نحسنوا لها الشكل نتاعها وبالتالي تصبح أرض زراعية. إذا كان فيها تنبت من الأعشاب الطبيعية معناها فيها مخزون من الماء العذب، برغم أنها محاطة بالماء معناتها المالح من جهة الغرب السبخة البحيرة، من جهة الشرق السبخة، ومن جهة الجنوب البحر المتوسط، يعني في وسط الماء المالح. أنا دائما نقول الأرض الرملية نتاعنا تطفو فوق السبخة، يعني فوق الماء المالح. نوضحوا فمن هذا، يعني كيف لقاوها أرض ممكن تنبت، خذوا على عاتقهم تكوين الأرض هذه، يعني بذلوا مجهود وعندهم كما يقال من من من من الشجاعة ومن
1: ومن المعارف أيضا نراه، ومن المعارف والممارسات الصحية في علاقة بالتربة هذه، أو مش بالتربة، هي مش تربة، هي رملة،
0: هي رملة صافية يعني مجلوبة، وقع جلبها من شط البحيرة ومن شط البحر بالقفة على كتافهم وبالزوايل وبالمعنى تستعانوا بكل الوسائل باش يكبروا المساحة نتاعها ويعطيوها فارق مستوى ديفيرونس دو نيفو بالمقارنة مع مستوى البحيرة والبحر، وأحماوها بمصدات معناتها من الريح. أول مصدة معناتها اللي هي تحمي الأرض هي احنا نقوله سد بالنخل، يعني هذا كلام مقابل الريح اللي جاي من ناحية البحيرة، لأنه الريح قوي برشا عندنا في المنطقة نتاعنا، والأرض مقسمة زادة إلى أجزاء العرض نتاعها ما يتجاوزش 3.5 متر، يعني 3.5 متر 4 متر ما أكثرش، بالقصب معناتها منسوج ومحطوط فمني معناتها ككاسرات للهواء، لأنه هذاك فمني اللي يضمن استقرار التربة وأيضا يحمي المزروعات.
1: ومن هنا جت التسمية من بعد بالقطايع ولا لا؟
0: هذه هي باش نعطيك بالنسبة للمنطقة الرطبة، هي تنقسم لثلاثة أجزاء. عنا جزء اللي هو على حافة البحيرة بين البحيرة والسبخة، هذا كنسميه شط الذريع. شط الذريع، الذريع هي نبتة بحرية تتراكم على الممر اللي يمر منه الفلاحة، بالتالي سموه شط الذريع، يعني بكل بساطة تسمية قطعاية بالحرف الواحد، هي قطعة أرض داخل السبخة، يعني عبارة على جزيرة محاطة بالماء المالح من كل النواحي. وعندنا الجزء الثالث اللي هو موجود على ساحل البحر المتوسط، هذا كنسميوه الحي. ليش نسميوه الحي؟ لأنه منه للبحر الحي، لأنه يعتبر فمن البحيرة والسبخة بليزوما معناتها بحر ميت، ما هو شيء فمن حي. بالنسبة للتربة اللي هي رملية بحتة، العمق نتاعها يتراوح بين 70-80 سنتيمتر. هنية باش نحددوا فمني معناتها كيفاش طبيعة المكان والتركيبة الجيولوجية نتاعه، و المنظومة الري الطبيعي اللي هي مع الأجيال هي انفرد أو تفرد هذا النظام الزراعي بنوعيته في العالم أجمع. وكنت أنت وضحتي هذايا منذ حين عام 2020 تحصل على شهادة النظم المبتكرة من التراث الفلاحي العالمي. بالتالي هذه فمي معتها شهادة باش نوضحه للمستمعين، يعني ما تنالها إلا منظومة زراعية فريدة من نوعها في العالم. يعني احنا في 2020 وقت اللي تحصلنا على الشهادة هذه، في نفس اليوم احنا مع فلاح الرملية بغير ملح وزراعة التين أو الكرموس في جبل العليا، واللي سبقتنا هي واحد قفصة. هذوما فمني ثلاثة أنظمة يعني اللي هما أدرجتهم المنظمة العالمية للتغذية في التراث الفلاحي العالمي. وقتها كانوا فما 62 موقع

0: في العالم سيبام سيستم انجينيو دي باتريمون اغريكول مونديال، واليوم اصبحوا 100 موقع على قد المعلومتي، معناتها ما عنديش فكره انه زادت مواقع اخرى في تونس من النظم المبتكره في
1: الزراعيه
0: التراث الفلاحي العالمي. المكان تويك نفسروه للمستمعين باش ياخذوا فكره، خاطر برشا عباد يقولوا في غار ملح يسقيوا في الـ في الـ في الفلاحه الرمليه ثم بالماء المالح. هو الماء المالح ما هو الا عامل من العوامل، ستان فاكتور اللي يدخل في عمليه الري الطبيعي. كيفاش يدخل هذا؟ عندنا احنا السمك او العمق نتاع الارض حوالي 70-80 سنتيمتر. ال 70-80 سنتيمتر هذوما محدودين من تحت بتبقى من الرمل المتصلب، تبقى هذه تم السمك نتاعها بين 3-4 سنتيمتر ما اكثرش. باهي الرمله اللي هي فوقك الطبقه الصلبه هذيك، وهذه الطبقه الصلبه اللي ما تتوفرش في اماكن اخرى، وهذه اللي هي فني تجعل السر نتاع النظام الري الطبيعي. الارض هذه تخدم الظاهر نتاعها او وجهها هو للزراعه، وباطنها لخزن مياه الامطار. وقبل فني معناتها ما يتحول للمجرى نتاع واد مجد اللي كان يصب في حافه البحيره غير ملح، بقع تحويله بين قلعه الاندلس ورواد، يعني ما عادش ننتفعوا بالمياه نتاعو. هذاك زاد كان عنصر من العناصر اللي تغذي المائده المائيه، والفلاح ما كانش عنده هم في يخمم في مساله العطش والري. بالنسبه للمنظومه في الوقت الحالي،
1: فقط قبل ما تحكي لي على المنظومه في الوقت الحالي نحب نسأل سؤال، وسؤال هذا أكيد عند أي فلاح ولا أي إنسان يسمع فينا، لأنه أعتقد أنه فهم برشا ناس ما عندهاش فكرة على المنظومة الفريدة هذية اللي موجودة في غار الملح. تسقوا ولا ما تسقوش تو القطعيات اللي عندكم ولا القطعيات اللي عندكم في غار الملح، تسقوا ولا ما تسقوش؟
0: باقي تواصل، سمحني قصد كلامك بالغير، باقي تواصل فني على نفس الطريقة، وهذه باش نفسرها بإيجاز وإن شاء الله تكون واضحة للسادة المستمعين. الأرض نتاعنا أنا دائما نقول الأرضنا هي تطفو فوق السبخة. باهي الماء اللي يتأتى من الأمطار
1: باهي
0: يتخزن في الطبقة العلوية فمن الرمل، الواه يقول قايل الرمل هو صخرة راشحة، يعني يخلي الماء يهرب معناتها في
1: ما يبقى فيه شيء الماء،
0: لكن لهنا ما يجمش يهرب. علاش؟ لأنه محاز من الأسفل بالماء المالح. يعني تحت الطبقة هذيك فمني نتاع الأرض اللي هي خازنة الماء الحلول اللي جاي من المطر محاز بالماء المالح، بالتالي معناتها الماء المالح اللي داير ساير بالأراضي نتاعنا دائما نمثله أنا بالوعاء الذي يحوز أو يحمي أو ما يخليش الماء الحلو اللي هو تخزن في الأرض يهرب، وبالتالي فمني يبقى هذاك مخزون تتغذى منه زراعات على دور العام. كيفاش المنظومة نتاع الريتم؟ توا احنا نعانيو في مشكل، توا نوضحوا فمني في في في كلمتين، لكن نتحدث على الوضع الطبيعي. الوضع الطبيعي هو انه الماء في وقت المد والجزر، باهي باش نوضح للسادة المستمعين انه المد والجزر لهنا ما عندناش فارق نتاع مستوى كبير ياسر كيما في جابس وجربة والجنوب، فمني لهنا فمني حوالي 25-30 سنتيمتر، لكن هذوما قادرين باش يدخلوا في عملية الري الطبيعي وقت اللي الماء يعلى المستوى نتاعو في البحر الكبير، احنا نقوله يدخل للبحيرة ومن البحيرة يمشي للسبخة، وبالتالي الماء يعلى. ما هيش معناتها نقوله احنا بفرق كبير ياسر نتاع 10 سنتيمتر ما اكثرش، لكن هذاك شنية نقوله احنا العملية اللي قوم بها. كنت قلت لك انه فمني الارض نتاعنا محدوده من اسفل بتبقى صلبه، هذيك السر، هذيك السر. الماء المالح كيف يمر من خلال الطبقه الصلبه هذيك يمر احنا باللغه الدارجه نقولوا ينز نزان، ما يطلعش بصفه فجائيه،
1: يوصلها كانه قطره قطره،
0: يرحم والديك. يعني المال مالح ينزل الزين وبالتالي يخلي المال حلو اللي هو بطبيعة وقرين
1: موجود واللي هو بطبيعة مخزن
0: يعني الكثافة نتاعه أقل من المال مالح يبقى في النطافي من فوق وبالتالي المزروعات نتاعنا تروى من جذورها يعني من أسفل مرتين في 24 ساعة. للتوضيح هو أنه المد والجزر احنا نقول الماء يدخل 6 سوايع ويخرج 6 سوايع وبالتالي فهمني معناتها الماء يعلى مرتين وينخفض مرتين وكل ما يعلى الماء المستوى نتاع المخزون يعلى في التربة وبالتالي النبتة فهمني تروى
1: يعني ميكانيزم من عند ربي ما شاء الله معناها
0: المنظوم أنا دائما سمعني والله نقص كلامك من اللحظة نعطي أفضل فهمني معلومة هو أنه فهمني المنظومة الزراعية هذه لا تستنزف ولا قطرة ماء من آبار ولا من مخزون السدود يعني ما عندناش حتى إمكانية يعني متاري سطحي الكلها فهمني من عند ربي وهذه فهمني التقنية بطبيعة الحال فهمني معناتها اعتمدوها قديما وما زلنا نعتمدها إلا أنه في السنين الأخيرة فهمني معناتها المجرى متاع الماء اللي يدخل الماء للصبغة تحول وبالتالي فهمني معناتها ولا معرض للسبلمون فهمني معناتها التراكمات الرملية فهمني فيه ويتسد وهذه فهمني معناتها ما ينجر عليه أنه في آخر الدورة الزراعية فهمني نتاعنا يعني وقت اللي نقولوا احنا المزروعات باش تكون الغلة نتاعها بطاطا فاصوليا بصل فهمني السبخة تشيح تو لو انه فهمني معناتها نبعث لك فهمني بعد فور تشوف معناتها السبخة تنجمون نلعبوا فيها الكرة وهذا اش ينجر عليه انه مستوى الماء المالح ينخفض برشا وإذا كان هو انخفض سي نورمال أنه المخزون متاع الماء الحلو يهرب زادة وبالتالي فن المزروعات معناتها ما تكملش
1: تتعب
0: في ظروف طيبة هذه اللي تويك مستجد بالنسبة لنا وبصراحة فن معناتها تعبنا برشا عملنا نداءات فنهي على كل المستويات الجهوية والمركزية ونأمل دايما احنا فمني نعيشوا على أمل إن شاء الله غدوة خير إن شاء الله فمني يحلونا ممر مائي مستدام غير معرض
1: للانقطاع
0: بالرمل بالنسبة للمزروعات اللي نتعطاوها بين الماضي والحاضر
1: قبل كانوا يزرعوا تاول شواليتوا تزرعوا
0: قبل كانت زراعات والله في في في في ظاهرها بسيطة بليل المعلومة فمني عام 1906 الزراعة الفلاح الرملية تحصلت على تانيت دور في الفستيفال كولونيال أغريكول دو مارسي عام 1906 أخذت تانيت دور في إنتاج الباكورات والباكورة اللي كانت تنتج هي الطماطم احنا نقوله طماطم عربي فما اللي يقوله طماطم لمبرجة بالنسبة للصفاقسية يسميوها الحزقية
1: ما شاء الله الطماطم هيك مش موجودة راهي في كل بلاصة راهي
0: بالفعل
1: وين تلقى فلاح محافظ على البذور الأصلية للطماطم لمبرجة راهي توه في السوق معاش موجودة
0: بالفعل فني لكن تويكا فني مع تبقات فني يمكن 3-4 من الناس يزرعوا جديرات معناتها الاستهلاك الخاص نتاعهم ونقولوا احنا للمحافظة على البذور بما فيهم العبد لله وبالتالي فني معناتها هذه الزراعة علاش احنا نقولوا تفكت لنا يعني لانها كانت تقبل باكورة بمعنى الكلمة انما من اواسط السبعينات الى تاريخنا هذايا دخلت فني الزراعات في البيوت المحمية والبيوت المكيفة وكذا يعني وليت وقت اللي تحضر هذيك ما تلقاش حظها في السوق وبالتالي لأنها تحوز لرف قوله فعل محسوب العام الكل يعني تتزرع المشتلة نتاعها في أكتوبر تتنقل فني في نوفمبر ديسمبر وتبقى محمية فني في في في بيت صغيرة احنا نقوله نوالة معمولة فني بالسمار أو فني بالسبط وتبقى محمية هذيك حتى يجي الربيع باش تتنحى وتكبر أكل الجدرة متاع الطماطم وتعطي إنتاجها من أول يوم في الصيف تمشي تدور في الطماطم متاعك تلقى كل جدر فيه كعيبة كعيبتين أحمر
1: توا موجودة طماطم المبرجة ولا لا في قطعة يتم تاعها غير الملح؟
0: لا ما هيش موجودة فمي كما قلت لك معناتها العبد لله وفماشي زوز ثلاثة من الناس أخرين جدا يزرعوا هكاية جديرة وبرا فمي معناتها للاستهلاك وللمحافظة فمي على النوعية فمي هذيك وبالتالي عليش على خطر ما عادش لك يحظها في السوق. يعني الفلاح نحب ولا نكره يحب الحاجة الأصلية يحب فمي ولكن في نفس الوقت يحب جدا مرضو مالية يغطي بها فمن مصاريفه نظرا أنه احنا الفلاحة نتاعنا يدوية بحتة ما فيها فمن حتى استعمال آلات وبالتالي فمن مكلفة لأنها تتطلب بارشة يد عاملة وكما يقال بالفرنسوية معناتها بارشة سافوار فير يعني يلزم الخدام زادة اللي يخدم فمن في الفلاحة الرملية هذه بلغة القدم يقول يلزم يكون أصيان ما يكونش فمن بوجادي معناتها الخدمة كلها بالمسحة وبالصوابع معناتها فيها نقوله احنا التصاق بالأرض وحميمية كبيرة برشا بين البشر وبين فمني الأرض هذه. نرجع فمني معناتها للمزروعات بكري كانت الطماطم نجم نقول تاخذ الحيز الأكبر إلى جانبها البصل البطيخ عنا نوعية فمني معناتها أوتونتيك متاعنا معناتها أصلية متاعنا وما تلقاهاش حتى بقع الدلاع إلى جانب هذا يزرع الفلفل وهذه كلها منتجات كانت تتعبى ويهزها الحمار فمني معناتها المارشي سنترال في تونس وتتبيع والكلها تجيب الفلوس واليوم يعني الـ الـ الـ الـ الـ الزراعات تغيرت نوعا ما للتأقلم مع الوضع الحالي تويكا ولات عنا ثلاثة زراعات أساسية اللي هي البطاطا والفاصوليا الحمراء وكذلك البصل الابيض هذوما نقولوا احنا اللي موجهين للتسويق في اسواق الجمله
1: هذوما للفلاح يدخلوا له شويه هذوما للفلاح اللي يشتغل في القطعيات هذوما يدخلوا له شويه فلوس ويعاونوه شويه باش الاستدامه النشاط نتاعها
0: هذا هذا ما فهمني معناتها اللي عليهم الحل والربط فهمني باش يسترجع كما احنا نقولوا المصاريف نتاعو ويلقى شي شويه ربح والى جانب هذايا يعني الارض من الكرم نتاعها انها تنجم تجيب لك كل انواع الخضروات بدون استثناء ما نقعدش نسمي لك انا مثال تويكا فهمني معناتها عند البطاطا السنة مخرة لانه وقعت علينا فيضانات معناتها الكميه الاولى اللي زرعناها في ديسمبر عام عليها البحر وطلع المستوى نتاعو سنا فمي معناتها عام بين قوسين اكسبسيونيل ما نقولوش عمره ما صار ولكن الله غالب هذه تقديرات ربي ما نشفني باش نعترضوا عليها وصفت لنا معناتها الفلاحة نتاعنا الكلها مخر لو انه فمي مشات ما نقولوا احنا في الوضع الطبيعي والعادي معناتها تويكا يبدو مازالوا عنده الواحد في الارض غاديكا شوية تبصل باش يشيح والنحيوه شايح على خطر وجدور طماطمه وإذا كان العام باهي نزرع جدور فلفل جدا صدقني فمني معناتها الاستهلاك العائلي بخطر أنا واحد من الناس نخزر المديرة نتاعي في الدار نقول لها حاجتين ما نجمش نقف على خضار ونشريه البطاطا والبصل زايد باش تقول لي
1: وصلوا ووصلوا في الأسواق أسواق خيالية راي البطاطا والبصل فأنت فلاح وما عندكش بطاطا وبصل تولي مشكلة راي
0: بالفعل والله صدقني فني نحشم معناتها وكما يقولوها الواحد جاء ظرف اللي حطم عليه بنان المسيب عاد تلقى ما يحط في الطنجرة عاد هنا هذوما المنتوجات يعني إلى جانب هذايا كما قلت لك فني معناتها هو مثال في الأرض عندي فني زهر عجدور دلي عجدور بطيخ شوية فقوس جدور فلفل جدور طماطم والله إن شاء الله بحول الله فني مدام احنا اميته ونعمل تصويرات فني معناتها
1: ونبعث
0: لك والله كيف تدخل للارض وتشوفها فني معناتها رمل شايح يهز الريح والدنيا خضراء والله تقول كان سبحان الله وبحمده لا اكثر ولا اقل معناتها حاجه ممتازه
1: فني
0: الا انه فني معناتها اليوم ولات صعبت علينا ياسر ان نوضح شنو الصعبه نتاعها الصعبه نتاعها هو انه ولات المزروعات نتاعنا معناتها في نقولوا احنا هي كفلاحة فرجيل برشا معناتها حساسة والمنظومة نتاع الري الطبيعي فني هذه اذا كان باش تبقى لنا على الحال اللي هي تويك عليه يعني الممر المائي يتسد لنا بالرمل نجيبو تراكس نسرحوه ونعاونوا احنا بيدينا معناتها بالبالات بجهد معناتها البدني
1: الزيت
0: ولكن ولكن العملية تتكرر بصفة معناتها نقولوا احنا الريتم نتاعها ولا اكسليري برشا. قبل فني كان بعد سنين الله باش يتسد فني شوية نشرحوه وباقي فني المنظومة ماشية. بقينا تويكا يعني
1: لازم تتدخل توكا
0: انا السويس فني معناتها للسلطة وهذه فني معناتها الكرة عندهم هما السلطة الجهوية والمركزية معناتها كوزارة الفلاحة الولاية المندوبية الفلاحة الكل فمني على علم يعني وجلسنا معاهم وتحدثنا معاهم ولكن القرار مازال فمني ما اتخذش في مسألة فتح ممر مائي مستدام. هذايا هو اللي باش يرجع الأمل للفلاح الرملي أنه يتشجع ويدخل فمني معناتها للمنظومة نقولوا احنا بالدارجة براس صحيح فمني ما تحاول الله ما يخافش من المستقبل
1: إن شاء الله. إن شاء الله
0: الخضروات والبقول والكل فمني معناتها ممكن يعني تتو مثال تلقى في الأرض عويدات تين يعني كرم احنا الأكثرية نزرعوا فمي بيثر يعني يعطي صاب تين يعطي البيثر يعني في آخر ربيع أول الصيف يعني تويك يتسمى كمل للسيكل انتعه وبعد يعطي الكرموس فمي في جويليا إلى جانب هذا فمي نجم نزرعوا شجر التوت التفاح لكن هذما كيف نحكي الكالي والزيتون أيضا هذما يعني مش متواجدين قلوا احنا بكثرة بحكم انه أرضنا صغيرة ومساحات صغيرة وبالتالي فمي تلقاه عامل فمي عويدي لثلاثة فمي للني بلوس نموان للعائلة ما هيش للتسويق
1: اللي التسويق بالأساس هي زراعة الخضروات.
0: هذوما الأشجار أكهو لأنهم هذه عندها خاصية نتاعها أنها الجذور نتاعها تمشي أفقيا هوريزونتالمون ما تمشيش للعمق. إذا كان تحط أنت شجرة عروقها تمشي للعمق
1: باش توصل للماء البحر
0: باش توصل للماء وبطبيعة الحال فمني تموت. وهذوما فمني الأشجار من فضل ربي حتى في سنين النقص كده يشدوا رواحهم ويواصلوا وتجي فمني معنا تعوام صابة وعنا مشوية
1: كليت البيثر معناها سعلي كليت البيثر سناء ذقته على الأقل
0: والله صدقني كانك حاضر ما هي التغير حتى نحكي لك فمي في بإيجاز احنا نقولوا الشجرة حلمت فمي باللغة الفرنسية يقولوا ستريسي فمي لأنه وقت المناخ نتاعنا ما عادش صيف صيف وشتاء شتاء والخريف خريف تجي ظروف اللي تغلط الشجرة احنا نقوله الشجرة حلمت شو معناتها حلمت معناتها خرجت الغلة نتاعها في غير وقتها صدقني البيثر عندي خرج الغلة نتاعه فني في غير وقتها وطاحت يعني وتبقات فني كامل تعبات فني القلال باش ما نكذبش عليك ذقناه اما مش بعناه
1: اما مش كيما العاد
0: والله صدقني سنين الاخرى نشبع معناتها العائله الموسعه مش فني معناتها تقول عائله فني ولادي ومرتي لا لا العائله الموسعه معناتها اخواتي والاخوات المجيره نتاعي ونوصل فني معناتها يزيد على الحاجه نعبيه للمرشي اليوم فني ولا الواحد يتمنى باش هكا فني يحط حويره بيت ويشيخ عليها
1: صحة وشفاء صحة وشفاء سيدي شكرا أنا سعيدة جدا أول حاجة أنك طرحت لنا الفكرة الزراعة هذه وفهمتنا شوية على زراعة أو ري طبيعي في أرض رملية ومنظومة نوعية على مستوى العالم مش كان على مستوى بلادنا ولازمنا نفهمه أكثر وأكثر وفي كل مرة ناخدكم معنا حتى تتحدثوا على التحديات اللي أنتم عايشينها لأنه اليوم ضروري مخطط عمله ضروري استراتيجية عمل للحفاظ على الحاجات هذه اللي فريدة اللي تختص بها بلادنا ومحتاجين أن نحافظ عليها وعلاش لا الاستلهام منها في مناطق أخرى لما لا وبشوية بشوية تكون التجارب هذه تكبر وتكبر وتكثر علاش لا لأنه الأندلسيين وقت اللي جوا ما كانوش يحلموا أنه تكون فما أراضي زراعية في غير الملح ولكن هاي موجودة اليوم فظهر لي الموضوع لازم تدخل من عند كل الأطراف اللي معنية حتى نحافظوا على الكنوز اللي عندنا هذية اللي منها منظومة الزراعة الرملية اللي موجودة في غار الملح في القطعيات في غار الملح. سعلي الجارسي أكيد لنا لقاءات أخرى إن شاء الله
0: إن شاء الله إن شاء الله ومرحبا بك أستاذة فيروز وكانت متعة كبيرة أنه الإنسان من أقصى الشمال وصل صوته فمن الإخواتنا في الجنوب كما هما عندهم فمن الواحات والرونق نتاعها. احنا والله صدقني معناتها طبقات الفلاحة هذه أساسا هي فلاحة كيف والله فلاحة كيف في راه الزرع فني معناتها في الأوج نتاعه وكذا سيء يخرج من الدنيا فمن يبقى
1: وهذاك حلم أي فلاح راه.
0: شوف أنا دايما عندي تعبير مجازي فني نعبر به الفلاحة احنا نرعاوها معناتها بعينينا وبصوابعنا قول وفعل معناتها احنا الرمل نربشوه بصوابعنا كما البصل وغيره هذا يكون نخدموه بصوابعنا من غير حتى آلة. شنقول أنا الفلاحة بالنسبة لنا في الرمل هنا يعني نرعاوها بالضبط بحب كيما المرأة اللي تحمل وتبدأ تستنى في الجنين انتاحها في أنو شهر في أنو كذا هاو جال الدنيا هاو فمن بدأ يحبي هاو بدأ يطلع في سميها احنا هكاك الواحد يبدأ يخزر للبر نظفها خدمها وبين قوسين للتذكير فمن معناتها الفلاحة انتاعنا معناتها نقولوا احنا السماد الأساسي انتاعنا اللي نعتمد عليه هو الغبار الغبار العربي معناتها الغبار البقري
1: فلاحة طبيعية طبيعية 100%
0: والله صدقني
1: المنظومة هذه لازمنا نجوا نشوفها على عين المكان يسعلي
0: والله بودي لو أنك تكون فني عندك الفرصة والكوراج فني
1: نجوا نشوف
0: والله ما دامك أنت في المجال هذا وعندك الحصة هذه وكذا سوف أوافيك ببرشة معناتها صور وفيديوهات صغيرة على الميسنجر وتو تشيخ أنت وحدك فمني حتى بالرؤية برك يعني الله يبارك لك
1: يحييك سعلي وشكرا وممتنة جدا
0: دايما فمني نرجع ونقول شرفتني برشة المداخلة هذه فمني خاصة يعني وصلنا صوتنا فمني لإخوتنا في الجنوب اللي عزوا علي برشة وعندي حبيبات من جربة ومن غيرها
1: فضلك سيد علي شكرا ممتنة جدا أنك قبلت دعوتنا اليوم وحكيت لنا على تجربة الري الطبيعي اللي موجودة في غار الملح وهي منظومة زراعية تعتمد على الري الطبيعي السلبي كما كنا نسمعه من عند سي علي الجارسي والمنظومة هذه موجودة في قائمة النظم الزراعية ذات أهمية من منظمة الفاو وتجربة نوعية أكيد عندها قيمتها وضروري أن الاهتمام بها حديث على التحديات اللي تعيشها حتى نجم نحافظ عليها سنين وسنين كما وصلتنا من عند الأندلسيين نحافظ عليها للأجيال اللي باش تجي. شكرا لك سي علي الجارسي
0: ويفضلك
1: ومن خلالك عايشة. أكيد تحية لكل الفلاحة اللي ممنين بالأرض واللي يحبوا يخلوا ويحافظوا على النشاطات الفلاحية اللي موجودة عندنا من عندك يعيشك يحفظك من عندك سي علي ومن بنزرت باش نرجع الجرجيس ونتحدث على الزيتون وعلى حملات المدوات في الزيتون وذبابة الزيتون الأيامات هذه الحملة على أوجها في جرجيس. معايا السي حواش الوريمي رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة في جرجيس. السي حواش شنو أحوالك؟
2: مرحبا بك أختي ومرحبا بمستمعي إذاعة الطبيب.
1: يحيشك السي حواش. كملتوا حملة المدوات ظهر لي ولا مازلتوا؟
2: لا مازلت الحملة متواصلة حتى رحنا عملنا المرة الأولى 20,000 وزدنا مددنا ب10,000 أخرين وما زالت المتابعة متاع الذبابة في عدة محطات ما زلنا نتابعوا فيها.
1: أنتم تعملوا في حملات مراقبة قبل ما تعملوا المدوات هكا ولا؟
2: بالطبيعة احنا هي خليط الإرشاد الفلاحي على مستوى معتمدي الجرجيس تعمل المتابعة وكيف توصل الإصابة للعتبة الاقتصادية وقتها تجتمع اللجنة الجهوية وتقرر عملية المدوات وطريقة المدوات وهذا اللي صار بالنسبة للمعتمد الجرجيس.
1: عملية المدوات بدأتوا فيها منذ 6 أيام ما زالت متواصلة عندكم إلى غاية وقتاش حتى الفلاحة اللي يسمعوا فينا أو اللي عندهم ضيعات ولا اللي ملاحظين أنه ممكن فما ذبابة الزيتون عندهم يكونوا على اتصال وتواصلوا معكم ديما سي حواش؟
2: احنا هي انطلقت العملية على مستوى منطقتين هي منطقة العتيلة والطويشة على مستوى معتمدي جرجيس ما زالت متواصلة إلى يوم الغد إن شاء الله ولكن المتابعة زادة متواصلة من خليط الشد الفلاحي إذا كان تم مناطق وصلت وتم مناطق بت تقرب للوصول للعتبة باش يتحول لها العملية المدوات معناتها الحملة راهي ما زالت متواصلة بالمدوات أو بالمرافقة ما زلنا مواصلين إن شاء الله.
1: المناطق اللي فيها رطوبة اللي تساعد على انتشار الذباب أنتم حاطينها في الاعتبار باش تمشوا دووها أو باش تمشوا ترقبوها تشوفوا الضيعات هذه شنو الأحوال متاعها موجودة فيها مش موجودة للمحاضن متاع الذباب؟
2: بالطبيعة هي مناطق معروفة على مستوى معتمدين جرجيس عندنا أكثر من 30 عام احنا نقاوموا فيها الحشرة ولت العادة عادة متواصلة كل عام لكن والتوى موجودة زادة موجودة المتابعة بالطبيعة في المحطات موجودة اللي حتى المحطات اللي صارت فيها المدوات ما زالت المتابعة لأن ما نسيبوهاش هكاك إذا متابعها اللي نشوفوا اللي كون الحشرة تقلصت وإلا اندثرت حتى في المناطق اللي تداوت لكن السنيرة وفما صعوبات كبيرة خاصة لكونها الصابة ضعيفة ومتشتتة ما هيش ملمومة هذاك علاش احنا نداء تولى الفلاحة الكل باش يعاونونا لأن الغابة كبيرة والولادة راهي ضعيفة فما بلايص فيها ولادة ما فما حوايز ما فيهمش هذاك علاش يلزم الناس كل نتعاونوا باش نوصلوا للمبتغانة والقضاء على هذه الحشرة والمحافظة على الصابة ولكن هذا باش نعلم الخيان الفلاحة كل كون هالمدوات هذه راهي مدوات جزئية والمدوات الجزئية هي فهم مادة جاذبة نجم نداوي زيتونة بزيتونة سطر بسطر حوازة بحوازة حتى فلاح إذا كان الجيجار عم داوي وهو ما وصلتاش عملية المدوات راهو عادي ينتفع منها ويكون حتى المنفعة خير من اللي تداوت لأن الحشرة تخرج من بداية وتتحول للبلاصة الأخرى وتموت هذاك علاش يلزم نوعه ونفهم الفلاحة الكل بطريقة المدوات الجزئية اللي هي هامة وهي تبدأ هذه الطريقة نبدو بها مبكر قبل ما الحشرة تستفحل في الغابات الزيتية.
1: عندي زوز معطيات لو الأغنام اللي ترعى والعشب اللي موجودة في الغابات اللي داويتوها من المفروض فما تحذير للفلاحة أو للمربي الأغنام أنه ما ترعاش أما المدة قداش؟
2: بالطبيعة هو فما تنبيه والمدة هي 15 يوم وحتى ما فما ناس تلمت بصرية من تحت الزيتون هذاك حتى مبكر احنا في الغابة وكلين دا ونلقوا ناس ونقول لهم راهو يلزم 15 يوم تبعدوا على البلايص هذه لأن في 15 يوم هذه تكون ضارة بالقطيع وهذاك علاش يلزم الفلاح يكون واعي وللأمانة ولت هي عادة والناس كلها ولت تعرفها في الجهة كون البلايص اللي فيها المدوات هي 15 يوم ما يرعوش فيها وهذا للمحافظة على القطيع.
1: والمناحل اللي موجودة في بعض الحوايس
2: بالطبيعة حتى المناحل يصير الغلق متاحها في 24 ساعة في المدة اللي باش في اليوم اللي فيه المدوات وبعدها يسيبوها هذه ولد حتى هي زي ما قلت لك الناس كلها ولد عارفة وخاصة المدوات بالجرارات راهي بالنسبة للحل ما تضرش كما المدوات بالطائر.
1: السلامة فما يعني ملاحظة عامة عند الناس اللي رصدت حملات المدوات قالت أنه فما العوامل السلامة بالنسبة للناس اللي تداوي مش متوفرت لهم ليغان اللبسة الخاصة هذا قاعدين تشتغلوا عليها سي حواش مع خليط الأشد
2: فيه هذه خاطر كانت قبل الديوان الوطني للزيت هو اللي يتحمل المسؤولية في التوفير هالمعدات هذه اليوم أصبحت حملة المدوات تتبع شركات خاصة هي الشركات التعاونية اللي تتعامل مع الديوان واللي هي من المفروض توفر المعدات هذه ولكن تفاجأنا كونا ما فماش مش شركات كل شاركة في الحملة هذه ما حضرت شكرات الشروط متاعها وحتى اللي حضرت مؤخر شوي ونظر كون الحملة هزم قصير هذا يلزم نخدم عليه وواجب وضرورة كون الشركات المستقبل تحضر وفي مش حتى في المستقبل حتى في الأيامات القليلة القادمة هذه في الأسابيع القادمة يلزمها توفر وهذا احنا باتصال برئيس الشركة وإن شاء الله في الأسبوع القادم يحضر لهم إذا كان تواصلت الحملة وتزادت محطات أخرى هذا واجب وحق للعمل باش يتمتعوا
1: بظروف السلامة
2: لأن حمايتهم وصحة البشر قبل كل شيء.
1: طبعا طبعا موفقين جدا سي حواش وريمي رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة بجرجيس ونحن معاكم في المتابعة لحظة بلحظة لحملات المدوات اللي موجودة في مختلف الجهات في جرجيس وفي غيرها نتحدث على حملات المدوات لذبابة الزيتون اللي انطلقت منذ 6 أيام تقريبا ومتلصقة ومتواصلة ليمت هذية في أكثر من مكان في جهتنا جهة الجنوب الشرقي. شكرا لك سي حواش, وشكرا لكل ضيوفي, يعيشك يحفظك, وشكرا لكل ضيوفي اللي كانوا موجودين معي اليوم. شكرا للزملاء حبيب هدية وعادل جميل, ونلتقي أنا وياكم دائما في ساعة سعيدة عبر موجات إذاعة طاوينا.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: موجز الأخبار من إذاعة تطاوين، أهلا بكم. واصل اليوم أعوان شركة البيئة والغرس بتطاوين وإطاراتها وقفاتهم وسط المدينة، مدينة تطاوين، المطالبة بصرف أجورهم المتخلدة بذمة الشركة وتصنيف الشركة بشكل نهائي. انطلق اليوم في معتمدية رمادة موسم حصاد الحبوب المروية وسط توقعات بنتائج مشجعة، كما انطلقت مؤخرا بمنطقة الفرجانية من معتمدية مدينة جنوبية جمع محاصيل ما يعرف بشعيرة النبية التي تعود بذرتها الأصلية إلى سنوات. انطلق اليوم أمس العمل الفعلي بقاعتي العمليات بالمستشفى المحلي بالحامة بإجراء 4 عمليات في الجراحة العامة، وذلك بدعم من المستشفى الجامعي محمد سيسي. دوليا، اقتحم عشرات المستوطنين اليوم المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الصهيوني. وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة في بيان أن 154 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى ونظموا جولات استفزازية في باحاته وأدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد بحماية من شرطة الاحتلال. أعلنت وزارة الدفاع الكويتية عن رصدها 24 طائرة مسيرة معادية داخل المجال الجوي للبلاد خلال الساعات 48 الماضية، مؤكدة أنه جرى التعامل معها وفق الإجراءات المتبعة. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها، وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.

مستمعي لفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
2: موجز الأخبار.
3: موجز الأخبار من إذاعة تطاوين، أهلا بكم. في إطار الاحتفال باليوم الوطني للنظافة والعناية بالبيئة، انتظمت اليوم حملات تشجير انطلقت أمام كافة مقرات المعتمديات بولاية تطاوين لتشمل أيضا المؤسسات. أفاد رئيس مكتب البرامج والأنشطة الشبابية بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة بمدنين عادل ناجح أن المندوبية أعدت برنامج تظاهرات وأنشطة مختلفة لفائدة الشباب خلال صيف 2026. أكد معتمد بن قردان سامي خليفة الجهود المبذولة والمتعلقة بالنظافة وسلامة المصطفين ستتواصل طيلة موسم الاصطياف هذا، واستكملت أشغال تهيئة الفسحة الشاطئية ببن قردان وتنظيفها، وتم تركيز نقطة للحماية المدنية بها. نظم اليوم المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بجابس يوما علميا بالشراكة بين جامعة جابس والجمعية التونسية للعلوم والبحث بالجهة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الخميس إن الولايات المتحدة ستقصف إيران بقوة شديدة الليلة وستسيطر قريبا على الأسواق والبنية التحتية للنفط والغاز لديها. استقال وزير الدفاع البريطاني جون هيلي اليوم الخميس بعد خلاف حول الإنفاق العسكري، متهما رئيس الوزراء كير ستارمر بعدم تخصيص الموارد الحكومية اللازمة للدفاع عن البلاد. نهاية الموجز، ولان النشرة البحرية من المعهد الوطني للرصد الجوي.
4: من المعهد الوطني للرصد الجوي نحييكم ونقدم لكم النشرة الجوية للملاحة البحرية لهذا اليوم 11 جوان 2026. نستهل هذه النشرة بإعلام برياح قوية سير المفعول لمدة 24 ساعة بداية من يوم أمس على الساعة 10:00 بالتوقيت المحلي ويمتد إلى غاية اليوم 10:00 بالتوقيت المحلي، يهم شمال تونس ثم تدريجيا شرق تونس. يتميز بالنسبة لشمال تونس ريح غربية شمالية غربية قوة 7 من سلم بوفور أي من 28 إلى 33 عقدة، تصل محليا قوة 8 من سلم بوفور بعد الظهر. بالنسبة لشرق تونس ريح شمالية شمالية غربية قوة 7 من سلم بوفور، تصل محليا قوة 8 من سلم بوفور آخر النهار. الحالة الجوية السائدة وتطوراتها، منخفض للضغط الجوي 1012 إكتوباسكال على البحر الأدرياني. نمر الآن إلى التوقعات الجوية الصالحة لهذه الليلة. بشمال تونس سحب عابرة، الريح شمالية غربية من 25 إلى 35 عقدة، تتقلص في نهاية الليل 15 إلى 25 عقدة مع هبات تجاوز 40 عقدة. البحر هائج إلى شديد الاضطراب والرؤية منخفضة إلى متوسطة. بشرق تونس هذه الليلة سحب عابرة، الريح شمالية غربية من 25 إلى 30 عقدة، محليا 35 عقدة مع هبات تتجاوز 40 عقدة. البحر شديد الاضطراب إلى هائج والرؤية متوسطة إلى منخفضة. بخليج جبز هذه الليلة سحب عابرة، الريح شمالية شمالية شرقية 15 إلى 25 عقدة مؤقتة 30 عقدة مع هبات تتجاوز 35. البحر مضطرب إلى شديد الاضطراب والرؤية متوسطة إلى منخفضة. بالنسبة للتوقعات الجوية الصالحة اليوم غد، بشمال تونس الريح شمالية غربية 15 إلى 20 عقدة محليا 25 عقدة، البحر شديد الاضطراب يصبح محليا مضطرب والرؤية متوسطة إلى جيدة. بعد الظهر الريح غربية شمالية غربية 15 إلى 20 عقدة محليا 25 عقدة، البحر مضطرب فمحليا شديد الاضطراب والرؤية جيدة إلى متوسطة. بشرق تونس غدا صباحا الريح شمالية شمالية غربية من 20 إلى 30 عقدة مع هبات تتجاوز 35 عقدة، البحر هائج إلى شديد الاضطراب والرؤية منخفضة إلى متوسطة. بعد الظهر الريح شمالية شمالية غربية من 15 إلى 25 عقدة محلية، 25 إلى 35 عقدة مع حبة تتجاوز 40 عقدة. البحر شديد الاضطراب يصبح محليا هائج والرؤية متوسطة إلى منخفضة. أما بخليج جابرس غدا صباحا فسحب عابرة الريح شمالية شمالية غربية من 15 إلى 20 عقدة محلية 25 عقدة. البحر شديد الاضطراب والرؤية متوسطة إلى منخفضة. بعد الظهر الريح شمالية غربية تتجه شمالية شرقية 15 إلى 20 عقدة محلية 25 عقدة. البحر شديد الاضطراب والرؤية متوسطة. في الختام نشكركم على حسن الاستماع وإلى اللقاء.
2: وثائقيات الإذاعة التونسية. مسجد السيدة.
1: يا مكان.

0: القوم. أشهد أن لا إله إلا الله.
1: إنه الأذان الفاطمي الإسماعيلي رفع في مساجد السيدة أحد معالم الدولة الفاطمية شرقي مدينة المنستير، ممتد على مساحة مستطيلة الشكل بين الشرق والغرب. والسيدة هي بنت المنصور بن يوسف الصنهاجي وعمة المعز لدين الله الفاطمي المكنات بأم ملال، تولت الحكم بالوصاية على ابن أخيها المعز الذي خلف والده بعد موته وهو في سن التاسعة. وتكمن أهمية المعلم على مستويين بحسب الباحث فتحي البحري.
2: هذا المعلم أهميته في مستويين، من ناحية الساعة الهندسية ومن ناحية المعمارية. هام علاش؟ لأنه يجسد طريقة البناء وتزويق لنأرخ به الفترة الزيرية. هذا هام لأنه إلى حد اليوم يعتبر أهم معلم يؤرخ على طريقة المعمار وطريقة البناء للفترة السيرية. هذا أولا. اثنين، نسبته إلى امرأة وهي ليست امرأة عادية، لأنه المواطنين لازم يعرفوا اللي السيدة أم ملال هي عمة المعز بن باديس. ومعز بن باديس لما وصل إلى الحكم في بداية القرن الخامس سنة 405 هجري كان عمره 6 سنوات، لأنه والده توفي فجأة وتركه هو عمره 5 سنوات، والتي حكمت البلاد هي عمتي. عمتي أم ملال كانت تحكم البلاد حتى لين بلغ المعز سن الرشد، يعني ماشي لم تكن امرأة عادية. وعنا في المصادر يحيون اللي هي كانت تعين القضاة، تعين حكام الجهات، وكانت هي التي تسير فعليا كامل إفريقيا في الفترة الزيرية.
1: مسجد السيدة هو القسم الوحيد الذي لا يزال قائما بشكله الأصلي من كامل الرباط ويحتل الضلع القبلي له. واجهته الجوفية مدخل يفضي إلى قاعة ذات بلاطتين، أما محرابه فهو وثيقة معمارية وتاريخية.
2: المسجد هو يحتوي على 3 بلاطات وشكله شكل مميز للمساجد، لأنه نلقاو الأشكال هذه تنتشر وعنا في المنستير العديد من المساجد اللي بنفس الطريقة، لكن هو مبني بالحجارة الكبيرة وعنده الأسقف متاعه الأقبية المتقاطعة. والشكل هذايا من المعماري انتشر أكثر في العهد الفاطمي. طريقة البناء بالأقبية المتقاطعة تعطي صلابة للبناية أحسن من الأقبية الطولية، يعني ظهور شكل من المعمار هذايا لم يكن مرتبط بمسألة عقائدية، لأنه فما أشياء البعض يتخيل أنه لم يكن تأثير للوجود الفاطمي. لا، نقول لك أنا في تونس، في تاريخ تونس وفي المعمار، لا نقول لك أنا على مستوى الهندسي والمعماري كان التأثير واضحا انطلاقا من الفترة الفاطمية والزيرية، يختفي، ما عادش فيها بلاطة وسطى أكبر من بقية البلاطات، تصبح كل البلاطات متوازية لأنه استعمال الأقبية المتعامدة، لأن الأقبية المتعامدة تتطلب وجود مربع في الأساس، وهذا لا يمكن يكون مع الأقبية الطولية، يكون كان مع الأقبية المتقاطعة. معنى هي ثورة هندسية حدثت، لأنه لازمنا نعرفوا اللي راهو في العهد الفاطمي والزيري شهد تراكم على مستوى العلمي هام جدا في إفريقيا، وانعكاسه والدليل على ذلك هو أنه العدد الهام والهام جدا من المعالم التي بقيت وصلتنا إلى اليوم من العهد الفاطمي والزيري، إلى جانب الأقبية المتقاطعة، كذلك البناية من الحجارة الكبيرة، كذلك التنميق للمحراب. يعني فما معناها إدخال عناصر زخرفية، ديكور في المحاريب جميل جدا، ما كانش عنا موجود في العهود اللي قبل، كان موجود لكن بشكل مبسط جدا، وهو معناها ظهور معناها الديكور ما كانش راهو في البناء فقط، وحتى ناخذه في الفخار، ناخذه في العملة، نلقاو في العهد الفاطمي والسيري معناه وكأنه الحرفيين كانت عندهم حرية أكثر تعامل. نلقاو التصوير، نلقاو التجسيد.
1: وتروي كتب التاريخ أن السيدة أم ملال وهي أول امرأة مسلمة حكمت إفريقية ولدت في القرن الرابع هجري بقصر المنصورية بصبرة على بعد ميل من القيروان، ونشأت في كنف والدها المنصور ورعاية أخيها باديس، تعلمت وتأدبت وعرفت بحكمتها. وقبل أن تفارق الحياة في رجب عام 414 هجري أوصت أن تدفن في المنستير في مقبرة صنهاجة، ويقال إن في هذا المعلم ضريحها.
2: عن شواهد تعود حتى إلى سنة 1922 اللي المسجد هذايا كانت فيه زاوية، والدليل على ذلك هو أنه إلى الآن فما خاصة النساء، نساء المنستير اللي يجيوا يزوروا الزاوية هذه المقام، لأنه حتى الشكل الهندسي لم يكن على النوع هذا. إلى حد سنة 1928 كان شكلا آخر، وقع تغيير حتى شكله عمدا لأن أسس الشكل القديم ما زالت موجودة، وقعت عمدا إتلاف المكان اللي كان فيه، يبدو المكان اللي يمكن كان فيه مقام، لأنه في العهد الفاطمي ظهرت المقامات، والمقامات تقام لشخصيات معناها فقهية، لشخصيات في الحديث، لشخصيات كانت عندها دور. لكن في الفترة الفاطمية الميزة الجديدة اللي ظهرت هو أنه كل مقام يكون فيه محراب وزيري، وحذو كل قبر نجد محراب صغير. كانت الدراسات اللي تهم التاريخ والأثار الإسلامي يعتقدوا أن ظهور المقامات هي ظهرت في مصر مع الفاطميين، لكن احنا اليوم عنا الحجج التاريخية اللي هي ظهرت في إفريقيا قبل انتقال الفاطميين إلى مصر.
1: مسجد السيدة أم ملال وثيقة تاريخية هامة ومعلم مرجع للفترة الفاطمية، ارتبط بامرأة لها مكانة وصورة خاصة في الذاكرة الشعبية لأهالي المنستير، وحضرت في فولكلورهم بحسب أستاذ الموسيقى والمختص في التراث حسين بالحاج يوسف.
3: يغنيوا على السيدة أم ملال، هما يعتقدوا خطر عندهم سيرين تاع أغاني تتبع السيدة المنوبية، هما مدام هكية السيدة هوني في المسيرة كله، وهي اسم الحقيقي السيدة لسانك معناها الصالحة ولا الفاضلة ولا كذا. غنوا عليها بعض أبيات في ألحان شبيهة بالألحان الموجودة في السيدة المنوبية، لأنهم عندهم مجموعة أغاني على السيدة المنوبية، عايشة المنوبية اسمها. يغنوا فيها زادوا فيها بعض أبيات من بنة أفكارهم اللي تغنوا بالأولياء والصالحين تاع مدينة المنستير، ولكن يغنوا فيها في مقام محير عراق اللي هو لهجة تونسية بيك اللي فيها الإله الله والفرح والدنا طهر يا مطهر، اللي يغني هذه يقولوا له هذه تعليلة، هو في المسير يغنيها في اللهجة هذه، مش كم يغنيها في تونس وفي بنزرت المعروف كيف المقام الكبير يغنيها اللي هو المود مجر في مسير مثلا يقولوا

0: إذا أم لال منبعا لقصص وحكايات ومعتقدات لم يثبتها التاريخ برواياته وبحفرياته، لكن ترددتها الأجيال وتناقلتها.
1: ما يقول فيها باب من أبواب الجنة، وما ربط بالمرسي ثلاثة أيام كتبت له الجنة. هم كانوا يهزوا المهدي يقبلوا، لكن في الوصية انتحت فنون في المسيح طوط حتى في المصار وشهدوا لها كتب ما أنا مكتبين بالذهب، وهي لما أم لال وجابوه مدفونين عندها في يقولوا في القبر متاع قداش من 1000 جمل معبيين بالحرير ومعبيين بالبشت.
0: مسجد السيدة أم لال معلم صامد في الضلع القبلي لولاية المنستير، صغير بمساحته كبير في ثرائه المعماري والتاريخي وفي كشفه عن دور المرأة في الدولة الفاطمية وعن امرأة هي الأولى التي حكمت إفريقيا، إنها أم ملال.

0: أمي قميرة.
1: مانيش ناس مليح.
2: ياهي يا قميرة.
1: إيه ليه هكيك ناس مليح وبر؟
3: أمي قميرة.
1: ناس مليح؟
4: شاف قميرة. لا ناس مليح.
5: ناس مليح. ناس مليح. ناس مليح.
1: أي ليه ليه برا عايشك. رديتوني زهرة فايزة أمي تراكي يرحمها. أي أبدأ أبدأ يا مخرج.
6: أمي قميرة. تأليف لطفي عبد الغفار. توزيع موسيقي عبد الباسط بالجايد. إخراج عماد.

0: صباح الخير سي صادق.
1: صباح الخير مدام.
0: طلبت سيرفيس؟
1: نعم طلبته ومتغشش برشا برشا عليكم راهو مدام.
0: علاش اللطف؟
1: هذا البذخ هذايا انا ما نحبوش راهو يا مدام.
0: سامحني وين ريتو البذخ؟
1: امو هالموبيل هذي كل علاش والاكسسوارات هذوما كل علاش علاش يا مدام؟ راني قناعتي وتوجيه الفقري ما نحبش نحيد عليهم عايشك.
0: سامحني انا راني ما فهمتكش.
1: اسمعني مدام تسمع بالفقر ما
0: ونعرفوا حق المعرفة.
1: ما لا انا نحب نعيش فقير ولا
0: عليه وخي اللطف عليك عليه.
1: يا مدام انا نحب نحس بالفقراء بمعاناتهم نحب نعيش اوجاعهم عايشك.
0: لطف على وخي عندك مدة هكا.
1: اي نعم يا مدام. اسمعني ساعة مشيت للصومال
0: ليه
1: والنيكاراغوا
0: ليه
1: والهافان
0: ليه
1: والهند
0: ليه
1: للسودان
0: ليه بالكل
1: دقيقة برا سامحني وي منين تكلم فيا انت؟ ها مش اوزيليزي؟ نعم فرنسوا يحب يبيع مجازاته كله وطالب برشا يا اخويا اشريهم لي. مش مهم اشري باهي. سامحني مدام وين كنا احنا؟
0: شانزيليزي.
1: بقعدش غادي؟
0: ليه؟
1: انا قلت لك تعرفها الصومالة؟
0: والله نسمع بها شوية يقولوا لي الموز رخيص برشا غادي.
1: الموز؟ سامحني طيبة وي مدام هذي وكيل اعمالي بفرنسا. وي اشري الاحوانت الكل اي الفارغين كل اشريهم اي في الشانزيليزي اشري. سامحني مدام وين كنا؟
0: مش شانزيليزي ما خرجنيش.
1: انا نحب عيشها متوسطة متواضعة يا مدام. عيشة سهلة.
0: عندك الحق. عالشي اللي كنت نسمع فيه في التليفون توا لا تستاهل الفقر.
1: ولذا هذا ماذا بيا معمولك الربي تنحي لي هالفرش المرتاح هذا وتحط لي كرذونه ترتاح لي اعصابي انا
0: كل شيء. بيه فما حتى مشكل. اتو نشوف لك هي كرذونه يقرقو الجلد.
1: صحي وقص عليا الماء بتاع بيت البالو زاد.
0: مشيت معاك اتو نملي لك ربعيه نتاع طماطم بالماء دوش منها واغسل منها وجهك اذا كانت مسخه واستحفظ على خاطر نملاها لك مرة في الجمعة برك.
1: عطيك الصحة صحيت هكا نحبك يا مدام وخاصة الماكلة نحي ليها الماكلة هذه ياسر ماكلة.
0: سيي قريت لك حساباتك باش نعود نملي لك الفاضل متاع التواول ونجيبهم لك في شكايرا نيلون وكول بالشفاول.

0: شاني هنا انت؟
1: كرامة أبوتر سيرفيس، اطلب شبيك لبيك تلقاني تنسويت بين ايديك.
0: يا اخي ما تتعبش من هالمحفوظات اللي تعرض فيها اعمال على بطالة. ها نهار كامل تعديه طلعلة ولا قريش مك تتعب؟
1: هذاك الجينيريك متاعي امك ميرا.
0: ليه هذاك الريق والترونيق متاعك؟ اسمعني باش نسألك.
1: اطلب امك ميرا شبيك لبيك.
0: اسكت اسكت وانت كديس كل مجروح.
1: هاني سكت.
0: الراجل هذيك اللي ديما قاعد غادي
1: ديما ساكت وراسه غاص في الكتب.
0: ايه اشني حكيته؟
1: نجمش تقول لي انتوما اشني حكايتكم؟ الناس الكل في الاوتيل تسالوا عليا.
0: كرامة.
1: نعم امك ميرا.
0: جمعة منقوبة
1: عسناولة على العام الجاي، على خاطر من اللي تحل الاوتيل كل واحد منكم يعرضني ينقب لي مكتب مجمع، وكيف لميتهم نلقى روحي العام هذا الكل باش نخدموا على الربة. ولهذا اصبر شوية على خاطر بايك ياخد العام الجاي.

0: انت دوك انت في بيت بيره
1: يا بنتي اعمل ربي في بالك يا اخي ما كناش نفطر في طول الصباح توا
0: وتحريشه تحريشه كاول
1: بعدين كنت الكل طالبه تحريشه وعلى عنا درج درج من خرجنا من الريستورون
2: وربي ناسيها الفلاجي نعرف هكا بالمرقبه راني شربت على داركم باش يربطوا لكم معكم

0: في لحظة نكون بين يديك كامرة بوتر سيرفيس.
1: بسم الله بسم الله يا أخي، من تصعد فين؟
0: من تحت الطاولة. سيرفيس ربي، تشربوا حاجة؟
2: أنا ما زلت ما تدبرش روحك، مش لازم بيتزا في البيت مال. أطلب لي كاسكروت وبزوزة وكعبة جلدو. خليني نمشي نعمل تليفون في ريسبسيون، نسأل على عمك بالك تصب راسي.
0: لا الخلاص مش عمك. شعب عتوبة، شعب عتوبة، عتوبة ما عادش باش تستعملوا إلا ما نخلص ب 30 قهوة و 17 جازوزة و 25 جو والكسكروتات والبريود مال. الخلاص مصدق والبربوازة.
1: كرامة عشوائي، شوف شنو رايك نعمل لك برنامج يهمي.
0: خلص الكريدي نتاعك معايا في برك الغني رب.
1: ما تفهمني انا نستنى.
0: تستنى في عمك باش يموت وتورثه وتخلص سوالاتك وكريدياتك وشيكاتك والقهاوي اللي نزلهم لك وتحلي مشروع نذهبي وتزيد تكتبهولي باسمي.
1: انا بنات ها؟
0: وتحلي كونت في البنك باسمي.
1: بنات انا
0: خويا اصبر في اليد ولا عشرة في الشجرة. خلصني ساعة في اللي نزلهولك ومن بعد يعمل ربي كليل حتى يموت عمك وتورثه.
2: عمك عمك يا رمزي، عمك عمك يا رمزي، يا رمزي عمك عمك عمك.
1: شبيه مات؟
2: لا يقدرولو يقدرولو
1: يقدرولو. انت يا اسمك؟

0: تعشي دكوش تركة. خليني نمشي نشوفه شنية حكيته بالضبط.
1: وجدتها
2: بسم الله العفير. ها وانتقوا خايتي. هاي الحمد لله عليك تحلت عقدته.
1: نعم نعم. يقول سخيفة أنت.
0: علينا نسخف يا خير. أني مدى يدي الكريم. تعالى
2: يا سيد حط في بالك اللي أنا راني مولات لوتيل وين الشيفة متاع الكل في الكل.
1: انتظري
2: كما قال الشيفي الجنينال يا بابا راني.
1: انتظري لحظة يا سيدة. انتظري سخيفة لنا جميلة أنت.
2: ها في هذه ماكش واحد قلتها حتى سي شيفي قالها.
1: كان جميلة. جميلة أنت، كبيرة في نظري أنت، غريبة الأطوار أنت، أرستقراطية التفكير أنت، برجوازية الإحساس أنت.
2: تكلمني بالعربي يا سومي. و
1: من أنت؟
2: هنا قميرة اللي كنت توت مجد فيها يا سومي.
1: وقع سوء تفاهم بسيط يا سيدة. كنت أكتب شعرا. سيدتي ومسندتي وقرة عيني قميرة تشرفنا.
2: لا أكهو معمول لك.
1: أه؟
2: معمول لك عمل كما تقول أنت. عرفتك يا ولدي والشيه عرفتك من أول نهار ريتك فيه في لوتي. قلت ذاك هو ما يكون كان ماكلها بتل.

0: السلام عليكم. انتم من مرسي؟
1: Do you speak English, please?
0: ها انتم من انجلتيريا؟ نعرفوا البرة ذاك دورت فيه برشا مني كنت في حرب نتاع الاندوشين. اما لا تعرفوا شرشر
1: شيخس
0: احليلي هو الكل في الكل غادي كينا. يا حسرة عييت ما نلعب معاه في الخربقة وهو مدني ببريفك على سلسلة التانك بيفندو ونام قامز على رشاش بيفندو ثاني.
1: كوا كوا
0: احليلي انت ثاني جرمانة ونقول جمعي وليدي منين تحفظها. تعرف جمعي وليدي واش بيك ساك الحصيلو عملته مصروف كنت نلعب ليه على الشامية والحلقو.
2: Parlez français s'il vous plaît.
0: ما كيقولي ليا بالاول انت فرنسية ومولا بيتك من انجلتيريا حتى فرنسا درتها من شقة المقة مني كنت في حرب لندوشي. اما لا كي انت فرنسوية ما تقولي ليش ما تعرفيش ديغون.
2: ديغون
0: هانو جاي ابيض افشخ كيفك انت اقصير واسمي كان ياكل الراسيون متاعو ويدور على الراسيون متاع الجماعة اللي بحذاه ومنين شجني نار قعد وين يمشي يهزني معاه يشاورني ويسمع كلامي. ماله ما كان يعين خيط في مخيط الا ما يسهلني خاصة منين تعارك هو وهتنن.
1: هتنن
0: هذاك هو السيدي عييت ما نتلاطخ انا وياه قدام حانوت بايك جون.
2: نو
0: بايك جون اما هو ما تعرفيهش احليلي ملا مصطيك تحت بيهم الصبحة فزوا قوموا من قدامي لنا في عمليكم بهالمنصبة.
1: مي ميسيو

0: S'il vous plaît.
1: Zoom, mets ça des fins de feuilles.
2: هباي واش بيك سي ديجا تهدف التوريس
1: هاجي معي وليدي مصاتي ما بوش يفهمو كلمتهم بالانجليتيريا ما فهم كلمتهم بالفرنسيسية ما فهم حتى لما وين سيت هنا باش تحبني كلمهم بالعربية
3: كنتم مع
4: خديجة بن عارفة حميدة العبيدي كوثر بالحاج توفيق البحري علي بن سالم يحيى الفايدي حنان شدراني عماد الوسلاتي معز حمزة إيمان مبروك ولطفي العكرمي
3: في مسلسل أم قميرة تنسيق الموسيقى سامي الدخلاوي تسجيل الموسيقى عبد القادر الجيتني الهندسة الصوتية عبد السلام الشمطوري توذيب الإنتاج إدريس الشريف ساعد في الإخراج علي بن سالم أم قميرة تأليف لطفي عبد الغفار إخراج عماد الوسلاتي

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار،
2: موجز الأخبار من إذاعة تطاوين، أهلا بكم. انطلق اليوم في معتمدية رمادا موسم حصاد الحبوب المروية وسط توقعات بنتائج مشجعة. انطلقت مؤخرا بمنطقة الفرجانية من معتمدية مدنينة الجنوبية عملية جمع محاصيل ما يعرف بشعيرة النبي التي تعود بذرتها الأصلية إلى سنوات خلت. نظم اليوم أصحاب الشهائد العليا المعطلون عن العمل وقفة احتجاجية بساحة الحكومة بالقصبة رفضا لما اعتبروها سياسة التهميش والتسويف في تفعيل قانون عدد 18 مطالبين بحقهم في الشغل. بلغت كميات الحبوب المجمعة على الصعيد الوطني حوالي 1.374 مليون قنطار، وذلك إلى غاية 9 جوان الجاري وفق ديوان الحبوب. دعت الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية في بلاغ أصدرته اليوم الخميس المطالبين بالأداء الراغبين في الانتفاع بالعفو الجبائي لسنة 2026 بضرورة الاتصال بمصالح المراقبة الجبائية وإتمام الإجراءات في أجل أقصاه يوم 19 جوان الجاري. وأكدت أنه يتعين الاتصال بالقباضة المالية الراجعين لها بالنظر لإبرام رزنامة خلاص ودفع كامل القسط الأول المستوجب في أجل أقصاه 30 جوان 2026. دوليا، قررت السلطات الليبية اليوم الخميس وقف العمل مؤقتا بنظام التأشيرات التي تمنح عند الوصول عبر المطارات والمنافذ الجوية في خطوة تهدف إلى تنظيم دخول الأجانب وتعزيز الرقابة على المنافذ الحدودية. قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم إن على جميع الأطراف العمل من أجل التوصل إلى تسوية دبلوماسية تحترم بشكل كامل وحدة أراضي لبنان وسيادته واستقلاله السياسي.
1: بلاغات.
2: في فقرة البلاغات، تعلم شركة تونسية للكهرباء والغاز إقليم مدنين أنه بسبب الأشغال التي ستقوم بها على خطوطها الكهربائية سينقطع التيار الكهربائي يومي السبت والأحد 13 و14 جوان الجاري من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 3 بعد الزوال بمنطقة خضير الجرف. تعتزم وزارة الداخلية فتح مناظرة لانتداب رقباء ذكور بسلك الحرس الوطني بعنوان سنة 2026. يتعين على المترشح للمناظرة تقديم ملف يحتوي على جملة من الوثائق منها استمارة الترشح التي يتم سحبها وجوبا من موقع الويب الخاص بالانتدابات بوزارة الداخلية recruitment.interieur.gov.tn، وحدد آخر أجل للإيداع الملفات يوم 15 جوان الجاري على أن تجرى اختبارات كتابية معرفية باللغة العربية بداية من يوم 27 جويلية 2026 والأيام الموالية. تعتزم شركة الخطوط التونسية للخدمات الأرضية فتح مناظرة خارجية لانتداب أعوان بمقتضى عقود غير محددة المدة عن طريق اختبارات في اختصاصات عون استغلال، عون فني للاستغلال، سائق، عون فني في اختصاص الميكانيك العام، عون فني في اختصاص كهرباء سيارات، عون فني في اختصاص لحام، عون فني في اختصاص دهنة، وعون مصالح موحدة حامل أمتعة وتنظيف. وبلغ عدد الخطط المفتوحة للتناظر 165 خطة، فيما يغلق باب إيداع الترشحات عن طريق البريد مضمون الوصول يوم 8 جوان 2026، وترسل مطالب الترشح وجوبا على العنوان التالي: عدد 2 نهج الحرف الشرقية 2 2035 أرينا. بهذا نأتي إلى ختام الموجز وفقرة البلاغات، شكرا على حسن المتابعة وفي أمان الله.

0: أصايل.
1: إذا ريح الصبا هبت أصيلا، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شدوا الرحيلا.
0: أصايل فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة. أصايل مع نادية سلموك.
2: سلامتكم مستمعينا، مرحبا بكم معنا في مواد جديد من أصايل اليوم 11 جوان 2026، هذا الثمانية مع بعضنا في مواد جديد، متابعات جديدة، أخبار جديدة، أنشطة وتظاهرات، نطرق البرشة مواضيع جديدة كيف كالعادة مع فقرتنا في أصايل. مرحبا بكل مستمعين اللي يسمعوا فينا ويتابعوا فينا وين ما كانوا في الاستماع والمتابعة، مستمعينا في تونس وإلا خارج تونس اللي يسمعوا فينا على فيم ولا زاد على سيت انترنت متاعنا، مرحبا بكم وما كنتوا معنا. تحية كبيرة لكم الكل، اخترتوا باش تكونوا معنا. تابعونا أكثر تفاصيل على أهم الأنشطة في مختلف معتمديات ولاية الجنوب الشرقي، نطرقولها بأكثر مواضيع، أكثر تفاصيل كالعادة نكونوا في متابعة لها وفي الموعد. تحية كبيرة لكم كل، جيكم الفريق اللي باش يكون معكم حتى الثمانية. فتح المقلبي معكم في جنوب التقني، نادي ترافقكم من أمام الميكرو. باش نبدو مع أولى أغنيتنا ونرجع بعد شوية باش نعطيكم فكرة هكا وليا مستمعين على طقسنا اليوم، درجة الحرارة زادة كيف وتوقعات درجة الحرارة بالنسبة لليلة. تحية ليكم وين ما كنتم معنا.

سلطانة غرام الفنانة التونسية منى فاخد بدينا بها أولى مشوارنا معكم في أصيل اليوم على إذاعة تطاوين. مرحبا بكم ديما معنا في الاستماع حتى الثمانية وما كنتوا تتابعوا فينا مستمعنا الكل. الطقس الليلة باش يكون مختلف شوية على البارح والأيام اللي فاتوا زادة بما أنه الليلة فما أمطار مع تساقط البرد. الطقس باش يرجع يبرد برشا بأماكن محدودة بطبيعة في آخر الليل، وهذه باش يكون في الوسط وجهة قفصة تحديدا، وطقس تقريبا مغيم جزئيا بأغلب الجهات. بالنسبة للريح تكون من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب. البحر يكون شديد الاضطراب. الحرارة الليلة باش تكون بين 17 و23 درجة بالمرتفعات وبالشمال، وما بين 24 و 29 درجة ببقية الجهات. ودرجة حرارة سجلت الليلة في تطاوين 23 درجة، في مدين 25 درجة، وفي جيب 26 درجة، مع سحب تقريبا وأمطار خاصة في الشمال والوسط. طقس الليلة كما قلت باش يكون بارد يتميز بالسحب والأمطار. الحمد لله شل ربي بارد علينا، نجم نقول طقس بارد اليوم مختلف تماما على الأيامات اللي فاتوا. دابعونا ديما تعرفوا معنا آخر تفاصيل طقس في متابعة ديما من المعهد الوطني للرصد الجوي. نحب ذاك ولزادة كيف كيف أمس تم تسجيل كمية أمطار بلغت 36 مليمتر بمدينة تالا من ولاية القصرين. نعم تحية لكم الكل، تابعوا فينا وين ما كنتوا معنا. اليوم مواكبتنا باش تكون من مجين من جزيرة جربة، باش نمشوا زادة كيف كيف إلى ولاية جابس إلى مدنين وزاد البير الأحمر في متابعات كالعادة لأعمل أنشطة والتظاهرات والأخبار اللي تهم ولاية الجنوب الشرقي الكل. مرحبا بكم ديما وين ما كنتوا معنا حتى الثمانية في أصيل. باش نكمل معكم بالتونسي مستمعينا باش نسمعوا نجاة عطية ميلالك وباش نسمعوا

هو انا قلت لكم باش تسمعوا اي دغنوج تدرجوا لها بعد شويه اي دغنوج اما سمعنا لميا جميل لصنابيه في هذا ال 25 دقيقه هو بدينا بالتونسي باش نكملوا نحكوا على تونس تونس بلدنا المزينه ان شاء الله ربي يحفظها كيما نعرفوا كي نقولوا صيف في تونس ونقولوا سياحه والحمد لله بلدنا وجهه سياحيه لبرشا بلدان من بين افضل الوجهات تقريبا في العالم الكل كي نحكوا على برشا معناها مدن سياحيه جزيره جربه الحمامات غيره معناها من المناطق اليوم على حقيقة وجهة مميزة عند برشا سياح ونعرفوا في العادة السياح اللي يجوا لتونس اللي متعودين بها معناها تقريبا الأسواق الكلاسيكية نحكوا على فرنسا إيطاليا إسبانيا ولكن حكينا في الفترة الأخيرة على السياح الصينيين تقريبا هذوما الوجهة جديدة معناها واللي فما عدد محترم نجم نحكوا عليه اليوم من السياح الصينيين فما برشا تبادل بين الصين وتونس زادة في برشا مجالات حاجة حلوة برشا حاجة تفرح ولكن الحاجة جديدة زادة واللي ممكن كانت فما أعداد ولكن مش بعدد كبير فما أعداد متاع سياح من سويسرا اللي هما الوجهة الثانية متاعهم الأكثر حجزا لدى المسافرين من سويسرا الناطقة بالفرنسية هذه خلال صيف 2026 حسب آخر دراسة تحليلية كانت أعدادها مجموعة من المجلات في سويسرا الرائدة عالميا في قطاع السياحة والسفر أكدوا أنه تونس هي في المرتبة الثانية ضمن قائمة الوجهات السياحية قصيرة المدى الأكثر إقبالا وحجزا من قبل المسافرين القادمين من سويسرا الناطقة بالفرنسية خلال الموسم الصيفي الحالي وفق ما نقلته زاد سفارة سويسرا بتونس على صفحتها الرسمية في الفيسبوك أمس بركة هذه جاء من خلال البيانات الصادرة عن المجموعة السياحية السويسرية أن الوجهة التونسية تفوقت في حجم الحجوزات الصيفية قصيرة المدى للمسافرين القادمين من سويسرا على وجهات سياحية تقليدية كبرى في الحوض البحر الأبيض المتوسط ولا سيما إسبانيا وتركيا يعكس المنحة هذا التصاعد الجاذبية المتنامية للسوق السياحية التونسية لدى السياحة السويسريين مدفوعة بتنوع مخزونها الطبيعي والثقافي وما توفره زاد كيف من شواطئ متميزة موروث تاريخي زاد وحضاري كيف خصوصية الطبخ التونسي وثراء مخزونه من الصناعات الغذائية التقليدية ما يعرفوش فبرشا ناس اللي راهو برشا سياح يجوا باش يجربوا الماكلة التونسية تحديدا اللي احنا ساعات ما نحبوهاش مثلا ولا نحبوا نجربوا أكلات أخرين ولا نقول أكلات معناها من دول أخرى عربية ولا عالمية أخرى دول أجنبية يعني الماكلة متاعهم أحلى ليه بالعكس راهي ماكلتنا وحدة برشا يجوا بالذمة سياح من تركيا هاو توا نشوفوا في السويسريين في حضيتهم يحبوا يجربوا الماكلة التونسية والطبخ التونسي بصفة عامة من المتوقع زاد أنه يشهد الموسم السياحي الحالي تدفقات هامة من السياح السويسريين بما يساهم في تعزيز المؤشرة السياحية بلغت عائدات القطاع السياحي في تونس زاد نذكروا اللي في الأشهر الخمسة الأخيرة تقريبا من السنة هذه ما قيمة 2.6 مليار دينار سجلت الوجهة التونسية خلال 2025 زاد رقم قياسي تاريخي غير مسبوق تجاوز عدد السياح الوافدين أكثر من 11 مليون سائح لأول مرة في تاريخ تونس فما انتعاشة قوية زادة في الأسواق التقليدية الأوروبية وسياحة الجوار ولهنا وزارة السياحة والصناعة التقليدية تتوقع أنه يتجاوز إجمالي عدد السياح بنهاية عام 2026 أكثر من 12 مليون سائح ولهنا مستندة إلى المؤشرات القوية للحجوزات المبكرة دونك نحكو على أرقام مهمة برشا 12 مليون سائح تقريبا هذه الرقم المتوقع خلال صيف 2026 إن شاء الله أكثر أعلى إشلاء بلدنا مزينة تتوفر فيها كل المؤشرات كل الحاجات اللبية البحر الشواطئ متاعها الشمس متاعها بلايص المزينة حاجات ياسر حلوة احنا ممكن معناها ما نعرفوش قيمة الحاجات هذوما في بلدنا ولكن السياح وخاصة السياح الجدد جايين باش يكتشفوا الوجهة اللي هي تونس في عدة

تدخل على بلادك كي تخلي البلاصه اللي انت فيها نظيفه, هذه راهو منجم يكون كان مؤشر ايجابي ليك انت وعلى المدينه اللي انت موجوده فيها ولا على الشط اللي انت كنت فيه. تخلي ديما البلاصه نظيفه نتاعك, ان شاء الله ديما بلادنا نظيفه ومزيانه وديما بلادنا من احلى البلدان الكل. هذه وهذا موضوعنا اليوم, كنت حكيت فيه بخصوص كما قلت تونس الوجهة السياحية الثانية الأكثر حجزا لدى المسافرين من من سويسرا تحديدا اللي هو الناطقة بالفرنسية بالطبيعة. 27 دقيقة على إذاعة التطور, متواصلين ديما معكم. بعد شوي وجهتنا باش تكون للجيم, باش نتحدثوا على موضوع يهم دار الشباب وأهم الأنشطة الخاصة بدار الشباب في الفترة هذه.

0: زي ما قلت بك شويه مش تعرفوا على اهم الانشطه الموجوده في دار الشباب جيم، الانشطه اللي باش يقدموها خلال الفتره هذه في متابعه معك كيليني. مرحبا، اهلا وسهلا انت وضيفك.
1: اهلا وسهلا، مرحبا بك ناديه، واهلا بكل الساده المستمعين. نحب تحيه عطيره تجيكم من جيم، وانا طقس جميل جدا، طقس صيفي لكن شويه نسمه معناها حاجه خلق العاده. اليوم طقس جميل صيفي جميل، و بحال بتميز بنسمات الصيفية البحرية نادية. طقس جميل. المهم نحب كيف تحية مفائية كل الزملاء التقنيين اللي معاك، نحب نحييهم ونقولوا كي يسلم عليكم. بالله ما زالش شيء ملاحظة والله نقول على المباشر مضبيط، ثم صديق وموجود حذاك ذميكة معناها ملطلة مضبية، إذا كان يطل من هنا يكلمني بيعمل بزية. انا في الجيم سيرش معدي على المباشر
0: بتاعي. زميلنا فتح المقلبني تقصد؟
1: ايوه فتح، يقول لك كيف مالك وقال لك يجي للجيم بالله عم تطلع من هنا سيرش على المباشر.
0: مبيك لي يعطيك الصحه،
1: احب تحيه لكم الكل، وهي متابعه نحب نحييكم، ومرحبا بالساده المستمعين وبالناس الكل.
0: اكيد جدا.
1: كما تعرفي اختتام السنوات الدراسية، احنا على مشارف اختتام السنوات الدراسية، وخاصة مؤسسات تربوية وحتى ولكن مؤسسات الشبابية والثقافية تستعد إلى العديد الأنشطة، وخاصة يعني نحكي على المهرجانات، نحكي على المناسبات القادمة، وخاصة اليوم باش نمشي بيك مانيش باش نمشي المهرجانات، خليهم فرصة أخرى. أما اليوم باش نمشي المؤسسات التربوية الابتدائية كلها في ختام السنة تقوم بالحفلات المدرسية، حفلات اختتام السنة، حفلات يتوج بها نوادي المؤسسات هذه، الحفلات بتاعهم سواء نادي المسرح نادي الكورال، يعني 29 او 30 جوان تلقى كل المدارس الاغلبيه معنا مقدمه حفلات اختتام السنه. وهكذا اليوم بحذايا سي احمد وولي الشباب نشط في المجتمع المدني باش يعطينا اكثر تفاصيل، لانه في المنظمات والجمعيات باش يدخلوا في الأنشطة بتاع المؤسسات التربوية هذه في آخر عام، كيفاش يراها زادة من وجهة نظر هو على اندراء الحفل الختامي ضروري في المدرسة الابتدائية ولا مش ضروري؟ معناه لأنه هو ديما مجهود بتاع الصغيرات يتوج في السنة الدراسية هذه. اليوم حبيت تكون مداخلتي في وقتها باعتبار أن على مشارف اختتام السنوات السنة الدراسية مع نسالش نحب كيف نتمنى النجاح لكل التلامذة اللي يجتازوا البكالوريا، والتلامذة اللي يستعدوا خاصة التاسعة والسادسة يستعدوا للمناظرات الوطنية في الأسابيع القادمة. سيد أحمد مرحبا بك.
2: مرحبا بكم ومرحبا بكل مستمعين ذات التطاوين، ونشكر أن يكون حاضر معنا.
1: يعطيك الصحة سيد أحمد. كما تشوف الحفل المدرسي في المؤسسات التربوية سواء في المعاهد سواء واحنا على مشارف ختام السنة الدراسية، أنت الساعة تراه ضروري ولا مش ضروري؟
2: بالنسبة للاحتفالات المدرسية ضروري، يعني في نهاية المدارس
1: نهاية السنة الدراسية
2: نهاية الدراسية نحب نقول يعني كل الأولياء المدارس وكل يعني احتفالات المدارس في كل مدرسة المنطقة، نحب نقول زادة له الاحتفالات المدرسية راهي نفرحوا صغيراتنا والصغار هم اللي يفرحوا.
1: الحفلة فيها جوائز،
2: فيها جوائز وفيها نشيط، فيها لعب كرة، فيها مسرح، فيها كرار، فيها برشة حاجات يعني في الدار هذية.
1: علاش قلنا؟ لأن هي الحفلة الختامي هو تتويج لكل النوادي في المدرسة.
2: بالنسبة لكل مدرسة يعني يكون منطقة موجود عليها مدرسة نعملوا حفلة، نحب نعملوا مجهودنا يعني صغار نشحوهم أكثر درجة ليكون صغار
1: تكريم لهم كمجتمع مدني، منظمات جمعيات دور ثقافة دور شباب أعضايا ينجموا يدخلوا في
2: بالنسبة مجموعات عندك دار الشباب، دار الثقافة، المدارس الأولياء كيف كيف ما زادا يعاونوهم، زادا حتى المدير المدرسة زادا ينتج معاهم زادا كيف كيف
1: يتواصل مع المؤسسات الشبابية هذه.
2: إيه زادا حتى هم باش يتقاعدوا اللي هم الأولياء يعملوا مجهودهم باش يستحضروا الأولاد.
1: باش ينشدوا الولي يدعم الحفل المدرسي هذا ولا في المؤسسة في المدرسة ولا في الواحد؟ معناها بباش
2: بالنسبة للناس بالفلوس يعني
1: يعاون ماديا معناها قصدي
2: صحيح يعاون ماديا بالنسبة للمادين يعني يخلي تام على الشيرة باش يعرف شنو ياخذ حاجة للصغار هم جوائز وحاجة أكبر حاجة يعني فيها التكريم وشهيد وكل صفة عامة.
1: لا يعطيك معناها الولي شريك فاعل في المدرسة هذه نعرفه شريك فاعل معناها ينجم يتدخل كما يتدخل في معناها في دروس الدعم مثلا للصغيرات ينجم يتدخل في يدخل في الحفلات المدرسية.
2: بالنسبة للحفلات المدرسية راهي ضروري الأولياء يدخلوا على خاطر نهار أخر التلاميذ اللي وقت اللي يعمل أي حاجة للمصلحة يرجع لأبوه ولأمه. في نهار أخر وقت يتحقق أي حاجة من قدام باباه هو يرجع له.
1: يرجع له. أنا أردت الاعتبار نجم تقول التلميذ أبوه على بالنتائج. بس خلينا كلمة الختام تقول الكلام ده يعد البكالوريا تو وانت ناشط في المجتمع المدني شو نجم نقول له يعد البكالوريا والتلميذات المستعدين للسادسة والمستعدين للتاسعة شو نجم نقول له؟
2: بالنسبة اللي يقول لي عادي نشارك امتحانات حنا نقول راهي إن شاء الله ربي يوفقكم وإن شاء الله ربي يكون معاكم في الامتحانات وإن شاء الله تقدون أرواحكم وخاصة راهي الامتحانات
1: وطني
2: وإن شاء الله يكون معهم وربي معهم.
1: يعطيك الصحة إن شاء الله ربي كما قلت خير ما ختمت به إن شاء الله ربي مع كل الناشحين إن شاء الله ربي مع كل التلامذة المقدمين على المناظرات ان شاء الله كيف ربي معك انت نادي وكل زملاء التقنيين
0: والساده المستمعين
1: ان شاء الله بالنجاح والتوفيق
0: لكم
1: والى اللقاء هذه اليوم مداخلتي نلتقي بمداخله اخرى ان شاء الله نادي
0: ان شاء الله يعطيك صحة تحياتنا لك مرة اخرى كلنا ولكل مستمعينا في معتمدية الجيم كل مستمعين سمعونا وين ما كانوا.

0: رهيب.
1: هذه رغبة علامة لسنة صنابية حتى للخمسة وثلاثة وخمسين دقيقة تقريبا على إذاعة تطوين. بعد شوية نشرة الأخبار قدمها لكم عمر بودربيلة ونرجو نواصل معكم ساعتنا ثانية وثلاثة في أصيد الديوم على إذاعة تطوين. مرحبا بالناس الكل.

0: أصايل.
1: إذا ريح الصبا هبت أصيلا، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شد الرحيل.
0: أصايل. أصايل فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة. أصايل. أصايل. أصايل مع نادية سلموك.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء إذاعة تطاوين، تطاوين.
1: نشرة الأخبار.
2: السادسة مساء من إذاعة تطاوين، أهلا بكم إلى النشرة المسائية، والبداية بالعناوين. انطلاق موسم حصاد الحبوب بمعتمدية رمادة وتوقعات بنتائج مشجعة. البيئة وتغير المناخ والتنمية محور يوم علمي انتظم اليوم بولاية كابس. نجاح أول عملية لمريض بمدنين عبر منصة نجدة للجلطة الدماغية. دوليا ترامب يتوعد إيران بقصف شديد الليلة ويهدد بالسيطرة على جزيرة خارك. إلى تفاصيل النشرة. في إطار الاحتفال باليوم الوطني للنظافة والعناية بالبيئة، انتظمت اليوم حملات تشجير انطلقت أمام كافة مقرات المعتمديات بولاية تطاوين لتشمل أيضا المؤسسات. ونبقى في تطاوين، حيث أين انطلق في معتمدية رمادة موسم حصاد الحبوب المروية وسط توقعات بنتائج مشجعة. حسين عنقر ممثل المعهد الوطني للزراعة الكبرى يتحدث.
3: انطلقت منذ بداية الأسبوع عملية حصاد الحقول التجريبية اللي أرتاها المعهد الوطني للزراعات الكبرى بولاية تطاوين. انطلقنا بمعتمدية الهيبة، حصدنا بعض الحقول اللي وقع تركيزها في نطاق تدخل المعهد الوطني للزراعات الكبرى بولاية تطاوين. وتتواصل العملية هذه اليوم، بدينا في رمادة باش نكملوا الحصاد عم بقية الحقول، والنتائج متحصل عليها لحد الآن نتائج واعدة، وفي انتظار تحليل هذه النتائج باش يقع تقييمها وعرضها على كل الأطراف المدخلين، وإن شاء الله نواصل التجربة. والنتائج حاليا تبشر بكل خير والنتائج واعدة.
2: استكملت أشغال تهيئة الفسحة الشاطئية ببنقردان وتنظيفها، وتم تركيز نقطة للحماية المدنية بها. وأكد معتمد بنقردان سامي خليفة في تصريح للزميلة عفاف الودرني أن الجهود المبذولة والمتعلقة بالنظافة وسلامة المصطافين ستتواصل طيلة موسم الاصطياف.
4: انطلقنا منذ يوم 15 ابريل في تنظيف الفسحه الشاطئيه كل، وتم تركيز حاويات معنا لجمع الفضلات، وباش تكون النظافه يوميا من طرف البلديه. كذلك عندنا مجموعه من الشباب المتطوع من المجتمع المدني، بارك الله فيهم نشكرهم، كل عام يعاونوا فينا. وبنعرف احنا تجمعنا مئات والاف، اقول بدون مبالغه، معناها المواطنين لابد هنا من العمل، كل العمل على نظافه المحيط. الان معناها الفسحه الشاطئيه طول 2.5 كيلومتر اصبحت جاهزه. احنا كبلديه مركزين كل تركيزنا على النظافه، الحمد لله حتى المواطن بدا يشهد ان تم تحسن كبير، والمواطن حد ذاته وليدعو الى ضروره المحافظه على النظافه. كما نعرف بلديه بنقردان تم تعزيزها باسطول من الشاحنات الجديده، وتم الاعلان عن مناظره امتداد 15 عام ان شاء الله بدايه شهر جويلية يباشروا معنا ان شاء الله العمل تاعهم. كذلك الوحدات الامنيه نحب نشكرهم، والحمايه المدنيه متمركزين للتامين والمحافظة على سلامة المواطنين.
2: أعدت المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بمدين برنامج تظاهرات وأنشطة مختلفة لفائدة الشباب خلال صيف 2026. رئيس مكتب البرامج والأنشطة الشبابية بالمندوبية عادل ناجح يقدم التفاصيل في استضافة أمنتها الزميلة تبرى الشيباني.
5: خلال الصيف نتاع 2026 عندنا برنامج سباحة وترفيه للشباب ولاية مدنين، اللي هو باش يصير ان شاء الله في مركز الاصطياف والتخييم مرسى القصيبة ببنقردان. عندنا كذلك مهرجان الشباب بولاية مدنين، اللي هو فيه 11 تدخل تنشيطي في 11 موقع على كامل معتمديات ولاية مدنين. في كل معتمدية باش يكون فيما تدخل تنشيطي فيه يعني عديد الفقرات، خاصة التوعوية والتحسيسية حول توقي من العنف ومن السلوكات محفوفة بالمخاطر عامة ومكافحة هذه السلوكات. إن شاء الله الافتتاح باش يكون في منطقة ابن خداش نهار 28 جوان. عندنا زاد كذلك البرنامج الوطني للشباب، اللي هو فيه الشباب اللي يمشيوا فيه يكونوا هما أصحاب اختصاص، سواء كان في اختصاصات فنية أو اختصاصات علمية، يكونوا فما في شكل مخيمات على مستوى ولايات الجمهورية. هذا مجمل ما عندنا معناتها فيما يخص برامج الأنشطة الصيفية في ولاية مدنين، اللي معاهم بطبيعة تنشيط الشباب على الشواطئ، اللي هو كذلك كل عام نقوموا بها. في كذلك حتى هو 10 تدخلات على مستوى شواطئ ولاية مدنين.
2: نظم اليوم المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بقابس يوما علميا تحت عنوان البيئة وتغير المناخ والتنمية المستدامة، وجهات نظر متقاطعة حول منطقة خليج قابس، بتنظيم من جامعة قابس والجمعية التونسية للعلوم والبحث بقابس. رئيس الجمعية الأستاذ المحاضر علي الفلاح يتحدث عن أهداف هذا اليوم العلمي.
6: النقطة الأساسية في اليوم هذا هي وجهة النظر المتقاطعة في الثلاث محاور هذوما: البيئة وتغير المناخ والاستدامة في التنمية. هي مشاركة باش نطرح المسألة في إطار البحث على هالنقاط التقاطع. بطبيعة الحال ما فماش تنمية يعني من غير ما تأخذ بعين الاعتبار البيئة والمحيط. المداخلات اللي موجودة من زملاء الأساتذة ومن المحيط الاجتماعي والاقتصادي اللي متواجدين معنا اليوم بس يطرحوا الإشكاليات هذوما ثلاثة، ونحاولوا في ورشة العمل يعني نتناقشوا فيهم. للأسف الشديد الوضعية اللي موجودة تو وربما أسبابها هي عدم الأخذ بالنقاط هذوما، الوضعية البيئية والمحيط بالنسبة لخليج قابس بصفة خاصة اللي هو واخذينا كنقطة دراسية لازم نوقف عند يعني نقاط التقاطع.
2: وطنيا، أعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس عن انطلاق العمل بمنصة نجدة للجلطة الدماغية، حيث نجح الفريق الطبي بالمستشفى الجامعي لحبيب بورقيبة بمدنين في إجراء أول عملية لتذويب جلطة دماغية باستعمال هذه المنصة الرقمية وبالتنسيق مع الفريق المختص بجربة. وأضافت الوزارة في بلاغ لها أن المنصة مكنت من تسريع تبادل المعطيات بين فريق الفرق الاستعجالي والأشعة والإنعاش وجراحات الأعصاب، بما ساعد في على اتخاذ القرار العلاجي في الوقت المناسب. وأشارت إلى أن المريض البالغ من العمر 45 سنة وصل إلى قسم الاستعجال خلال الساعة الأولى من ظهور الأعراض، وهو ما أتاح التدخل السريع وفق البروتوكولات الطبية المعتمدة، مؤكدة أن حالته الصحية حاليا جيدة. وبينت أن هذه التجربة تبرز أهمية التشخيص المبكر وسرعة التدخل والعمل الشبكي بين المستشفيات في إنقاذ الأرواح والحد من مخلفات الجلطة الدماغية، وتؤكد أهمية الصحة الرقمية في عملية إصلاح المنظومة الصحية وتقريب الخدمات للمواطنين وتحسين جودتها في انتظار تعميمها على مختلف الولايات. دعت الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية في بلاغ أصدرته اليوم الخميس المطالبين بالأداء الراغبين في الانتفاع بالعفو الجبائي لسنة 2026 بضرورة الاتصال بمصالح المراقبة الجبائية وإتمام الإجراءات في أجل أقصاه يوم 19 من جوان الجاري. وأكدت أنه يتعين الاتصال بالقباضة المالية الراجعين لها بالنظر لإبرام رزنامة خلاص ودفع كامل القسط الأول المستوجب في أجل أقصاه 30 من جوان 2026. نظم اليوم أصحاب الشهائد العليا المعطلون عن العمل سلسلة من التحركات الاحتجاجية تتضمن وقف احتجاجية واعتصام مفتوح بساحة القصبة، رفضا لما اعتبروها سياسة التهميش والبطالة والتسويف في تفعيل قانون 18 وتأخر إصدار الأوامر الترتيبية والمنصة الرقمية رغم الوعود المتكررة، ويطالب المحتجون بحقهم في الشغل والكرامة والعيش الكريم. دوليا، وفي اليوم 104 من اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديده بقصف إيران الليلة، وأضاف قائلا: سنستولي على جزيرة خارك الإيرانية خلال مرحلة ما في المستقبل القريب. وأكد ترامب أن مسار المفاوضات لا زال مستمرا مع إيران، موضحا أنه ليس محبطا وأن الاتفاق سيكون جيدا. من جهتها، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أنها أكملت أحدث ضرباتها الدفاعية في إيران. في المقابل، قال الحرس الثوري الإيراني إنه شن ضربات على القوات الأمريكية في المنطقة بما في ذلك في الكويت والبحرين والأردن. كما أعلنت بحرية الحرس الثوري الإيراني إغلاق مضيق هرمز حتى إشعار آخر، وحذرت السفن من التوجه نحوه. وفي ذات السياق، قالت باكستان إنها وقطر لا تزالان منخرطتين في جهود الوساطة، وإن قنوات التواصل الدبلوماسي بين واشنطن وطهران كانت ولا تزال مفتوحة. وفي خبر منفصل، ذكرت شبكة CNN نقلا عن مصادر أن واقعة المواد الخطرة التي أدت إلى إغلاق وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون اليوم الخميس نتجت عن إنذار كاذب. وعلى الصعيد اللبناني، قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إنه لا يقبل أن يصبح لبنان ساحة لحروب الآخرين، مؤكدا تصميمه على المسار الدبلوماسي. هذا وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني المستمر على البلاد. الجهاد إلى 3711 شهيدا و11483 مصابا. قررت السلطات ليبيا اليوم الخميس وقف العمل مؤقتا بنظام التأشيرات التي تمنح عند الوصول عبر المطارات والمنافذ الجوية في خطوة تهدف إلى تنظيم دخول الأجانب وتعزيز الرقابة على المنافذ الحدودية. وذكرت وكالة الأنباء الليبية أن حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد دبيبة أصدرت تعميما يقضي بإيقاف العمل بهذا النظام إلى حين استكمال مراجعة وتنظيم آلية منح التأشيرات. إلى هنا نأتي إلى ختام النشرة، شكرا على حسن المتابعة وفي أمان الله.
7: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
8: السيكودراما أسلوب علاجي نفسي يقوم على التمثيل الدرامي والتفاعل الجماعي، أسسه الطبيب النفسي جاكوب ليفي مورينو في بدايات القرن العشرين. تعتمد السيكودراما على فكرة أن الإنسان يستطيع فهم مشكلته الداخلية والتعامل معها بفاعلية أكبر عندما يجسدها على خشبة مسرح رمزية بدلا من الاكتفاء بالحديث عنها فحسب. في جلسات السيكودراما يطلب من أحد المشاركين ويسمى البطل تمثيل موقف من حياته الواقعية يسبب له صراعا أو توترا نفسيا، مثل مشكلة أسرية أو صدمة قديمة أو قرار مصيري، ويقوم بقية أعضاء المجموعة بأداء أدوار الأشخاص المرتبطين بالموقف، ويشرف المعالج الذي يسمى المخرج على تنظيم المشهد وتوجيه الحوار مستخدما تقنيات خاصة مثل عكس الأدوار، حيث يتبادل الشخصان الأدوار لفهم وجهة نظر الآخر، والمرآة حيث يشاهد البطل نفسه ممثلا من قبل شخص آخر، والمونولوج الداخلي وهو التعبير عن المشاعر الدفينة. تهدف السيكودراما إلى تحقيق التنفيس الانفعالي وزيادة الوعي بالذات وتنمية التعاطف وتحسين مهارة التواصل، كما تستخدم في مجالات متعددة مثل العلاج النفسي الفردي والجماعي والإرشاد الأسري والتدريب التربوي وتنمية المهارة القيادية. تتميز السيكودراما بأنها تدمج بين التفكير والشعور والفعل في آن واحد، مما يجعلها أداة فعالة لإحداث تغيير عميق ومستدام، فهي لا تكتفي بتحليل المشكلة نظريا بل تتيح للفرد أن يعيش التجربة من جديد في بيئة آمنة، ويختبر بدائل سلوكية جديدة تساعده على النمو النفسي والاجتماعي.
7: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
9: ملازمة اليمين وتعديل السرعة مع توخي الحذر يمثلوا الواقي الأفضل من مفاجآت الطريق.
10: المرصد الوطني لسلامة المرور.
11: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية. أسايل

0: أصالة.
1: إذا ريح الصبا هبت أصيلة، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شد الرحيلة.
0: أصايل. أصايل فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة. أصايل. أصايل. أصايل مع نادية سلموك.

0: محمد عبد الله هذه صنع بي حتى لل 26 دقيقه على اذاعه تطاوين باش نمشوا نفهموا شنو اللي صار شنو الحكايه بالضبط الحادثه الاخيره اللي صارت في مدنين وتحديدا في مدرسه الامل في القسم التحضيري تحديدا تم يعني خلع باب القاعه والعبث بكل محتوياتها تقريبا وعلى اتلاف العديد من المعدات والتجهيزات المخصصه للاطفال في القسم التحضيري هذه التابعه لمدرسه الامل اللي موجوده في معتمديه مدنين الشمالية. شنو اللي صار بالضبط؟ شكون هما اللي قاموا بهذايا الكل؟ شنو هي الأسباب؟ إذا كنا توصلوا معناها على الأقل في التحقيقات الأولية نرجو بأكثر تفاصيل مع سي عبد الفتاح بركة يعطينا أكثر تفاصيل يقدمنا شنو اللي صار بالضبط. مرحبا بك معنا سي عبد الفتاح. أهلا وسهلا.
1: مرحبا بك أختي نادية ومرحبا بكل الأخوة المستمعين.

0: هو ما فهمت عمل ما نجم نوصفه إلا عمل الجبان لا يرتقي إلى إلى حتى الإنسانية ما يرتقيش. صورة الحادثة أنا ما فهمت هذا أمس الأربعاء 10 جوان نعرفوا أن الزملاء يخدموا الصباح وبعد تالي العشية ما فهمت ما فهمش خدمة
1: معناها الحادثة صارت العشية هي
0: نعم حتى صارت العشية وقت اللي يروح الزملاء والحارس المدرسة كيف كيف ما فهمت أروح. المهم رجع المدير العشية القيمة نظم في أن المدرسة مخلوعة والباب بتاع التحذيري ما نظم في مخلوع والهجوم ما نظم في يظهر فيه مجموعة كبيرة على خلطة ما نظم في مخلو حتى شيء كثر اللعب
1: هو اللي هو اللي نعرفه اللي نعرفه على الاقل المدرسه هذه موجوده في حومه هكا ولا صعب الفتاح وانت معلم معناها ومن رواد المدرسه هذه زاده
0: هي هذه مدرستي تقبل
1: اي مدرستك
0: الحومه هذه ما انا قريبه لنا ما انا فهمتني المهم ان بالنسبه للهجوم هذايا هي خطر المدرسه وقت نقزلها من تالي هم ما نقزلهاش من قدام فهمتني خطر إذا كان نقزلها من قدام راهو ينجم يشوفوهم حتى
1: نجم تشوفهم العباد أوكي
0: بقينا هم معنا هجوم الباب الخلفي ونقزوا وكسروا الباب بتاع القسم التحضيري اللي هي المدرسة هذه راهي فيها حوالي 750 تلميذ والتحضيري عندها بحزاز ثلاثة تحضيريات راهي وقت اللي كسروا خلعوا البيبان كسروا المتجهيزات الكل حتى من الأراجيح معناها فهمت ما سلمتش منهم وكيف زاد في نفس الوقت لا تدخل جدران كلها لا تبقاها معناها فهمت كلام بذيء والله كلام معناها فهمت يندى له الجبين
1: ويعني ما تعرفوش حتى قديش العدد متاع الأشخاص هذوما ولا هم ولاد صغار ولا كبار ما عندكم حتى فكرة ما شافهم حتى حد
0: لا لا ما مش عندنا حتى فكره ولكن المشكله
1: خاطر ما فماش كاميرا معناها في المدرسه هذا اللي نعرفه
0: ايوا هو شو وجد هو من المؤسف ان الكاميرات ما فماش خاطر هو الهدايا كانت جت في كاميرا رغم كان محصور ينجم يبين في كل شيء الحاجه الثانيه كيف كيف على مستوى الزاد البشري ما انا فهمت ما عندهمش حراس حراس ما فماش المدرسه ثم ما انا فهمت في حارس واحد مهاري وهو مسكين معناها حتى هو مسكين مريض هو
1: يعني من إعاقة بصرية حسب ما فهمت
0: لذلك والله صدقين أنا تألمت برشا للحادثة هذه اللي في عود معناها فهمتي باش نبنوا باش نزيدوا راهو الاعتداء على مدرسة ولا الاعتداء على جامع ولا الاعتداء على أي مؤسسة راهو هذاك ملابس
1: هو علاش القسم التحضيري تحديدا الاقسام الاخرين معناها ما وصلوهمش علاش القسم هذا تحديدا معناها هذيك علاش السؤال مطروح لهنا
0: والله غير معناها ما عندنا حتى شيء ممكن الحوايج الوحيده نتصور ان بالنسبه للقسم التحضيري هذا بحكم انه جاي معناها معزول شويه من
1: الجهه
0: الخلفيه هذاك علاش
1: معناها مره اخرى نجموا يوصلوا للاقسام الاخرى هكا ولا
0: بالطبيعة هو إذا كان اليوم وصل وثم باب يعني يعدي على القاعات الأخرين رزمان فهمت ما تعديش القاعات الأخرى والحاجة الأخرى أنا بالنسبة لنا حتى التعاطي الأمني وقع جو في الوقت المناسب وهزوا البصمات اليوم رفعوا البصمات ولكن رأي المشكلة مش في هذه المشكلة الكبيرة أن يلزم التتبع متاع الأشخاص هذوما وتتبعهم بيكون معناها كما يقول فيها فهمت بحزن علاش على خاطر اذا كان اليوم حلون ضربه كيما هكا راه غدوه ثقي وتاكدي راه فهمت باش يكون الهجوم على مدرسه من المدارس الاخرى وانا تو حتى كتجربتي النقابيه فهمت السابقه انا عشت برشا مرات راه يسمى بعض الاحيان هجمات على المدارس ما تلقاها حتى تفسير
1: صحيح هذيك علاش الا علاش من المدرسه تحديدا
0: انا نشوفها قله تربيه قله ما والله الا عنده حتى تفسير انا وبصراحه احنا اليوم مدارسنا تشكو من فهمتي برشا نقايص
1: شوف انت ماهيش محميه اليوم لازم انا احترام الوفق العمومي ويتم حفظ الممتلكات نتاعو ولكن شو المطلوب لهنا
0: سعد الفتاح المطلوب اول حاجه التتبع العدل
1: للاشخاص هذوما
0: ثاني حاجه يلزم انا فهمتني توفير تجهيزات كيما مثلا الكاميرات وهذا على المستوى الالكتروني والا كيف على المستوى البشري مش معقول مدرسه فيها 780 تلميذ ما في

0: اسعافات تعتبر
1: أيه.
0: ما فيهاش حاله مدرسه راهو هذا وهذا راهو ينطبق على المدارس في كل توحا في المدينه الشماليه ما تجيش تجي حاله نهاري وما تجيش حاله ليل راهو ما قاعد يحرسين قربي هو نقول لك حاجه راهو الحمد لله الحمد لله على قد هيك على خاطر ما وفرناش الزاد البشري اللي باش يحمي المؤسسه هذيك راهو مش معقول حانوت نعملوا لها انا راهو في حاله ليل ومدرسه وما ادراك ما عملناش حاله ليل وليه بون صحيح عن الأولياء والناس كلها تساهم في في في في الحراسة ولكن هذا مش كافي والمندوب معناها فهمت يكلموا فيه ماهوش فرض وهذا زاد
1: معناها فما تواصل مع المندوبية ولكن ما تفعلتش في الموضوع إلى حد الآن المندوبية
0: المندوبية بقى شوف جاي بالنسبة للمندوبية إلى حد الآن ما جاء منهم حتى واحد بالنسبة للنواب الواقع الله يخلد لهم سمعوا ما هذا مني النواب بتاع الجهة سمعوا وتفاعلوا وحاولوا باش يتصلوا بالمندوب وحاولوا باش يتصلوا بالأمن وحاولوا ما يحاولوا على الأقل السيد المندوب ما هوش أنا خلاص وهذا ما
1: احنا اكيد باش نتواصلوا مع سيد مندوب التربيه اكيد ونشوفوا معاه شنو الحكايه بالضبط وخاصه معناها شنو الاسباب معناها اللي خلت الناس هذوما يدخلوا معناها المدرسه هذه ويكسروا كل التجهيزات اللي موجوده فيها القسم التحضيري على الاقل في مدرسه الامل واكيد كما
0: قلت شوفي جاي اختي ناديه هي والله راهي صرخه ان شاء الله الناس الكل توقف في المدارس راهو الشعوب كلها معناها مهمتي ما تتقدم الا اذا كان يكون المرفق الكبير اللي هي المدرسه اللي هي الام للعبيه تكون يلزم معناها متوفر فيها الحد الادنى وان نضيفوا لها ونزيدوا لها ونبنوا بها مانيش نسدها وبالله تو شنو الاستفاده اللي استفادها وقت اللي كسروا ارجوحها ولا كسروا العاب تاع الاطفال هم هلايا ما تبركة عملوا حفل مدرسي حفل مدرسي معناها جماعة التحضيري والله حفل بهيج وحفل جميل جدا نشوفوا فيه ابداعات نتاع الاطفال هنا كيفاش باش يبدعوا الناس وحنا قاعدين انا فهمت قاعدين يثقوا في المرافق نتاع كيفاش باش يخدم المعلم ويبدع معناها فهمت وهي الرسائل هذه اللي تجيه معناها فهمت الصراحه رسائل سلبيه وسلبيه جدا
1: ان شاء الله هذه لازم ما يتعاودش معناها ما يتكررش ولازم في نفس الوقت معناها لازم يكون فما او اتخاذ الاجراءات المناسبه معناها باش يحموا الفضاءات هذه والمدارس بصفه عامه من الاعتداء معناها والعنف وغيره اللي يصير معناها ينجم يصير حتى مره اخرى.
0: والمشكله الاساسيه اختي ناديه ان راه المرافق هذه اللي كان ما توقفش الناس كلها وتحاول انها تحميها خاطر المدرسه هذه راهي دار الناس الكل مش لا دار المعلم ولا دار الاستاذ ولا دار المدرس هذه راهي دار الناس الكل في الغرب ما انا فهمتني الناس تزيد وتبني وتشيد وبالنسبه لنا احنا ما انا فهمتني مدارسنا وتشوفوا راهي بالنسبه للمدنيين راهي بصراحه ما يتقال تصير ليس الأحداث هذه ولكن وقت اللي تصير ينزل الناس الجباهة ينزل الناس كلها تقفلها وقفة حازمة علاش على خاطر المدير راهي بلاد تاع علم على المرتبة ثانية من عند فتح الباب والعام الجاي والناس ما فهمت بصراحة يضربوا بينا في المثل مش معقول
1: وإن شاء الله
0: كان ولا أي كان
1: وإن شاء الله هي فرصة زادة سي عبد الفتاح وأنت نقابي معناها سابقا ومعلم إن شاء الله زادة فرصة توا في الصيف مدام معناها وقت العطلة يتفكروا المدارس هذه اللي ناقصة برشا تجهيزات وبرشا تهيئة مش يجيوا مع العودة المدرسية هذا ما نتمنوه ديما فرصة على الأقل معناها في الفترة هذه
0: إن شاء الله نقولوا إحنا الصرخة هذه تلقى أذان صاغية وتوقف الناس كلها من أفهمت للمرافقها وتوقف الناس كلها فهمت للمدارسها والمدرسة راهي اللي اعتدى على مدرسة اعتدى على جامعة راهو اعتدى على دارة فهمتني أكيد هي تعلمت فيها وقريت فيها وتربيت فيها
1: مدرسة للجميع
0: ومن المفروض أنها أكيد من هيك باش نبنوا يعني والقسم قسم تحضيري
1: وحتى زاد أي قسم تحضيري معناه وحتى الناس اللي تسمع فينا توا وين موجودين معناها وين مدرسة الأمل صحيح على غالب معناها تجهيزات ناقصة وما فهميش ظروف معناها ملائمة المدرسة هذه لا كاميرا ولا حارس معناها في الوقت هذيك إن شاء الله زاد حتى الجيران خلينا نقول معناها اللي يسمعوا فينا معناها يحاولوا مثلش ينتبهوا شوية خاطر هي المدرسة في الحومة معناها تنجم كانت ما تصيرش الحادثة هذه وخاصة في النهار سي عبد الفتاح كما قلت
0: في النهار وهي المشكلة
1: ينتبهوا شوية
0: إن شاء الله ما تتعودش
1: إن شاء الله
0: وإن شاء الله ما تمشيش تمشيش عدوى البقايا الاخرى على خاطر كما حكيت لك اذا كان بون الحمد لله تو ردود الفعل الناس كلها واعي والناس كلها تعرف الناس كلها مستاءه بصراحه من الاخبار السيئه هذه ولكن الزاد الناس اللي تربي صغارها حوم صغيرك شوفه وين يمشي وين يجي وين حتى هكا راهي موجوده يصل الناس كلها تتحمل مسؤوليتها في تربيه
1: الطفل معقول ياسر صحيح يعطيك الصحه
0: يعيشك وبارك الله فيك وان شاء الله هالتلك هي كيما يقولوا فيها في اخر الاحزاب
1: ان شاء الله ان شاء الله احنا اكيد نغيروا على المدرسه نتاعنا معناها مهما كانت الظروف بالرغم كل شيء ولكن كيما قلت لك صح عبد الفتاح الناس كل تتجند لهذايا معناها وتكون مسؤوله والناس كلها تكون مشتركه في هذا شكرا لك مره اخرى
0: هو شوف يا اختي نادية باش نقفل هو العمل راه يلزم يكون ديما معناها المجموعه
1: جماعي صحيح
0: الحاكم الاول المسؤول الاول هو الحاكم ولكن الناس زاده كيف كما في النظافه كما في اي في اي حاجه يلزم راه يسمى مسؤوليات الناس كلها مواطنيه هذه مفهوم الوطني كيفاش يكون انا هذاتي يتجسد لنا تحمي مدرستك تحمي كرهب الناس تحمي معنا المؤسسات العمومية أنا كهو وإن شاء الله كما قلت لك معنا أنتي هذه صرخة إن شاء الله قلت ربي ما تتكررش
1: إن شاء الله إن شاء الله هذا من أتمنى يعطيك صحة عبد الفتاح بركة على تدخل معنا مشكور عايش. جدا
0: بارك الله فيك شكرا
1: وتحياتنا لك نصل معكم للـ 36 دقيقة على إذاعة التطوين نتواصل معكم حتى الـ 8

0: صباح غير بقى على موجتنا باش نمشوا توا البير الاحمر الوجهه نتاعنا باش نتحدثوا على حملات النظافه والتشجير اللي بدوا فيها من اليوم وتتواصل حتى لغدوه. بلديه البير الاحمر والاطراف المشاركه تحدث عليها باكثر تفاصيل سحسن اليحيوي كاتب عام البلديه. مرحبا بك معنا سحسن.
1: مرحبا بك اخت نادي ومرحبا بكل مستمعي اذاعه تطاوين كما ديما اذاعه شريكه في نقل وتسليط الضوء على نشاط البلديات في الجهه. مشكورين جدا.
0: مرحبا بكم انتم زاد شكرا على التفاعل ديما معنا. سحسن باش نحكوا اليوم على حملات التسجيل وحملات النظافه خلينا نبدا بها قبل على مستوى معتمديه البير الاحمر.
1: مشكوره اخت نادي. بالنسبه للحملة النظافة هي تدخل في إطار الاحتفال باليوم الوطني للنظافة. أنا طبعا لتوصيات الصدر السيد وزير الداخلية والتوصيات اللي انطبقت عن الجلسة الجهوية للاستعداد للاحتفال بهذه المناسبة الممتازة لبلدية بثلاثة وجات بجائزة رئيس الجمهورية 2025 المرة الثالثة حيث ثم التنسيق على مستوى المحلي معناها بالإشراف السيد معتمد السيد رئيس المجلس المحلي السيد العمد السيد عيطارات وعوان البلدية مكونات المجتمع المدني مكونين في تعقص معناها نفس كل دافرة الجهود تم الإخراج معناها بشكل جيد. تم غراسة حوالي 470 شجرة في بالي كما هيك إذا 470-450
0: على مستوى المعتمدية
1: بالنسبة لمن تم الغراسة والسقي أي من الحي الإداري من تمثل فيه التمركز أكثر نشاط وبرشا مناطق أخرى في المعتمدية في البلدية كما في منطقة العرقوب في منطقة متاع طريق المزار بحذا الوحدة الصناعية الجديدة هذه أيضا معناها شملت حملية تنشيط للصغيرات اللي يشاركوا في حملة جمع البلاستيك في على مستوى شارع البيئة كيف كيف معناها ثم الترويج معناها شاركة معنا مؤسسة متاع اتصالات تونس في حفل ترويجي ودعم للنشاط هذا كيف كيف معناها شركة الوكالة الوطنية لتصرف النفايات بورشة لمن التعريف بعملية التسميد والعملية الاختيار والانتقاء متاع الفضلات المنزلية اللي هي الفضلات العضوية وفضلات حيوية وفضلات صلبة المشاركة منع متاع جمعيات متاع مقاولات متاع عوان البسنة كلها منع متمثلة في الأعضاء وكان كما جاء في توصية السيد وزير الداخلية أن يكون منعها مشاركة طوعية للمواطن بحيث سجلنا منعها تجاوب كبير في الرأي العام وفي الانخراط منعها في الاحتفال هذايا ان شاء الله تتواصل بحول الله غدوه نكملوا باقي الغرس والعمليه نتاع الرفع اليدوي الكنسل يدوي الكنسل الالي موجود بحول الله. وبالمناسبه هذه نحب نشكر جميع الاطراف اللي ساهمت معنا وايضا شكر خاص لاذاعه تطاوين بحكم انها ديما تسلط الضوء على نشاطات البلديه. يعطيك الصحه الاعلاميين المحليين سي احمد سي بشير نطاوع سي
0: انا حبيت نعرف زاد كيف كيف سحسن بخصوص كما نعرفوا بلديه الاحمر بلديه البير الاحمر ديما معناها من البلديات اللي هي تكون في المراتب الاولى معناها على مستوى النظافه السنه فما معناها مترشحين للهدايا ولا فما معتمدية
1: جهوي تم ترشيح بلدية تطاوين بلدية مركز الولاية إن شاء الله بوفقهم وإن شاء الله يتوجوا
0: معنا ماذا بينا البلديات الكلها نظيفة وتاخذ جوائز الكلها. يعطيك الصحة سحسن مشكور جدا على تدخل معنا. سحسن يحيوي كاتب عام البلدية بلدية البير الأحمر إن شاء الله بالتوفيق لكم هكا غدوة مازالت متواصلة الحملة هذه على مستوى المعتمدية زاد كيف كيف نذكر اللي هي هذه زاد على مستوى ولاية تطاوين الكل. نوصلوا معكم للسبعة غدا درجين شوية آخر موجز الأخبار نرجو نواصلوا ساعتنا الثالثة معكم. مرحبا بكم.

0: إليكم وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء. عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: موجز الأخبار من إذاعة تطاوين، أهلا بكم. نجح اليوم الخميس الفريق الطبي بالمستشفى الجامعي بمدنين بقسم الاستعجال وقسم الأشعة وقسم الإنعاش بالتنسيق مع قسم الأعصاب بجربة في القيام بأول عملية لتذويب جلطة دماغية باستعمال منصة نجدة للجلطة الدماغية. في إطار الاحتفال باليوم الوطني للنظافة والعناية بالبيئة، انتظمت اليوم حملات تشجير انطلقت من أمام كافة مقرات المعتمديات بولاية تطاوين وشملت أيضا المؤسسات. أفاد رئيس مكتب البرامج والأنشطة الشبابية بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة بمدنين عادل ناجح أن المندوبية أعدت برنامج تظاهرات وأنشطة مختلفة لفائدة الشباب خلال صيفة 2026. قال وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري أن المرحلة الأولى من برنامج الكراء المملك ستشمل إنجاز أكثر من 1000 مسكن بمختلف ولايات الجمهورية، مؤكدا أن أولى مشاريع البرنامج انطلقت تونس العاصمة قبل تعميمها تدريجيا على بقية جهات البلاد. دوليا، استشهد فلسطيني وأصيب آخرون في قصف شنه جيش الاحتلال الصهيوني اليوم على جنوب مدينة غزة، وأفادت مصادر طبية بالقطاع باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين بقصف صهيوني استهدف منزلا في شارع 30 جنوبي مدينة غزة. قتل ما لا يقل عن 23 مدنيا وأصيب 19 آخرون في هجمات بطائرات مسيرة لقوات الدعم السريع استهدفت مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان غربية السودان في تصعيد جديد يعكس اتساع رقعة العنف في البلاد. نهاية الموجز، ولنا الرياضة مع نجاة خليصة.
3: شكرا. شكرا لك عمر، اهلا وسهلا ومرحبا بالجميع حبايب الرياضه على موجات اذاعه تطاوين في اخر مواعيدنا الرياضيه. اكيد الحدث انطلق منذ قليل في تاخير نسبي حفل افتتاح النسخه الجديده من كاس العالم، والحفل افتتاح كان في المكسيك وين باش تلعب المباراه الافتتاحيه بين منتخب المكسيكي وجنوب افريقيا. نذكر باداره الحكم البرازيلي ويلتون سامباو قلت اليوم حفل الافتتاح اكيد فرجه كبيره، ولاول مره يعني كاس تاريخية 48 منتخب أكيد وثلاثة دول تنظم النسخة هذه، كما ذكرت نسخة تاريخية باش تبقى ديما في التاريخ. نرجع ونتحدث على آخر أخبار المنتخب الوطني التونسي اللي قاعد يواصل في تحضيراته استعدادا لمباراة فجر الاثنين ضد المنتخب السويد. نذكر وأنه طاقم تحكيم أرجنتيني لمواجهة تونس السويد ضمن منافسات الجولة الافتتاحية لبطولة كأس العالم للمجموعة السادسة. الحكم هذايا كان زفر مباراة إدارة كأس العالم للأندية جمعت بين الترجي الرياضي التونسي وتشيلسي في الدور الأول. إن شاء الله زينة لنسور قرطاج وبالحظ والتوفيق ونجاح لهم في باقي مشوار بطولة العالم. نبقى ديما مع هوامش بطولة العالم. أعلن الاتحاد الأوروبي أو أخبار أوروبية كما تقول متداولة، وين أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن تعيين الحكم الدولي الصومالي عمر أرتان لإدارة مباراة كأس السوبر الأوروبي اللي تجمع بين بي اس جي الفرنسي واستون فيلا الانجليزي نهار 12 اوت القادم على ملعب ارينا بمدينه زالزبورغ النمساويه. التعيين هذا اكيد رد اعتبار جاء في وقته لهذا الحكم الصومالي. ديما مع كرة القدم، عناصرنا التونسية أقل من 23 سنة تتويج جديد والترشح للدور النهائي من بطولة فرنسا الدولية. نذكر أنه التتويج هذا والتأهل هذا للدور كان على حساب الجولة الرابعة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى. منتخبنا متصدر المجموعة الأولى باش يلاقي هما زوج في مجموعات في الحقيقة، المجموعة الثانية المتصدر الحالي المنتخب الإيفواري بثماني نقاط، وفي المرتبة الثانية المنتخب البرتغالي بسبع نقاط. أكيد منتخبنا باش يلعب مع واحد منهم، لكن أقرب باش يكون منتخب البرتغالي اللي قاعد يلعب الآن مع المنتخب الكندي. المباراة انطلقت في الستة متاع العشية وفاز عليه إلى حد اللحظة 3-0. أكيد الأقرب سيكون المنتخب البرتغالي، هو منافس المنتخب الوطني التونسي يوم السبت المقبل في الدور النهائي، باعتبار أن المنتخب البرتغالي كان فقط للتعادل يكفي حتى يكون موجود في الدور النهائي. نبدل الاختصاص ونذكر أن الكرة، نحكي الكرة السلة، ونعلت الجامعة التونسية عن توجيه الدعوة إلى لاعبين المنتخب الوطني التونسي أكابر ذكور من أجل الالتحاق بتربص أعدادي بمدينة المستير، وذلك خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 19 جوان 2026، في إطار التحضيرات للاستحقاقات القادمة. وأبرزها كما ذكرت هي التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال قطر 27 ما بين الفترة الممتدة من 27 إلى 30 أوت القادم. أيضا منتخبنا بشجري استعداد للنافذة الثالثة المقررة في أنغولا بداية شهر أوت المقبل، زوز مقابلات ودية بدعوة المنتخب القطري نهار 23 و 25 جوان الجارية. نكمل بكرة اليد، وين وضعت قرعة دور المجموعات البطولة العالم لكرة اليد اللي باش تقام في ألمانيا من 13 إلى 31 جان في 2027 المنتخب التونسي ضمن المجموعة الأولى، إلى جانب المنتخب الألماني البلد المنظم وصربيا والأوروغواي. هذه أخبارنا الرياضية، أجمل تحياتي نجاة خليسة مع تحيات صديقنا فتح النقلي في الهندسة التقنية، صديقنا جسر العياشي في الاستماع، تحية ليه أيضا لنادي سلموك اللي باش كمل معاكم المشوار حتى لثمانية في أصايل. نلتقي إن شاء الله في موعد قادمة. إلى اللي

أميل منهر وصلنا بحاطة لـ 17 دقيقة على إذاعة تطاوين. مرحبا بكم معنا في ساعتنا الثالثة نتواصل بها حتى الثمانية. مرحبا بكم اللي خلطوا معنا توا في الاستماع وين ما كنتوا معنا وتابعوا فينا. تحية كبيرة لكم الكل مستمعينا وين ما يسمعوا فينا في الثمانية في الخدمة في دياركم. نحيوكم برشا مازال متواصلين في متابعتنا. بعد شوية نتحطوا شوية على آخر أخبار المشاهير. نبدأها بعد شوية مع الفنان كاظم الساهر في آخر اللقاءات التلفزيونية لي بعد غياب طويل جدا. باش نمشوا زاد كيف نتحطوا على أهم الأنشطة الثقافية. شنو فما جديد على مستوى ولاية جيبس؟ يكون حاضر معنا مندوب الجهوي للثقافة بولاية جيبس إبراهيم العرفي يقدم لنا أكثر تفاصيل في الإطار هذا وغيرها من متابعتنا حتى الثمانية مع أغنيتنا. شقولكم نرجعوا مع الأغنية هذه ديوتو حلو برشا بينا كاظم الساهر ويسرى محنوش.

أنا مش أحكي لكم على كذا مساهر مش على يسرى محنوش على خاطر كذا مساهر كان من بين أكثر الأسماء تداولا في النهارين هذوما من بين أكثر الأخبار اللي داولت عليه وبرشا برتاجوا التصريح نتاعو الأخير برشا تفاعلوا مع لقاء التلفزيون الأخير اللي كان مع الإعلامي أنس. عودة نجم نقوله بعد غياب طويل جدا للفنان كاظم ساهر، عودة للقاءات التلفزيونية، عودة لفتح قلبه للجمهور. كان تحدث بصراحة أكثرش من صراحة هذه تحدث فيها المرة هذه الفنان كاظم ساهر عن محطات حياته المختلفة. كان حكي على سنوات المعاناة والفقر، حكي زاد على النجاح والشهرة، زاد كيف كيف حكي على الحب، حكي على الزواج والفن. كيما زاد أهم موضوع نجم نقوله اللي كنت حدث عليه وكان تأثر برشا، لقاؤه بالسيدة فيروزة. كاظم الساهر استرجع ذكريات بدايته الصعيبة كما وصفها هو قبل الوصول إلى الشهرة، وليأكد أنه عاش ظروف قاسية جدا، اضطر في بعض الفترات إلى النوم في الحدائق والمقاعي بسبب ضيق الحال. كما كان خدم معناها مدرس للموسيقى مقابل 5 دنانير فقط شهريا كما صرح كاظم الساهر، وكان ديما معاه آلة العود على ظهره، وتحدث أنه مشى مسافات طويلة طويلة جدا باش يوصل المقر عمل امتاعه. كاظم الساهر تحدث انه الجمهور يشوف الفنان على المسرح لمده ساعه او ساعتين فقط، لكن ما يعرفوش حجم السنوات الطويله من التعب والمعاناه والكفاح اللي سبقت اللحظه هذيك نتاع ساعه وساعتين امام الجمهور في المسارح، واللي اكد انه النجاح الفني ما يجيش بسهوله وانما يحتاج الى صبر واصرار وتضحيات كبيره. اول نقطه كنت حدث عليها كما قلت الطفوله امتاعه وشخصيه القيصر، اللي اكد انه طفولته كانت مليئة بالتحديات، كان نشأ وسط ظروف معيشية صعيبة برشا اللي خلت أثر معناها في الشخصية متاعه كما وصفها، ولكن في نفس الوقت صنعت في داخله روح التحدي والإصرار على تجاوز الواقع وتحقيق الأحلام متاعه الكل. كما تحدث أنه ملي هو صغير معناها حس بالمسؤولية الكبيرة تجاه الأسرة متاعه، وأنه الخيال والطموح كانت أو كانوا النافذة معناها للخروج من دائرة المعاناة. الفن رسالة مهيش مهنة، هكا كيما وصفها القيصر كاظم الساهر، أو وسيلة لتحقيق الشهرة والمال، بل هي رسالة إنسانية يحملها طوال حياته، واللي أكد هذا اللي خلاه معناها باش يواصل الغناء والعطاء الفني حتى اللحظة الأخيرة من عمره. كشف أنه يتمنى أن تكون نهايته وهو واقف على خشبة المسرح يغني أمام جمهوره، لأنه الغناء يمثل جزء أساسي من الهوية متاعه ووجوده، وما يتخيلش روحه بعيد مادام يمتلك القدرة على الوقوف والعطاء، هكا كما عبر القيصر. تحدث ده كيف عدنا علاقته بالشعر والغناء، وضح أنه لهنا ما يغنيش كلمات عادية بقدر ما يغني قصائد تحمل قيمة فنية وإنسانية. أشار زاد أنه يرفض نحو 90% من النصوص اللي تعرض عليه، ما يختارش فقط الكلمات اللي تمسه وتأثر فيها، هو اعتبر أنه مثلا أغنية مدرسة الحب شكلت نقطة تحول كبيرة في مسيرته الفنية. أحكي أنه وقت ما بدأ يلحن أي غنية يلزم يشعر بها قبل هو وتلامس الوجدان متاعه بعمق، والغنية اللي ما تبكيش وقت اللي هو يلحنها يلزم ما تتغنيش للناس، هكا كيما أوصف كاظم الساهر. أوضح زاد أن الموسيقى لغة عالمية تتجاوز الحدود، وأنه يسعى دائما إلى إيصال الكلمة العربية الراقية في مختلف العالم. اعتبر جمهوره شريك النجاح وصاحب الفضل عليه، والاستمرار زاد حتى لليوم تأكد أنه الناس هما اللي صنعوا كاظم الساهر، وأنه هو مجرد صوت ينقل مشاعرهم وأحاسيسهم. وصف علاقته بالجمهور العربي خاصا وأكد أنها علاقة عشق متبادل، اعتبر أنه جمهور يمثل عائلته الثانية، وحتى وقت ما سألوه عن اللحظة اللي شعر فيها بأنه نجح فعلا كان جاوبهم وقت ما شاف وليد صغير في الشارع معناها يغني غنية من غنياته، وقتها هو عرف أنه صوته أوصل، هكا كما حكى وعبر في آخر لقاء تلفزيوني ليه القيصر كاظم الساهر. تحدث زاد كيف كيف
عن اللقاء الذهبي مع سيدة الصباح فيروز. كان تحدث معناها عن تجربة خاصة جمعته بالفنانة فيروز وقت ما زارها بدافع أعجابه الكبير بالفن متاحة، ولكن الزيارة هذيك خلت أثر مؤلم داخله على خاطر شعر بحجم القيود اللي تفرضها الشهرة على حياة الفنانين. وكان أكد كذا مساهر كيف كيف أنه خرج من اللقاء متأثر بعد ما عرف أنه الفنان في كثير من الأحيان يصبح أسير لنجوميته ومن نجمش يعيش حياة طبيعية كما باقي الناس، وأكد أنه الجمهور يشوف الفنان ديما في صورة مثالية، ولكن هو يعيش في واقع في برشة ضغوطات وتحديات كبيرة ما يشوفها حتى حد كان هو. ويأكد أنه مهما بلغت الشهرة متاعه يبقى الفنان إنسان يمر بلحظات قوة وضعف، يحاول دائما المحافظة على الصورة الجميلة اللي رسمها للجمهور. الحقيقة هو لقاء تلفزيوني كان مطول برشة، فيه برشة معناها رسائل قدمها كظم ساهر. تحدث على رؤيته المختلفة للحب والعلاقات، تحدث عن طبيعة العلاقة بين الرجل والمرأة، اعتبر أنه الرجال يرتكبوا برشة أخطاء تؤدي لخسارة النساء متاعهم اللي يحبوهم، وأكد أنه الرجل هو سيكون سبب معنا في تدمير أعظم امرأة في حياته بسبب تصرفاته أو طريقة تفكيره. ديجا هو كان حتى في اللقاء هذايا أحكى أنه ممكن باش يتغشوا منه برشا رجال، ولكن هو قال أنا نقول في الواقع وفي الحقيقة. تحدث زادا كيف كيف على القرار النهائي بشأن الزواج، وهذايا من بين أكثر الفيديو معناها واللقاء هذايا الكلام اللي تحدث فيه عن القرار بشأن الزواج أكثر معناها خبرت برتاجة والناس تفاعلت معاه برشا على خاطر حسم هو كما نعرفه في السنوات الأخيرة وحتى الغياب متاعه هذية الناس حكيت برشا على زواجه، كانوا خرجوا برشا إشاعات أنه تزوج معناها في أكثر من مرة، ولكن كما نعرفه هو ما خرجش معناها وما صرحش وما وضحش النقطة هذه، ولكن وأخيرا حسم الجدل الدائر منذ سنوات حول إمكانية زواجه مرة أخرى، وأكد أنه خذ قرار نهائي بعدم تكرار تجربة الزواج، وأوضح أنه يفضل العيش بمفرده، أنه يلقى معناها في العزلة والهدوء مساحة تمنح السلام النفسي والاستقرار الداخلي، وأكد أنه ما يفكرش مطلقا في الارتباط مجددا، وأشار أنه يعيش حاليا حالة من السلام الداخلي والتوازن النفسي بعد ما تعلم كيفاش يبتعد عن الصراعات او المنافسات في الوسط الفني، وانه ما هوش باش يتزوج بعد وفاة زوجته. هكا كيما تحدث كظم الساهر، تحدث زاد كيف كيف على مفاجآت للجمهور قبل حفله بالسعودية، مغيرها غيرها يعني من العناوين اللي تصدرت تقريبا مختلف الجرائد والمجلات والمواقع الإلكترونية بخصوص لقاء الأخير مع الإعلامي أنس، وخاصة على مأساة طفولته وعلى الحب وزواج وغيره. كما تقريبا حاولت لخص لكم معنا لقاء الأخير خاطر كان من بين أكثر الأخبار تداولا، وفرحة حتى جمهوره يعني بالعودة هذه واللقاء اللي ما كانش متوقع. باش نكمل معكم في آخر الأخبار، زادة من بين الأخبار زادة الياسر مهتمة بها العبيد، كما نعرفوا بطولة كأس العالم فيها جانب معناها فني كما كل عام، وتقريبا يعني أكثر بطولات كأس العالم كانت أكثر نجمات معناها ارتباطا ببطولة كأس العالم هي النجمة العالمية شاكيرا، بعد ما نجحت في تقديم برشا أغاني واللي هما ولوا جزء معناها من ذاكرة جمهور كرة القدم حول العالم الكل، اللي كانت فيها يعني أو مزجت بين الإيقاعات اللاتينية والإفريقية والحماس الرياضي اللي خلى غنايتها رمزا للاحتفال والوحدة بين الشعوب. شاكيرا اللي ولات غنيتها الخاصة بالمونديال أكثر من مجرد أغاني رياضية، هي أعمال فنية رافقت لحظات تاريخية في كرة القدم.

اللي تعاونت فيها مع مغني الراب الهايتي، تم تقديمها خصيصا كأغنية شبه رسمية وحصرية لحفل ختام كأس العالم لكرة القدم 2006 في ألمانيا. أغنية أخرين زي كيف كيف تعرفت بهم شاكيرا في الأغاني الرسمية التاريخية للمونديال، كما أغنية وكا وكا اللي يعرفها برشا الجمهور في مونديال جنوب أفريقيا 2010، ثم أغنية لا لا لا في مونديال البرازيل 2014. ترجع زادا كيف كيف شاكيرا سنة زادا في نسخة أخرى من غنايتها اللي باش تكون حاضرة بقوة في مونديال كأس العالم، وبغناية جديدة اللي يعني تقريبا ما زلت معناها ما هيش ما تحدثش فيها، ولكن في تحضير كبير مع بطبيعة لمونديال كأس العالم أسنة. من شاكيرا باش نحاول نحوصل معاكم في آخر أخبار، في أخبار المشاهير باش نتحدث عن الفنانة الإماراتية أحلام اللي سجلت ذكريات رحلة تصوير ألبوم العناق الأخير وعلقت عليه بطريقتها الخاصة من خلال فيديوهات نشرتها على حسابها الرسمي على إنستغرام ضمن كواليس تصوير أغنية أو عدد من الأغاني لها، كيما أغنية جزيت هذا أول وحشتوني من ألبومها الأخير هذا، وكانت الكواليس تصوير الأغاني ضمنت لقطات عفوية لبعض المشاهد لها، وعلقت كانت كتبت مذكرات أحلام في الجزء الأول لرحلة تصوير العناق الأخير جازيت، ونشرت الفيديو هذية من الأغنية وكتبت معناها كلمات الأغنية وعلقت أنه هذية من مذكراتها، ولكن في جزء أول من مذكرات أحلام كما كتبت هي. هذا آخر أخبار نختم به في أخبار المشاهير 27 دقيقة على موجاتنا متواصلين حتى 8 ديما معكم في بقية متابعتنا في أصيل على إذاعة طوينة.

توقيتنا 7:31 توقيت مقدس، نرفع فيه لحضراتكم مستمعين أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين ومجاورها.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد

تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. نرجع بطبيعة نواصل معكم ديما 7:33 دقيقة على موجتنا حتى للثمانية. بعد شوية بشكون حاضر معنا إبراهيم العارف مندوب الثقافة بولاية تاجي، بشكون نرجع معه على أهم الأنشطة. خليك معنا.

0: صح إلا صح وحصنا بحضر للسابعة وثمانية وثلاثين دقيقة. حاضر معي بالهاتف المندوب الجهوي للثقافة بولاية جيبس إبراهيم العار باش نرجع معه بأكثر تفاصيل على أكثر من ملتقى وتظاهرة وبرشا أنشطة ولقائهم الأخير زدها بولاية جيبس بخصوص تحضيراتهم للموسم الصيفي. مرحبا بك معنا إبراهيم, أهلا وسهلا.
1: مساء النور نادي ومساء النور على جميع مستمعي راديو تطاوين, وشكرا شكرا لحضوركم الدائم ولمجمل الأنشطة الثقافية خاصة بولاية جبس.
0: هو أنا حبيت نعرف اللي حافلة ما شاء الله بالأنشطة ولاية جبس, وزاد كيف كيف في الأيامات الجاية باش نكون فما برشا أنشطة, كان ناخذوا أبرز التظاهرات والأنشطة اللي على مستوى الولاية.
1: طبعا هو نادي كما تعرف باعتبارك يعني لثيقة بشأن الثقافي, وإحنا خدمنا حتى مع بعضنا برشا يعني في المهرجانات الصيفية كملحق ثقافي للإذاعة, كانت تجربة متميزة
0: أكيد جدا.
1: طبعا المهرجانات الثقافية إن شاء الله باش تنطلق قريبا إن شاء الله بداية من الشهر, فما اللي انطلقت جدا مع شهر جوان, لأن فما بعض الأماكن ممكن حتى لظروفها المناخية والطبيعية ما انطلقت, مثلا مهرجان أولاد ضو بمنزل الحبيب اللي هو مهرجان عريق, مهرجان الفروسية, مهرجان الشعر الشعبي, السهرات سهرات اللي فيها مثلا فنانين كبار كما مثلا منال أحمد, كما خالد كريم, كما ناجح مهذبي, إذا الحمدي زادة, والفروسية زادة من إن شاء الله مش تنطلق من 12 حتى 14 السهرة الكبيرة إن شاء الله, وزادة فيها عروض أطفال زادة باش يكون إن شاء الله ذو العوني معناها باش يكون في تنشيط الأطفال إن شاء الله متنوعة يعني متنوعة, ومهرجان نادية للأمانة معناها وحسب المعطيات حسب المعطيات نجم يلمد حتى معناها أو يجتمع به حتى أكثر من 7000 متفرج معناها, لأن في القرى هذه معناها الشعبية والمدن معناها الممكن الداخلية الحضور دي ما يكون بكثافة, وإحنا نادية ما لا أخفيك سرا مثلا بغنوش سهرات مثلا السهرات في 25 جويلية اللي هي فما مهرجان دأبت عليه المدينة يصل حتى 15000 إن شاء الله, وإن شاء يكون معنا إن شاء الله روح ماهر هذا ممكن سبق معناها مازال وقته ولكن إن شاء الله في الإبان. طبعا زاد نادي ما نجيبش ننسى الجلسة اللي عقدت تحت إشراف السيد ولي الجهة سي رضوان سيبي زاد معناها بنهار ثلاث اللي فات, وبحضور كافة السلطة الأمنية والمعتمديات والبلديات والسلطات المتداخلة كما الساك كما السناد كما التجهيز معناها ونعقدت بحضور جميع مديري المهرجانات وأعضاء المهرجانات الصيفية ورؤساء الجمعيات الصيفية. الجلسة هو معناها الغاية منها التحضير للمهرجانات الصيفية في يعني في ظروف طيبة في ظروف أمنية في برمجة تستجيب للجهات, وكذلك فما معناها تعليمات معناها أن تكون مهرجانات بكافة معتمدية الجهة, وهذا طبعا حق وهو حق دستوري قبل ما يكون حق معناها أخلاقي
0: ومنطقي.
1: الملتقى الكبير زاد قبل ما نوصل الملتقى الكبير زاد فما معناها تظاهرة اليوم الوطني للنظافة وعناية بالبيئة, وهو يوم تحسيسي وطني نادي هي المركب الثقافي يحتفل به إن شاء الله معناها اليوم احتفل به المركب الثقافي من خلال الحملات التحسيسية الموجهة للأطفال, وهو فعل ثقافي نادي نبيل جدا وموجه وعنده أمطاط يعني عنده يعني خاصة لما تعلم تعمل ورشات في الرسم في العناية بالبحر في نظافة البحر في العناية بالمحيط الخارجي للمؤسسات الثقافية بالمنزل, يعني عنده وقع كبير ياسر على الأطفال خاصة لما فيه ثم يكون ثم تحفيز. المطوية زادة كانت على وقع عام افتتاح مهرجان الطفولة دورة خامسة زادة بالشراكة مع جمعية شباب بلا حدود والمكتب المحلي للسلامة المرورية اللي هو من 9 حتى 11 جوان مهرجان الطفولة هذا ملعب المطوية أمس كان الافتتاح. لقاء الوحى للشعر والموسيقى زادة نهار 16 جوان نادية وهو يعني تنظيم جمعية الجمعية التونسية للمتقاعدين بالشراكة مع المكتب الجهوية اللي نحييها برشا ونحيي مديرها سيموس الجمني اللي بصراحة معناها قاعدوا يشتغلوا معناها قاعدين يشتغلوا على خاصة على تلك معناها الحاجات الهادفة كما الندوات كما يعني المنتخبات الفكية المنتخبات الشهرية زاد منتدى السيزيام منتدى البكالوريا زاد قاعدة يعني فما حاجات مميزة. نزول الأهم نادية وهو الملتقى الدولي سيدي موسى الجمني للتراث الجبلي دورة السادسة بشنني في جابس. الملتقى هذا هو ملتقى علمي يعنى بكل معناه ما هو معناها تراث علمي زاد فيه نخبة من الدكاترة من جامعة جابس من جامعة من جامعة الزيتونة وزاد فما كيما نذكر لك الأسامي معناها نادية كيما الدكتور عبد الجليل سالم الدكتور محمود تحمان زهير تغلات زاد من قفة معناها هو جربي ولكن يدرس بجامعة جابس وجامعة وبمدنين وقفة دكتور علي التيمي زاد اللي هو ما باش يدير الحوار زهير الجندوبي زاد علي البجديدي زاد الدكتور معناها من جربة اللي نعرفوه كذلك ثم ضيف عزيز وهو مستشار ثقافي بالقنصلية الإيرانية وبسفارة إيران بتونس دكتور جعفر مرواريد وهو يعني ناشر ثقافي متميز إن شاء الله المخطوط في العصور الممتدة يعني والمخطوط كيف هو الملتقى معناها يعني مميز لأن العنوان متاعه مميز وهو معناها يعني كيفاش معناها الجمع والحفاظ على المخطوط سيدي موسى الجملي هو معناها يعني اسم علم موجود في المطوية كلش الملتقى معناها هو باسمها موسى الجملي الملتقى هذا هو معناها بالشراكة مع طبعا تشرف عليه المندوبية ويعني حتى الولاية معناها مشاركة أو يعني هي التي تشرف معناها حتى من خلال التمويل المكتبة الجهوية بجابت معناها تشرف على الملتقى وإن شاء الله إن شاء الله نادية نحن
0: حفلة ما شاء الله مازال
1: طبعا البرمجة الصيفية إن شاء الله أكثر من 15 مهرجان نادية إن شاء الله بكامل معتمديات معناها جابس إن شاء الله إن شاء الله معنا يكون التنسيق محكم من خلال البرمجة من خلال التوجه لجميع الشرائح
0: لجميع الشرائح وتكون برمجة زادة ترضى الناس الكل على الأقل معنا تكون طبعا. هكا متنوعة
1: أكيد
0: لهكيك
1: يعني نعم إن شاء الله ما نستطيع فعلها إن شاء الله معناها حبا في جابس وحبا في أهالي جابس وحبا في الفعل الثقافي قبل كل شيء إن شاء الله وإن شاء الله نوفق إن شاء الله نادي وشكرا للإعلام زاد اللي كان معنا شكرا لأن الحلقة الثقافية دائما معناها يكون فيها الإعلام والأمن يعني وصلت الإشراف
0: وانت نعرفوك معناها ابراهيم الحقيقه ما تقصرش معناها باش تقدم برمجه مميزه وهذا انت معناها معروف بيه وهذا معناها مش هذا انا نقولها فقط كان على مستوى ولايه مدينه سابقا وزاد على مستوى ولايه جابس ان شاء الله يا ربي بالتوفيق ديما واحنا في المتابعه
1: في الجمعيات في جابس يعني تحضر للمهرجانات قبل برشا
0: هذا هو المطلوب هو صحيح
1: مثلا ملتقى اثر الفراشه باش معناها باش يصير في سبتمبر المقبل قاعدين مثلا نحضروا له مع الأستاذ خالد الحق يعني فما خدمة مع ناس كبار وشكرا على الشهادة نادي وإن شاء الله الكلمة ديما يا رب عند حسن الظن إن شاء الله
0: بالتوفيق ديما إبراهيم العرف مشكور جدا وإحنا ديما راهو في متابعة لمختلف الأنشطة في مختلف معتمديات ولاية جابس مش كان على ولاية جابس المدينة في متابعة ديما معك إبراهيم مشكور أنت ديما على التدخل والتفاعل معنا يعطيك صحة وبالتوفيق ليك مرة أخرى تحياتي ليك وأكيد ديما في متابعة زادة مستمعين لكل ما هو جديد ديما في عصايل لأهم الأنشطة الثقافية والمهرجان التوقيع أكيد باش تكون كل المدن والمعتمديات حافلة احنا قدموكم البرمجة وكالناس اللي تحب تتبع وتتبع معناها مختلف الأنشطة هذه البرامج الخاصة بالحفلات زادة اللي أكيد في تحضيرات ليها هما توا وإحنا قدموكم أكيد ديما المعطيات الجديدة الكل متواصل حتى للثمانية تقريبا احنا كبدينا على مشارف نهاية عصايل لليوم هذيك علاش باش نسمعكم وائل جسار خليني ذكرى ومن بعد نرجع معكم بغنية حلوة برشا هي خليكم في الختام لمحمد عبد الوهاب

هكا نوصل معكم الختام مشوارنا مستمعينا في أصيل لليوم. يعطيكم صحة، شكرا لكم لتابعتونا، كنتوا معنا في المشوار هذا اللي بينا معكم الخمسة كما العادة، الموعد على إذاعة تطاوين. إن شاء الله ليلتكم زينة الناس الكل. خليكم مع الختام الأغنية اللي اخترت لكم لمحمد عبد الوهاب على شان شو. شكرا لك فتحي المقلبي في الجنب التقني، نادي رفقتكم من أمام الميكروم. بعد شوية يجيكم ميلود بن هلال يقدم لكم وجز أخبار 8 إن شاء الله، وخليكم في متابعة لباقي برامج إذاعة تطاوين. ليلتكم زينة.

0: علينا
1: أصايل.
2: إذا ريح الصبا هبت أصيلا، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شد الرحيل.
1: أصايل.
3: أصايل
1: فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة.
3: وألوان من الحياة.
1: أصايل.
3: أصايل.
1: أصايل مع نادية سلموك.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: الثامنة هنا في تطاوين، تحية طيبة. انطلق في معتمدية ترمادا موسم حصاد الحبوب المروية وسط توقعات بنتائج مشجعة. استكملت أشغال تهيئة الفسحة الشاطئية ببنجردان وتنظيفها، وتم تركيز نقطة للحماية المدنية بها. أعلنت وزارة الصحة اليوم عن انطلاق العمل بمنصة نجدة للجلطة الدماغية، حيث نجح الفريق الطبي بالمستشفى الجامعي حبيب بورقيبة بمدنين في إجراء أول عملية لتذويب جلطة دماغية باستعمال هذه المنصة الرقمية وبالتنسيق مع الفريق المختص بجربة. في العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن إلغاء الضربات التي كانت مقررة ضد إيران هذه الليلة، ويشير إلى أن هذا الإلغاء سببه وصول المحادثات مع إيران إلى أعلى المستويات وفق تعبيره. في الرياضة الآن، انطلاق المباراة الافتتاحية للمونديال بين منتخبي المكسيك وجنوب إفريقيا. شكرا على المتابعة مستمعينا الكرام، بعد قليل ليلة في نقطة أول السطر، إلى اللقاء.

0: نقطة أول السطر. في البداية كان السؤال وعند اكتمال المعنى نقطة أول السطر. نقطة أول السطر رحلة الآمال والأحلام والمحطات المضيئة في مسيرة إنسان. نقطة أول السطر ترسمها معكم ليلى بعجيلة.
1: مساء الخيرات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم سمعينا الكرام في لقاء جديد يجمعني بكم من خلال مساحتنا المباشرة نقطة أول السطر. استضافات متنوعة طيلة هذه الشبكة مع مجموعة من المبدعين من الفنانين من أبنائنا، أكيد أبناء تونس اللي اعطاوا واللي قدموا الكثير والكثير، هذا اللي نحن نعرفوه، لكن من خلال نقطة أول السطر دخلنا في زوايا أخرى في حياة كل مبدع حتى نتعرف على أكيد محطات مضيئة مهمة في حياة كل مبدع يمكن غابت علينا في فترات ما، ولكن نكتشفها أكيد عند استضافتنا لضيوفنا لنورونا تباعا بين حلقات نقطة أول السطر طيلة هذه الشبكة. كيف ما العادة بعد شوية أكيد نستقبل وجه جديد وضيف آخر من ضيوف نقطة أول السطر حتى ندخل معه في حوار شيق، نتعرف على أهم المحطات المضيئة في حياته، وأكيد كل ضيف هو يوافق أنه يفتح لنا صندوق الذكريات ونسترجع معه برشا ذكريات جميلة. بعد قليل أكيد التحق بنا ضيفنا. نحيي كل مستمعينا اللي اختاروا موجاتنا للرفقة والمتابعة في هذا المساء السعيد. فتحي مقبل يخرج لقاء تقنيا ليلى بعجيلة معكم من أمام الميكروفون.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في لقاءنا المباشر نقطة أول السطر. ننطلق لين نتواصل معكم إلى حدود 9 ليلا. يخرج اللقاء فنيا أحسن محمدي معكم ليلى بعجيلة من أمام الميكروفون. ضيفي نورني اليوم باش نزوره أكيد ونتعرف على أهم المحطات المضيئة في حياته ما نعرفوهاش قبل, أكيد فرصة باش نكتشفوها الليلة. من الوجوه الفنية اللي صنعت لنفسها مكانة خاصة في الدراما في المسرح وكذلك في السينما. وقت اللي يعتلي الخشبة أو يقف أمام عدسة الكاميرا لا يبدو مجرد ممثل يؤدي دور, لكنه رجل يحمل في صوته وملامحه شيء من نبض الشارع ومن أسئلة الإنسان التونسي وهمومه وكذلك أحلامه. عرفوا الجمهور على نطاق واسع من خلال شخصيات متنوعة بين المسرح والتلفزيون, ولكنه ما اكتفاش بالتمثيل, خاض كذلك تجربة الإخراج وكذلك الكتابة. مؤمن بأنه الفنان الحقيقي ما يكتفيش بتجسيد الحكاية لكنه يشارك في صناعتها برز من خلال عمل درامية مهمة جدا, قدم من خلالها رؤية فنية خاصة جمعت بين البعد الاجتماعي والأسئلة الإنسانية العميقة. هو كذلك أستاذ مسرح آمن بدور الثقافة في بناء الإنسان, فجمع بين رسالة التربية ورسالة الفن وظل حاضر في الشأن الثقافي التونسي من مواقع مختلفة ومساهما بذلك في النقاش حول قضايا الإبداع ودور الفنان في المجتمع. فنان اختار أنه تكون رحلته مزيج بين الخشبة والكاميرا, بين التمثيل والإخراج, بين الفن والفكر. هذاك علاش اسمه ديما حاضر ضمن جيل من المبدعين اللي تركوا بصمة واضحة في المشهد الثقافي التونسي, يؤكد دائما وشعاره أنه الفن ليس مجرد مهنة بل موقف ورؤية وكذلك رسالة. شكرا ليه أنه قبل الليلة يفتح معنا صندوق ذكرياته ويفتح لنا كذلك قلبه حتى نتعرف على أهم المحطات المضيئة في حياة كل فنان والمحطات الليلة في حياة الفنان والمبدع عاطف بن حسين. أستاذ عاطف مساء الخيرات, نورتني, شكرا على قبول الدعوة.
1: مساء الخير ليك وكل مستمعي إذاعة تتوين, مدة طويلة على تتوين مشتاقين الربوع الجميلة غادي
0: إن شاء الله تنورنا.
1: شكرا على التقديم الجميل هذا العميق.
0: العفو, هذا حقك,
1: هذا حقك
0: وشوية
1: يعيشك
0: ربي فضلك. نورتني وشكرا لك, يعيشك,
1: نورتوني كلكم,
0: كلام فيك. حضور صحيح فيه برشا كاريزما, هذا مش أنا فقط نقوله, كل من يتابع أعمال عاطف بن حسين فيه حضور جميل جدا, حتى أنك أحيانا ما عادش تبقى تركز برشا شو يقدم عاطف بن حسين بقدر ما تركز مع الحضور الأنيق والجميل في برشا أعمال احنا تابعناها, ومؤخرا كانت رمضان السنة الفارتة. مرحبا بك الليلة في نقطة أول السطر, استضافة خاصة جدا, شكرا أنك قبلت أنك تكون معنا أستاذ عاطف. وخلينا نبدأ من أول نقطة في أول السطر, أكيد نرجع للمدرسة وإحنا في نهاية سنة دراسية بتبيعة, ولكن أستاذ عاطف بن حسين بدايته أول يوم في المدرسة شو ما زال يتذكر منه؟ من رافقك؟ من قابلت؟ شكون اللي شفت؟ شنو الحاجات اللي بقات في بالك في أول يوم المدرسة؟
1: أول يوم المدرسة هو أنا يمكن ما عشتوش كيما كلام ذا الكل, خاطر أنا محسوب تولدت في مدرسة, معناتها يعني بابا هو معلم ومدير مدرسة, فكان وجودي في المدرسة معناتها وجود عادي جدا,
0: مش حاجة معناها مش حاجة جديدة عليك تكتشف فيها.
1: مش حاجة جديدة علي
0: بالضبط,
1: جديدة علي وقت اللي مثلا وقت اللي خليت عن بابا ديركت, معناتها بابا ونعيط له في القصة سيدي. فكانت معناتها رحلة جميلة, هي رحلة الطفولة وتنقلنا فيها, معناتها هنا ذكرياتي مش مع المدرسة في حد ذاتها, مع البقايا اللي تنقلنا لهم, تعرف المعلم كل عامين كياسة في بلاد في المدينة في قرية في كذا, هذيك اللي خلتني نعيش طفولة غنية الحق بالصداقات معرفة تونس, خاطر أنا نقول نعرف تونس من شمالها جنوبها من شرقها غربها, نعرفها مليح، تجولت فيها برشا، عملت فيها برشا أصحاب. معناتها ذيك اللي خلاني أن المدرسة بالنسبة لي هي التنقل في وسط تونس. فهمت، ما كنتش غريب على جو المدرسة، معناتها فهمتني. حتى كي تنقلت للليسي ديما نروح لدارنا في المدرسة، معناتها فهمت.
0: جيد،
1: في الجامعة نروح لدارنا في المدرسة.
0: المدرسة من لزمتك معناها.
1: المدرسة دارنا.
0: أيوة. أول صديق تعرفت عليه وبقى في بالك وربما ينجم يكون حتى لتوا العلاقة متواصلة؟
1: صديق الطفولة هو الحق، ما هو مش برشا، ما أكثر صديق نذكر هو اليوم هو دكتور في الكيمياء، دكتور في الكيمياء في جامعة سوسة، ورودي البعتي صديقي، صديقي الطفولة، معناتها من قبل ما ندخل المدرسة ومن بعد دخلت المدرسة. ومن بعد كي وليت انا نتجول هو قاعد في الشابة بيان سور،
0: عملتيش على التو
1: هو اي بيان سور
0: ايوه.
1: والحق من بعد عملت برشا صحاب معناتها في كل مدرسة باهية وخايبة، هي تعمل صاحب مزيد كي انتي استقريت وبيت تعمل في صحاب جدد، تجي النقلة وتعمل تخلي ذكريات وكم ناس قابلتهم في الجامعة، خليت معها في الابتدائي قابلنا في فريق حمام الشط عام 94، لقيت برشا صحاب خليت معها في الابتدائي في سبيتلا مثلا في الزنايدية، منطقة الزنايدية وقتها فهمتني. معناتها هاني قلت لك معناتها الجو كان حافل في صغري، معناتها ما كانش فما عرفت برشا صديقة، ما هو صديقي معناتها صديق الطفولة جارنا خاطر بحكم اللي ما اخترتوش، معناتها الصديق اللي ما اخترتوش كيما ديما نقولو بحكم فرد عمر، جيران، قرينا فرد مدرسة، قرينا بعضنا الابتدائي سنة أولى وفي مدرسة يوهاب في الشابة. ومن بعد أنا خرجت كيما قلت لك وقعدت في العطل كي نروح للشابة بيسير عندي كان هو قعد لي من تخوتي وجارنا فرد وقت. ومن بعد الحق برشا أصدقاء، برشا صحاب، برشا ناس تعرفت على برشا ناس، برشا ناس.
0: فهمتك. من الأغاني أستاذ عاطف اللي يمكن اكتشفت فيها أنك شدتك ولا حسيت روحك تحب تسمع موسيقى ولا غنية عندها ذكريات؟ ما احنا ديما تعودنا وبرشا الحقيقة من ضيوف نقطة أو للسطر سؤال هذي ديما يقول لي الصباح كان فيه قديمة لابد أن نسمع راديو في الدار، الوالدة تحط راديو، دونك فما غنية معينة بقات معلقة في, في, في ذهنك شدتك حبيتها سمعتها؟
1: معناتها أنا الحق تربيت على الموسيقى الملتزمة، على الأغنية الثورية، معناتها بحكم زادة انتماء والدي سياسي هذاك الصغرى، كانت معناتها اللي حاضر عنا احنا في الموسيقى، واللي كانوا حتى يجيوا حتى لدارنا وقتها في الشاب وكل شيء كان يعرفوهم التوانسة، فرقة طلب المناجم، فرقة البحث الموسيقي، أبوكم كنت نحضر لها مغنياتها من الصغرى. وكانت الصباح بيصير كما تقول انت معناتها الغناء اللي تحط في الدار، معناتها اكثر غنية قاعده ضاربه في صغري هي غنية يا بحرية بتاع مرسي خليفة.
0: شدوا الهم،
1: هي اللي شدوا الهم يا وي يا ذيك
0: الله
1: قعدت عندي معها معناتها ذكريات كبيرة، كانت ديما الأغنية هذيك تتحط، يمكن خاطر زاد احنا من البحر جينا ومن بعد تونس في بلايص ما فيهمش بحر، وفي نفس الوقت أغنية ثورية فيها الاشتياق للبحر وفي نفس الوقت للبحارة وللثورة ولل فهمت شخصية البحار اللي معناتها تترد في الشاب عندك.
0: ايوه وفيها جزء منك اكيد،
1: تركيبتك النفسية
0: اكيد. أي.
1: شخصية البحار من غير ما تشعر حتى كان
0: بتبيعة.
1: ما خدمتش البحر ولا ما عندكش علاقة بالبحر.
0: أي الإنسان ما هو ابن بيئته كما يقول. نمشي ونقدمه شوية ربما للمسرح، خليني ساعة باش نعرف كيفاش نسأل. البداية أكيد المسرح قبل التلفزيون أستاذ عاطف ولا ليه؟ بحكم التخصص والدراسة وكل شيء. دونك أول مرة جيت فكرة المسرح وإلا أول مرة وقفت على خشبة المسرح ولا شكون أول واحد اكتشف فيك الموهبة هذية ولا أنت اكتشفت نفسك بنفسك؟
1: لا فما أنا الساعة خليني نقول لك سنة في أبريل 2026 أغلقت 30 سنة في الاحتراف.
0: أي ما شاء الله شاء الله بالسنوات وسنوات من الإبداع إن شاء الله.
1: المسرحية في الاحتراف كانت 1996 اسمها عهد الغفلة.
0: عهد الغفلة
1: البرمير متاعها في أبريل في سنتر حسين بوزيان في تونس العاصمة. كانت نص وإخراج معز تركي ونجيب عبد المولى.
0: أنت وقتها
1: أنا وقتها طالب سنة ثالثة.
0: سنة ثالثة.
1: وبدأت رحلة الاحتراف من مسرحية ذيك الحق معك. بدينا ندخل عالم المهرجانات وكذا في الصيف ذاك. أما البدايات كانت صدفة هي. صدفة لعبت دور كبير. دارنا في الشابة كانت بحذنا نادي الأطفال. نادي الأطفال كان فيه مدير الله يرحمه توفى سي الحبيب. كان إنسان رائع جدا وكان معاه فريق من المنافسين نتوا نراهم أنا هما في الشابة هو توفى الله يرحمه.
0: الله يرحمه.
1: أما نتذكر المنافسين نتوا نراهم وكذا حتى كبرت. هم غرمونا الحق بالمسرح. كان نادي أطفال ناشط جدا جدا جدا. معناتها كانت حياتي في صغري قبل ما نغادر مدينة الشابة كانت بين نادي الأطفال المدرسة اللي كانت في نهج دارنا ونادي الأطفال اللي كان في نهج دارنا زاد. معناتها دارنا كانت موجودة ما بين مدرسة ابتدائية ونادي الأطفال. معناتها كان نادي نشط برشا. كنا تغرمنا برشا بالفن بالكذا بالمسرح بالخط العربي معناتها بالموسيقى معناتها الأنشطة الثقافية كل
0: معناها من غادي حسيت ربما ولا اكتشفت الموهبة متاعك من نادي هذيك
1: من غاديك الحق. معناتها كانت في ذهني ديما الحلمة متاع صغري أني أنا نمثل قدام جمهور برشا واني نولي معروف وكذا فهمتك. اللي يحلم به المسرح ولا الممثل بصفة عامة. فكبرت معايا الغرامة ذيك. ومن بعد لقيت بينصير ناس في مسرح الهواية في الشابة تجد علي بكوش يذكر بخير محمد مسعود اللي كان طالب في المعهد العالي في المسرحي وكي يروح في العطلة وأنه نتقابله في العطل اللي يعطينا التمارين اللي عملوها في المعهد العالي في المسرحي. رجل نشتر اليوم عنده فضاء مسرحي في الشابة فضاء شمس قبودية في الشابة غديكة. معناتها شجعوني وقتها كانوا أكبر مني سنا وشجعوني وكنت معناتها بالنسبة لي كان أخذ الباك ناخذ الباك باش نمشي للمعهد العالي في المسرحي. ما كانش عندي اختيارات معناتها كنت عارف
0: رسم طريقك
1: ولا معناتها كان الخط مرسوم قدامي معناتها اذا ما قريتش مسرح راني ما قريت حتى شيء اخر معناتها.
0: وشنو تنتظر من انسان مولود تقريبا وعايش في المدرسه وبحذاه على اليمين نادي وفي اليسار
1: من احكيلك معناتها هذيك هذيك الحاجه اللي معناتها التركيبه نتاع حومتنا هي اللي خلاتنا معناتها كانت عندنا حومه غريبة وعجيبة مع النهج نتاع دار نهج المغرب. نهج المغرب كانت ألعابنا وإحنا صغار كلها تصوير على التراب نلعبوا حاجات هكا نمثلوا نصوروا كذا معناتها كانت
0: كلها إبداع مشروع نتاع مبدعين الشارع نتاعكم
1: بلادي الأطفال هي نهج بلادي الأطفال وتتوسطوا المدرسة الابتدائية وكنا مع تجيران مع المعلمين نتاعنا وكذا معناتها كان جو تربوي ثقافي غني برشا في النهج هذاك فهمت.
0: تبارك الله يخرج التلميذ من غديك معناها السوي ولا تبارك الله معناها حاضر باش اي معناها البدايه من النادي ثم من بعد جاء مسرح الهوايه وديما في الشابه الى ان انتقلت للعاصمه المزاولة للتعليم ومن غديك بديت بالفعل التجربه الحقيقيه. اما معناها اول صعودك على خشبه المسرح ماهوش 96 في عهد الغفله هذا وقت الاحتراف، لكن أول مرة أنت وقفت على المسرح تذكرها أستاذ عاطف؟
1: أي نذكرها قبل دخولي المعهد. أنا قلت لك فرقة نهائية في الشابة كانت وقتها
0: تذكرش شنو العمل؟
1: ما لا نسيته ولا نسيته. كان عمل بسيط هو حقت معناتها تاع سكتشات وكذا
0: ما نتاع البدايات الخطوات الاولى
1: بدايات
0: بالضبط
1: كان مع الشله هذيك اللي قلت
0: فهمتك
1: فيهم معناتها كانت هي مجموعه تربصات حاجات نخرجوا بها باعمال بسيطه
0: اي
1: معناتها كانت فرقه تعرف فرقه الهوايه ما عندهاش امكانيات
0: صحيح
1: ما عندهاش ركح دار ثقافه انا ذاك اللي كان يحتضننا معناتها
0: ما فماش امكانيات لكن فما غرام كبير اي
1: كيفاش قلت لي؟
0: ما فماش معناها امكانيات ولكن كان فما غرام كبير هو اللي يدفعكم انكم تكونوا موجودين في
1: غرام كبير معناتها تو الناس اللي سميتهم لك معناتها مازلنا اون كونتاكت ونقابلوا بعضنا وكل شيء وفيهم شكون ما عادش يعمل ما عدا رضوان لشتر اللي عمل الفضاء مسرحي في الشابه
0: غاديه
1: بالكدا الباقي معناتها ناس شافت حياتها في حياتها اخرى شكون سافر شكون يعيش لبرا تو يجي في الصيف ونسي في الصيف اما انا الحق كبر بيا الغرام معناتها وكان خويا زاد صغير سبقني في الميدان الحق الميدان في طول هوايه معناتها كان معناتها كان سبقني بالكدا هو كان يخدم نشط اكثر مني في الفرقه الهاويه في مدينه الشابه انا سبقته خليت الباك خاطر اكبر منه وقبله وكي مشيت لتونس معناتها وليت نخوض في تجربه الاحتراف هو مازال موجود زاد مازال يبدا يعمل في اخذ جايز
0: احسن
1: ممثل في مهرجان في بغداد عمان حموده بن حسين هو اللي سبقني زاد سبقني وخلاني نزيد التغرم اكثر وبعد خلال باك هو مشى بوزار هي كانت معكوسه الحق في دارنا معناتها كانوا يعتقدوا اني انا كي مش ناخذ الباك باش نمشي بوزار
0: ماك صورت برشا عاده في شارع المغرب
1: كيفاه
0: صورت برشا
1: صورت برشا وكان عندي خط مزيان اليوم هو معناتها كانوا يعتقدوا اني باش نخرج خطات معناتها كذا تليغراف معناتها فهمت
0: انت غيرت الوجهه
1: معناتها غيرت انا كنت في بيني وبين روحي ناخذ الباك نمشي المعهد العالي في المسرح ما كانش عندي
0: هذيك هو الحلم الوحيد
1: ولا ما تعيسوا حتى دارنا وقت عيسوا ما تعبوا بل يعملوا باش يغيروا لي وجهتي شديد صحيح بالكدا بالكدا فهمت
0: جيد. من المخرجين وديما نحكي على البدايات خاطر توا تبارك الله كي نحكي على اخراج معناها نحكي مع مخرج نحكي مع ممثل ولكن في بدايتك الاولى اول مخرج استاذ عاطف تعاملت معاه في في في عمل مسرحي توا نجيو من بعد شويه للتلفزيون
1: اول مخرج هو ثنائي كان وقتها معز تركي نجيب عبد المولى اليوم نجيب عبد المولى أستاذ مسرح في فرنسا ومعز التركي أستاذ هذا مسرح ممتاز جدا كان يقري في العمران في معهد الاختصاص هذاك اللي قرا مسرح وكذا في التشكيلية كذا كنت معهم أول معناتها أول كونتاكت عندي بالمخرجين خارج المعهد العالي للفن المسرحي
0: أي بتبيع بتبيع
1: هما مو نجيب عبد المولى ومعز التركي معناتها هما معهم هما بديت نكتشف العلاقة الحقيقية بين مخرج وممثل وهما كانوا زادا يكتبوا في الحوار وقت المسرح نعتمد شوية على الارتجال معناتها فما وقتها بديت نكتشف الحق ومن بعد تعاملت مع مخرجين في المسرح مهمين جدا تعاملت مع منير العرقي من بعد كان ولا هو مدير إدارة المسرح قبل صديقتنا نساء الحسية هادي عباس اللي هو توا مدير مدير المركز
0: الفنون الدرامية والرقحية في قفصة
1: أستاذي من أهم الأساتذة اللي قرر في المعهد العالي في المسرح فتحي العكيري كنت نقرأ عنده ايتيديون، وفي سنة رابعة عملت معه مسرحية اسمها قمرية، كانت من أنجح المسرحيات وكذا. بعد تخرجت أنا كنت أعتبر روحي محظوظ أني عملت كاريير طويلة تقريبا 10 سنوات تقريبا مع توفيق الجبالي. غادي الحق معناتها الممثل اللي فيه بدا يتسقل بالكدا، ودخلت بالحق العالم الاحتراف 2001 آخر سنة 2001. غادي لقيت التجربة معناتها قوية، ومعناتها كيفاش نقول يومية، معناتها المسرح في التياتر مع توفيق الجبالي والمجموعة اللي صدقتنا الأكبر منا روف بن عمر كمال تويتي.
0: وقتها بالنسبة لكم أنتم

0: طبعا جاءوا زوز تجارب في التلفزة معتها من الشرحان بهم برشا ما
1: شكون اللي اكتشفك في التلفزة؟ شكون اللي اكتشفك في التلفزة؟ شكون اللي يقترح عليك باش تكون في التلفزة؟
0: وقتها عبد الجبار البحوري مخرج مسلسل باب الخوخة خذاني وقتها أول مرة في حياتي وآخر مرة نمشي كاستينج يعني وقتها وقتها كان فما لا NPI ذيك الوكالة الوطنية للنهوض بالقطاع السمعي البصري
1: صحيح
0: أول مرة نمشي للكاستينج وآخر مرة فأخذوني في رول وقتها المسلسل باب الخوخة وبعد عيط لي زاد المرحوم المخرج عبد القادر الجربي في رول في مسلسل زهرة في خيالي وكانت بالنسبة لي تجارب ما تحقق صعيبة وكيف حالي واللي خلتني ناخذ قرار أني يلزمني نتكون قدام الكاميرا باش نخو فهمت أنه وقتها فهمت أنه المسرح بلي تكون أنت معتها ناشط في المسرح وبلي تكون كذا الكاميرا وجو الكاميرا حكاية أخرى
1: ولكن
0: آخر موضوع ثاني ما عنده حتى علاقة بال بالمسرح
1: ولكن اللي نعرفه أستاذ عاطف أنه لما يكون أمام الكاميرا مسرحي يعني غير أنك تتحدث مع فنان آخر عادي معناه ما هوش دارس مسرح ما هوش أكاديمي يعني اللي نعرفوه أنه اليوم برشا معناها مخرجين لأعمال درامية تلفزيونية يمشيوا يتفرجوا في المسرح باش من غاديكا ياخذوا الممثلين هكا ولا
0: أنا أعتبرها لا أعتبرها غلطة أنا ما عندها حتى علاقة
1: بالحق
0: في العالم اللي جاء فما برشا ممثلين في السينما في السيري تو في عمرهم عملوا مسرح وممثلين خشان ياسر معناتها دانيال دي لويس عمره ما طلع سلسان روبرت دينيرو عمره ما طلع سلسان ما عرفش اشتغلش معناها مسرح تكوين اخر المسرح هذه الكاميرا
1: حاجه اخرى
0: اخر وبدايات المسرحيين في التلفزه وفي السينما في تونس كانت صعيبه برشا
1: معناها انت
0: بالممارسه وكذا
1: فهمتك معناها انت تقول
0: احنا تقرا في المسرح بعد تقف قدام الكاميرا حتى لتالم تكنيك تتبدل عليك ما اشتعرش معناها اكسيون معناها جروب لونش معناها موفمون لكاميرا
1: تختلط الامور معناها
0: تختلط ما يلزمها تكوين ما نجمش
1: فهمتك
0: معناها يتعدل الماكينة ممثل ماكينة مش كيما توكسيوني سيرسان كيما قدام الكاميرا
1: فهمتك
0: فهمت وقت اللي دخلت في عالم التكوين انا عملت تجربة مزيانة التكوين معناتها كانت شخصية تجربة شخصية ومتفرج أنا أعتبرها وقتها معناتها فهمت بالوقت وبعد هذا العلم يقوله مش أنا معناتها ممثل المسرحي يلزم يتلقى تكوين قدام الكاميرا باش يعدل الماكينة نتاعه فهمت هنا معناتها قعدت صبرت على التلفزة تقريبا 8-9 سنوات بس رجعت بعد في مسلسل مكتوب
1: اي رجعت بالشخصية اللي كسرت فيها الدنيا
0: اي وقتها بالحق هي كان نادي لك
1: الناس تفرش المسلسل على خاطر شكري راهو
0: ولاد عمي علي ميكوزا
1: اي
0: كانوا ديما يشيخوا عليا معناتها في قعدات كيف كذا يقولوا لي انت ممثل تلفزي فاشل وكذا شوف صحابك دارنا كانوا يتمزوا شوية زادة خاطر يشوفوا في صحابي يعملوا في التلفزة يظهروا في التلفزة وكذا وانا معتها لا صححت راسي قلت لا وكذا
1: والله خسارة
0: وقتها معتها فما مرة معتها ويذكروها هذه ميكوزا كل فما مرة واحنا قاعدين في قهوة حال سيف وكذا شيخوا لي قالوا لي انت انتاش مثل في التلفزة وكذا قلت لهم ما نهاتي باش نرجع للتلفزة مش نخل بالدنيا
1: هذاك هو وذاك اللي صار
0: اول ولد عمي منهم زوز وثلاثه وقتها في فرنسا يعيشوا اول ما تفرجوا في مكتوب واحد كلموني وما بعضهم هم ملمومين كلموني قالوا لي ايبا نتذكروا بالضبط كي قلت لنا في الصيف كي باش نرجع للتلفزيون باش نخلي بالدنيا ايبا راك قلبتها
1: قلبتها
0: حتى باريس قلبتها
1: صحيح اي والله نتذكر بالضبط كنا نتذكر ومكتوب الناس بالحق والله تصرنا في المسلسل لشخصيه شكري بن فيسا معناه شكو هذيك ما تتنساش الشخصيه في بالك انا والله العظيم ها باش نحلف لك ساعه ساعه كي نجي نتكلم عليك معناه باش نبرمج معناه نسق استضافه اقسم بالله برشا مرات نغلط ونقول شكو ولا شكري بعد نرجع نتذكر

0: وشكري ابعد
1: ما تعرف ليش شكو انا.
0: اي هذيك من الاعمال اللي ضربت بالفعل واللي بقات في الذاكره
1: بيان سور. انا ما هي الماكينه هذيك اللي انجت المسلسل ما تعاود الحق ما
0: صحيح
1: ظروف هذيك العمل والرياحيه هذيك ما تعاودتش معناتها الحق اليوم الناس هذا وصعيب كم تتعاود معناتها
0: خساره
1: واخا فما الامكانيات الحقيقيه فما يعني فما اللي تحب عليه موجود كذا فهمت ولا تلزم بركة واحدة عندنا وقتها فماش توا كيما توا المنافسة الغريبة والعجيبة
0: صحيح صحيح. أما كمان التجربة زادة متاع رمضان الفارط حسيتك كأنك بديت ترجع فينا الشكو شخصية زادة حتى هذية شخصية مهمة وشخصية صعيبة وشخصية مش سهلة راي اي بتبيعها حاجه خرق العاده للمسلسل. احنا انتظرنا على خطر يظهر لي وقتها بعد استضافه قلت انه يمكن فما جزء ثاني منتظرنا لكن ما فماش هرج
1: بعد بيان سور ما فماش الغالب. اما امانه تو اني نقول لك اول مره معناتها نقولها معناتها باش نستناو الناس الكل انا بما
0: فيهم انت
1: في المسلسل انا فيه على حرم من الجمر
0: والله الكل نستناو اي
1: مسلسل اركان حرب لربيع التكالي انا باش نادي فيه دور باش تتفرجوا في حكايه اخرى
0: يا برافو خرق العاده هذه احلى بشرة.
1: والله قلت له انا ربيع واحنا نصوروا قلت له ربيع بالبرسوناج هذا خاطر صورنا شويه احنا وخسينا المسلسل هو يحكي على يحكي على عمليات الاستباقية ومقاومة الدولة للإرهاب في
0: جيد
1: في العشرية نسموها سوداء
0: أي أي, أي أي أي
1: أي أي معناتها قاعدين نصوروا في مسلسل خسينا شوية دخلت الأطراف اللي تعرف أكثر حقائق وكذا إعادة كتابة زادوا برشا حلقات في المسلسل باش نرجعوا نصوروا
0: هذا رمضان إن شاء الله
1: هذا يظهر لي باش يتعدى قبل رمضان ويوصل لرمضان فهمت
0: خرق
1: العاده معناتها معناتها قلت له انا ربيع يظهر لي بالرول هذايا اللي عملته قبل كله تفدليك
0: شوقتنا
1: لا والله بالحق
0: والله شوقتنا
1: شد هالكلمه اللي عندك
0: اكيد بقدرة ربي خاطر باش نتقابلوا بعد المسلسل اي
1: اي ان شاء الله. انا اول مره انا نقرا 11 حلقه معناتها كي روحت مشيت لها من تونس انا في
0: الشخص
1: اي مشيت لتونس خذيت السيناريو خذيت 11 حلقه من 25 حلقه خذيت في ليله ما نزلتش القصة على القراءة
0: شدك السيناريو
1: والله معناتها صبحت وكذا من غدوة صباح كلمت الأول ما معناتها أول ما طلع النهار وكذا كلمت وقلت له ربي معاك هذه التجربة ذي خشينا ياسر وكبيرة برشا مسلسل حقيقة
0: خرق العادة خرق العادة والله بشرة هذه بالنسبة لنا بالحق جيد باش نعاود نشوفوك اكيد
1: اهم فما التقنيات
0: جيد
1: كبيره برشا معناتها مسلسل حقيقي مش تفديك ومفهم حتى شيء مش في بلاست وكذا معناتها انا اول مره يظهر لي معناتها نرى ظروف تصوير وظروف انتاج وكتيبه
0: تريزة عاد ما هذه مش كتيبه
1: لا تريزة تريزة ودخلت فيها كما قلت لك عدل الاطراف
0: جيد
1: اي معناتها باش يكون مسلسل ينسينا في مسلسل الاختيار مثلا نتاع مصر في الجو هذاك
0: وينسينا زاده والله عندنا حاجه اخرى ماذا بينا ننساوها في تاريخنا في تاريخ الدراما التونسيه النسر 27 حتى ذاك ماذا بينا ننساوه
1: الفرقه هذيك 27 لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
0: والله أنا ديما نتسائل كي نشوف نوعية المسلسلات هذية والسيناريوهات هذية وقت شفت الاختيار وغيره من الأعمال في مصر ولا غير ديما نتسائل نقول احنا زادة راهو عندنا ما نحكيه حتى نحن راهو عندنا برشا حاجات تنجم تكون علاش ما علاش حتى حد التوى ما هكا ما معناها ما قرر يكتب سيناريو كيف من هكا ويخرج لنا زادة نحن حتى نحن عندنا برشا حاجات مهمة برشا خلي العالم يعرفها ويكتشفها ويشوفها فوالله أنا سعيدة جدا جدا جدا بهالخبر هذايا، وإن شاء الله يربي التوفيق والنجاح وكل الإبداع إن شاء الله، وإحنا متأكدين إن شاء الله بنشوفوا حاجة حلوة. وأنت زادة شوقتنا، كان أنت قريت معناها معلش حداش الحلقة واستنيت الصباح يطلع، إحنا إيش نستناه ومن هنا حتى شي يتعدى يوصل الوقت نتاع المسلسل، وإن شاء الله يربي نشوفوا حاجة، أكيد نشوفوا حاجة حلوة ومزيان. مادام حسيتك أنت تحكي عليها هكا معناها بفخر، دونك باش نشوفوا حاجه مزيانه ان شاء الله في تتسجل في درامتنا التونسيه
1: ان شاء الله
0: بقدرة ربي، واكيد شي كل لنا لقاء بعدها يا ربي ونحكي عليه العمل هذا ان شاء الله. واحنا بقينا في الـ في الـ في الـ في الاعمال التلفزيونيه والدراما واول عمل واول مخرج، خلينا نمشيو توا شويه نرجعوا لحياتك الخاصه شويه والنصيحه استاذ عاطف، برشا الناس تنصح بعضها ونتصور انا من اهم النصايح تجينا ديما من اقرب الناس لينا، من البو من الام من الاخ الكبير ولا من الاخت ولا من حد قريب منك من العائله، تذكر شي اول نصيحه في حياتك سمعتها من عند شكون؟
1: هو الحق برشا نصايح لكن اول نصيحه مهمه في حياتي معناتها باش نقول وجهتني توجيه صحيح كذا، هي معرفش كانت تعتبر نصيحة ولا هي وقتها المبدع منصف الصايم رجل مرحومة رجب العمار كيف أعطاني مثل صيني هو مترجم بالفرنسية يحكي على الموت اللي فو توبليه son importance singulière et prendre la mort comme conseillère معناتها الإنسان اللي يحط بين عينيه النهاية، فهمت؟
0: صحيح صحيح.
1: وقت حياته كل اتخذ معنى آخر، ما عادش عنده لهفة على الحياة، ما عادش عنده يصفى الإنسان، يتذكر الموت، هذا المثل هذاك قعد يضرب في مخي برشا، سمعته وأنا سنة ثانية إتيديون، معناتها نقرا في الإنستيتيوت. حطتني الأقدار في هكاك نصف الصايم في لقاء كي تقابلت معاه وقت نحكيه وكيك في عش سنية المناسبة يوم قرطاج المسرحية السينمائية فكان لي المثل هذي رسلة سنوية خابينة كي، فمن وقتها الحق ظهرت لي الدنيا حتى شيء حكاية فارغة معناتها ما عندها حتى معنى معناتها الدنيا هذي خلي فيها كان اسمك وكهوف بالعافية مسكين الإنسان المهلوف ملعوف على الحياة اللي يجي في جرتها اللي خايف منها اللي كذا
0: قدت النصيحة في بيك
1: معتها هذي كانت تصور أنا معتها من الحاجات المهمة في حياتي في العمر هذيك بالذات تتقال لي الحكاية هذيك ولا نصيحة أنا إذا أعتبرها نصيحة معتها شافني وقتها هكا شوي أنا هكا معناتها مزروب بالساتر ولا شايفني كذا فهمتني رجعني للأرض حتى تخيل على الأرض باش يقول لي هاي شنية الحلم معناتها مش هذيك فهمت مش الزربة
0: هاي
1: الواحد يعرف يحلم زادا مهم ياسر انه يعرف ايش يحلم باش ما يوليش يدخل في اللي كشمار فهمت
0: صحيح صحيح صحيح
1: ولا وهذيك نقعد مدين للنصيحة هذيك مدى الحياة المنصف صايم الحق
0: أول قرار مهم خديته في حياتك تذكروش وقتيش وشنو كان القرار؟
1: أي في المسرح أخذت قرار مهم
0: اللي
1: ما يأخذ حتى حد وقت اللي بطلت من ما من سانتر دار دراماتيك متاع كيف عام 99 اللي تخرج عيتوا لي وقتها في أيام المرحوم منصف السلايم
0: منصف
1: مشينا على مسرحية إنتاج المركز لتغيفون الدرامية الربحية بالكير كانت تجربة قاسية جدا في العمر هذيك وكان كملت فيها يمكن رأوا كارييري كل تحف الماء معتها قرار أني نبطل وأني ناخذ القرار هذيك اللي ما كانت
0: تستقيل ربما
1: فهمت أي تنسير اللي كان أعتبر أهم قرار خليته وأنا في كارييري معتها فهمتها وبعد القرار الثاني المهم اللي خذيته كي قررت باش نخدم في مسلسل مكتوب واحد كتسلبية سيمي فيري خاطر الحق ما كانتش عندي الرغبة باش نرجع للتلفزة برشا. كانت بعد أيام تفكير كبيرة برشا طويلة. كي قررت بعد هذا قراري كان مهم نتصور في البريد هذيك بالذات.
0: أي أي الحاجة الباهية أنه حتى كان القرار يكون صعيب وقت وقت اتخاذه، لكن من بعد تلقى روحك عملت حاجة صحيحة.
1: أي صحيح. أنا كنت في المسرح الحق وصلت 2007 معتها مخرج ونكون في التياتر ستوديو في التياتر ومعتها في خجبالي ونخرج في مسرحيات ونكتب في مسرحيات وعملت مسرحيتين مهمين حالة مدنية كوبينا وكوفارم.
0: أي
1: واشتركت في إخراج مسرحية نوفارينا نو وقتها بحضور المؤلف بيدي ومعتها متاع المسرحية غالير نوفارينا ومعتها وصلت أنا في المسرح في تريدفيكا معتها عروض البرة باسمي معتها مسرحياتي إخراجي نفسي وإخراجي فكان قرار أني نوقف التجربة المسرحية ذيك ونمشي للتلفزة
0: ماهوش سهل
1: صعيب وخلالي برشا وقت وما ندمتش
0: الحق. ولكن أكيد ما ندمتش جستما أي أي
1: ما ندمتش خاطر أنا الحق وغير في التلفزة فرضت أنا شنو أحب فهمت معتها ما تخدش للتلفزة ندبر في دور أنا ولا
0: فهمتك
1: ولا ما تفعل عيتولي باش نمثل دور كانش فهم مطروح أصلا التمثيل. أنا دخلت مسلسل مكتوب وتطور في الوجوه الجديدة وقتها ومن بعد فكرة التمثيل وإدارة الممثلين في المسرح في المسلسل أنا عيطت لي مكون ممثلين جدد ذوقهم وإدارة الممثلين حتى الكبار وكذا أول مرة تصير في تونس وقت البوست بتاع مدير ممثلين في جنيريك
0: يخلص. أي صحيح صحيح
1: وحكاية التمثيل شكوك كذا جات عربية الحكاية ما كانتش موجودة ما تروح أصلا
0: فهمت
1: فجت صدفة زادة فهمت ومن بعد ما عجبتني تجربة التمثيل في المسلسلات وأنا المسلسلات ما دخلت لهمش ممثل انا في التلفزة قلت لك عملت اللي حبي تكتبت اخرجت مثل تدارت الممثلين عملت معتها كل شيء
0: جيد. السفر في حياة عاطف بن حسين نتصورك تحب تسافر كل مرة وهو الإنسان معناها محتاج أنه في كل مرة لابد أنه يعمل سفرة يغير بها الجو وخاصة بعدك التعب متاع المسلسل الجديد اللي نشوفه إن شاء الله نصورك بعد باش تعمل سفرة
1: إن شاء الله يا رب
0: إن شاء الله أول سفرة من السفرات هذوما البرشة في حياتك أول سفرة تذكرها وين كانت الوجهة وسفرة سفرة للمغرب
1: دار البيضاء مسرحية أهل الغفلة
0: المسرحية اللي هي أنتجت سنة 1996 وكانت أول عمل احترافي ليك
1: بالضبط وسافرنا بها للمغرب ومن بعد تتاج الحق خدمت في التياتر وسافرنا برشا تياتر وشيخنا بالسفر
0: هي هذه حاجة باهية في المسرح
1: ومن بعد سافرت وحدي زادة ومن بعد سافرت معناتها سافرت على الحق معناتها البلدان العربية تقريبا الكل نعرفهم أوروبا نعرف برشا زادة إسبانيا ألمانيا روسيا مشيت حتى للصين أنا أما نقول لك أهم سفرة أنا في حياتي ما نعرفش عليهش معناتها لتو نسأل في السؤال هذا لتو كنا نحكي على السفرة هذه كان أكل
0: سفرة مختلفة على بقية سفرات الأخرين
1: هي لبنان لبنان كانت معناتها كانت سفرة غريبة وعجيبة جدا دخلت لها على البر أنا
0: استمتعت بك المناظر الطبيعية الجميلة
1: وهي معناتها كل لبنان حتى سوريا تجين بعض في مرتبة ثانية
0: أي صحيح
1: سوريا غدا هذا كانت عندي فرصة 2006 باش نقعد في سوريا أنا أيام المرحوم صديقي حبيبي فتحي العبداوي
0: أي
1: حسرة
0: الله يرحمه
1: في لبنان ما نعرفش شنو اللي صار الكود فودر غريب وعجيب مع البلاد مع مناخها مع ناسها مع والسفرة كانت طويلة شوية أخي بنشر فهمت ودخلت في الخناخش نتاع بيروت ومشينا لصيدا ومشيت معناتها دورت أنا في لبنان وين نسافر ندور في البلدان ما نعمل شوبينج معناتها أنا قدرشي في الدش
0: أي أما تحب تعرف البلاد
1: نتعرف على العباد نعمل علاقات نتعرف على البلايس البقايا أولاد البلاد وين يمشيوا فهمت معناتها عملت دي فواياج مزيانين أما يأخذ على رأسه بيروت لبنان كلها معناتها أنا درتها كما كنت درتها معناتها ولا بعد زاد السفرة الغريبة والعجيبة اللي في الصين معناتها الصين
0: حاجة مختلفة تماما
1: ما كذبوش كي قالوا كوكب آخر
0: معناتها
1: كوكب آخر روسيا زاد جميلة وغريبة وعجيبة معناتها برشا بلايص حق مزيانين في العالم ومش أزيل من تونس بيرسير
0: أكيد
1: بلاد كل صراحة معناتها
0: طبعا سن بلاد ديما يراها أجمل بلاد في العالم مهما يسافر
1: أجمل بلاد في العالم هي تونس
0: أكيد في حياتك تقدم هدايا تاخو هدايا ولا الهدية ما تعني لكش برشا
1: أنا نقدم هدايا فما لا معناتها انت الهدية معناتها نقدم هدايا الحق نحب نهدي نحبك الفرحة في عينين نقدم لي هدية معناتها سيرتو كتب هدية باهي مش بالثمن معناتها
0: فهمتك
1: ولا معناتها
0: أول مرة انت خذيت هدية تذكر هيش الهدية شنو من عند شكون؟
1: هدية من عند شكون نذكر يظل من عند جدتي الله يرحمها
0: الله يرحمها
1: هديت لي وقتها عمي توفى كان في الحرس يخدم كان عنده ستيلو مزيان برشا بكو هكذا وكذا ستيلو مزيان برشا قد مستحفظ به سنوات طويلة ومن بعد كي مشيت للفوية كبرت معتها مشيت للفوية غادي في الفوية أما هذاك أول كادو كنت استحفل به وكنت نتنقل به وقريت به وكتبت به ستيلو ذاك وكان عندي ما ذكريات طويلة معتها
0: كنت فخور به
1: كنت أنه أنت عمي معتها بيت دار جدتي وكذا معتها عمي كان شخصية غدا تعرف احنا صغار عمي في الحرس وخالي في الجيش وراهم ابطال معناتها
0: صحيح وهما بالفعل ابطال
1: اي بيسير ابطال وراهم معناتها كيما ابطال الصور المتحركه عرفتهم مثل جراندايزر
0: هذيك في المخيله نتاعنا
1: كان يظهر لي عمي اقوى واحد في الدنيا وبعد خالي اقوى مهم في الدنيا خالي في الجيش وعمي في الحرس نظل لي احنا في العائلة ما انت كنا قويين ياسر صغر تخمام الصغر
0: اي بتبيع اكيد
1: برشا سبور كانوا هكا مغرمين تعرف كجو ذاك ولا هذيك
0: وانت بالضبط وانت اول هدية قدمتها لشكون؟ عادة كي تقدم هدية معناها عادة هكا اختيارك وين يمشي ولا حسب الشخص اللي باش تهدي له ولا
1: الضحكة ذي شنية هديت لولدي الكبير
0: أيوة ربي فضله
1: 2003 هدية قيمة ياسر وقت الفلوس 2003 معناتها هي وقتها 1,200,000 هدية حاجة كيما معناتها خدمت أنا مسرح وعروض وشهرية أستاذ وكذا
0: أيوة الكنويته وقتها مليانه
1: الطياره كثير هذيك في الكومون
0: فهمتك
1: روحت انا شيخ باه معناتها اللعبه دي كان شيخ باه قبل بشيخ باه هو وهو باش نحتفلوا له بعيد
0: ميلاده اي
1: فقعدت تجي ساعه وانا نركب فيها الطياره فيها برشا فلوس
0: اخذت وقت برشا
1: هو عمره عام معناتها مازال حتى الكلام ما يتكلمش
0: وش في ما يفهمش منها حتى شيء وهذيك مازال صغير
1: هزه هكا الطياره هزه هكا قلت له بطاطي هذيك تطير وكذا بالكوموند وفكر له كذا يعمل لك ويلتخها مشات فلوس
0: تو فهمت الضحكه
1: حبة تتسلح ولا حبة تتسلحك
0: الطيارة. إيه والله
1: حويل.
0: إيه والله حويل.
1: وفي لمح البصر. حتى نقول زعم عليش
0: ما قدرتش الأمور بالضبط.
1: أي ما قدرتش الأمور بالضبط. وقالي هو ولدي وعتم بعد فهمت إنه شيء طبيعي إنه يعني صغير بل تجيب له عاد بدين يحب يلعب بشياكة.
0: يعطيك صحة. أي بش يرمي. أي
1: لكيكة. حاجات اللي هي أي ما عندوش اللعب وما حتى معنا يجيب لعبة العمر ذيك
0: يا والله حال وحويل مليون وميتين وشيء في الحيط
1: مليون وميتين وشيء في الله
0: الله غالب دفع الله مكان أعظم الفنان أي وقت الفلوس فلوس بتبيع الفنان محتاج البرشة حب ويعيش بالحب ويقدم برشة حب للناس والناس اللي تحبه واللي تتبعه مهم برشا الحب في حياته. الأستاذ عاطف بن حسين وقتيش أول مرة قال كلمة نحبك ولشكون؟
1: والله
0: هذه مفيش مليون وميتين ولا تخال حيطة ثبت لي أمورك.
1: لا لا ما يلاش بقوفات دي تبشيوع زيدي ما تعرفش ولا ما نعرف ما أنا من معتها الحب عشنا به في دار من الحق معتها أنا وقلت نحب أمي البابا لأخواتي لعائلتي هذيك وقتش تعلمت كلمة نحبك لعزيزتي لحمدي ربيت
0: الله يرحمه
1: العمتي كيف كيف معتها العائلتي العائلتي أنا تربيت في وسط حب عائلي كبير معتها فما كانتش معتها جديد عليا تقصد أنت حب المرأة معتها أن يكون قلت هكيك مرات بعد زوجتي الأولى بعد ما مشيتش الأمور برغم أن كنت نحبك وبعد زوجتي الثانية
0: ربي فضل لمن مريم تحية لها
1: بعد عاش الحب عاش حاجة يظل من حموش فيها
0: صحيح أنا معك
1: أي حاجة ما ربني سبحانه وتعالى كيفش كيفش يدخل وكيفش يخرج فهمت فما حب ما يفاش فما حبي متعرفش شنو اللي يحكم فيه متعرفش متعرفش حسي
0: المهم انك عشتها وحسيتها وقلتها
1: أنا الحق معناتها نحب نقول بكل صراحة معناتها أنا تعبت شوية في تونس أنا معناتها ما إيش ما كنتش حياتي
0: نعرف
1: مهنية في تونس سهلة
0: صحيح
1: أول نحكي معاك أنا بصدد معناتها إنجاز فضاء ثقافي اللي حلمت به من صغري قلت لك أنا تربيت في نادي الأطفال
0: هذه المدرسة هذه المدرسة تحدثنا فيها المرة اللي فاتت المدرسة
1: أي حكينا فيها معناتها قلت لك الاستريتش أنا في آخر الاستعدادات للدخول الصيف وكذا
0: إن شاء الله
1: تقبل الصغيرات والإكبار وكذا
0: كل التوفيق إن شاء الله
1: معناتها سيزون كجيلة داخل عليها بحماس شوية معناتها أنا حياتي المهنية ما كانتش سهلة أنا ما تقدمتليش على تبق من
0: نار تعبت برشا ولكن الحمد لله على الأقل نشوفوه أحنا حاجة حلوة وحاجة
1: أنا عشت الحق بحب الناس أنا نتصور روحي معناتها كان يقول هذه هي فتحي للداوي رحمه صديقي وحكي لي أخوي الكبير وكل شيء ذاك الروح كان يقول لي عاطف الناس تحبك معناتها وقالها صحيح في الإذاعة
0: صحيح
1: أنا عشت بحب الناس في الشارع
0: والحمد لله وأهم حاجة هذيك
1: والحمد لله أهم حاجة
0: مش سهلة
1: نجم الناس تعرفك راه وتصور معاك وكذا تمشي على روحها معناتها أنا لا معناتها ديما نحس روحي قريب من الناس يستوقفوني أنا متاحهم
0: زايد
1: ما عندوش مشكلة
0: بيه برش بيه برش
1: أي ولا أهم حاجة أصحابي ساعات يقول لي توا عندك ترجين واقف في الشمس توا يحكي لك فاش يخرف لك يا راهو حق وأنا ما نزلش نحي يقول الحق
0: صحيح
1: هو يعتبرني متاعه يعتبرني أكيد. يعتبرني قريب يعتبرني
0: أكيد
1: حتى فما ناس لازم توقفني في الشارع باش تحكي لي على حياته الخاصة يحكي لي على حياته الخاصة
0: هي محبة بين الناس وهذيك أهم حاجة نعيشوها
1: صحيح
0: ومش بالساهل ومش بالساهل الإنسان باش يوصل معناها يحقق الحاجة هذيك أنك الناس تحبك وتسأل عليك ديما وتشوفك وتحب ديما تراك هذه حاجة مهمة برشا. هي رحلة على درب الفن مشاها عطف بن حسين بخطى ثابتة، وهذه الليلة من خلال نقطة أول السطر افتحنا أدراج الذاكرة وصندوق الذكريات ومسيرة فن الحقيقة، مسيرة حقيقية حكينا عليها لا تموت لكنها تتجدد في كل لقاء حي مع الجمهور. خلي لك كلمة الختام، كنت سعيدة جدا لأنك نورتني في نقطة أول السطر.
1: كلمة الختام شكرا لكم على الاستضافة الجميلة هذه. مرحبا بكم زادة في فضاء مانيش بعد أنا في السقف.
0: أي إن شاء الله نعملوا له استضافة أخرى ذيك ونحكي عليه إن شاء الله قد ربي إن شاء الله.
1: أنا ما نمنش بالمركز والمركزية
0: أي
1: نعرف المبدعين موجودين في تونس
0: في كل مكان
1: جمهورية كل فهمت، لكن احنا على غالب باش تمشي لتونس العاصمة
0: ايوي
1: احنا باش نخلبوها شوية المسألة فهمت
0: بي
1: هنا انا كلمة للشعب التونسي الشعب شعبنا الشعب التونسي احنا نعيش في اجمل بلد في العالم، فخلينا نكونوا احنا اجمل شعب في العالم
0: ان شاء الله. أجمل ما قلت، يعطيك الصحة. شكرا لك، كل التوفيق إن شاء الله ونشوفك قريبا وفي لقاءات إذاعية قادمة. ليلتك زينة وإلى اللقاء. شكرا لكم مستمعينا الكرام على حسن الانتباه والمتابعة. شكرا حسن محمدي في الخرج الفني، بعد قليل ميلود بن هلال موجز التاسعة للأخبار. كنت معكم ليلى بوجيلة من أمام الميكروفون، تبقوا على خير.
2: نقطة أول السطر. في البداية كان السؤال وعند اكتمال المعنى نقطة أول السطر. نقطة أول السطر رحلة الآمال والأحلام.
3: عروس الصحراء عروس الصحراء إذاعة تطاوين.
2: موجز الأخبار.
4: تحية طيبة. نجح اليوم الفريق الطبي المستشفى الجامعي بمدنين بقسم الاستعجال وقسم الأشعة وقسم الإنعاش بالتنسيق مع قسم الأعصاب بجربة في القيام بأول عملية لتذويب جلطة دماغية باستعمال منصة نجدة للجلطة الدماغية. قال وزير التجهيز والإسكان إن المرحلة الأولى من برنامج الكراء المملك ستشمل إنجاز أكثر من 1000 مسكن بمختلف ولايات الجمهورية. واستشهد فلسطيني وأصيب آخرون في قصف للمحتل الصهيوني جنوب مدينة غزة. قتل ما لا يقل عن 23 مدنيا وأصيب 19 آخرون في هجمات بطائرات مسيرة لقوات الدعم السريع في السودان. وفي الرياضة نهاية الشوط الأول بين المكسيك وجنوب إفريقيا، وتقدم المكسيك على جنوب إفريقيا بهدف مقابل 0. إلى اللقاء.

مستمعي الأفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

أعرف إيش أحكي، يمكن شدت لساني، خايف أسولف لك وأقول الآه والآه، لون عتب ومع التراب اللوم علي على الوفا.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين، إذاعة تطاوين.
1: نشرة الأخبار. تحية طيبة في نشرة العاشرة للأنباء، والبداية بالعناوين. انطلاق موسم حصاد الحبوب بمعتمدية أرمادا وتوقعات بنتائج مشجعة. نجاح أول عملية لمريض بمدنين عبر منصة نجدة للجلطة الدماغية. في العالم ترامب يتراجع عن تهديده بضرب إيران هذه الليلة. إلى التفاصيل. انطلق في معتمدية أرمادا موسم حصاد الحبوب المروية وسط توقعات بنتائج مشجعة، وفق حسين عنقر ممثل المعهد الوطني للزراعات الكبرى يتحدث.
2: انطلقت منذ بداية الأسبوع عملية حصاد الحقول التجريبية اللي أرساها المعهد الوطني للزراعات الكبرى بولاية تطاوين. انطلقنا بمعتمدية الهيبة، حصدنا بعض الحقول اللي وقع تركيزها في نطاق تدخل المعهد الوطني للزراعات الكبرى بولاية تطاوين، وتتواصل العملية هذه اليوم بدينا في أرمادا باش نكملوا الحصاد عم بقية الحقول، والنتائج متحصل عليها لحد الآن نتائج واعدة، وفي انتظار تحليل هذه النتائج باش يقع تقييمها وعرضها على كل الأطراف المتدخلين، وإن شاء الله نواصل التجربة، والنتائج حاليا تبشر بكل خير والنتائج واعدة.
1: استكملت أشغال تهيئة الفسحة الشاطئية ببنقردان، وتم تركيز نقطة للحماية المدنية. معتمد بنقردان سامي خليفة.
3: طلقنا منذ يوم 15 أبريل في تنظيف الفسحة الشاطئية كل، وتم تركيز حاويات منع لجمع الفضلات، وبشكون النظافة يوميا من طرف البلدية. كذلك أنا مجموعة من الشباب المتطوع من المجتمع المدني بارك الله فيهم، نشكرهم كل عام يعاونوا فينا، وطنافحنا تجمعنا مئات وألاف أقولها بدون مبالغة منها للمواطنين. لابد هنا من العمل، كل العمل على نظافة المحيط. الآن المناهة الفسحة الشاطئية طول زوز 5 كيلومتر أصبحت جاهزة. احنا كبلدية مركزين كل تركيزنا على النظافة، الحمد لله حتى المواطن بدأ يشهد أن تم تحسن كبير، والمواطن حد ذاته وليدعو إلى ضرورة المحافظة على النظافة. كما نعرف بلدية بنقردان تم تعزيزها بأسطول من الشاحنة الجديدة، وتم الإعلان عن مناظرة انتداب 15 عام إن شاء الله بداية شهر جويلية يباشروا بنا إن شاء الله العمل تاعهم. كذلك الوحدات الأمنية نحب نشكرهم والحماية المدنية متمركزين لتأمين والمحافظة على سلامة المواطنين.
1: عدت المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بمدنين برنامج تظاهرات وأنشطة مختلفة لفائدة الشباب خلال هذه الصائفة، وفق رئيس مكتب البرامج والأنشطة الشبابية بالمندوبية عادل ناجح.
4: خلال الصائفة متاع 2026 عنا برنامج سباحة وترفيه للشباب ولاية مدنين، اللي هو باش يصير إن شاء الله في مركز الاصطياف والتخييم مرسى القصيبة ببنقردان. عنا كذلك مهرجان الشباب بولاية مدنين اللي هو فيه 11 تدخل تنشيطي في 11 موقع على كامل معتمديات ولاية مدنين. في كل معتمدية باش يكون فما تدخل تنشيطي فيه يعني عديد الفقرات، خاصة التوعوية والتحسيسية حول توقي من العنف ومن السلوكات المحفوفة بالمخاطر عامة ومكافحة هذه السلوكات. إن شاء الله الافتتاح باش يكون في منطقة بنخداش نهار 28 جوان. عندنا زاد كذلك البرنامج الوطني للشباب اللي هو فيه الشباب اللي يمشيوا فيه يكونوا هما أصحاب اختصاص، سواء كان في اختصاصات فنية أو اختصاصات علمية، يكونوا فما في شكل مخيمات على مستوى ولايات الجمهورية. هذا مجمل ما عندنا معناتها فيما يخص برامج الأنشطة الصيفية في ولاية مدنين، اللي معاهم بطبيعة تنشيط الشباب على الشواطئ اللي هو كذلك كل عام نقوموا به. فيه كذلك حتى هو 10 تدخلات على مستوى شواطئ ولاية مدنين.
1: أعلنت وزارة الصحة اليوم عن انطلاق العمل بمنصة نجدة للجلطة الدماغية، حيث نجح الفريق الطبي بالمستشفى الجامعي حبيب بورقيبة بمدنين في إجراء أول عملية لتذويب جلطة دماغية باستعمال هذه المنصة الرقمية، وذلك بالتنسيق مع الفريق المختص بجربة. نجح الفريق الطبي بالمستشفى العسكري الجامعي بصفاقس مساء أمس في إجراء أول عملية استئصال ورم دماغي بتقنية الجراحة الدماغية اليقظة، حيث تم إيقاظ المريض أثناء العملية لمراقبة الوظائف العصبية الحيوية بشكل مباشر وضمان المحافظة عليها أثناء استئصال الورم. دعت الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية في بلاغ أصدرته اليوم المطالبين بالأداء الراغبين في الانتفاع بالعفو الجبائي لهذا العام بضرورة الاتصال بمصالح المراقبة الجبائية وإتمام الإجراءات في أجل أقصاها 19 من جوان الجاري، وأكدت أنه يتعين الاتصال بالقباضة المالية الراجعين لها بالنظر لإبرام رزنامة خلاص ودفع كامل القسط الأول المستوجب في أجل أقصاها 30 من جوان 2026. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء الضربات التي كانت مقررة ضد إيران هذه الليلة، وأشار إلى أن إلغاء القصف يستند إلى وصول المحادثات مع إيران إلى أعلى المستويات، مشيرا إلى أن النقاط النهائية حظيت بموافقة الولايات المتحدة والكيان المحتل والسعودية والإمارات وقطر وتركيا وباكستان والبحرين والكويت والأردن ومصر وغيرها، مضيفا أن الحصار البحري سيظل ساريا ونافذا حتى إتمام الاتفاق، فيما سيتم الإعلان عن موعد ومكان التوقيع قريبا، وأشار إلى أن قيادة إيران موافقة على هذه القرارات. في المقابل أكدت الخارجية الإيرانية أن الاتفاق مع واشنطن لم يصبح نهائيا بعد، وأن ما يجري الحديث عنه بشأن زمان ومكان توقيع الاتفاق هي تكهنات إعلامية، مضيفة أن روايات الجانب الأمريكي هي لإظهار أن إيران تراجعت عن مواقفها تحت الضغط والتهديد، ومشيرة إلى أن الوسطاء ناشطون الآن وباكستان وقطر فاعلتان في الوساطة. قررت السلطات الليبية اليوم وقف العمل مؤقتا بنظام التأشيرات التي تمنح عند الوصول عبر المطارات والمنافذ الجوية، في خطوة تهدف إلى تنظيم دخول الأجانب وتعزيز الرقابة على المنافذ الحدودية. وذكرت وكالة الأنباء الليبية أن حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد دبيبة أصدرت تعميما يقضي بإيقاف العمل بهذا النظام إلى حين استكمال مراجعة وتنظيم آليات منح التأشيرات. نختم بالرياضة. انتهت الآن المباراة الافتتاحية لكأس العالم وفاز فيها المكسيك على جنوب إفريقيا بهدفين مقابل صفر. المباراة شهدت ثلاث إقصاءات، إقصاءان من جنوب إفريقيا وإقصاء من المنتخب المكسيكي. في ختام النشرة شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.

0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
1: السيكودراما أسلوب علاجي نفسي يقوم على التمثيل الدرامي والتفاعل الجماعي. أسسه الطبيب النفسي جاكوب ليفي مورينو في بدايات القرن العشرين. تعتمد السيكودراما على فكرة أن الإنسان يستطيع فهم مشكلته الداخلية والتعامل معها بفاعلية أكبر عندما يجسدها على خشبة مسرح رمزية بدلا من الاكتفاء بالحديث عنها فحسب. في جلسات السيكودراما يطلب من أحد المشاركين ويسمى البطل تمثيل موقف من حياته الواقعية يسبب له صراعا أو توترا نفسيا، مثل مشكلة أسرية أو صدمة قديمة أو قرار مصيري، ويقوم بقية أعضاء المجموعة بأداء أدوار الأشخاص المرتبطين بالموقف، ويشرف المعالج الذي يسمى المخرج على تنظيم المشهد وتوجيه الحوار مستخدما تقنيات خاصة مثل عكس الأدوار، حيث يتبادل الشخصان الأدوار لفهم وجهة نظر الآخر، والمرآة حيث يشاهد البطل نفسه ممثلا من قبل شخص آخر، والمونولوج الداخلي وهو التعبير عن المشاعر الدفينة. تهدف السيكودراما إلى تحقيق التنفيس الانفعالي وزيادة الوعي بالذات وتنمية التعاطف وتحسين مهارة التواصل، كما تستخدم في مجالات متعددة مثل العلاج النفسي الفردي والجماعي والإرشاد الأسري والتدريب التربوي وتنمية المهارات القيادية. تتميز السيكودراما بأنها تدمج بين التفكير والشعور والفعل في آن واحد، مما يجعلها أداة فعالة لإحداث تغيير عميق ومستدام، فهي لا تكتفي بتحليل المشكلة نظريا بل تتيح للفرد أن يعيش التجربة من جديد في بيئة آمنة، ويختبر بدائل سلوكية جديدة تساعده على النمو النفسي والاجتماعي.
0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
2: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياق الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليولهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليو بجنبهم المسافة القانونية اللازمة، وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوف.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.
4: لآلئ الليل مع منير هلال.

مساء سعيدا مستمعي الكرام، اهلا وسهلا مرحبا بكم في عدد جديد من الليل، حلقة الخميس 11 من شهر جوان 2026. انطلقت معكم منذ قليل على صوت السيدة فيروز وتتواصل الى حدود منتصف الليل في سهرة يهندسها تقنيا أحسن المحملي، أرافقكم خلالها على امتداد هاتين الساعتين في محورين، ربما محور أول نتحدث فيه عن جديد المهرجانات، وكثيرة هي المهرجانات ولكن اخترنا أن نتحدث على بعضها ونستضيف البعض الآخر، وبشكون ضيفنا بعد قليل صديقنا محمد العميري نتحدث عن مهرجان فنون الفرجة في بوحاجلة لأهميته ولتميزه على مستوى يعني رؤيته فقراته وأيضا خصوصية المنطقة اللي فعلا يعني من خلال هذا المهرجان تحاول أن تكون حاضرة في خريطة المهرجانات المسرحية المميزة. هذا في جانب أول. في جانب ثاني ربما الجزء الثاني مش يكون أكثر للتذكر، وبش نتذكر فيه في الساعة الثانية رحيل الفنان الكبير الشيخ إمام، ونذكر أيضا رحيل صديقنا الفنان زين الصافي، نذكرهم من خلال بعض الأغاني ولكن أيضا من خلال حديث أو أحاديث مختلفة لمجموعة من الفنانين، خاصة بالنسبة للشيخ إمام يعني مجموعة من الشهادات اللي انتقيناها من هنا وهناك ونقدمها اليوم في قلب خاص. فنانين يتحدثوا على الشيخ إمام سواء كانوا تونسيين ولا عرب لبنانيين، أساسا مرسل خليل، زياد رحباني، أحمد قعبور، وكذلك بالنسبة لتونس آدم فتحي، النبرة الشمام، خالد الحمروني، ومجموعة أخرى من الأسماء اللي تذكر الشيخ إمام وتتحدث عن علاقتها به. هذه تقريبا محاور حصتنا الليلة، بالإضافة طبعا إلى باقي من الأغاني اللي نقترح عليكم على امتداد هاتين الساعتين. طبعا أغاني زين صافي والشيخ إمام في الجزء الثاني، لكن في الجزء الأول مجموعة من التنويعات الغنائية المختلفة بديناها بالسيدة فيروز ونوصلوها مع ناطرة لأميمة خليل.

0: هذه تجربة موسيقية مميزة للفنانة أميمة خليل ناطرة طبعا مع هاني سبليني, وهو ألبوم في حقيقة الأمر ألبوم كامل أصدر منذ فترة قصيرة جدا. الألبوم كامل, الأغنية هذه عندها تقريبا عام ونصف اللي تعرضت, لكن بقية الأغاني صدرت منذ تقريبا أسبوعين. طب نرجع لهم في الحصة القادمة أو الحصة التي تليها من لا لا لا, لكن تو باش نرجع لآدم فتحي على ما أعتقد, وباش نسمع في انتظار أنه يتلحق بينا صديقنا محمد العماري بعد قليل, باش نسمع ما كتب آدم فتحي في زيارته الأولى والأخيرة إلى تطاوين. علاش نقول الأولى والأخيرة؟ لأنه هي آخر زيارة يعني منذ تقريبا أقل من شهر الآن, ولكن هي أول مرة يكون فيها آدم فتحي في تطاوين. كتب شيئا عن هذه المدينة وهذه الجهة انطلاقا من كسر حداد إلى شنين إلى غيره من المناطق.
1: كسر حداد أهبط من غبار السفر, وشمس التطاوين تضع كفها على كتفي. هذه بين قوسين لو يعني ارتجال هذا الإحساس اللي حسيت به هذا اليوم. مشينا عملنا جولة في شنني إلى آخره. أهبط من غبار السفر وشمس التطاوين تضع كفها على كتفي, صوت بمذاق الطين يناديني من جهة القصر. أفرد جناحيك يا مشاء السحب سكاي ووكر. 500 غرفة كل غرفة عين لا يغمض لها طين, والطين مالح ولعوب أصافحه فيأكل أصابعي قبل أن أسحب يدي. تمر بجانبي امرأة فوق رأسها طرف, خلفها رائحة المطر في الفخار. ينخفض السقف فأنحني, الغرف تريد أن تهمس بما نسيناه. في الزاوية مطمورة عميقة, قوة نسيها الصيف على الجدار. يتسلل الضوء من خص عال مكسورا زاحفا مثل الحلزون على الجبس. يحرث الوقت ببطء, أرتقي الدرجة إلى الطابق العلوي. عند القوة حجر أملس دائري, سقله قعود من انتظر حتى غار الحجر من تحته. والحمادة بحر من النحاس, مع ذبول الشمس تفيض الظلال في التجاعيد والأخاديد حبرا أسود. عند العتبة امرأة تفلي خيط المرقوم بين أصابعها. انتظار, أمل, انتظار, ملل, انتظار, أمل, انتظار, ملل, انتظار, انتظار, انتظار. أسألها عن ميلاد هذا المكان, متى ولد؟ متى ولد؟ تنظر إلي إلى البعيد ثم إلي تقول أرضه قبلي وسقفه بعد, ثم تعود إلى نولها فأنسحب، والبرودة تنهش كتفي في ذروة الحر حيث كانت كف الشمس. التفت للمرة الأخيرة، القصر المنشغل بترميم ظله لا يعبأ بالظلال.

0: ضيفتنا صديقنا محمد العميري اللي تقريبا ديما يكون حاضر معنا في ذاعة التطاوين في الليل لتقديم الدورات المختلفة للمهرجان. محمد مساء الخير، مرحبا بك أولا.
1: مساء الخير صديقي منير لك ولكل مستمعي إذاعة التطاوين.
0: قبل الإعلان على البرنامج التفصيلي للدورة هذية نهار الأحد في الندوة الصحفية، احنا باش ناخذ كأنه السبقة في بعض النقاط. هات نقدموا الدورة هذه اللي هي الدورة 11 في ظل تقريبا توقيت مختلف شوية على ما تعودنا به من موعد المهرجان. محمد،
1: هو نتاج لظروف عديدة يعني ترتبط أساسا بالظروف المالية للمهرجان. الدورة 11 المهرجان ستنعقد في الفترة ما بين 19 و 22 جوان 2026. ذهب المهرجان إلى إثارة الجانب النظري خلال عديد الندوات الفكرية والتظاهرات التي تعنى بالطفل على الأقل والشاب، لأن المشروع كان هو مشروع نابع من من من معاناة أهل المدينة، اشتياقهم للفن واشتياقهم للثقافة، لأن الثقافة رافض من روافض التنمية. انعقدت أو انبجست هذه الدورة برحم معاناة شباب المدينة وطوقهم للثقافة وطوقهم للفن وطوقهم إلى إحياء الموروث في علاقة بالمدينة. لأنه يمكن نحكو على سيدي عمر بوحاجلة، نحكو على تراث قديم وغني مربوط حتى بالولي الصالح، بالقرابين التي كانت تقدم له بالزردة. الحاجات هذه ما عادش موجودة، الفروسية ما عادش موجودة، الشعر الشعبي، الغناء البادية ما عادش موجود. اليوم الدورة دي حتاج حبة تحيي الموروث، تحيي الفرجة.
0: نعم.
1: فرجة بأنماطها على الأقل أنماطها تقليدية بعيد عن أنماطها في علاقة بالحداثة في علاقة بالمسرح. صحيح. الدورة دي أخوي منير نجم نلقاو المسرح من خلال على الأقل أعلن عليه ماستر كلاس سيصرف عليه الفنان فاضل الجعايدي حول تجربة قفصة. قفصة على الأقل فاميليا علاقة بالصورة. هذه السنة حابين نخدموا على الصورة، حابين نخدموا على السينما ونقدموا تجارب مهمة في علاقة بالسينما كنواس أسس في بوحاجلة. بينا بالمسرح في بوحاجلة ثم توقف السينما في علاقة بدار الشباب بوحاجلة، عملوا تجربة في السينما ثم جزء أفلام خدموا أفلام مهمة وشباب اللي خدموهم وحبينا نقدموهم للجمهور وحبينا حتى الندوات تكون عندها علاقة بالبحث في الصورة، مخاطر الصورة، الصورة بين القديم والحديث، صورة بين الحديث والمستقبل، كيفاش تأثر على المتلقي، تأثر على الشاب، تأثر على الطفل، مخاطر بتاعها، إيجابيات بتاعها. احنا ديما قاعدين نبحثوا من اجل انه صبغة المهرجان تتغير وروح المهرجان تتغير
0: هو
1: تتغير من دورة الى اخرى.
0: هذا انا اللي حبيت نقف معك فيه، بمعنى انه عادة في الدورات اللي فاتوا كأنه صحيح المهرجان يحمل عنوان المهرجان الدولي لفنون الفرجة، لكن عمليا كان اقرب الى انه يكون مهرجان للمسرح من فنون الفرجة جميعا، كأنه اختص في المسرح. في الدورة هذه نوع من العودة ربما إلى التسمية الأولى، انفتاح على أشكال مختلفة للفرجة، أشكال متعددة. صحيح المسرح موجود وحاضر، ولكن ثمة مجالات أخرى للفرجة يحتفي بها المهرجان في هذه الدورة.
1: طبعا الفرجة هي بحث، هي رهان، هي تأثير على المتلقي. الفرجة هذه الدورة تجمع بين الرقص، السينما،

0: المسرح فنون الشارع فنون الفرجة الندوات. فتم لو نعطيك سبق معنا سبق حتى قبل الإعلان على
1: البرنامج
0: على البرنامج عندما تلتئم مائدة مستديرة في بوحاجلة وتناقش تحولات الصورة في فنون الفرجة من التأثير إلى التفكير ويشرف عليها دكاترة مختصين في هذا الجانب مثلا سامي النصري محمد شعبان مريم الجلاصي علي اليحياوي هؤلاء الأسماء قدموا أعمالا في بوحاجلة أو قدموا ندوات أو قدموا أردنا من خلال هذه الدورة أن نكرم أسماء مروا بالمهرجان
1: نعم.
0: وتركوا أثرا وأردنا أن نفتح بابا للحوار حول تحولات الصورة في علاقة بالجهة في علاقة ببوحاجلة في علاقة بستة بوحاجلة المفكرين في بوحاجلة وأن ربما يخرج هذا المهرجان وتحية إلى الصديق نور الدين بالطيب الكاتب والباحث وفي هذه الدورة نور الدين هو سيكون معنا في المهرجان وهو سيشرف على إدارة مصر كلاس الفضل الزعيدي وأيضا إدارة المائدة المستديرة ومن خلال هذه الدورة أردنا أن نخرج كتيب أو كتاب حول تجربة فنون الفرجة وتجربة مهرجان فنون الفرجة ليبقى أثرا قائما حيا لأنه الأعمال الثقافية أو الأعمال الفنية إذا لم تدون في الذاكرة ولم تدون في في في تاريخ هذا الوطن العزيز ما عادش شح ولا على ثقافة ما عادش شح ولا فن لأنه رهاننا إحنا إنه نوقف وإنه الأثر متاعنا وتعبنا والمشقة متاعنا رغم الظروف رغم الأتعاب رغم الصعوبات المادية الصعوبات المالية إنه إحنا نبقى موجودين وإنه الشباب يبقى حاضر لأنه مهرجان من الشباب ولا الشباب بالمناسبة صديقي منير وشكرا على هذه الفسحة الجميلة نحب نتوجه بالشكر إلى أعضاء المجلس المحلي ببوحاجلة لدعمهم إلى إرسال الثقافي ورهانهم على الثقافة ورافض من رواسب التنمية في معتمدين بوحاجلة لأنه ما نجموش نرتقوا بجهاتنا خاصة في علاقة بالتنمية المحلية وفي علاقة بالثقافة المحلية ما غير ما تكون علاقة المجتمع المدني علاقة وثيقة بالمجالس المحلية لأنه اليوم نشوفه في بوحاجلة تم شراكة حقيقية بين المجتمع المدني وبين المجلس المحلي وبين السلطة المحلية وبين السلطة الجهوية وفي المناسبة حاب نتوجه تحية أعضاء المجلس المحلي في بوحاجلة على رحابة صدرهم ووقوفهم على مع تجربة مهرجان فنون الفرجة وأخص بالذكر صديقي سامر عويساوي على دعمي وإحاطته بالفعل الثقافي في معتمدية بوحاجلة.
1: نعم هو شوف محمد طبعا انا مانيش باش نحرق الندوه الصحفيه باش نكونوا واضحين معاك باش ناخذ برشا تفاصيل لكن على الاقل اعطيني بعض الفقرات بعض النقاط المهمه بالاضافه الى الماستر كلاس والندوه اللي اشرت لهم انت منذ قليل باقي الفعاليات شنو باش تكون فيها
0: باقي الفعاليات هي الدوره تلتئم في فصل الصيف يعني تم خصوصية عن فصل الصيف كل أعمال ستكون عروض موسيقية عروض فرجوية سهرات ليلية بالمتزاهل البلدي
1: معناها في الهواء طلق
0: طبعا هواء طلق عروض فرجوية عادة تنسجم مع الخصوصية خصوصية المهرجان وخصوصية الجهة بحضور عديد الأسماء الفنية في الافتتاح في عرض الافتتاح تليها منع عروض للأطفال عروض للعائلة يعني هذه الدورة سيكون حاضر فيها يعني كل الشرائح الاجتماعية تتجد نفسها تتجد نفسها في هذه الدورة، الأطفال، المرأة، الشباب، دورة تكوينية، دورة تدريبية، وكل التفاصيل المتعلقة بالدورة ربما ستكون حاضرة بأكثر دقة في النظر الصحفية وبعد النظر الصحفية. لكن صديقي منير، هذه الدورة هي نعتبرها نحن كهيئة مهرجان وكهيئة دارة مهرجان هي نقلة نوعية في تجربة فنون الفرجة بما تضيف حجلة في السنوات الماضية على الأقل.
1: نعم، يعني معناها بشكل ما في الدورات القادمة ننتظر أعمال تجنح أكثر نحو الفرجة، مش فقط نحو المسرح وفي الفضاء المغلق سواء في قاعة دار الثقافة أو في قاعات المسارح، لا نمشي أكثر للأعمال الفرجوية لأنماط مختلفة من الأعمال الفرجوية الموسيقية، الرقصة، السينمائية، المسرحية، ولكن مش فقط المسرحية. هل أنه ثمة إشكال، خلينا نكون واضح معك محمد، وأنت أشرت للمشكلة المادية في البداية، هل أنه هذا التوجه فرضوا أيضا هذا الوضع، وضع المسارح في تونس ووضع القطاع المسرحي على مستوى العروض والترويج وغيره، وأيضا فرضت ظروف المهرجان بمعنى الإمكانيات المادية للمهرجان لتوفير مثل هذه العروض، وكان فما أفكار بالنسبة لك أنت محمد كانت متعلقة باستضافة عديد الفرق من خارج تونس لتقديم أعمال مسرحية في بوحاجلة إلى غير ذلك. التوجه الآن مشى في اتجاه آخر، أي الأسباب ربما بالإضافة لتغيير الرؤية؟ فما أسباب أكيد.
0: هو صديقي منير، نحن لم نتوقف أبدا، يعني سيلة السنوات الكل حتى في جائحة كورونا.
1: نعم.
0: متوقفناش. دار الثقافة متوقف، خرجنا من بوحاجلة، مشينا للقيروان، مشينا للجهات، متعب لعدة الظروف لأنه ما عندناش دار ثقافة. لكن اليوم جميع المشاريع المعطلة في بوحاجلة قاعدة تمشي، وهذا إنجاز معناها مهم جدا. تشوف اليوم أنت معناها حتى في قطاعات أخرى، تشوف أنت نحكم معناها بريسك قريب يتم تسليم المشروع. اليوم دار ثقافة بوحاجلة معناها المقاومة ما توقفش بالكل، معناها دار ثقافة عالمية، معناها مراقب ثقافي ممتاز. المشاريع كله، الطرقات، هذا يروا ديما نحكي لك انا على الاقل على مستوى بوحاجه، ديما نحكي لك التضافر جميع الجهود في السلطه المحليه، المجلس المحلي، السيد معتمد بوحاجه، السيد كازان بوحاجه، السيد النائب بمجلس نواب الشعب، انه شافوا انه الثقافه هي اولويه في الجهه من اجل ارتقاء بالوعي العام على الاقل في الجهه، لانه ما نجموش نحكوا على مستقبل المعتمدين بوحاجه بدون ثقافه. اليوم المهرجان يرجع لبوحاجلة، واليوم دار ثقافة بعد عام على الأقل تولي عندها ثقافة عصرية، المهرجان يشد مكانه في دار ثقافة بوحاجلة ويطور.
1: نعم بالضبط، هو هذا جزء من الإجابة الممكنة، بمعنى أنه في بعض الأوقات طبيعة الفضائيات هي اللي تفرض عليك نوعية العروض.
0: طبعا
1: عدم قدرة دار ثقافة بوحاجلة بشكلها القديمة، الفضاء الجديد علمي به لكن ما زلت ما نجمش نشوفه، وبالتالي هذا الفضاء يمكن أن يكون محتضنا للدورات القادمة متى أنجز بشكل المبرمج وفي الوقت المبرمج، يعني يحل المشكلة في حقيقة الأمر فيما بعد.
0: هو صحيح سي منير، لكن هذه الدورة أنه أحيانا أنك تمشي للمتلقي حتى في فضاءات غير تقليدية، أنك تمشي حتى في الشارع وفي الساحات والساحات العمومية وفي المقاهي أو في الحدائق وفي الساحات، راهو هذا مهم جدا في المنتزهات العمومية، راهو هذا مهم جدا، لأنه الفرجة ساعات تمشي بالمتلقي وما هو حتى مش خليه يفكر، لأنه الفرجة ثقافة قبل ما تكون أنك تمشي الإنسان بعرض. السؤال أنه نحن في الوقت ذي على الأقل حتى في ظل العولمة في ظل الذكاء الاصطناعي، قادرين انه نفكروا نتفرجوا نشوفوا يعني حتى اليوم انا فرحان برشا انه المسار هدايا على الاقل خلت شباب شباب قاعد يتطوع يسهر يفكر، ومفروض معناها تلقى الناس الكل انها موفرة ظروف الكل من اجل الشباب انه يخدم، انه التضامن الانسجام، انه اليوم تم عادات وتقاليد في بوحجلة الناس تحب تحيه، شباب يمشي معناها يبدأ يتطوع قبل الليل يعلق الزفيش يعلق البندرول يعلق الدبليون يعلق هذا. اليوم الجمعية خلفت خلفت خلفت شباب انه يراوا انه الثقافة حل، خاصة في ظل سلوكيات الأحفوف في المخاطر، في ظل انتشار الأفات، انتشار المخدرات، انتشار الدروغ، التهرية، العنف، الانحراف، الحاجات هذه. اليوم لقينا في بحاجة انه الشباب يحب يقدم يرى انه الثقافة هي الحل، الحل الحل في الجاذية، واحنا كشباب وكجمعية متوقفناش، ما زلنا مواصلين من اجل وحاجلة اخرى يطيب فيها العيش.
1: نعم، واضح جدا محمد العمري عن مهرجان الدولي للفنون الفرجة في بوحجلة الدورة 11. نذكر فقط المواد مع الندوة الصحفية بشكون نهار 14 جوان، يعني نهار الحد مع 6 متاع العشية، والفعاليات فعالية المهرجان انطلاقا من نهار 19 وإلى غاية يوم 22 من شهر جوان الحالي. شكرا
0: لك منير. نعم. سمحني باللي بعد ذلك كلمة الختام، سمحني.
1: نعم.
0: بالمناسبة نحب نتوجه لكم إذا التطوين على ديما تغطيتها للفعل الثقافي في الجهات. بالمناسبة نحب نتوجه للسيد ولي القيروان والسلطة الجهوية والمحلية، معتمد بوحجلة، كتاب العامين، كتاب العامين بلدية وحاجة وجهينا، السيد النائب بمجلس نواب الشعب السيد مختار عفاوي، السادة أعضاء مجلس المحلي ببوحجلة على دعمهم للفعل الثقافي في الجهة والتفافهم حول مهرجان فنون الفرجة من أجل أنه المهرجان هذا يكون يعني حاضر بقوة في المشهد الثقافي لمستوى الجهة والوطني، ولما لا وطبعا هو حاضر على مستوى دولي. مرة أخرى ندعو إذاعة تطوين أن تكون حاضرة بقوة لتغطية أحداث هذا المهرجان، وشكرا.
1: شكرا جزيلا لك محمد، تحياتي لك وتحياتي كل الأصدقاء في منطقة بوحجلة وفي المهرجان هذا. شكرا وإلى اللقاء.
0: شكرا شكرا شكرا.

هذه كانت طبعا مريم سعدح في أغنية بيبيع ياسمين. نواصل المشوار معاكم في الليل، وكنا في حديث على مهرجان فنون الفرجة اليوم أيضا في تونس العاصمة انطلاقا من أمس في حقيقة الأمر، ويتواصل إلى يعني على مدى بداية الأسبوع المقبل. تجربة مهمة هي مسرح 77 لصديقنا معز الكديري، هو مهرجان بخصوصية مسرحية مميزة فيه أكثر جانب التكوين، جانب الاشتغال على المختبرات. صحيح قدم عروض، ولكن بالأساس هو فضاء للتكوين ولإدارة الحوار مع المسرحيين ومع الضيوف الحاضرين في هذه التجربة المهمة. اليوم أيضا كان فما لقاء حول النقد المسرحي في تونس والجمعية التونسية لنقاد المسرح، وهي يعني تجربة مهمة أنه تتأسس هذه الجمعية وتنشط وتقدم مجموعة من يعني اللقاءات الفكرية حول الفعل المسرحي في تونس. نعرف أنه كان فما جمعية النهوض بالنقد السينمائي وكانت ناشطة كمان، بغي جمعية النقاد التونسيين تجمع الفنون الكل، أنه نهتم أيضا بالنقد المسرحي من خلال الجمعية ومن خلال فاعلين وأسماء مهمة في الساحة المسرحية. يكفي أن نقول أنه رئيس الجمعية هي السيدة فوزية المزي، واحدة من أهم النقاد المسرحيين في تونس، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من النقاد اللي شاركوها أو من المهتمين بالنقد المسرحي اللي شاركوها الحضور في الجمعية، ولكن أيضا في الندوة اللي تعملت اليوم. وطبعا مهم جدا أنه نهتم بهذه التجارب المختلفة، ربما في فرص إذاعية قادمة تكون لنا لقاءات حول هذه المواضيع المتعلقة بالنقد المسرحي أساسا و بتجربة النقد المسرحي في تونس من خلال الجمعية ومن خلال بعض الأسماء اللي يساهموا على امتداد سنوات في حقيقة الأمر في تطوير تنوير التجربة المسرحية التونسية من خلال الفعل النظري، من خلال الممارسة النظرية التطبيقية على الأعمال التونسية، من خلال الممارسات النقدية هذا والقراءات النقدية، هذا أيضا أمر مهم. بعد الموجز أنباء الأحداث باش نرجع نوجه تحية أولا للزين الصافي من خلال مجموعة أغاني، ثم نتوقف أيضا عند تحية خاصة في ذكرى رحيل الشيخ إمام. هذان الاسمان رحل معا في يوم 7 جمعة، ولكن في سنوات مختلفة، نرجع لتفاصيلها فيما بعد. نغم ثم موجز الأنباء.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: الحادية عشر ليلا هنا في تطاوين. نجح اليوم الفريق الطبي بالمستشفى الجامعي بمدنين بقسم الاستعجال وقسم الأشعة وقسم الإنعاش بالتنسيق مع قسم الأعصاب بجربة في القيام بأول عملية لتذويب جلطة دماغية باستعمال منصة نجدة للجلطة الدماغية. في إطار الاحتفال باليوم الوطني للنظافة انتظمت حملات تشجير انطلقت من مقرات المعتمديات بولاية تطاوين وشملت أيضا عدد من المؤسسات. أفاد رئيس مكتب البرامج والأنشطة الشبابية بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة بمدنين أن المندوبية أعدت برنامج تظاهرات وأنشطة مختلفة خلال الصيف 2026. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ قليل أن الاتفاق مع إيران سيوقع مطلع هذا الأسبوع، وأوضح أن نائبه سيحضر الاتفاق الذي سيوقع في أوروبا واصفا إياه بتسوية رائعة، وأضاف سيفتح مضيق هرمز رسميا فور توقيع هذا الاتفاق. هذا وأوردت وكالة الأنباء الإيرانية فارس أن طهران من المرجح أن توافق على الاتفاق لكنها لم تقدم ردا رسميا إلى حد الآن. شكرا على المتابعة. المشوار يتواصل مع منير في لآل الليل.

هذه قصيدة محمد الصغير ولد أحمد كما لحنها وأداها الفنان الراحل زين الصافي. زين الصافي اللي تتزامن ذكرى وفاته مع وفاة الشيخ إمام، توفى يوم 7 جوان 2015 عن عمر يناهز تقريبا 55 سنة، أحد أهم رواد الأغنية الملتزمة الأغنية البديلة في تونس في الثمانينات والتسعينات أساسا، ولكن أيضا مسيرته انطلقت صغيرا ثم تواصلت فيما بعد. هو من مواليد حمام الغزاز في جهة قليبيا من ولاية نابل، جمع بين الفن والتعليم باعتبار كان أستاذ للغة الإنجليزية في فترة حياته القصيرة، ثم مسيرته الفنية انطلقت مع المألوف مع مألوف قليبيا في السبعينات، ولكن اتجه منذ الثمانينات إلى أداء الأغنية الملتزمة الأغنية البديلة، وشكل واحدا من أعلامها رفقة الحمام البيض، البحث الموسيقي بجابس أولاد المناجم محمد بحر الهادي قلة وغيره، وكانت يعني أغنيه بالأساس في أغلبها لكلمات لمحمود درويش لأدم فتح لمنور سمادح، وكذلك عرف بأداء الأغاني الساخرة للشيخ إمام اللي يعني كان يؤديها في حفلاته، وكذلك يؤدي أغاني لمارسيل خليفة. وربما مش نسمع توا ثلاث أغاني بطريقة أداء خاصة بالزين الصافي، بس نسمع الطفل والطيارة مارسيل خليفة، ثم بس نسمع أغنية لعدلي فخري الفنان المصري اللي ربما ما يعرفوهش برشا الناس، ثم نختموها بأغنية حل المراكب للشيخ إمام في أداء لزين الصافي، يجمع بين ثلاثة أغاني هذية و قالت العود المعدلة على الكتار. يلا

زين صافي غدرنا يوم 7 جوان 2015 في الذكرى العشرين لرحيل الشيخ المعلم الفنان الشيخ إمام اللي هو أيضا توفي في نفس اليوم يعني يوم 7 جوان ولكن سنة 1995. طبعا هو يعني المعلم الأبرز ربما الاسم الأبرز في تجربة الأغنية البديلة الأغنية الملتزمة الأغنية السياسية الأغنية المناضلة كل التسميات تجوز مع تجربة الشيخ إمام خاصة مع تجربة الشيخ إمام وأحمد فؤاد نجم ولكن أيضا مع تجربة الشيخ إمام مع غيره من الشعراء لأنه صحيح الاسم الأبرز اللي ارتبط في ذكرتنا هو الثنائي الشيخ إمام أحمد فؤاد نجم ولكن عمليا الشيخ إمام أدى مجموعة كبيرة من الأغاني لأسماء أخرى من بينها زين العابدين فؤاد حداد من بينها نجيب سرور من بينها أيضا قصائد لفد وتقان لمحمود درويش وسميح القاسم ولكن أيضا لآدم فتحي. في الذكرى اللي نحيها هاتي السنة لوفاة الشيخ إمام حبيت نذكره من خلال جملة شهادات لمجموعة من الفنانين في تونس ومجموعة من الفنانين في لبنان وباش نسمع شهادات لمجموعة من الأسماء التونسية المعروفة خاصة تجربة البحث الموسيقي بجابس نبرس شمام خالد الحمروني قميص البحري وآدم فتحي اللي يتحدثوا على علاقتهم بشيخ إمام. بالمناسبة هي جملة من الشهادات اللي تقدمت في شريط خاص أنجزه المخرج المصري شريف المغازي وعنوان الشريط إمام تونس. نسمعوا شهادات لمجموعة من الفنانين التونسيين عن شيخ إمام.

0: في 79 التقلنا إلى الجامعة أنا وصديقي خالد الحمروني اللي كنا ملتصقين من الأول، وكانت النقاشات متطورة لإنشاء مجموعة أو فرقة أو اللي هو، كان طموح كبير أنه ننجح.
1: بعد التحاقنا بالجامعة هنالك تم تلاقح الفكري الحقيقي مع الشيخ إمام، وأنا أقول تلاقح الحس الفني مع القناعة الفكرية.

ناقشت لولا كلها نذكرها تقريبا واحدة واحدة. كانت الفكرة أنه الناس اللي عندهم موهبة موسيقية أيا كانت تلك الموهبة كيفاش اليوم يجسدوا فكرة أنهم يبنوا الجهة جابس تعبيرة موسيقية تعبر على ذاك الطموح في القطع مع السائد. يعني فما كانت ناس تحفظ تغني شيخ إمام كل ما عنده حتى صوته وتغني نشاز وما عنده حتى، لكن اللي يربطها بالتجربة هو ارتباط أولا فكري، ارتباط عنده علاقة بالوعي وارتباط وجداني.

0: الموسيقي كانت نتاج من نتاجات أن الشيخ موجود. يعني ممكن مش ما نجمش نأكده، ولكن ممكن كان ما كانتش موجودة الشيخ إمام في الوقت هذاك بأغاني عبر الأشرطة هذيك، ممكن البحث الموسيقي ما كانتش توجد.
1: إذن البحث الموسيقي تكونت على الأساس هذا، معنى على الأساس لماذا لا نقوم بنفس التجربة التي يقوم بها الشيخ إمام؟ معنى لماذا لا نكون تلاميذ للشيخ إمام؟ لماذا لا نكون امتداد للشيخ إمام؟

0: كنا في انتظاره أصدقاء عديدين، وقع منعه من دخول التراب التونسي من المطار وأرجع إلى فرنسا في يومها. قال آدم فتح يومها وارتجالا: يا شيخ يا موال الفلك، عودك في بحر النغم شبك، لا غيمة بين نجمك وبينك، لا موجة تشبه مركبك، يا شيخ يا موال الفلك.
1: وعدين الفلاحة بالحين.
2: ليلتها أنا ونبراس عدنا إلى البيت، ولم تمر الليلة إلا وكنا بدون طبعا بدون إعداد مسبق، أو كنا قد ولدنا أغنية.

كنت تحركاتنا في الوسط الطلابي خاصة بما أننا كنا طلبة. بعد بدينا نبحث على الأغاني المهيش معروفة متاع شيخ إمام. بعد قلنا علاش ما نجربوش نعملوا أغانينا احنا الخاصة، نحاولوا نكتبوا، نحاولوا نلحنوا، نجربوا.

المشكلة نتاع مزالي اللي قالها وقتها يرحمني فهمه أنه كانت مشكلته هي وجود مع الاتحاد شركة التنشيط اللي أنا كنت نملكها واللي كانت مشبوهة أنها قريبة من حزب الشيوعي. فالشرط نتاع مزالي طريق المحادثات مع منصور الشفي هو كان إزالة اسم الأمل. قلنا له هذا ما فيش حتى مشكلة، عدوا نرجع للمطبعة نحيو الأمل، شنو المشكلة؟ قادس الأمل اللي الحكاية كل على شنو الهدف نتاعنا؟ نجيبوا شيخ إمام ونلتقيوا معاه ونروه في تونس في حفلات عمومية، هذه الهدف. معنيش هي هدف عنا مبدئيا أنه تقعد الشركة هذه ونقعد أنا ولا يقعد الآخر وما ثمينش.

0: إذا لو كان يستطيع أن يرفض دخول الشيخ إمام في ذلك الوقت لتونس لا رفض. المسألة كلها مسألة موازين قوى، يعني أنت تفتك هذا الحق ولا وليس هو الذي يمن به عليك، وهذا ما حصل في الواقع.
1: كان أول عرض بمدينة القيروة، أصرينا أنه نقابل الشيخ إمام، قالوا لنا أنه النجم نقابله إلا بعد عرض قفصة، وكنا ماشي أنا وآدم فتحي، فقررنا نروح المجموعة الكل، أمير الحمروني وخالد الحمروني وخميس وكل المجموعة، وهزونا الدار غادي بيت كبير في قفصة لأحد الأصدقاء، وكان كل شيء جاهز، وقابلنا الشيخ.
2: أنا لما شفت الشيخ إمام أول مرة كأني شفته كنت معه البارح معنا، وهذا غريب، أنا لم ينتابني أي إحساس، لأن أنا عايش في داخلي الشيخ إمام، فوجوده الجسدي ما كانش

0: قليل جدا في عدد البرنامج السهرة كل سهرة، وكنا نقوم ببروفات قبل السهرة، وكنا نكتب، أنا كنت نتولى كتابة البرنامج، بعدين على الركح معناها اتباع ذلك البرنامج وعدم الخروج على البرنامج، وكان يتقيد الشيخ هنا.
1: الفاضلة وهي الأخيرة وهي رسول سيد رسول وذلك وهذه الأغنية مبدأ لاتحاد العمال التونسي للشغل.

هو كل ما سيغنيه شيخ إمام كان يغنيه التونسيون قبل قدوم شيخ إمام. يعني حتى لو كان يتصور أنه سيقال شيء لن يقل حين يأتي شيخ فهذا غير صحيح، لأن كل أغاني الشيخ كانت قد وصلت قبله وكانت تردد في كل الساحات الجامعية عن طريق كل الفرق الملتزمة المحترفة والهاوية المعروفة وغير المعروفة إلى آخره. فلما جاء الشيخ وجد الجمهور يحفظ أغانيه وكأنه يستمع إليها كل يوم يعني.

0: ولدي.
1: قد تكون القصيدة أعجبته لأنه وجد فيها نفسه. سألته طبعا أنا فيما بعد عندما أصبح الحديث ممكنا حتى في الزوايا المحرجة بين ظفرين، قلت له لماذا يا ولدي؟ قال لي فعلا ما ذهبت إليه. قلت له أنت من أدرك ما ذهبت إليه؟ قال لي فعلا أنا أريد أن أقول يا ولدي ولكني لا أقولها لأنه ما عنديش أولاد، ما فيش أولاد، بس أنتم كلكم أولادي.

نعتبر روحنا احنا في البحث الموسيقي اساسا في جابز انه احنا فعلا الورثة الشرعيين فنيا للشيخ امام. راه مش معناه الغناء اللي خلاه الشيخ امام هذا كرام تاعنا باش نورثوه، لا، نحكي المدرسة والروح والانتماء والرؤية اللي حب يوصلها الشيخ امام. احنا نعتبر روحنا مسؤولين لتلك المدرسة ان باش نواصلوا فيها.

هو أنك تبني على مدى سنين درجة ولو جزء بسيط تساهم به في الارتقاء بوعي الناس وتحسيسهم مشاكلهم. هذه كانت الرسالة اللي خلناها للشيخ إمام. فكر يوم أنه يغني في ليزاموندي في أكبر مهرجان في فرنسا، أنا متأكد من ذلك، ولا فكر أنه يجي على القبة في تونس ويجوه 7000 متفرج. يعني تأكد أنه العمل متاعه وجهده وتضحيته ما راحتش هدر.

هذا التسجيل حينما حول شيخ إمام الأغنية من مصر وانت اللي عندك دوايا مصر يا ما يبهية، المقطع هذا حوله إلى يا تونس وانت الحبيبة في حفل القبة في سبتمبر 1984 في الزيارة الأولى للشيخ إمام إلى تونس، واللي سمعنا منها بعض التسجيلات من حفلة قفصة وكذلك من حفلة جابس، بالإضافة إلى الشهادات اللي سمعناها لأدم فتحي، لنبرز شمام، لخالد الحمروني، لأمال، لخميس، مجموعة البحث الموسيقي، وبعض الشهادات الأخرى كما هاجر مورالي ومجموعة فنار وكذلك حبيب الهادي إلى غير ذلك. هو عمل توثيقي مهم جدا قام به شريف مغازي الفنان المصري، وطبعا الأرشيف التونسي أو حضور الشيخ إمام في تونس، مثل ما هو شأن بالنسبة لحضور الشيخ إمام في لبنان. وباش نسمع الآن بعض الشهادات لفنانين لبنانيين مهمين في علاقتهم بالشيخ إمام. باش نسمع شهادات للفنان الراحل أحمد قعبور، ثم مارسيل خليفة، وكذلك زياد الرحباني، ثلاثي يتحدث عن علاقته بالشيخ إمام.

0: واليوم اللي اجى فانا اشعرت انه متاخر، خاصة انه بهاي المناسبة شارك سابقا اشخاص اخرين من مصر تحديدا، يعني في الذكرى 50 شارك عدلي فخري وسمير عبد الباقي في مجموعة حب مصر عام 74، تأخر الشيخ إمام 10 سنوات للحضور إلى بيروت. حضوره كان مهم جدا لاحتفالات الحزب الشيوعي، وكان مهم جدا لوسط واسع من الفنانين والموسيقيين والمثقفين واليساريين بشكل عام، وكأنهم كانوا في انتظار الشيخ إمام.
1: الحقيقة بالبدايات مثل كل الشباب العربي كنت أتلقف أغاني الشيخ إمام على الكاسات، وهذه الأغاني فتحت أفاق في المشهد الغنائي العربي، أفاق شاسعة جدا، وفتحت أبواب أمامنا نحن الجيل لمحاكاة الشيخ في أغاني تشبه الأغاني اللي كتبها لمصر وللعرب. سرعان ما توطدت علاقتي الوجدانية مع الشيخ وأنا في مقتبل العمر، وربما هذه العلاقة اللي دفعتني لاحقا أن أطلق الصوت في أغنية الأولى أناديكم.
2: أناديكم أشد على

0: وأهديكم.
1: لما عرفت أنه الشيخ جاي على البلد على لبنان فقلت هذه فرصة مناسبة حتى صافح هذا الرجل اللي أثر فيي واللي أطلق صوته من الزنازين لا أبعد الأفاق في مصر وتونس ولبنان وسوريا والمغرب وغيره. وإذ بي ذات يوم بيقولوا لي الشيخ بدي أشوفك بالوقت اللي أنا ألهف حتى أشوف الشيخ. ولقيتني قاعد أنا والشيخ بغرفة وحدي نتعانق وبيقول لي أنا يا أحمد بلهجته المصرية اللي بحبها كتير عندي حفلة بجنوب اللبناني وعاوزك تكون معايا. أي مجد أي شغف أي حب أي نبض متسارع. ويحضر المشهد الشيخ على عوده ومعنا إيقاع بسيط عم نغني أنا والشيخ دور يا كلام على كيفك دور خلي بلدنا التعوم في النور ارمي الكلمة في بطن الظلمة تحبل سلمة وتولد نور وكان نور على نور
2: دور يا كلام على كيفك دور.

متأسسين في وعينا نحن وقت كنا شباب. بالأساس لما رحت لفرنسا ببداية الأحداث اللبنانية وفي باريس عملت الأسطوانة الأولى، كانت مع شركة اسمها الغناء في العالم بشان دي موند، وهي الشركة بالذات هيدي كانت عاملي كمان أسطوانة للشيخ إمام هناك، يعني أعطوني أسطوانة 33 دورة كبيرة. هناك تعرفت أكثر، يعني لما أخذت الأسطوانة يعني كان تسجيل يعني معمول في استوديو أو بشكل استوديو، يعني كان تسجيل مرتب يعني مع أسطوانة فيها النصوص فيها الكلمات فيها الصور وفيها يعني كتابات. هناك تعرفت أكثر إلى أن التقينا بالجزائر للمرة الأولى، وهنا كان لقاء جميل حميم هادف في نفس الوقت. تقينا في حوالي أسبوع في هيك لقاء عائلي إذا بدك، يعني مع كل الشلة. واللقاء الآخر كان في بيروت، عندما أتى إلى بيروت كمان نشأت علاقة عائلية، صرنا في بيتي في بيروت لما كان بيتي في بيروت، كان ولادي صغيرين، كان في على ما أذكر 3 سهرات حلوين كتير، يعني كل الأصدقاء جو. كان هذا لقاء الثالث إذا بدك، يعني كان في علاقة مع الشيخ إمام، علاقة مش فقط فنية، علاقة إنسانية. يعني كان هو يدخل بيتك يكون حدا من أفراد العائلة يعني، وكان عنده تلك الطيبة وذلك الإنسان العذب يعني، والإنسان الذي يرى أكثر من كثير من الناس اللي هن بيقدروا يبصروا يعني.

لما جينا لبيروت هو كان في مناسبة، كان في ذكرى سنوية للحزب الشيوعي اللبناني، وكان في احتفالات في كل المناطق. يعني أنا ممكن كنت في بعلبك كان الشيخ إمام في بيروت، كنت أنا في طرابلس كان الشيخ إمام في صور مثلا، كنا نتنقل يعني تشاركنا في الحوار في الحديث في الجلسات الشخصية في، بس على المسرح لم نتشارك. ما كان يهمه الشيخ إمام يعني إذا كان في قاعدين بسهرة فيها 10 أشخاص أو قاعدين على مسرح في 10,000 شخص، كان يأدي نفس الشيء في السهرة أو في مسرح أو ملعب، نفس الشيء، هو نفسه، مش أنه هاي السهرة خاص والملعب غير شيء لأنه في جماهير كثير، لا هو نفسه كان طبيعي، وهذه أهم شيء. يعني الشيخ إمام كان شخصية ظريفة وإنسان بسيط بالمعنى جمال البساطة، وليس البساطة يعني بجمال الكلمة. يعني عندما تتعرف على الشيخ إمام تكون أنت من عائلته أو بتصير تخصه مباشرة، يعني عندما يدخل بيتك نفس الشيء، يعني رغم أنه لا يرى بمعنى البصر إنما كان يبصر أكثر منا، كان في فرح بالغنية، حتى لما يلعب على العود، حتى لما يغني، حتى لما الكورس بيكون كل من حضر هو كورس، بدون ما يكون يعرف ولا مرة لا سولفاج ولا شيء، بيغنوا العالم، بيغنوا صح ما بيغنوا صح، بس المهم أنه كانوا يشاركوا، هو هذه الشراكة كانت مهمة.

0: ايه يا ريت. الشيخ امام اداؤه عظيم، مره زار بيروت وكنا عم نعمل له صوت، هندسه صوت، وتعرفنا عليه. جربت اقعد انا شوي سمعه، انا مش كافر بركي بيأديها هو بطريقته. بلشت سمعه اياها بالفعل، التفت قال لي نحن لازم نمشي عندنا موعد تاني. وقال له الشيخ وقت بتذكر الله يرحمه، وقال له خلينا ننتظر شوية ونخلص ونمشي. قال له لا شيخ حنمشي.
1: أنا مش كافر
2: بس الفقر كافر،
1: والفقر

حكايات وذكريات عن الشيخ إمام في الذكرى رحيله. الشيخ إمام غادرنا يوم 7 جوان 1995، مثل ما غادرنا زين صافي يوم 7 جوان 2015. حاولنا أن نذكرهم من خلال بعض الأغاني، ولكن أيضا من خلال شهادات لفنانين أحبوا وعايشوا وعاشروا وانتموا لشيخ إمام فكريا جماليا وموسيقيا، سواء في تجربة البحث الموسيقي في تونس أو مارسيل خليفة وأحمد قابور وزيد رحباني. اللي غادرنا هو أيضا في جويلية 2025، يعني أقل من سنة الآن على رحيله. باش نختم الفقرة هذه بهذا النغم اللي مش معروف برشا للشيخ إمام، نغم جميل، نغم يتغنى ببيروت في الثمانينات، أبوح يا أبوح. عليها هي باش نختم المشوار معاكم في حلقة الليلة من ليلة الليل، مع تحياتي تحيات حسن محمدي. شكرا لكم على حسن الإصغاء والمتابعة، نلتقي في موعد إذاعي قادمة. تصبحون على وطن

0: عروس الصحراء. عروس الصحراء إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: تحية طيبة في موجز منتصف الليل. انطلق أمس يوم اعتمادية ترمادة موسم حصاد الحبوب المروية. نجح الفريق الطبي بالمستشفى الجامعية بمدنين بقسم الاستعجالي نجح بمعية بقية الأقسام في القيام بأول عملية لتذويب جلطة دماغية باستعمال منصة نجدة للجلطة الدماغية. دعت الإدارة العامة للأداءات دعت المطالبين بالأداء الراغبين في الانتفاع بالعفو الجبائي الاتصال بمصالح المراقبة الجبائية في أجل أقصاها 19 من جوان الجاري. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الاتفاق مع إيران سيوقع رسميا مطلع الأسبوع في أوروبا. قررت السلطات في ليبيا وقف العمل مؤقتا بنظام التأشيرات التي تمنح عند الوصول عبر المطارات والمنافذ الجوية. شكرا وإلى اللقاء.

0: أشهد أن لا إله إلا الله.
1: إنه الأذان الفاطمي الإسماعيلي رفع في مساجد السيدة أحد معالم الدولة الفاطمية شرق مدينة المنستير، ممتد على مساحة مستطيلة الشكل بين الشرق والغرب. والسيدة هي بنت المنصور بن يوسف الصنهاجي وعمة المعز لدين الله الفاطمي المكنات بأم ملال، تولت الحكم بالوصاية على ابن أخيها المعز الذي خلف والده بعد موته وهو في سن التاسعة. وتكمن أهمية المعلم على مستويين بحسب الباحث فتح البحر.
2: هذا المعلم أهميته في مستويين، من ناحية السعة الهندسية ومن ناحية المعمارية. هام علاش؟ لأنه يجسد طريقة البناء وتزويق لنألخوا به الفترة الزيرية. هذا هام، لأنه إلى حد اليوم يعتبر أهم معلم يؤرخ على طريقة المعمار وطريقة البناء للفترة الزيرية. هذا أولا. اثنين، نسبته إلى امرأة، وهي ليست امرأة عادية، لأنه المواطنين لازم يعرفوا اللي السيدة أم ملال هي عمة المعز بن باديس. ومعز بن باديس لما وصل إلى الحكم في بداية القرن الخامس سنة 405 هجري كان عمره 6 سنوات، لأنه والده توفي فجأة وتركه هو عمره 5 سنوات، والتي حكمت البلاد هي عمته أم ملال كانت تحكم البلاد حتى لين بلغ المعز سن الرشد، يعني ماشي لم تكن امرأة عادية. وعنا في المصادر يحكيون اللي هي كانت تعين القضاة، تعين الحكام الجهات، وكانت هي التي تسير فعليا كامل إفريقيا في الفترة الزيرية.
1: مسجد السيدة هو القسم الوحيد الذي لا يزال قائما بشكله الأصلي من كامل الرباط، ويحتل الضلع القبلي له. واجهته الجوفية مدخل يفضي إلى قاعة ذات بلاطتين، أما محرابه فهو وثيقة معمارية وتاريخية.
2: المسجد هو يحتوي على 3 بلاطات، وشكله شكل مميز للمساجد، لأنه نلقاو الأشكال هذه تنتشر، وعنا في المنستير العديد من المساجد اللي بنفس الطريقة، لكن هو مبني بالحجارة الكبيرة وعنده الأسقف متاعه الأقبية المتقاطعة. والشكل هذايا من المعماري انتشر أكثر في العهد الفاطمي. طريقة البناء بالأقبية المتقاطعة تعطي صلابة للبناية أحسن من الأقبية الطولية. يعني ظهور شكل من المعمار هذايا لم يكن مرتبط بمسألة عقائدية، لأنه فما أشياء البعض يتخيل أنه لم يكن تأثير للوجود الفاطمي. لا، نقول لك أنا في تونس، في تاريخ تونس وفي المعمار، لا نقول لك أنا على مستوى الهندسي والمعماري كان التأثير واضحا انطلاقا من الفترة الفاطمية والزيرية، يختفي، ما عادش فيها بلاطة وسطى أكبر من بقية البلاطات، تصبح كل البلاطات متوازية لأنه استعمال الأقبية المتعامدة، لأن الأقبية المتعامدة تتطلب وجود مربع في الأساس، وهذا لا يمكن يكون مع الأقبية الطولية، يكون كان مع الأقبية المتقاطعة. معنى هي ثورة هندسية حدثت، لأنه لازمنا نعرفوا اللي راهو في العهد الفاطمي والزيري شهد تراكم على مستوى العلمي هام جدا في إفريقيا، وانعكاسه والدليل على ذلك هو أنه العدد الهام والهام جدا من المعالم التي بقيت وصلتنا إلى اليوم من العهد الفاطمي والزيري. إلى جانب الأقبية المتقاطعة كذلك البناية من الحجارة الكبيرة، كذلك التنميق للمحراب، يعني فما معناها إدخال عناصر زخرفية ديكور. الديكور في المحاريب جميل جدا، ما كانش عنا موجود في العهود اللي قبل، كان موجود لكن بشكل مبسط جدا، وهو معناها ظهور معناها الديكور ما كانش راهو في البناء فقط، وحتى ناخذه في الفخار، ناخذه في العملة، نلقاو في العهد الفاطمي والزيري معناها وكأنه الحرفيين كانت عندهم حرية أكثر التعامل، نلقاو التصوير، نلقاو التجسيد.
1: وتروي كتب التاريخ أن السيدة أم ملال، وهي أول امرأة مسلمة حكمت إفريقيا، ولدت في القرن الرابع هجري بقصر المنصورية بصبرة على بعد ميل من القيروان، ونشأت في كنف والدها المنصور ورعاية أخيها باديس، تعلمت وتأدبت وعرفت بحكمتها. وقبل أن تفارق الحياة في رجب عام 414 هجري، أوصت أن تدفن في المنستير في مقبرة صنهاجة، ويقال إن في هذا المعلم ضريحها.
2: عن شواهد تعود حتى إلى سنة 1922، اللي المسجد هذايا كانت فيه زاوية، والدليل على ذلك هو أنه إلى الآن فما خاصة النساء، نساء المنستير، اللي يجيوا يزوروا الزاوية هذه المقام، لأنه حتى الشكل الهندسي لم يكن على النوع هذا. إلى حد سنة 1928 كان شكلا آخر، وقع تغيير حتى شكله عمدا، لأن أسس الشكل القديم ما زالت موجودة، وقعت عمدا إتلاف المكان اللي كان فيه، يبدو المكان اللي يمكن كان فيه مقام، لأنه في العهد الفاطمي ظهرت المقامات، والمقامات تقام لشخصيات فقهية، لشخصيات في الحديث، لشخصيات كانت عندها دور. لكن في الفترة الفاطمية الميزة جديدة اللي ظهرت هو أنه كل مقام يكون فيه محراب وزيري، وحذو كل قبر نجد محراب صغير. كانت الدراسات اللي تهم التاريخ والأثار الإسلامي يعتقدوا أن ظهور المقامات هي ظهرت في مصر مع الفاطميين، لكن احنا اليوم عنا الحجج التاريخية اللي هي ظهرت في إفريقيا قبل انتقال الفاطميين إلى مصر.
1: مسجد السيدة أم ملال وثيقة تاريخية هامة ومعلم مرجع للفترة الفاطمية، ارتبط بامرأة لها مكانة وصورة خاصة في الذاكرة الشعبية لأهالي المنستير، وحضرت في فولكلورهم بحسب أستاذ الموسيقى والمختص في التراث حسين بالحاج يوسف.
0: يغنيوا على السيدة أم ملال، هما يعتقدوا خطر عندهم سيرين أغاني تتبع السيدة المنوبية، هما مدام بكلية السيدة هوني في المستير، وهي اسم الحقيقي السيدة لسانك معناها الصالحة ولا الفاضلة ولا كذا، غنوا عليها بعض أبيات في ألحان شبيهة باللحن الموجودة في السيدة المنوبية، لأنهم عندهم مجموعة أغاني على السيدة المنوبية، عايشة المنوبية اسمها، يغنوا فيهم، زادوا فيها بعض أبيات من بنة أفكارهم اللي تغنوا باللولي والصالحين تاع مدينة المنستير، ولكن يغنوا فيها في مقام محير عراق اللي هو لهجة تونسية بيب اللي فيها الإله الله والفرح والتانى طهر ينطهر، اللي غني هذه يقولوا له هذه تعليلة، هو في المسير يغنيوها في اللهجة هذه، مش كم يغنيوها في تونس وفي بنزرت المعروف كيف المقام الكبير يغنيوها اللي هو المود مجر في مسير مثلا يقولوا

0: مثل مسجد السيدة أم لال منبعا لقصص وحكايات ومعتقدات لم يثبتها التاريخ برواياته وبحفرياته، لكن ترددتها الأجيال وتناقلتها.
1: ما يقول فيها باب من أبواب الجنة، وما ربط بالمرسي ثلاثة أيام كتبت له الجنة. هم كانوا يهزوا المهدي قبله، لكن في الوصية متاحة فنون في المسجد حتى في المصار شهدوا لها كتب أنا مكتبين بالذهب وذي لم أملال وجابوه مدفونين عندها في يقولوا في القبرية متاحة. ترى قداش من ألف جمل معبين بالحرير ومعبين بالبشت.
0: مسجد السيدة أم لال معلم صامد في الضلع القبلي لولاية المنستير، صغير بمساحته كبير في ثرائه المعماري والتاريخي وفي كشفه عن دور المرأة في الدولة الفاطمية وعن امرأة هي الأولى التي حكمت إفريقيا، إنها أم ملال.

0: أمي قميرة.
1: مانيش ناس مليح.
2: ياهي يا قميرة.
1: إيه ليه هكيك ناس مليح وبر؟
3: أمي قميرة.
1: ناس مليح؟
4: شاف قميرة. لا ناس مليح.
5: ناس مليح. ناس مليح. ناس مليح.
1: أي ليه ليه برا عايشك. رديتوني زهرة فايزة أمي تراكي يرحمها. أي أبدأ أبدأ يا مخرج.
6: أمي قميرة. تأليف لطفي عبد الغفار. توزيع موسيقي عبد الباسط بالجايد. إخراج عيب.

0: صباح الخير سي الصادق.
1: صباح الخير مدام.
0: طلبت سيرفيس؟
1: نعم طلبت ومتغشش برشا برشا عليكم راهو مدام.
0: علاش اللطف؟
1: هذا البذخ هذايا انا ما نحبوش راهو يا مدام.
0: سامحني وين ريتو البذخ؟
1: امو هالموبيل هذي كل علاش والاكسسوارات هذوما كل علاش؟ علاش يا مدام راني قناعتي وتوجيه الفقري ما نحبش نحيد عليهم عيشك.
0: سامحني انا راني ما فهمتكش.
1: اسمعني مدام تسمع بالفقر ما
0: ونعرفوا حق المعرفة.
1: ما لا انا نحب نعيش فقير ولا
0: علي يا وخي اللطف عليك علي
1: يا مدام. انا نحب نحس بالفقراء بمعاناتهم نحب نعيش اوجاعهم عيشك.
0: لطف على وخي عندك مدة هكا.
1: اي نعم يا مدام. اسمعني ساعة مشيت للصومال
0: ليه
1: والنيكاراغوا
0: ليه
1: لهافان
0: ليه
1: والهند
0: ليه
1: للسودان
0: ليه بالكل
1: دقيقة برا سمعني وي وي منين تكلم فيا انت؟ ها مش اوتيليزي؟ نعم فرانسوا يحب يبيع مجازاته كله وطالب برشا يا اخويا اشريهم لي. مش مهم مش مهم اشري اشري باهي. سامحني مدام وين كنا احنا؟
0: شانزيليزي.
1: ما قعدش غادي؟
0: لا
1: انا قلت لك تعرفها الصومالة؟
0: والله نسمع بها شويه يقولوا لي الموز رخيص برشا غادي.
1: الموز سامحني طيب وي مدام هذايا وكيل اعمالي بفرنسا. وي وي وي وي اشتري الاحوانت الكل. اي الفارغين كل اشريهم. اي في الشانزيليزي اشري. سامحني مدام وين كنا؟
0: مش شانزيليزي ما خرجنيش.
1: انا نحب عيشه متوسطه متواضعه يا مدام. عيشه سهله.
0: عندك الحق. عالشي اللي كنت نسمع فيه في التليفون توا لا تستاهل الفقر.
1: ولذا هذا ماذا بيا معمولك الربي تنحي لي هالفرش المرتاح هذا وتحط لي كرذونه كرذونه ترتاح لي اعصابي انا
0: كل شيء. بيه بيه فما حتى مشكل. اتو نشوف لك كرذونه يا قرقوس جلد.
1: صحيت صحيت وقص عليا الماء بتاع بيت البالو زاد.
0: مشيت معاك اتو نملي لك ربعيه نتاع طماطم بالماء دوش منها واغسل منها وجهك اذا كانت مسخه واستحفظ على خاطر نملاها لك مرة في الجمعة برك.
1: أوه عطيك الصحة صحيت هكا نحبك يا مدام وخاصة الماكلة نحي ليها الماكلة هذه ياسر ياسر الماكلة.
0: سيي سيي قريت لك حساباتك باش نعود نملي لك الفاضل متاع التواول ونجيبهم لك في شكايرا نيلون وكول بالشفاولة.

0: ايش يعني هنا انت؟
1: كرامة أبوتر سيرفيس، اطلب شبيك لبيك تلقاني تنسويت بنديك.
0: يا اخي ما تتعبش من هالمحفوظات اللي تعرض فيها اعمال على بطالة. ها نهار كامل تعديه طلع لا ولا قريش مك تتعب.
1: هذاك جينيريك متاعي امك ميرا.
0: ليه هذاك الريق والترونيق متاعك؟ اسمعني باش نسألك.
1: اطلب امك ميرا شبيك لبيك.
0: اسكت اسكت وانت كديس كل مجروح.
1: هاني سكت.
0: الراجل هذيك اللي ديما قاعد غادي
1: ديما ساكت وراسه غاص في الكتب.
0: ايه اشني حكيته؟
1: نجمش تقول لي انتو ما اشني حكايتكم؟ الناس الكل في الوتيل تسلوا عليا.
0: كرامة.
1: نعم امك ميرا.
0: جمعة منقوبة
1: عسناولة على العام الجاي، على خاطر من اللي تحل الوتيل كل واحد منكم يعرضني ينقب لي مكتب مجمع، وكيف لميتهم نلقى روحي العام هذا الكل باش نخدموا على الربة. ولهذا اصبر شوية على خاطر بايك ياخد العام الجاي.

0: انت تبي تبالا
1: يا بنتي اعمل ربي في بالك يا اخي ما كناش نفطر في الفطور الصباح توا
0: وتحريشه تحريشه كاو
1: بعد انك تدور كل طالبه تحريشه فوقنا عندنا درج درج من خرجنا من الريستورون وربي ينسيها الفلاج نعرف هكا قبل وقت راني شربت على داركم باش يربطوا لك فم معدي سينو لحظه عرفت
0: كان نلحق عيني نشرمها تي انا مرضيت بيا كمل حبيبه والكبابه
1: يا ليتك مرضيت بيا
0: قبلك انت جاني جزار يملك البدوار قلت له لا
1: عليه حرام عليك الساعه هذاك الوحيد اللي كان نجم يقاوم
0: ونزيد نعرف كان جاني قبل مولا ريستورون وقلت له لا
1: خساره هذاك زاد يساعدك
0: والكواشه لو ما نحكيلكش عليه وقلت له لا
1: ماما ساعدي الراقد مرضيتش بيهم الكل مرضيت بيا انا عليه علاه مش راك خديت واحد منهم ورتحتني
0: ما على خاطرك انت الوحيد زبلت فيهم
2: شبيك لبيك اطلب في لحظه نكون بين يديك كاما وتخسر بيك
1: بسم الله بسم الله يا اخي من تصعد فين
2: من تحت الطاوله سيرفيس ربي تشربوا حاجه
0: انا ما زلت ما تبدلش الوضع مش لازم بيتزا في البيت مال اطلب لي كاسكروت وجازوزه وكعبه جاتو خليني نمشي نعمل تليفون في ريسبسيون نسال على عمك بالك تسبت ربي
2: لا الخلاص مسامك شعب عطوبة شعب عطوبة انتوما ما عايش باش تسترميكم إلا ما نخلص بثلاثين قهوة و17 كازوزة و25 جو والكسكروتات والبريود مال الخلاص مصدق والبربوازة
1: كرامة عشوية شوف شنو رايك نعمل لك برنامج يهمي
2: خلص الكريدي نتاعك معايا في البركة الغني رب
1: ما تفهمني أنا نستنى
2: تستنى في عمك باش يموت وتورثه وتخلص سوالاتك وكريدياتك وشيكاتك والقهاوي اللي نزلهم لك وتحلي مشروع نتهبي وتزيد تكتبهولي باسمي
1: أنا بنات ها
2: وتحلي كونت في البنكة باسمي
1: بنات أنا
2: خويا أصبر في اليد ولا عشرة في الشجرة خلصني ساعة في اللي نزلهولك ومن بعد يعمل ربي تليل حتى يموت عمك وتورثه
0: عمك عمك يا رمزي عمك عمك يا رمزي يا رمزي عمك عمك عمك
1: شبيه مات
0: ليه يقدرولو يقدرولو
1: يقدرولو انت يا اسمك

0: اللي تحملوا تلك الملاك كان قراية الكتب والكتيبة يتعشي بكوش بتركة. خليني نمشي نشوفه شنية حكايته بالضبط.
1: وجدتها
0: سبيلة العفير. ها وانتقوا خايتي. هاي الحمد لله عليك تحلت عقدته.
1: نعم يقول سخيفة أنت.
0: علينا نسخف يا خير أني مدى يدي الكريم. تعالى يا سيد حط في بالك اللي أنا راني مولات لوتير وين الشيفة متاع الكل في الكل.
1: انتظري
0: كما قال الشيفي الجنينال يا بابا راني.
1: انتظري لحظة يا سيدة انتظري. سخيفة لنا جميلة أنت.
0: ها في هذه ماكش واحد قلتها حتى سيد شيفي قال
1: كان جميلة. جميلة أنت كبيرة في نظري أنت غريبة الأطوار أنت أرستقراطية التفكير أنت برجوازية الإحساس أنت.
0: تكلمني بالعربي يا سومي. و
1: من أنت؟
0: هنا قميرة اللي كنت توت مجد فيها يا سومي.
1: وقع سوء تفاهم بسيط يا سيدة. كنت أكتب شعرا سيدتي ومسندتي وقرة عيني قميرة تشرفنا.
0: لا أكهو معمول لك.
1: أه؟
0: معمول لك عمل كما تقول أنت. عرفتك يا ولدي وجه عرفتك من أول نهار ريتك فيه فلوتي. قلت هذاك هو ما يكون كان ماكلها بتلها.

0: السلام عليكم، انتم من مرسي؟
1: Do you speak English, please?
0: ها انتم من انجلتيريا؟ نعرف البر ذاك دورت فيه برشا مني كنت في حرب نتاع الاندوشين. اما لا تعرفوا شرشر
1: شيخس
0: احليلي هو الكل في الكل غادي كينا. يا حسرة عييت ما نلعب معاه في الخربقة، وهو مدني بومريفق على سلسلة التانك بيفندو ونام قعمز على رشاش بيفندو ثانا.
1: كوا كوا
0: احليلي انت ثانا جرمانة ونقول الجمعي وليدي منين تحفظها. تعرف الجمعي وليدي واش بيك ساك؟ قال حصيله عملته مصروف، كنت نلعب ليه على الشامية والحلقو.
2: بغلي فرنسي سيلفوبلي.
0: ها ما كيقولي لي بالأول انت فرنسيسية ومولا بيتك من انجلتيريا، حتى فرنسا درتها من شقها المقهى منين كنت في حرب لندوشي. ملا كي انت فرنسوية ما تقولي ليش ما تعرفيش ديغون؟
2: ديغون
0: هانو جاي ابيض افشخ كيفك انت اقصير وسمي، كان ياكل الراسيون متاعه ويدور على الراسيون متاع الجماعة اللي بحذاه، ومنين شجني نار قعد وين يمشي يهزني معاه يشاورني ويسمع كلامي. مالا ما كان يعين خيط في مخيط الا ما يسهلني، خاصة منين تعارك هو وهتنن.
1: هتنن
0: هذاك هو السيدي، عييت ما نطلاطخنا وياه قدام حانوت بايك جون.
2: نو
0: بايك جون انا هو ما تعرفيهش احليلي ملا مصاطيك تحت بيهم ما تصبحه، فزوا قوموا من قدامي لنا في عمليكم بهالمنصبة.
1: مي مسيو سيلفو بلي
0: ثم ادفع بفندوي فييك.
3: هباي هباي واش بيك سيدي جات هدف في التوريس؟
0: هجمعي وليدي مصاطيك ما بوش يفهموا، كلمتهم بالانجليتيريا ما فهموا، كلمتهم بالفرنسيسية ما فهموا، حتى لما وين نسيت انا باش تحبني كلمهم بالعربية.
4: كنتم مع
5: خديجة بن عارفة، حميدة العبيدي، كوثر بالحاج، توفيق البحري، علي بن سالم، يحيى الفايدي، حنان شجراني، عماد الوسلاتي، معز حمزة، إيمان مبروك، ولطفي العكرمي.
4: في مسلسل أم قميرة. تنسيق الموسيقى سامي الدخلاوي، تسجيل الموسيقى عبد القادر الجيتني، الهندسة الصوتية عبد السلام الشمطوري، توظيب الإنتاج إدريس الشريف، ساعد في الإخراج علي بن سالم. أم قميرة تأليف لطفي عبد الغفار، إخراج عماد الوسلاتي.